0: سلسلة من الغارات الجوية من قبل طائرات الاحتلال في أوقات مختلفة، من بينها غارة في 7 حزيران 2025 وأخرى خلال شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2023، وذلك في حي الصبرة بمدينة غزة، وهو ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء وبقاء عدد منهم تحت الركام. إلى ذلك أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت نقل 60 معتقلا أطلق سراحهم عبر معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، كما يسرت تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم. وأوضحت اللجنة في بيان أنها سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أفرج عنهم بهذه الآلية. وجددت اللجنة الدولية تأكيدها أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ تشرين أكتوبر عام 2023، مطالبة بضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم والسماح لهم بزيارتهم. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع مناطق سيطرته على الأراضي في قطاع غزة بما يتجاوز بمئات الأمتار من الخط الأصفر.
1: يواصل جيش الاحتلال توسيع سيطرته في قطاع غزة بما يتجاوز بمئات الأمتار الخط الأصفر، وذلك وفق ما قالت صحيفة هارتس العبرية. وبحسب تحقيق للصحيفة العبرية استند إلى صور أقمار اصطناعية حديثة، يتكون هذا التوسع في معظمه من ساتر ترابي وخندق، ما أسهم في زيادة المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال إلى نحو 65% من مساحة قطاع غزة. وأوضحتها أرتس أن مسار التوسع البري يمتد جزئيا لمئات الأمتار خارج الخط الأصفر، وأنه يتجاوزه بأكثر من كيلومتر في إحدى النقاط جنوبية القطاع. وأفادت بأن جيش الاحتلال يعمل منذ أشهر على إنشاء هذا التوسع الذي يمتد كيلومترات عديدة داخل غزة. ووفقا لصور الأقمار الاصطناعية التي التقطت خلال الشهر الحالي، أظهرت أنه يمتد حاليا لمئات الأمتار خارج الخط الأصفر في موقعين جنوبي قطاع غزة. ففي منطقة خان يونس يمتد جزء منه نحو 400 متر خارج الخط الأصفر بمحاذاة طريق صلاح الدين، وهو طريق رئيسي يربط شمال القطاع بجنوبه. وفي منطقة رفح يتجاوز الخط الأصفر بنحو 1300 متر في إحدى النقاط. وعلى الأرض رسم الاحتلال الخط الأصفر بواسطة مربعات صفراء. قالت الصحيفة إنه حركها تدريجيا باتجاه الغرب، ما أدى عمليا إلى زيادة مساحة احتلاله. وأضافت أن إنشاء الخط البرتقالي وطلب تنسيق تحركات المنظمات الإنسانية وسعى مساحة نفوذ الاحتلال إلى 65% من قطاع غزة. وأضافتها أرتس أن الاحتلال أقام خلال الأشهر الأخيرة 3 قواعد جديدة على الأقل في قطاع غزة لتنضم إلى سلسلة قواعد قائمة. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
0: أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكدة على رفضها المطلق لأي اعتداء يمس أمن المملكة وسيادتها أو يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقالت الرئاسة إنها تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي طالت الشقيق السعودية من قبل أي جهة، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وأضافت أن دولة فلسطين ترفض جميع أشكال العدوان التي تستهدف الدول العربية الشقيقة، وتشدد على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بأحكام القانون الدولي. وجددت الرئاسة التأكيد على الموقف الفلسطيني الداعم للدول العربية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وحدودها، داعية إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم لحل مشاكل المنطقة. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مدير مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السفير سون تشين وذلك

0: بمناسبة تسلمه مهام عمله مؤخرا، وأكد الشيخ عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية وما يجمع الشعبين الصديقين من علاقات راسخة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون. وأطلع السفير الصيني على آخر المستجدات السياسية والأمنية وما تشهده الضفة الغربية من تصاعد في اعتداءات المستوطنين واستمرار العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية وما ترتب عليه من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. احتفت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس وبمشاركة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى اليوم الاثنين بمرور 40 عاما على تأسيسها خلال فعالية وطنية كبرى أقيمت في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة. وشارك في الحفل أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الثوري والأمناء العامين لفصائل العمل الوطني ورؤساء المؤسسات الرسمية والأهلية ومدراء وممثلي المنظمات العربية والإسلامية والدولية اليونسكو الأيسيكو والألكسو وأعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي وأعضاء الملتقيات التربوية والثقافية، بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية وثقافية وأعلامية وشخصيات اعتبارية.
1: برعاية السيد الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى ممثلا عن سيادته، احتفت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بمرور 40 عاما على تأسيسها خلال فعالية وطنية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والوطنية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية، لتشكل المناسبة محطة لاستعراض 4 عقود من العمل في تعزيز حضور فلسطين في ميادين التربية والثقافة والعلوم والتأكيد على دور هذه القطاعات في حماية الهوية الوطنية وصون الرواية الفلسطينية وترسيخ مكانة فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية.
2: الثقافة ليست ترفا في أوقات الاستقرار، بل إحدى أدوات الصمود الوطني، فهي تحفظ الهوية وتصون الذاكرة وتحمي الرواية في مواجهة محاولات الطمس والتزييف، وهي إلى جانب التعليم والبحث العلمي تشكل قوة حقيقية تعزز قدرة المجتمع على الصمود وترسخ قيم الانتماء والإبداع وتفتح آفاقا أوسع أمام الأجيال القادمة.
3: اللجنة الوطنية تدخل عقدها الخامس برؤية أكثر طموحا ترتكز على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتوسيع الشراكات والاستثمار في الشباب والمرأة ودعم الابتكار والبحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لخدمة التعليم والثقافة.
1: سائل دعم لفلسطين ولمسيرة اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم حملتها كلمات ممثلي منظمات العربية والإسلامية والدولية التي أكدت مكانة اللجنة كشريك فاعل في تعزيز التربية والثقافة والعلوم وصون الهوية والتراث الفلسطيني، مجددة مواصلة دعم المؤسسات الفلسطينية وتوسيع مجالات التعاون وبناء قدرات وتعزيز الحق في التعليم وحماية الموروث الثقافي بما يسهم في ترسيخ حضور فلسطين في المحافل الدولية ومساندة صمود شعبنا في مواجهة التحديات الراهنة.
4: باسمي وباسم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 40 لتأسيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، التي اطلعت على مدى 4 عقود بدور محوري في خدمة قضايا التربية والثقافة والعلوم وتعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي.
5: أهني اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ممثلة برئيسها وأمينها العام بذكراها 40، وأعبر عن تقديري لكل من أسهم في مسيرتها، وأحيي الشعب الفلسطيني الذي يثري الحضارة الإنسانية بعلمه وإرادته ونضاله، وليسكو ستواصل شراكتها مع فلسطين.
6: بينما نحتفي بهذه الذكرى فإننا ندرك تماما التحديات الاستثنائية السائدة، إن القرارات الأخيرة التي اعتمدت في الدورة 43 للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند شاهداً على اعتراف المجتمع الدولي بهذه التحديات بدءاً من الحاجة الملحة لحماية التراث الثقافي وصولاً إلى الأثر المدمر للوضع في قطاع غزة على التربية والثقافة وحماية الصحفيات والصحفيين.
1: واختتمت الفعالية بتكريم الأمناء العامين السابقين للجنة الوطنية الفلسطينية تقديرا لإسهاماتهم في مسيرتها الممتدة منذ تأسيسها عام 85، كما تخللها عرض فيلم وثائقي ومعرض صور استعرضا أبرز محطات وإنجازات اللجنة في تأكيد على مواصلة رسالتها الوطنية في خدمة التربية والثقافة والعلوم وتعزيز حضور فلسطين وصون هويتها وتراثها للأجيال القادمة. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
0: وجه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي رسالة عاجلة إلى البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وعدد من المنظمات والهيئات الدولية، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف تصاعد إرهاب المستعمرين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وحذرت البعثة من التصاعد الكارثي لاعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق حرب الإبادة المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية أعقبت الهجوم الإرهابي على قرية تل بسلسلة من إجراءات العقاب الجماعي شملت هدم المنازل وتجديد القيود على حرية الحركة والإعلان عن شرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية، وذلك بالتوازي مع تصاعد خطاب التحريض الرسمي والدعوات إلى التهجير القسري وضم الضفة الغربية وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. إلى ذلك أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداءات التي يشنها مستوطنون على قرى الضفة الغربية المحتلة. وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صحفي من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها، مع تأكيدها أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية، ما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار. كما أعرب المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي عن قلق الجامعة البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن اعتداءات المستوطنين تتواصل تحت حماية قوات الاحتلال في ظل سياسة تهدف إلى فرض مزيد من التهجير القسري وتوسيع الاستيطان.
7: مع العربية تتابع بقلق كبير تصاعد العنف في الضفة الغربية وأيضا حالة التكلس والانسداد والوضع الصعب في غزة. هناك حالة من التصعيد الخطير في الضفة تقوم به حكومة المستوطنين، الحكومة اليمينية الإسرائيلية التي يتحكم فيها المستوطنون بالكامل ويحددون أجندة الحكومة. ضرورة انتباه المجتمع الدولي إلى هذه الحالة وإلى السياسة الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية. معالي الأمين العام السيد نبيل فهمي أصدر هذا البيان لتنبيه المجتمع الدولي ليس فقط للوضع في الضفة الغربية ولكن أيضا للوضع في غزة. الفلسطينيون ما زالوا يعيشون في خيام يهاجمهم الجوع والمرض، تهاجمهم الفئران، ركام من القمامة وحالة مزرية للمعيشة والصرف الصحي وكل شيء. لم يتحرك الوضع قيد أمولة منذ شهر أكتوبر.
0: هذا وتشهد محافظات الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، وسط تحذيرات من أن وتيرة العنف والاستيطان تتسارع بشكل ينذر بمزيد من التوتر وفرض وقائع جديدة على الأرض.
8: من إحراق المنازل والأراضي الزراعية إلى الاعتداء على المواطنين وتخريب المركبات واقتلاع أشجار الزيتون، تتواصل اعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وتشير المعطيات إلى أنه منذ اندلاع الحرب على غزة ارتفعت اعتداءات المستوطنين بنسبة 63% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها.

0: نفسها من العام الماضي.
1: تمعن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين وزيادة تسليحهم للإمعان بالتطرف والإمعان في دماء شعبنا الفلسطيني، وذلك بتشجيعهم للخروج بقطعان ضد قرانا الفلسطينية في المحافظات الشمالية والاعتداء على السكان ومحاولة سرقة ممتلكاتهم واقتلاع أجارهم. وهذه السياسة تهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه واقتلاعه، وتهدف إلى احتلال إسرائيلي كامل لكل الأراضي الفلسطينية.
0: الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تؤكدان أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، فيما يرى مراقبون أن الحرب على غزة سرعت وتيرة التوسع الاستيطاني والعنف ضد الفلسطينيين.
2: الاستيطان بالأساس هو وفق القانون هو عبارة عن جريمة حرب يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وعندما يقوم يسلح هؤلاء المستوطنين بأكثر من 120 ألف قطعة سلاح للاعتداء على المواطنين والمدنيين الأبرياء، كل ذلك يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما يتطلب أن يكون هناك مواقف حاسمة وحقيقية سواء من قبل المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب على تلك الجرائم، علما بأن القيادة الفلسطينية قد قدمت ملفا متعلق بالاستيطان ومتعلق بالاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين وبالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية.
0: وتعود جذور المشروع الاستيطاني إلى عام 1967 حين بدأ الاحتلال الإسرائيلي بإقامة أولى المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن يتوسع المشروع على مدار العقود ليضم مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
3: بالتأكيد مسألة خطيرة، قسرة المستوطنين في الضفة الغربية وقسرة الاعتداءات على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية أصبحت سمة يومية، إن لم تكن سمة رئيسية في نظام الحكومة الإسرائيلية. سموتريتش وبن غفير الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة الإسرائيلية أو الكيان الإسرائيلي يمارسون هذا الفعل، لأنهم بيروا أنه من الأهمية إنهاء ما تبقى من معالم أي دولة فلسطينية.
0: بين تصاعد اعتداءات المستوطنين واستمرار التوسع الاستيطاني، تبقى الضفة الغربية أمام مرحلة أكثر تعقيدا وأمام مخاوف من ازدياد العنف، ويبقى السؤال مطروحا حول قدرة المجتمع الدولي على وقف هذه الانتهاكات بشكل عاجل. من القاهرة لتلفزيون فلسطين، سماح أبو سمرة.
4: إلى ذلك، هاجم مستوطنون قرية عصير القبلية جنوب مدينة نابلس. مصادر محلية أفادت بأن عددا من المستوطنين هاجموا أطراف القرية وأطلقوا الرصاص الحي، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب الهجوم دون أن يبلغ عن وجود إصابات أو اعتقالات. كما هاجم مستوطنون المنطقة الصناعية شرق بلدة بيتا جنوب نابلس وأحرقوا شاحنة. مصادر محلية أفادت بأن الأهالي توجهوا إلى المكان وتمكنوا من إخماد النيران التي ألحقت أضرارا مادية بالشاحنة. أما في رام الله، فقد هاجم مستوطنون قرية برقة واقتحموا محيط منازل المواطنين بقطعان أغنامهم في محاولة لاستفزاز الأهالي والاعتداء على ممتلكاتهم. مصادر محلية أفادت بأن عددا من المستعمرين هاجموا أطراف القرية واقتحموا حظيرة أغنام تابعة لأحد المواطنين وحاولوا سرقة عدد من المواشي، وذلك قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويمنعونهم من ذلك. شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل محافظة نابلس، مما أدى إلى إجهاض امرأة فلسطينية من قرية قريوت جنوب المدينة، وذلك بعد احتجازها على حاجز عورتا.
5: لحظات صعبة عاشتها أم فلسطينية عندما أجهضت بعد احتجازها لفترة من الوقت بسيارة الإسعاف على حاجز عورتا، عندما رفض جنود الاحتلال السماح لها بالوصول إلى المشفى للولادة. وهذه ليست المرة الأولى، إنما هي سلسلة من العذابات اليومية للمواطن الفلسطيني.
6: كما تعلمون، الحواجز حوالين مدينة نابلس ومقطعة الأوصال بين القرى نفسها وبين القرى والمدينة، فالحواجز هاي

0: عملت لنا إشكالية كبيرة بوصول المرضى ووصول الطاقم الطبي، فهي تعذر وصول الطاقم الطبي إلى مكان عمله، هذا يهدد باستمرارية العمل في المستشفيات ومراكز الطوارئ اللي موجودة خارج نابلس وداخل نابلس بالنسبة للقطاع الصحي.
1: هلا اللي صار إنه وصلتنا الست الحامل صباح هذا اليوم تقريبا بحدود الساعة 7:30، كانت تعاني من نزيف، طبعا حامل في شهرها السادس. للأسف عندها وعند وصولها للمستشفى كان بحالة إجهاض، لكن عند وصولنا ونتيجة تعرضها لتأخيرات وإعاقات على الحواجز المقامة على مداخل نابلس صار عندها نزيف.
2: وبات المواطن الفلسطيني على الحواجز يتجرع الألم والمرارة جراء ممارسات جنود الاحتلال الذين يغلقون هذه الحواجز ويشددون من إجراءاتهم عليها، مما أدى إلى قطع التواصل ما بين المدينة وقراها.
3: الوضع بات غير ممكن احتماله، لأن هذه الجرائم الإسرائيلية استشرت إلى درجة غير عادية. هذه الاعتداءات لا تتخيلها التي تتم ضد الأرض والبشر والناس والمزروعات والشجر، هذه النداءات التي تكثفت من الرئيس أبو مازن، من القيادة الفلسطينية، من مؤسسات المجتمع المدني، من الجميع للعالم، من أجل التدخل، من أجل وضع حد لاعتداءات هؤلاء المستوطنين، لكن حتى الآن لا حياة لمن تنادي على الإطلاق.
2: هذا وتواصل قوات الاحتلال تجديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية وقطع التواصل بين القرى والبلدات الفلسطينية، إضافة إلى عمليات الاقتحامات المتكررة للمدينة ومخيماتها. هكذا بدت الحياة هنا في محافظة نابلس جراء الحواجز العسكرية المغلقة التي تؤثر على حياة المواطنين وباتت تنغص عليهم، بحيث لا يتمكنون من الدخول والخروج من وإلى المحافظة. من حاجز السرة، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
4: أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس، معهد تدريب قالنديا التابع للوكالة في القدس الشرقية المحتلة، للمرة الثانية خلال أقل من شهر. وقال مدير شؤون الأنروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك في بيان صحفي، قال إن نحو 80 طالبا و45 موظفا كانوا متواجدين في المعهد أثناء الاقتحام، حيث احتجزتهم قوات الاحتلال داخل المباني ومنعتهم من مغادرتها دون أن تسلم أي وثائق أو اخطارات رسمية. وأكد فريدريك أن معهد تدريب قالنديا هو منشأة تابعة للأمم المتحدة ويتمتع بالامتيازات والحصانات المقررة بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أنه يعد من أقدم مراكز التدريب المهني التابعة للأنروا، حيث تخرج فيه الآلاف من لاجئي فلسطين على مدار أكثر من 7 عقود وانخرطوا في أسواق العمل المحلية والإقليمية. هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك برفقة طواقم تابعة لبلدية الاحتلال تعود للمواطن المقدسي محمد أو محمود محمد عطي قويدر في حي البستان ببلدة سلوان، وذلك بحجة البناء دون ترخيص. كما أجبرت سلطات الاحتلال عائلة الطويل على هدم شقتين سكنيتين ذاتيا تعودان للمواطنين المقدسيين عمر ومحمود الطويل، وتؤويان 9 أفراد في حي الشياح ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. كما أجبرت قوات الاحتلال عائلة الرماوي على هدم منازلها 3 ذاتيا في بلدة جبل المكبر، وذلك بذريعة عدم الترخيص، حيث يقطن نحو 10 أفراد فيها، وتبلغ مساحة كل منزل منها ما بين 50 و70 مترا مربعا. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مكونا من 3 طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غرب مدينة جنين.
5: في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات المتواصلة على محافظة جنين، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ب4 جرافات عسكرية ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى منطقة محطة عرابة جنوب جنين.

0: من عمليات الهدم والتجريف التي تستهدف الممتلكات الفلسطينية وتفاقم الخسائر الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. ويواصل الاحتلال استهدافه الممنهج للمنازل والمنشآت والطرق في محافظة جنين في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة على الأرض ضمن سياسة تستهدف الأرض والإنسان لتقويض مقومات الحياة الإنسانية في المحافظة. مشهد يتكرر في جنين، جرافات تهدم وطرق تغلق وممتلكات تسلب في سياسة ممنهجة وحشية تستهدف الأرض والإنسان والشجر والحجر. من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
1: كما هدمت جرافات الاحتلال منزلين ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غرب رام الله بحجة البناء دون ترخيص، وذلك ضمن هجمة شرسة تستهدف الريف الغربي لتهجير المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني.
2: في إطار هجمتها المحمومة ضد المواطنين ومقدراتهم، هدمت جرافات الاحتلال منزلين إحداهما مأهول ويعود للمواطن وسيم نافع، والمكون من طابق على مساحة 240 مترا مربعا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله دون سابق إنذار وبحجة عدم الترخيص.
3: فجأت أنا الساعة 6 صوت البواقر جايات، شايف علي المحامي بك مروان علي قايل لي في جاك عمر هديم، يعني ما تعطنيش مجال بعد المكالمة اللي حكاها معاي فيش 4 أيام اللي هم جايين، وبيت مساحته 250 متر، شايف علي وشو بدك تطلع بضاعة؟ يعني ما لحقناش نص البضاعة طلعناها وبتاع الباقر تشصرها، انت بتحكي عن 250 متر، يعني شو الواحد بده يحكي؟ تعب شكاية حطيتها فيها، شايف علي؟ يعني ما ظلش حكي، راحت الأحلام.
2: وسط مشاهد الذهول والحسرة وقفت العائلات تستعيد شريطا طويلا من سنوات العمر التي أمضتها في تعمير هذه المنازل التي سويت بالأرض وانهارت أمام أعينها، حيث لم تمهلها قوات الاحتلال حتى بضع دقائق لانتشال مقتنياتها.
4: اليوم اتفاجأنا الصبح وإحنا في الشغل الجرافات جرافة وباقرين جينا وبلشنا هدين فيه بيت قديم جدا فوق 120 سنة عمره، رمناه شديد، بنيجي بنقعد فيه بنصهر فيه إحنا والعيال، بيجوا الصحاب بيجوا أهل البلد الجميع، يعني متاح للجميع البيت، بيجي الجميع بقعد فيه ومتاح للجميع والبيت مش مؤثر على حدا، ومش تقول إن بنا ولا مؤثر على حدا ولا قريب على مناطق تقول عسكرية أو إشي، في جبل البيت بعيد عن الجميع، وبرضه تشصروا الزيتون وهدوا البيت وتحته وخربيت هدوه مع بعض، الحمد لله رب العالمين. وهذه سياسة الاحتلال بتاخدها، سياسة تهجير، بده يهجرنا، بده مش يخلونا في البلاد، ما انتوا بتشوفوا هيما في البلاد، هنا باخذ غنم، هنا بيهدوا براكس، هنا مش عارف شو بيسوي، واحنا الحمد لله رب العالمين ثابتين ان شاء الله، وهي احنا قاعدين
5: هسا. تاريخيا مساحة نعلين التاريخية 58,000 دنم، بعد حرب 48 والسبعة وستين والألفين وسبعة اللي هو جدار الفصل العنصري، ولحد اليوم صفي وتبقى لنعلين 10,000 دنم، من ضمن 10,000 دنم الحاليات 1,000 دنم المصنفة بها اللي هو مسموح فيها البناء، وممارسات الاحتلال الحالية في هدم البنوت بحجة وبذرائع انه في مناطق جيم، هو عمليا قاعد بشكل غير مباشر بيهجر في الناس بشكل غير مباشر، لانه اغلب الناس حاليا فوق 70% من سكان بلدة نعلين البالغ تقريبا 7,000 نسمة، فوق 70% ساكنين في مناطق جيم، فاذا استمر في هذه السياسة في هدم المنازل في المناطق المصنفة جيم هو عمليا سياسة واضحة للتهجير المواطنين من البلدة.
2: ولم يقتصر الهدم على حرمان العائلات من المأوى، بل امتد إلى مصدر رزقها بعد تدمير الغرفة الزراعية التي كانت تشكل جزءا من معيشتها اليومية، ما كبد المواطنين خسائر مضاعفة تجمع بين التشريد وفقدان الدخل في لحظة واحدة. لم تنتهي عمليات الهدم بانصراف جرافات الاحتلال، بل بدأت معها رحلة جديدة من التشريد والمعاناة في مشهد يجسد سياسة تستهدف الوجود الفلسطيني قبل أن تستهدف الجدران والحجارة. من بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.
1: وفي طباس أصدرت سلطات الاحتلال 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دنما من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة شرق المحافظة.

0: في تصعيد جديد، أصدرت سلطات الاحتلال 6 أوامر عسكرية تقضي بمصادرة ما يقارب 498 دنما من أراضي محافظة طوباس، بخطوة تهدف إلى استكمال شق الطريق العسكري الاستيطاني الذي تنفذه في الأغوار، ضمن سياسة متواصلة لفرض واقع جديد يخدم المشاريع الاستيطانية والعسكرية.
1: هذا الخط العسكري اللي بدأوا بتنفيذه من عين شبلي إلى منطقة عطوف، مرورا بعطوف والرأس الأحمر والبقيعة، وحتى تيسير الجديد أنه استمرار لتنفيذ بقية مقاطع هذا الشارع، هذا الطريق الاستيطاني ليصل إلى مستوطنة السلم، وبالتالي يكتمل المخطط الإسرائيلي، مخطط ألون اللي بربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، ويسرق من أرضنا حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية، وبالتالي هذا الخط القرمزي سيربط مستوطنات طوباس بمستوطنات جنين.
0: وتندرج هذه الأوامر ضمن ما يعرف بمخطط الخيط القرمزي الذي يهدف إلى ربط البؤر الاستيطانية عبر طريق يصل من عين شبل في الأغوار الوسطى، مرورا بأراضي المواطنين في طوباس وتيسير والعقبة وبزيق، وصولا إلى قرية رابا قضاء جنين، ما يهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
2: خطة قديمة والتنفيذ حديث. مناطق الأغوار يعني منذ زمن وهم ينظروا على أنه يتم السيطرة بالكامل عليها، يعني كل يوم في إشي جديد. يعني اليوم إحنا اتفاجئنا بنسمع أنه في 6 أوامر عسكرية جديدة لتكملة الشارع العسكري اللي بمر من عين شبلي، يعني في البداية كان من عين شبلي حتى مخصومة ياسير، اليوم في سمعنا في 6 أوامر عسكرية جديدة راح يكمل حتى منطقة رابة.
0: وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع غير مسبوق في وتيرة الاستيطان بالأغوار الشمالية، حيث تواصل سلطات الاحتلال المصادقة على مشاريع استيطانية جديدة وشق الطرق العسكرية وتوسيع المستوطنات والبؤر الرعوية، بالتوازي مع تصعيد عمليات مصادرة الأراضي وتهجير التجمعات الفلسطينية. في ظل هذه الإجراءات يتواصل فرض الوقائع على الأرض عبر مشاريع التوسع الاستيطاني وإصدار الأوامر العسكرية، واقع يضيق الخناق على المواطنين ويفرض السيطرة على المزيد من المساحات. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
3: تواصل قوات الاحتلال إحكام حصارها واقتحاماتها لبلدة إذنة غربي الخليل، بالتوازي مع اختارات هدم وتضييق يفرضان واقعا معقدا على الأهالي.
4: حصار متواصل يضيق الخناق على بلدة إذنة غرب الخليل، تزامنا مع اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال داهمت خلاله عشرات المنازل وأجرت عمليات تفتيش وتخريب، واعتدت بالضرب على المواطنين وسط استنفار عسكري مكثف.
5: تتعرض بلدة إذنة لاقتحامات كبيرة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وهناك مضايقات أيضا من قبل المستوطنين، ويتم إغلاق تام لمدخل البلد. طبعا مدخل البلد مغلق بشكل تام لحركة السيارات منذ 3 سنوات، ولكن ما ظهر في الآونة الأخيرة الأيام الأخيرة هو منع مرور المواطنين سيرا على الأقدام، وهذا موضوع طبعا يؤثر على على على حياة السكان في مختلف المجالات، لأن هذا هو المدخل الوحيد للبلدة، بالإضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية إلى الشرق من البلدة، والمضايقات اللي تعرض لها المواطنين في منطقة شرق البلد من خلال عدات مستوطنين المتكررة يوميا.
4: وفي سياق تشديد الإجراءات يواصل الاحتلال إحكام خناقه بوضع مكعبات إسمنتية جديدة على الشارع الالتفافي مانعا حركة المشاة قرب البوابة المغلقة منذ أكثر من 3 أعوام، بالتوازي مع تسليم إخطارات جديدة لهدم منازل في البلدة.
5: الاختارات هي شيء ليست بالجديد، إنما هي قديما جديدا. هناك أكثر من 300 إلى 400 اختار بالهدم ووقف البناء في في في إذنة، لأنه أكثر من ثلث السكان في منطقة مصنفة جيم، لأنه إذنة هي منطقة مكتظة جدا بالسكان، والملاذ الوحيد للسكان هو المنطقة المصنفة جيم. الاختارات هاي بشكل تقريبا أسبوعي يتم توزيع اختارات هدم ووقف بناء. قبل أسبوعين كان في هدم لأحد البيوت في المنطقة الغربية من البلدة. طبعا هذا الموضوع يعمل على تهجير السكان، هو بهدف تهجير السكان من هذه المناطق وإبعادهم عن أماكن سكنهم.
4: واقع معقد يضع إذنا بين فكي الهدم والتوسع الاستيطاني شرقي البلدة، لتغرق في عزلة يفرضها إغلاق المنافذ وتصاعد اعتداءات المستوطنين. حمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، من بلدة إذنا غرب الخليل.
3: يواصل الاحتلال إغلاق مداخل القرى والبلدات في محافظة سلفيت

0: يرافق ذلك من معاناة المواطنين في سلوكهم طرق بديلة شاقة ووعرة.
1: في المشهد اليومي لمحافظة سلفيت لم تعد الطرق وسيلة للوصول، بل أضحت ساحة مواجهة يومية مع المعاناة، حيث فرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على مداخل المدينة والمناطق المحيطة بها، تحولت بموجبه القرى والبلدات إلى معازل مغلقة بقرار عسكري، حيث تتحكم بوابات الحديد والحواجز المفاجئة في مصائر آلاف المواطنين وحريتهم في الحركة.
2: السدات، معاناة السدات يعني ما هيش جديدة علينا، جميعنا بنعرفها، إن كان في التنقل إن كان في الانتظار. يعني تخيل أنا هسه بدي أوقف يمكن نص ساعة إذا مش أكثر، عم بيجيني ركاب وبقدرش أرجع فاضي، السولار غالي، يعني شفرية العموم الثاني محطوطين في, في, في موقف حرج ولا يحسدوا عليه. منعنا إننا نمشي بالطرق، يعني مبارح كان الوضع سيء جدا ومأساوي، الشوارع فاضي من الفلسطينيين، كانت كلها مستوطنين وإسرائيليين وجيش، ما بعرف وين بدنا نخلص من هالموال هذا.
1: تقف البوابات الحديدية المغلقة كشواهد حية على واقع مأساوي تقطع فيه شرايين الحياة، وتعزل قرانا وبلداتنا عن بعضها، وتفرض على المواطنين قصرا واقع تنقل يثكل كاهلهم ويستنزف وقتهم وجهدهم.
3: الموظفين، الطلاب، الركاب بشكل عام، زي ما انتم شايفين بننزل على البوابة ومنأمن سيارات للجهة الثانية، الناس تأخذهم وتوصلهم على سلفيت، يعني الله يكون في العون، وبدنا نتحمل بعض. المحافظة كلها طبعا سكرة، حتى الطرق البديلة زي اللبن والساوية برضو مسكرت، ما في مجال حدا يمر منها.
1: وأمام هذا التضييق الممنهج والعقاب الجماعي يتكشف حجم المعاناة المركبة التي تلقي بظلالها الثقيلة على كافة مناحي الحياة، حيث تحولت هذه القيود إلى أداة شلل دائم يهدد السلامة العامة ويحرم المواطنين من أدنى مقومات الحياة الطبيعية والاستقرار الأمني والإنساني في أراضيهم. اخترنا هذا المدخل لننقل لكم جزءا من معاناة المواطنين التي يتكبدونها عند دخولهم وخروجهم من قراهم وبلداتهم.
0: وجه نحو 600 مسؤول سابق في جيش الاحتلال وجهازي الموساد والشباك ووزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوه فيها إلى التدخل العاجل للضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لوقف الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية.
4: في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية، وجه نحو 600 مسؤول أمني وعسكري واستخباراتي إسرائيلي سابق رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوه فيها إلى التدخل لمنع ما وصفه بكارثة في الضفة الغربية، وذلك قبيل اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وحذر المواقعون على الرسالة من أن تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين إلى جانب استمرار السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية من شأنه أن يدفع الأوضاع نحو مزيد من التدهور، بما يهدد الأمن والاستقرار ويزيد احتمالات انفجار واسع في المنطقة، كما اعتبروا أن هذه التطورات لا تمس الفلسطينيين وحدهم، بل تنعكس أيضا على أمن إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة. ودعا المسؤولون السابقون الرئيس الأمريكي إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة المتورطين فيها، في وقت تتواصل فيه عمليات الاقتحام والإغلاقات العسكرية وتصاعد هجمات المستوطنين على بلدات وقرى الضفة الغربية وسط تحذيرات من اتساع دائرة العنف وتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
0: توجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لتباحث تطورات الملف الإيراني وسط تقديرات باستئناف الحرب بعد عودة نتنياهو.
5: توجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في زيارة وصفت بالمفصلية، حيث من المقرر أن يلتقي مساء الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثامنة منذ عودته إلى البيت الأبيض. في أول لقاء مباشر بينهما منذ اندلاع المواجهة العسكرية

0: الأخيرة مع إيران. وغادر نتنياهو إسرائيل وسط إجراءات أمنية مشددة وتكتم غير معتاد، إذ أقلعت طائرته من قاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية، ولم يؤكد مكتبه مغادرته إلا بعد إقلاعها، في خطوة ربطتها وسائل إعلام إسرائيلية بحسابات أمنية واستخباراتية تحيط بالزيارة. وأكد نتنياهو قبيل مغادرته أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول أعماله، إلى جانب الحرب على غزة ومساعي توسيع ما تسميه إسرائيل بدائرة السلام في المنطقة. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة ملفات استخباراتية محدثة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تتضمن معطيات جمعتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بعد الحرب الأخيرة حول عمليات إعادة تأهيل المنشآت النووية ومصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، والجهود الإيرانية لاستعادة قدراتها في مجالي الصواريخ والدفاع الجوي. وتهدف هذه المعطيات وفق التقديرات الإسرائيلية إلى إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة الإبقاء على سياسة الضغط العسكرية وعدم الاكتفاء بالمسار الدبلوماسي، مع التأكيد أن إيران ما زالت تحتفظ بالقدرة على استئناف مشروعها النووي إذا أتيحت لها الفرصة وفق الادعاء الإسرائيلي. وتحظى الزيارة بمتابعة واسعة داخل إسرائيل في ظل تقديرات بأن نتائجها قد تحدد مسار المواجهة مع إيران خلال المرحلة المقبلة. وتستحضر أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية أن اللقاء الأخير بين نتنياهو وترامب في فبراير سبق بأسابيع اندلاع الحملة العسكرية المشتركة ضد إيران، ما يدفع مراقبين إلى عدم استبعاد أن تفضي المحادثات الحالية إلى تفاهمات جديدة بشأن كيفية التعامل مع طهران، سواء عبر تشديد الضغوطات العسكرية أو منح المسار الدبلوماسي فرصة محدودة قبل العودة إلى الخيار العسكري. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: قبل الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. استشهاد مواطنين في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة. الاحتلال يصدر قرارات بالاستيلاء على مئات الدنومات من أراضي محافظتي رام الله وطوباس، ويواصل أعمال الهدم في الضفة الغربية. بعثة فلسطين في جنيف تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين وإنهاء الاحتلال. في رسالة إلى الرئيس الأمريكي، مسؤولون إسرائيليون سابقون يطالبون بوقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذه الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل، الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25/1.

إسرائيلي، حطينا بوابات هون في الحارة، اتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطار لحظتين. أقول لي أنا هون لازم خلوني أمشي مفتعد بعد المسكات حكم عسكري.

です。

تواجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة في وزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم في عدد جديد من فلسطين هذا الصباح اليوم 27 من شهر تموز. يعني صباح جديد نطلع عليكم فيه بالأمل رغم كل ما يحيط بنا من تحديات وصعوبات. أكيد نتمنى أنه يكون اليوم بداية لخطوات موفقة لكم وتسمعوا أخبار كلها خير وسلام إن شاء الله. يعني ساعتين الوقت من 8 وحتى 10 رح نكون معكم بفقراتنا المنوعة، ولعل من أبرزها نحكي عن مؤتمر التشبيك والتواصل، عن الفنون الإبداعية لدعم الصحة النفسية للأطفال وغيرها أكيد من النوافذ المباشرة والفقرات المسجلة. هنكون معكم أنا وزميلتي فرح. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا أبو صباح جميع المشاهدين اللي انضموا لنا. يعني بالفعل هبة بدأت حديثك عن الأوضاع الصعبة اللي بعيشها شعبنا الفلسطيني والمواطن الفلسطيني. كل صباحاتنا في فلسطين صباحات بالغة الخطورة، يعني نحن عايشين في هذه البلاد زي ما بقولوا بمحض الصدفة، من تصاعد اعتداءات المستوطنين لاعتداءات الاحتلال وتجبره بأبناء شعبنا الفلسطيني، إلا أنه إحنا في كل صباح بنصحى بنجدد صمودنا ورباطنا على هذه الأرض. سنكون معكم في عديد الفقرات من فلسطين هذا الصباح، مكملين معكم مع سلسلة نجاحات طلبة التوجيه من مختلف المحافظات بالإضافة لعديد الفقرات. إذن ساعتين من الوقت سنكون معكم، نفتتح حلقتنا بأسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت صباح اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا في أولى محطاتنا من فلسطين. هذا الصباح نفتتحها بقراءة لأبرز ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير، والبداية مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء. وفي أولى العناوين، سفارتنا لدى الأرجنتين تحيي يوم الزي الفلسطيني، حيث أحيت سفارة دولة فلسطين لدى الأرجنتين يوم الزي الفلسطيني بافتتاح الصالون الوطني الأول للرسم بعنوان أصوات ورؤى من أجل فلسطين الحرة، الذي نظمته السفارة بالتنسيق مع الفنانة التشكيلية الأرجنتينية ميليسا دي ناتالي في مقر السفارة بالعاصمة بوينس آيرس، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات سياسية وثقافية وحقوقية وفنانين وإعلاميين وأبناء الجالية وأصدقاء الشعب الفلسطيني. ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود سفارة دولة فلسطين لتعزيز الدبلوماسية الثقافية وصون الهوية الوطنية الفلسطينية وإبراز الزي الفلسطيني باعتباره أحد أهم رموز التراث الثقافي والهوية الوطنية، ورسالة حضارية تؤكد عمق الجذور التاريخية للشعب الفلسطيني في أرضه، في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لطمس الهوية الوطنية وسرقة الموروث الثقافي. وأكد القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى الأرجنتين السفير رياض الحلبي أن الاحتفاء بيوم الزي الفلسطيني في هذا التوقيت يحمل دلالات وطنية وثقافية عميقة، ويجسد تمسك الشعب الفلسطيني بهويته الوطنية وتراثه الحضاري رغم ما يتعرض له، مشددا على أن الثقافة والفنون تمثلان أحد أهم أدوات الصمود والمقاومة وحماية الذاكرة الوطنية. وأشار إلى أن إقامة هذا الصالون الوطني تحت عنوان أصوات ورؤى من أجل فلسطين الحرة تعكس حجم التضامن الذي تحظى به القضية الفلسطينية في الأوساط الثقافية والفنية الأرجنتينية، مؤكدا أن الفن يتجاوز الحدود والجغرافيا ويشكل لغة إنسانية عالمية قادرة على نقل

الحقيقة والدفاع عن قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وأشاد بالمواقف التضامنية التي عبر عنها الفنانون والمثقفون الأرجنتينيون، مؤكدا أن هذا الصالون يمثل رسالة أخلاقية وإنسانية في مواجهة الإبادة الجماعية، ويعكس التزاما متزايدا من المجتمع الثقافي الأرجنتيني بالدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي. عنوان آخر من وكالة وفا: تكريم الفائزين في الأسبوع الرياضي 14 لإسلامي بيت لحم، حيث كرم نادي إسلامي بيت لحم بالشراكة مع بلدية بيت لحم مساء أمس الأحد الفائزين في الأسبوع الرياضي 14، والذي أقيم تحت رعاية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري. وقال رئيس النادي الإسلامي في بيت لحم فتحي كنعان: إن الأسبوع الرياضي جسد أسمى معاني المنافسة الشريفة وروح العزيمة والإصرار، وعكس حقيقة ما تمتلكه الرياضة من تعزيز قيم الاحترام والتعاون والتحدي. من جانبه، أكد جهاد خير ممثل رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس المسيحية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني وراعي الأسبوع رمزي خوري، أن رعايته لهذا الأسبوع تأكيدا على أهمية الرياضة في بناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء والوحدة والعطاء، ودعما لشريحة الرياضيين منهم الشباب. بدوره أكد رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانية أن الرياضة رسالة تجمع أبناء المجتمع وتعزز قيم الانتماء والتعاون، وأن بيت لحم ستبقى مدينة تحتضن الإبداع والرياضة والحياة. عنوان آخر من صحيفة وفا: الاحتلال يصعد من انتهاكاته واعتقالاته، والمستعمرون يواصلون إرهابهم بحق المواطنين وحرق المساجد. حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون يوم أمس الأحد جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطيني في كافة المحافظات في الضفة الغربية. ومنذ ساعات الفجر الأولى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطنا من محافظة نابلس، وأخذت قياسات منزل الشهيد فاروق رمضان في بلدة تل تمهيدا لهدمه، وأغلقته ومنعت العائلة من دخوله. كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة من مدينة نابلس ومخيمي عسكر الجديد والقديم ومنطقة البلد شرقا، إضافة إلى بلدات تل جنوب غرب نابلس وحوارة وعريف وكفر قليل جنوب نابلس وعصيرة الشمالية وسالم شرقا، وداهمت عددا كبيرا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على أجهزة حاسوب من أحد المراكز في مدينة نابلس. وأشارت مصادر محلية وأمنية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رافيديا غرب المدينة وداهمت بناية سكنية وفتشتها واستولت على أجهزة الحاسوب. وخبر آخر من وفا: إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا. وفي تفاصيل الخبر، أصيب فتى مساء أمس الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. وأوضحت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص دون أن تعرف طبيعة الإصابة. وأفادت المصادر أن جنود جيش الاحتلال انتشروا في عدد، أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة في شارع المعهد بالقرب من مخيم قلنديا، ما أدى لاشتعال النيران في الأشجار المعمرة في معهد قلنديا للتدريب التقني. كما داهمت منزل الأسير أحمد خضر في المخيم، والذي أفرج عنه اليوم بعد قضائه 25 عاما في سجون الاحتلال. بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى إصابة داخل مخيم قلنديا نتيجة اقتحام المخيم.

وجولتنا الصباحية الإخبارية مكملة مع صحيفة الحياة الجديدة. وفي أولى العناوين: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد سفيان أبو ليل بعد احتجازه لنحو 4 أشهر. حيث سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد جثمان الشهيد سفيان أحمد صالح أبو ليل 46 عاما إلى عائلته بعد احتجازه منذ استشهاده في 27 من آذار لعام 2026. وشيع جثمان الشهيد أبو ليل في مدينة القدس المحتلة قبل أن يوار الثرى في مقبرة باب الساهرة وسط حضور عائلته وأبناء شعبنا، فيما فرضت سلطات الاحتلال إجراءات وقيود على مراسم التشييع. وكان الشهيد أبو ليل قد ارتقى متأثرا بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين عدد من الشهداء كجزء من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلاتهم. وعنوان آخر من صحيفة الحياة الجديدة: مصر ترحب بإقرار إيرلندا قانون حظر استيراد بضائع المستعمرات الإسرائيلية. حيث رحبت جمهورية مصر العربية بإقرار إيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لصدوره قانونا. واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها أمس الأحد أن هذه الخطوة موقفا هاما تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم. من الحياة الجديدة إلى الأيام: بؤر استيطانية جديدة وإزالة الأشجار عن 69 دنما في نابلس، حيث أقدمت مجموعات من المستوطنين على تأسيس بؤرة جديدة في موقع استراتيجي يربط بين بلدتي عصيرة الشمالية وعسكر البلد شمال مدينة نابلس. وحذرت منظمة البيدر الحقوقية من التداعيات الخطيرة لاستمرار التوسع الاستيطاني العشوائي، مؤكدة أن هذه البؤر تهدد الوجود الفلسطيني في التجمعات السكنية القريبة. وأشارت المنظمة إلى أن هذه التحركات تتم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال لضمان تثبيت المواقع الجديدة. من جانبها أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن المستوطنين أقاموا 4 بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية خلال الساعات الماضية. وزعمت الإذاعة أن هذه الخطوات جاءت كرد فعل على مقتل مستوطنين في وقت سابق، ما يشرع اعتداءات المستوطنين كأداة سياسية. جولتنا المحلية الإخبارية تنتهي مع صحيفة القدس، وهذا آخر خبر: تصعيد واسع في الضفة واعتقالات تطال العشرات واخطارات هدم واعتداءات للمستوطنين. حيث صعدت قوات الاحتلال من عملياتها العسكرية في مختلف المحافظات في الضفة الغربية منذ ساعات الفجر الأولى، حيث تركزت الاقتحامات في محافظة نابلس ومخيماتها. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحملة أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 24 مواطنا عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها بشكل استفزازي. وشملت المداهمات أحياء سكنية واسعة في المدينة ومخيمي عسكر القديم والجديد، بالإضافة إلى عدة قرى محيطة. وفي إطار سياسة العقاب الجماعي، قامت الفرق الهندسية التابعة لجيش الاحتلال بأخذ قياسات منزل أحد الشهداء في بلدة تل تمهيدا لتفجيره أو هدمه في وقت لاحق. ولم تكتفي القوات بذلك، بل أقدمت على إغلاق المنزل بشكل كامل ومنع أفراد العائلة من الدخول إليه وسط حالة من التوتر الشديد سادت المنطقة جراء الانتشار العسكري الكثيف وتفتيش البنايات السكنية والاستيلاء على الأجهزة الإلكترونية والحواسيب. أما في بلدة بيت دجن شرق نابلس، فقد سلمت سلطات الاحتلال 10 اخطارات تقضي بهدم منازل ومنشآت

0: زراعية وبركسات، من بينها مزرعة للدواجن بدعوى البناء غير المرخص. وتأتي هذه الإخطارات رغم وقوع المنشآت المستهدفة داخل المخطط الهيكلي للبلدة، مما يعكس توجها لتوسيع عمليات الهدم وتهجير السكان من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة الشرقية. لهنا مشاهدينا انتهت جولتنا المحلية الإخبارية، ننتقل لمطالعة أبرز ما جاء في الصحف الإسرائيلية مع الزميل فايز عباس الذي ينضم إلينا عبر الزوم. يسعد صباحك أستاذ فايز.
1: صباح الخير فرح وهبة، صباح الخير للمشاهدين الكرام. عمليا وسائل الإعلام الإسرائيلية ما زالت تتعامل مع قضية تيل، لكن المثير للانتباه هو التحول لدى الرأي العام الإسرائيلي، على الأقل هذا ما يظهر في الإعلام، من تحول اتجاه ما يحدث وحول الإرهاب اليهودي في الضفة المحتلة. وهم طبعا بدأوا يذكرون قضية الإرهاب اليهودي بشكل واسع وبشكل يعني غير مسبوق، حتى أن في هذا الإعلام الإسرائيلي الذي كان دائما متحيز لصالح الإرهاب اليهودي. لكن بعد عملية تيل وقتل جنديين والسبب الاستفزازات والإرهاب من قبل هؤلاء المستوطنين، هو الذي لربما دفع الإسرائيليين إلى البدء بشكل جدي بالحديث وبشكل واسع وبشكل يعني كما قلت غير مسبوق عن الإرهاب اليهودي في الضفة. وهناك من يربط بين هذه العمليات والانتخابات وحكومة اليمين التي بدأت تخشى من فقدان السلطة في إسرائيل خلال الانتخابات القادمة. لكن يعني هناك خبر يعني حول إعلان البنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية، أعلنت بأنها ستوقف العمل مع البنوك الفلسطينية خلال شهر أيلول القادم. يأتي هذا يعني بشكل فاجأة، حتى وزارة المالية، أنا أقول الوزارة وليس وزير المالية، ولأن هذا من شأن هذا الأمر التأثير على التحويلات المالية بالشكل وتمويل الواردات، وستؤدي بذلك إلى أزمة مالية متفاقمة وفي السلطة، يعني بالإضافة إلى سرقة أو نهب أموال المقاصة التي يحتجزها وزير المالية المستوطن سموتريتش في البنوك الإسرائيلية في وزارة المالية الإسرائيلية. يعني السبب لهذا القرار، قرار البنوك، أن الحكومة لم تعمل حتى الآن على تنظيم أو التوقيع على تنظيم العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية. هذا التنظيم يعني الأمر يجدد كل عام، لكن هناك لدى إدارات هذه البنوك التخوف من أن الحكومة الانتقالية القادمة لن توقع، إذا كان وسيكون بالتأكيد يعني هو سموتريتش لن يوقع على تنظيم العلاقة مع البنوك، وهذا قد يدخل البنوك في أزمة قانونية وقضائية. ولكن يعني كما تقول يعني صحيفة ذا ماركر الملحق الاقتصادي لصحيفة هارتس، أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار البنوك الفلسطينية. يعني كلنا نعلم أن وزير المالية سموتريتش كل هذه السياسة التي بدأها منذ تسلم وزارة المالية بالسطو على أموال المقاصة الفلسطينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الهدف هو إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى انهيارها، والوضع الاقتصادي، يعني كل فلسطيني في الضفة والقطاع يعلم ما هي هذه الأوضاع. لكن يعني تقول صحيفة هارس أو ذا ماركر أن هذا القرار هو خرق لاتفاق أوسلو، وبإمكان السلطة الوطنية الفلسطينية الآن استقلال فلسطين، والعالم كله سيعترف في هذا بالعملة الفلسطينية. طبعا وزارة المالية الإسرائيلية ما زالت يعني لا تحول أموال المقاصة منذ فترة زمنية طويلة جدا. وهذا والهدف يعني كما أعلن سموتريتش وغيره من الفاشيين أن إلى أن أو في سوريا يؤكدون أن جابر. وأوضح الرئيس السوري الشرع أنه معني بالتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل سيؤدي إلى اتفاق سلام، لكنه أوضح بأن سوريا لن تتنازل عن هضبة الجولان المحتلة، وأيضا صرح بأنه لن يتدخل عسكريا في لبنان. الكابينيت الأمني الإسرائيلي يقر مجلس السلام سيدخل إلى قطاع غزة للمرة الأولى. إسرائيل وافقت على دخول جنود

دول أجنبية إلى منطقة رفح مع حكومة التكنوقراط الفلسطينية للبدء في تأهيل الخدمات الأساسية في القطاع. بن غفير كان الوزير الوحيد الذي عارض هذا الاقتراح، مدعيا أن حماس لم تلتزم بنزع سلاحها. اليوم نتنياهو في طريقه إلى واشنطن، وسيلتقي غدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطبعا يعني والذي طبعا هذه اللقاء يعني عمليا ينهي الأزمة أو القطيعة بين نتنياهو وترامب التي بدأت منذ أسابيع، حتى أن ترامب لم يرد على مكالمات بنيامين نتنياهو. وتقول إذاعة أحرونوت أن مستشاره الرئيس الأمريكي وعارضوا زيارة نتنياهو، وأيضا هم يعارضون استمرار قصف إيران أو تجديد الحرب الشاملة على إيران، وطالبوا بوقف هذه الحرب. لكن السبب الرئيسي على ما يبدو لوقف القصف الأمريكي لإيران هي مشكلة النقص في منظومة الصواريخ الاعتراضية في الشرق الأوسط يعني، وليس في مكان معين فقط، لأن الصناعات الأمريكية لا تستطيع تجديد الذخيرة بعد 5 شهور من القتال على إيران. الغرب لم يأخذ بالحسبان، تقول يديوت أهرونوت، أن استمرار الحرب لفترة طويلة يؤثر

يواصل عمله للتوصل إلى السلاح النووي ومواصلة تصنيع الصواريخ الباليستية. يعني نتنياهو كان قد أبلغ أقنع الرئيس الأمريكي عندما بدأت الحرب على إيران أنه خلال 3 أيام وبعد اغتيال القيادة الإيرانية العسكرية والسياسية سينتهي النظام الإيراني، لكن ما حدث هو عكس ذلك. يعني حتى أن المعارضة للنظام وقفت مع الدولة الإيرانية، والآن نتنياهو يريد أن يكرر هذا الإدعاء بأنه يمكن إسقاط النظام الإيراني إذا ما استمرت هذه الحرب أو توسعت. لكن المرة الأولى هو يعني جر ترامب، هل هذه المرة أيضا يعني ترامب سينجر وراء نتنياهو ويصدق هذه الكذبة أنه خلال 3 أيام سيسقط النظام؟ وهذه المرة أيضا هل سينجح نتنياهو بإقناعه؟ أنا أشك بذلك هذه المرة يعني، لكن لا أحد يعرف كيف سيتصرف الرئيس الأمريكي في هذه القضية. ونتنياهو معني، تقول يدعو طهرونوت وليس فايز عباس بمواصلة الحرب على إيران، وأن لقاءه مع ترامب ستكون حسب رأيه جيدة على كافة الجبهات، وتطلع الجبهات اللي بتحارب فيها إسرائيل أو غزة، السعودية، سوريا، لبنان وتركيا. هو يريد أن يحصل على ردود إيجابية من الرئيس الأمريكي حول هذه الدول أو ما يحدث في هذه الدول. يعني إسرائيل اليوم تعتبر تركيا أحد الدول المعادية لإسرائيل. يديعوت أرنوت تكشف أنه كانت هناك محاولات لمنع لقاء ترامب لمنع نتنياهو من لقاء ترامب. وخبر آخر حول قضية تيل، الجيش علم بالاقتحام لقرية تيل قبل عملية إطلاق النار. ويديعوت تضيف ما حدث من تدفئة ثمن حرق مساجد وسيارات وعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين وخط شعارات معادية. نحن برنيع يكتب اليوم انتفاضة ثالثة بمبادرة الحكومة الأمريكية، وإذا ما حدثت هذه الانتفاضة ستكون مختلفة عن سابقاتها، وستكون الأولى التي تنفجر حسب رؤية حكومة إسرائيل. من يزرع الريح سيحصد العاصفة، كتب ناحوم برنيا. والأمر الذي المثير أن الجيش هو المسؤول القانوني عن المناطق، وكتب المناطق المحتلة ويدفن رأسه بالرمل. يعني كانه حدا مش شايف، يعني هو الجيش المسؤول، يعني فعلا هو الجيش وليس لا بن غفير ولا سموتريتش. لكن إذا كان وزير الأمن يعني هو أكبر داعم للإرهاب اليهودي في الضفة المحتلة. عناب شيف يكتب اليوم حول إشعال المنطقة، هذه مسؤولية رئيس أركان الجيش. الكاريكاتير في صحيفة يديعوت أحرونوت كما تشاهدون حصان طروادة من الناحية الثانية لقيادة خامنئي وعسكري مكتوب عليه هرمز، والحصان طروادة بيسأل يعني هل هناك احتمالية أنهم شاهدوا الإديسة؟ يعني هذا حصان طروادة، لكن عارفين إيران عارف يعني شو بيحتوي هذا الحصان. صحيفة معريف تخوف من فقدان السيطرة في الضفة، هنا ما بيكتبوا الضفة، بيكتبوا يهودا والسامرة. الأجهزة الأمنية تبذل جهودا لتخفيف التوتر في منطقة الضفة
بعد

0: عدة عمليات سماها رئيس الأركان هجومية، و يعني عملية هذه لتهدئة الوضع. هل هذا يعني ما يحدث في الأيام الأخيرة أو منذ يوم الجمعة، هذا لتهدئة الوضع، لربما لتهدئة الإرهاب اليهودي، لكن حتى هذا لا يحدث. يعني الاعتقالات والمداهمات والإعداد لهدم البيوت، هذا لا يهدئ من المنطقة كما تدعي صحيفة ماريب. واليهود طبعا هم يسموها مثيرو الشغب، اليهود يعني مش عن الإرهابيين، قاموا بعشرات العمليات الانتقامية نهاية الأسبوع، يعني تدفيع الثمن حرق مساجد سيارات و30 عملية ضد الفلسطينيين واعتقال 200 فلسطيني، ولم يعتقل ولا إرهابي يهودي واحد. المصادر اليمينية بن كسبيت الكاتب المعروف في صحيفة معريف يكتب اليوم: غادروا وهم يلعنون. المصادر اليمينية المتطرفة التي تعمل لإشعال المنطقة عشية الانتخابات ولكي تحصل على مقاعد في الكنيست، لكن هذا سيضيف لهم لربما المقاعد، لكنهم سيكتشفون أنهم يؤدون بسياستهم هذه إلى اتفاق يفرض على إسرائيل دوليا ويشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. يعني هو بيحذر الإرهاب اليهودي، إذا بتستمر هيك العالم كله يجبر إسرائيل على التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية. إيران أوقفنا النار ولن يكون هناك رد على القصف الأمريكي. من جانب طبعا آخر، واشنطن تعلن أن الحصار البحري على إيران مستمر. تقرير لنيويورك تايمز أن السبب الحقيقي وراء وقف قصف إيران هو النقص في الصواريخ الاعتراضية في الشرق الأوسط. الكاريكاتير في صحيفة ماريب، أنا حسب رأيي مبدع الرسام الكاريكاتير اليوم، يعني نتنياهو عندما كان يسافر مع مرته سارة كان يأخذ كل ثياب الوسخة ويرسلوها في البيت الأبيض، لكن نتنياهو هاي المرة يعني في هذا الكاريكاتير هو ماخذ معاه أعضاء الكنيسة اللي بدهن برايمرس، مكتوب بالعبري برايمرس يعني الانتخابات التمهيدية، ولكن هذه المرة ماخذ يعمل لهم غسيل حتى في واشنطن، يقول هذه المرة أنا من يجب أن يساعدوا على مع الغسيل، يعني مساعده، يعني كانت سارة هي اللي تجهز الحقائب الملاني بالثياب الوسخة مشان يغسلوها في البيت الأبيض مجانا. صحيفة هارتس، سأبدأ بالعنوان الاقتصادي للصحيفة وللكاتبة أو المحللة الاقتصادية ميراب لازر. المالية، وزارة المالية الإسرائيلية تدعو إلى مقاطعة البنوك الإسرائيلية. تبدأ مقالها بنقلا عن صحيفة نيويورك تايمز والتي نشرت خبرا حول موقف البنوك الإسرائيلية وتهديدها بقطع العلاقات الاقتصادية مع البنوك الفلسطينية، يعني 13 بنك فلسطيني. ووزارة المالية الإسرائيلية تدعي أن هذا قرار البنوك، يعني هي تريد أن لا تتحمل المسؤولية، وهذا بمثابة وهذا موقف يعني وزارة المالية وبمثابة دعوة عمليا على مقاطعة البنوك الإسرائيلية دوليا. ووزارة المالية تتخلى عن مسؤوليتها حول هذه القضية. يعني مقال طويل يعني. والعنوان الرئيسي في صحيفة هارتس في إسرائيل يبثون أن التصعيد الإلزامي على التصعيد يعني بين إيران والولايات المتحدة، على الرغم من الاقتراب من الهدوء النسبي في الخليج، ترامب يعطي فرصة للمفاوضات. مسؤول إيراني: لن نهاجم حتى ردا على القصف الأمريكي، والقرار الأمريكي بوقف القصف على إيران هو السبب، هو النقص في الصواريخ الاعتراضية. يوم واحد قبل سفره إلى الولايات المتحدة، الكابينيت يقر إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة. والرئيس السوري: نعمل للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل سيؤدي إلى سلام شامل. عنف الإرهاب اليهودي ارتفع بنسبة 50% منذ مطلع هذا العام. حرق المساجد في الضفة والاعتداء على الأملاك، وحتى يعني حرق السيارات وإغلاق الطرق. يعني سكان الضفة يعانون من ذلك يوميا. جاكي خوري يكتب اليوم: بسبب عدم وجود هدف آخر، الحملة العسكرية في الضفة ستوجه ضد المدنيين، المواطنين الفلسطينيين المدنيين. ليزا روزوفسكي تكتب اليوم: ترامب يعرف أن نتنياهو بحاجة له في الانتخابات، وسيستغل ذلك للحصول على تنازلات من نتنياهو. ونتنياهو سيصل اليوم إلى الولايات المتحدة لزيارة بعد أسابيع من القطيعة في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. وزير الأمن إسرائيل كاتس زار معتقل يهودي إرهابي مستوطن المتهم بالعنف والسطو المسلح والاعتداء جنسيا على فلسطيني في الضفة. لكنه طبعا يعني هذا الوزير يعني قام بزيارته واجتمع معه خلال فترة طويلة زمنيا، و13 عضو كنيست ووزير طالبوا بإطلاق سراح هذا الإرهابي اليهودي. والمطلوب تدخل أجنبي للدفاع عن الفلسطينيين، هذا ما يكتبه أساف بوندي وآدم راز. توسع الجرائم التي ينفذها الجنود تحول دون فرض القانون في الضفة، ويجب طبعا إدخال قوة أجنبية للدفاع وحماية الفلسطينيين. كاريكاتير في صحيفة هارتس. هنا البيت الأبيض يعني محاط بالجدار، وكل الأمور اللي يعني مهمة جدا. فانس بيبلغ ترامب بيقول له: جهزنا أو أغلقنا كل الفتحات الموجودة. الطائرة الرئيس الأمريكي، أنا بعتقد أنه الرسام الكاريكاتير هو يريد إغلاق هذه المنطقة، البيت الأبيض، بالأسلاك الشائكة بسبب نتنياهو أيضا، إذا كان فانس هو من أقر ذلك، أقر هذا وضع هذه الأسلاك الشائكة، لأن فانس هو من أكثر المعارضين، وحاول منع زيارة نتنياهو للبيت الأبيض. شكرا لحسن متابعتكم، وألقاكم كالعادة صباح الخير.
1: كل الشكر لك المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس، ويسعد صباحك. إذن مشاهدينا، قبل ما ننتقل إلى فقرتنا التالية، ننوه إلى هذا الخبر أن جرافات الاحتلال تشرع حاليا بتنفيذ عمليات هدم على محطة عرابة جنوب غرب جنين. ونشير أيضا أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 341 عملية.

0: عملية هدم فرح.
1: نعم هبه، بالإضافة لأن قوات الاحتلال هدمت أمس الأحد منزلا قيد الإنشاء في قرية جلبون شرق جنين، وحيث انتشرت قوات الاحتلال في منطقة القطعة الواقعة بين بلدة الزباب والمدرسة الأمريكية جنوب جنين، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 341 عملية هدم.
0: نعم فرح، إذن يعني هذا جزء من اعتداءات الاحتلال المستمرة على شعبنا سواء في جنين، في طول كرم، في جميع المحافظات. إذا يعني لا يسعنا إلا أن نقول كان الله في عون هذا الشعب، نتمنى أن يزول هذا الاحتلال قريبا. ننتقل إلى فقرتنا التالية، لنذهب إلى قطاع غزة ونتحدث عن احتفالات طلبة التوجيه اللي ما زالت مستمرة، ونتحدث عن توجيه 2026 تحديدا اللي انتصرت إرادتهم بالحياة على كل عراقيل الاحتلال. فرح.
1: نعم هبة، يعني هذا النجاح يسجل لطلبة قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، النزوح المتكرر والتفاصيل اليومية التي ترهق المواطن العادي أو أي شخص ليس عليها مسؤوليات، فما بالك في آخر سنة في حياته الدراسية اللي بتحدد مستقبله المهني والأكاديمي. سجل لهم هذا النجاح والإنجاز، ودائما كانت الفرحة حاضرة في بيوت الفلسطينيين. نشاهد هذا التقرير مع الزميلة أسماء الوادية.
2: صباح الخير، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. دائما بنسمع بمقولة من رحم الألم يولد الإبداع، حقيقة هاي المقولة انطبقت تحديدا على طلاب الثانوية العامة في قطاع غزة، هالطلاب والطالبات يلي على مدار عام كامل وهم عم ينزحوا من منطقة إلى أخرى، عم بيشوفوا القصف أمام عيونهم، عم يتنقلوا من مكان إلى مكان، عم يصطفوا بطوابير على التكايا الخيرية للحصول على يعني بعض كميات شحيحة من المياه، ولكن على الرغم من كثير من الصعوبات إلا أنهم اختاروا أنهم ينجحوا هذا العام وبتفوق. أيضا مشاهدينا الكرام، هون بهذا المكان جينا لحتى نتحدث مع طلاب الثانوية العامة يلي كانوا بيترقبوا نتائجهم بهذا المكان بفرحة منقوصة، بألم كبير، ولكن يلي دفعهم أنهم يكونوا بعيد عن عائلاتهم بهذا التوقيت تحديدا هو عدم تواجد الانترنت، لهيك اختاروا انهم يكونوا بهذا المكان لحتى يعرفوا نتيجتهم. خلينا نتحدث معاهم. مرحبا، صباح الخير.
3: صباح النور،
2: يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك، الله يسعدك.
2: نتعرف عليك.
3: معاكم الطالب وسام صالحه، طالب ثانويه عامه.
2: قديش معدلك وسام؟
3: الحمد لله بفضل الله حصلت على معدل 82 في الثانويه العامه، وهذا كان شهد كبير وسندي لاهلي ولا وليتنا ولا أمي ولا أبويا ولا إخواني وخواتي. وكانت يعني ظروفنا صعبة، ونزحنا من الشمال على نزحنا من الجنوب على الشمال، وكانت حياتنا يعني صعبة بالنزوح، وكنا نروح على التكييف ونعبي مي، وكانت يعني مأساة يعني شوي صعبة. والحمد لله الله رزقنا بمعدل، وبتمنى أكون منه للأعلى في الجامعة إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب. قديش صعب اليوم هالفرحة يلي يعني ناقصة كتير بهاي الأوقات، بهذا الوقت تحديدا بيكون في أجواء عائلية كتير جميلة، إلا أنه أنتوا اليوم اخترتوا أنكم تتواجدوا بهذا المكان لحتى تعرفوا نتيجتكم بسبب ضعف الإنترنت ويعني الضغط على الشبكات، احكي لنا أكثر عن هالموضوع.
3: والله احنا لما كنا نقدم الامتحانات كنا نعاني مشكلة كبيرة في النت وفي الرابط وفي الموقع، وهكذا لما طلعنا اليوم النتيجة كانت سيء النت، وكانت يعني فيش مكان، يعني قبل كنا نطلع النتيجة واحنا في البيت، اليوم احنا بندور على نقطة فيها نت قوية يطلع عليها الطالب او الطالبة ويطلع نتيجته ويروح لأهله. فاحنا اليوم طلعنا النتيجة يعني في نقطة فيها النت يعني كويس والحمد لله، فبنتبع الأمور يصير فيها راجعة تاني حاجة إشي.
2: شكرا لك أكيد وسام، وإن شاء الله منها للأعلى يا رب، ألف ألف مبروك. نتحدث هون مع طالب آخر. مرحبا، يعطيك العافية.
4: الله يعافيك، معك الطالب أحمد جودة، طالب ثانوية عامة، معدلة في الثانوية العامة 86.9.
2: نعم، ألف مبروك أحمد. الفرع العلمي كمان، يعني حكي لنا عن تواجدك اليوم وقديش بتحاولوا أنكم يعني تتخطوا كل الصعوبات يلي وضعها والعراقيل أيضا اللي وضعها الاحتلال الإسرائيلي أمامكم كطلاب للثانوية العامة.
4: إحنا أولا إجينا هنا بسبب صعوبة النت وصعوبة الكهرباء، وثانيا احنا ما وصلناش هنا بسهولة، صعوبة المواصلات في كل حاجة، وفيش نت اللي نفتح النتيجة في البيت، ولا في كهرب اللي نفتح النت نشغل النت نفتح النتيجة. كل هذه صعوبات أمام الطلاب والطالبات الثانوية العامة، وكل واحد يعني فيش مش متوفر عنده نت في بيته.
2: إلا طيب أحمد، يعني عفوا على المقاطعة، ولكن موضوع النت أيضا أثناء فترة التوجيهي أو الثانوية العامة كيف أثر على دراستكم؟ احكي لي عن الصعوبات اللي واجهتوها أكثر.
4: كنا صعوبة النت في البيت لما كنا نقدم الامتحانات، كنا نطلع من مكان لمكان، المكان اللي فيه النت ضعيف نطلع منه على مكان تاني، ولكن الامتحانات كنا يعني واسين في مكان واحد فيه شبكة نت قوية أكثر من الأماكن اللي كنا ندرس فيها، ولكن برضو النت صعب على الطلاب والطالبات، وفي صعوبة المواصلات نيجي من أماكن بعيدة على الكافيهات والأماكن اللي فيها نت.
2: طيب لمين تهدي نجاحك اليوم؟
4: بهدي نجاح لأمي ولأبي ولشهدائنا لفلسطين كلها.
2: يعني ألف مبروك يا أحمد، وإن شاء الله منها للأعلى يا رب. إذن مشاهدينا الكرام، لسه متواصلين معكم بهاي الفقرة بنتائج الثانوية العامة من قطاع غزة، فرحة لكنها منقوصة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. من الجدير بالذكر أنه في 1100 شهيد وشهيدة من طلاب وطالبات الثانوية العامة اللي استشهدوا خلال فترة الإبادة الجماعية، رحمة الله عليهم جميعا. بالتأكيد في معنا صبية هون من عرفنا بأنها طالبة ثانوية عامة وناجحة كمان، مرحبا، يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
2: إذا ممكن تسمحي لي أقعد جنبك، عرفينا باسمك.
5: الطالبة ريماس حمودة.
2: قد ايه معدلك يا ريماس؟
5: معدلي 95.4 الفرع العلمي.
2: ما شاء الله عليكي. ريماس، احكي لنا عن الصعوبات اللي واجهتيها أثناء فترة الدراسة، كيف الأعباء كانت عليكي أيضا بهاي المرحلة المصيرية من حياة كل طالب؟
5: طبعا كل إشي في غزة بيولد من رحم المعاناة، خصوصا بسبب هاي الظروف الصعبة والنزوح، نزحنا عدة مرات، لكن الحمد لله بفضله وكرمه قررنا إنه إحنا نتحدى كل الظروف وننجح، والحمد لله جبنا معدل بيرفع الرأس.
2: الحمد لله دائما وأبدا، وما شاء الله معدلك فعلا بيرفع الرأس. ريماس، يعني حكي لنا عن موضوع جيتك اليوم لهون، قديش موضوع الإنترنت بيأثر على الطلاب والطالبات لحتى يحصلوا على معدلاتهم، قديش هذا ساهم يعني تشتيت العائلة وتشتيت الفرحة يلي بتسعالها العائلة دائما ببداية كل سنة بمرحلة الثانوية العامة؟
5: طبعا خلينا نتكلم قبل صعوبة النت عن صعوبة المواصلات، وانك بدك تطلع من الصبح بدري علشان تأمن مواصلات مع 100 عافية. طبعا الواحد بيركب وبيطلع على المنطقة نقطة النت، ممكن انك انت تدخل وما تلاقي نت قوي كفاية انك انت تفتح تتعرف على نتيجتك، فتضطر مرة تانية تتنقل على مكان تاني يكون في نت ممكن انه برضه يفتح النتيجة.
2: تمام. طيب قديش بتحسي انه كان في اعباء كتير كبير على طلاب وطالبات الثانوية العامة بموضوع يعني الطهي على النار او مساعدة الام بالمنزل بهذا الموضوع، الغسيل ما في غسالات بسبب انقطاع الكهرباء، قديه هاي الاعباء المنزلية كمان اثرت عليكي نوعا ما كصبية خلال هاي المرحلة؟
5: طبيعي واجبي كبنت انه يكون عندي امور منزلية واكون ملتزمة فيها، طبعا غير عن واجبي الدراسي، لكن الواحد بقدر المستطاع حاول انه يكون وقت الدراسي دراسي ووقت التنظيف تنظيف، وبالحمد لله قدرنا انه احنا قدرنا انه يعني نلم الموضوعين مع بعضهم والحمد لله.
2: الحمد لله. كيف كان شعورك بس سمعتي النتيجة؟
5: شعور فرحة طبعا، أكيد فرحة، لكن فرحة ناقصة بسبب الشهداء والوضع الحالي والنزوح وفقد أحبابنا.
2: لين تهدي هذا النجاح اليوم يا ريماس؟
5: بهدي نجاحي لأبي، وبهدي نجاحي لأمي، وبهدي نجاحي لكل الشعب الفلسطيني ولشهدائنا الأبرار رحمهم الله.
2: ريماس، ألف ألف مبروك، وإن شاء الله منها للأعلى يا رب. إذن مشاهدينا الكرام، يعني لهون منوصل وإياكم لنهاية فقرتنا لليوم بالتأكيد عبر شاشة تلفزيون فلسطين. يعني على الرغم من كل الصعوبات وكافة المعيقات يلي بيوضعها الاحتلال الإسرائيلي شو ما كان نوعها، إلا أنه هذا الشعب عنده إصرار وعنده تصميم على مواصلة المشوار شو ما كانت هاي الظروف. تحياتنا لكم جميعا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: شكرا للزميلة أسماء الوادية. إذن مشاهدينا سنتحدث بتفاصيل أكثر عن شروع جرافات الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم على محطة عرابة جنوب غرب جنين. رح نحكي بالتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
1: نعم مهيبة، يعني هذا كله يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارس على أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات. الحديث أكثر عن عمليات الهدم في محافظة جنين تنضم إلينا الزميلة أمنة بلالو عبر الهاتف. صباح الخير أمنة.
6: زميلاتي صباح السعادة لكافة
1: المشاهدين. نعم أمنة، يعني لو تضعينا في صورة آخر التطورات الميدانية في محافظة جنين من سلسلة الاقتحامات والتضييق على المواطنين بالإضافة إلى سلسلة الهدم في عرابة وجلبون وغيرها من القرى الفلسطينية.
6: نعم بالفعل، قبل نصف ساعة من الآن دفع الاحتلال الإسرائيلي بخمسة جرافات عسكرية إسرائيلية منها دي 9 ودي 10 من حاجز دوتان ومستوطنة دوتان العسكرية باتجاه محطة عرابة التي هي بالفعل تعاني من 5 شهور تقريبا من إجراءات الاحتلال وسياسات الاحتلال العنصري. هذه الجرافات وصلت للمحال التجارية، وهنالك أيضا منشآت تجارية على محطة عرابة، وهذا الهدم ليس الأول وإنما هو متواصل خاصة مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي بناء القاعدة العسكرية الأولى الذي أطلق عليها معسكر عرابة الاحتلالي والذي عاد الاحتلال الإسرائيلي إليه بعد إفراغه قبل نحو 20 عاما، وأعلن أيضا عن البدء بإنشاء مستوطنة أطلق عليها مستوطنة عمق دوتان. لا زال الاحتلال جاري بعملية إنشائها، تم هدم عدد من المحال التجارية قبل يعني أسبوعين تقريبا، واليوم وقبل نصف ساعة من الآن الاحتلال دفع بإجرافات. هنالك أيضا شرطة إسرائيلية، هذه الشرطة الإسرائيلية تتواجد بشكل مستمر، لم نشاهدها منذ زمن بعيد، وتقوم بمخالفات للفلسطينيين خاصة أن هذا الشارع يربط ما بين المحافظات الأخرى ومحافظة جنين، وخاصة أنه شارع حيوي أيضا يربط محافظة جنين بالقرى والبلدات الجنوبية. هذا الشارع حاليا مغلق بكل الاتجاهات، ب4 الاتجاهات أمام حركة وتنقل المواطنين، وتزديدات عسكرية إسرائيلية في هذه اللحظات، انتشار مكثف أيضا لفرق المشاة الراجلة، انتشار لفرق القناصة على أسطح أيضا المحل التجارية، وذرائع الاحتلال الإسرائيلي بأنها هذه المحل بنيت بطريقة غير قانونية وبحجج عسكرية إسرائيلية، وهي الاحتلال الإسرائيلي أصبح يلاحق المواطنين في تلك المنطقة بلقمة عيشهم وبمصادر رزقهم. أغلقت كافة المحل التجارية على شارع ومحطة عرابة خاصة مع مواصلة، كما أسفت سابقا، أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إنشاء مستشفى ميداني وأيضا سجن مدني لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل هذا المعسكر الذي لا زال الاحتلال يواصل عملية بناؤه حتى هذه اللحظات، إضافة إلى أنه صادر 10 الدنومات من أراضي المواطنين في محيط معسكر عرابة وهجر يعني 10 العائلات في تلك المنطقة التي كانت تقطن منذ زمن طويل وتعتاش على يعني فلاحة وزراعة الأراضي، تم تهجيرها بشكل قسري والسيطرة على الأراضي، إضافة إلى يعني تحويل منازل المواطنين في تلك المنطقة لتأمين الحماية للعمال الإسرائيليين الذين يعملون في محيط وداخل المعسكر الحماية. تم تحويل منازل المواطنين في تلك المنطقة في محيط معسكر عرابة إلى سكنات عسكرية إسرائيلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع مواصلة عملية البناء لمستوطنة عمق دوتان، وهذه المستوطنة هي طبعا أقيمت على أراضي المواطنين ما بين منطقة عرابة وبلدة يعبد، وهي مستوطنة رعوية ستكون للمستوطنين القريبين من مستوطنة أيضا دوتان. في هذه اللحظات تجهيزات عسكرية لجيش الاحتلال إغلاق مشدد لشارع جنين نابلس باتجاه خاصة تنقل المواطنين من محافظة جنين ونابلس ومن القرى والبلدات الجنوبية. أي مواطن يصل إلى منطقة محطة عرابة يتم إرجاعه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو إيقاف مركبته. هنالك أيضا تواجد مكثف أيضا للمستوطنين الذي يؤمن الحماية لهم الاحتلال الإسرائيلي، يمارس أعمال العربدة والتنكيل تجاه المواطنين ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية. وقبل عدة أيام كان هنالك هجمة شرسة من قبل المستوطنين على كل البلدات والقرى الجنوبية خاصة الذي يتواجد بها المستوطنات أو القريبة والمحادية هي المستوطنات تم الاعتداء على المواطنين. إضافة بالأمس كان هنالك هدم لمنزل في قرية جربون الواقع على الشرق من محافظة جنين وهو قيد الإنشاء وبحجة عسكرية إسرائيلية وهي بحجة عدم الترخيص دفع الاحتلال بتعزيزاتها العسكرية من مستوطنة جلبون ومعالي جلبون خاصة أن جلبون تعاني الأمرين منذ عدة سنوات بفعل الاستيطان.
0: نعم يعني هي سلسلة اعتداءات مستمرة تمارسها قوات الاحتلال بشكل مستمر على أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم وفي كل المناطق الفلسطينية. تحدثنا في البداية أنه منذ بدء عام 2026 وحتى اليوم مجموع 341 عملية هدم نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية بشكل واسع. إذن كان الله في عون شعبنا وكل شكر لك كنت معنا من جنين مراسلتنا آمنة بلالو.
1: بالفعل هبة يعني كل هذه عمليات الهدم والتنكيل بالمواطنين لها أثار نفسية عدة خاصة على النساء والأطفال. ومن هنا سنتناول موضوع جديد في ظل ما يعيشه أطفال فلسطين من خوف وفقدان ونزوح وضغوط نفسية متواصلة. تتواصل الجهود للمساهمة في مساندة الأطفال وعائلاتهم. وهنا تعقد مؤسسة الأنوف الحمراء في 29 من تموز بمدينة رام الله مؤتمر للتشبيك والتواصل تحت عنوان الفنون الإبداعية لدعم الصحة النفسية للأطفال.
0: نعم فرح يعني الكلمات أحيانا لها حدود ولكن الفن والإبداع والابتسامة لغة أعمق وتصل مباشرة إلى قلب الطفل وروحه. فكيف إذا كان الطفل يعيش واقع مليء بالتحديات والضغوط ويبحث عن مساحة آمنة يتنفس من خلالها ويعبر عما بداخله دون قيود. وهذا هو بالضبط موضوع مؤتمر التشبيك والتواصل الفنون الإبداعية لدعم الصحة النفسية للأطفال. رح نحكي عنه بتفاصيل أكثر. بسعدنا نرحب بضيفنا بالأستوديو الأستاذ رائد صادق المدير الإداري لمؤسسات الأنوف الحمراء فلسطين. سعد صباحك.
7: صباح الفل.
0: أهلا وسهلا.
7: شكرا لاستضافتنا.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك أستاذ رائد. يعني في ظل الضغوط النفسية اللي بعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني لكل مرة بنحكي إن شاء الله بتنتهي إن شاء الله بتخف لأل ضغط تتراكم بتزيد خاصة على الأطفال. احكي لنا شو أهمية هذا المؤتمر في دعم صحتهم النفسية.
7: حقيقة يعني زي ما احنا شفنا يعني الوضع عماله بيزيد الوضع بتفاقم وطبعا بتتفاقم مع وضع الأطفال في بلدنا اللي ما بيخفي على حدا اللي بيواجهه بشكل يومي. ولكن الطفل بالآخر ما له علاقة. طفل يعني نطلع عليه هو مش لازم يكون جزء من هذا النزاع بشكل أو بآخر. يعني لازم يعيش طفولته وبالتالي اللي بشوفه بشكل يومي كبير على عقل الطفل وعلى وجدانه يعني بشكل عام. احنا كمؤسسة الأنوف الحمراء الدولية بفلسطين بنشتغل من 2010. تم استضافتنا قبل وحكينا أكثر بتفاصيل فنية ولكن حبينا ناخذ يعني فكرة الفنون الإبداعية لدعم الصحة النفسية للطفل لخطوة للأمام بحيث أنه احنا مش لحالنا كأنوف حمراء بنشتغل بهذا الموضوع. في مجموعة من الشركاء باختلاف الفورمات باختلاف الأشكال اللي بدعموها للأطفال من خلال الفنون الإبداعية. قررنا كمجموعة بدينا كحملة مع بعض ولكن قررنا أن ننهيها بمؤتمر تشبيكي بحيث أن نضمن استمرارية هاي المؤسسات وتطورها بشكل منطقي وعلمي بحيث أنها تقدر تقدم خدمات نوعية في الدعم النفسي للأطفال من خلال قدراتهم الفنية والإبداعية كلهم على حدة.
0: أستاذ رائد يعني لو تحدثنا بتفاصيل أكثر أو تأخذنا بجولة تعريفية خلينا نحكي عن هذا المؤتمر شو أبرز الجلسات الفعاليات أو حتى الزوايا اللي راح يتضمنها وشو الهدف الأساسي من إطلاقه.
7: زي ما حكيت هو مجموعة من 6 شركاء وإحنا لسنا وحدنا يعني الأنوف الحمراء يعني مش لحالها في كمان 6 شركاء معانا. إذا بتسعفني ذاكرتي في عنا سيرك فلسطين في فن من القلب من نابلس مسرح الحرية شبكة الفنون الأدائية وكمان في عنا منتدى الفنون منتدى الفنون و اذكر يعني
0: ما ننسى حدا. نعم الكل.
7: نعم اسف اذا نسيت حدا ولكن يعني كلهم
0: اكيد كلهم بضيفوا للمؤتمر وبزيد الزخم
7: بالتاكيد. يعني الانوف الحمراء ريد نوز انترناشونال بتستخدم

0: التهريج الطبي
1: نعم
0: في العمل، هذا أساس عملها، ولكن هذا مش الطريقة الوحيدة اللي موجودة. يعني حقيقة في ناس يعني زي الكمانجاتي، كمان سيناهم كمانجاتي بيستخدم الموسيقى، سيرك فلسطين بيستخدم الفنون الأدائية السيرك. هلا بالشكل المجرد احيانا بتكون انا اطفاله بيلعبوا عندهم بيرسموا او بيدبكوا او ولكن بواقع الامر اذا احنا بنفكر فيها بطريقه منطقيه يجب استهداف الاطفال في الدعم النفسي في هاي الانشطه، بحيث انه ما نشوف عملنا مجرد سواء حركه او شيء مرئي، ولكن كيف انقولبه بحيث انه يقدم دعم نفسي للاطفال.
1: نعم، ممكن الطفل يكون عاش تجارب متراكمه من المرض، الاطفال في المستشفيات، من النزوح، من اليتم، وكل هذه الامور. الحرمان من الدراسه ايضا بأثر على نفسيتهم، فبتكون الازمات النفسيه عند الطفل مرات معقده شوي، خاصه في فلسطين، لانه ممكن الطفل الفلسطيني بيعيش اوضاع ما بيعيشها اي طفل. سؤالي لك استاذ رائد، من 2010 لليوم أكيد التعقيدات زادت والضغوطات زادت، قديش اليوم يعني بتواجهوا صعوبات في عملكم؟
0: الضغوطات زادت مش كمان على الأطفال، وكمان على الناس اللي بتشتغل، البراكتشنرز اللي هم بيشتغلوا بحد
1: أنا بحكي على الناس اللي بتشتغل.
0: اللي بتشتغل طبعاً، يعني لا شك أنه في الآخر الأطفال والكبار هم جزء من المعاناة اليومية يعني. وهذا المؤتمر إذا بدي أرجع على سؤالك، يعني هدفه أنه نحاول نشبك مع مؤسسات محلية ومؤسسات دولية، بحيث أنهم يشوفوا أهمية هاي الفنون الأدائية والإبداعية عفواً الدعم النفسي للأطفال، بحيث أنه عن جد هناك حاجة ملحة طبعا مقارنة بما يتم تقديمه للأطفال، وأنا بحترمه طبعا اللي هو الدعم النفسي بشكل التقليدي بالجلسات، ولكن الطفل أحيانا بده لغة شوي مختلفة يعني نقدمها، فبنقدمها من خلال الفنون الإبداعية اللي هي أقرب للطفل ولوجدانه من التقليدية، أنه بدي أقعد معك احكي لي كذا. الطفل مرات بده طريقة شوية أقرب لإله، فإحنا نشوف الفنون الإبداعية هي طريقة، ما بنقول إنها هي طريقة علاجية، ولكن بالتأكيد هي طريقة انترودكتوري، بتفتح الباب للعلاج بشكل سليم وبشكل يعني سهل.
2: وأنا هون بدي أسألك أستاذ رائد، يعني كيف برأيك بتأثر هاي الفنون على الطفل؟ أنت ذكرت مصطلح التهريج الطبي، اشرح لنا أكثر عن هذا المصطلح، كيف التهريج يتم تطبيقه على الأطفال؟
0: التهريج الطبي فكرته أنه أول شيء المهرجين بحد ذاتهم يعني مش مهرجين شارع، ولا مع احترامي للمهرجين يعني، لكن هم بيدخلوا في مرحلة تدريبية مدتها تقريبا 400 ساعة تدريبية علشان يقدر يقول أنا مهرج طبي. بيدرس مجموعة من البرامج داخل منظومة من المنهجية معينة، هاي المنهجية تدرس ل 11 دولة بالعالم من ضمنها فلسطين، وين ما بتشتغل الحروف الحمراء، احنا يعني بنشتغل بفلسطين من 2010، المؤسسة ككل بدأت من أكثر من 32 سنة حاليا وموجودة في 11 دولة. كل المهرجين الطبيين بيدخلوا بمرحلة التدريب اللي هي بيدخلوا فيها كل المهرجين في الدول المتبقية يعني. بتشمل أمور طبية، بتشمل أمور فنية طبعا بشكلها، ولكن الأمور الفنية الهادفة يعني بالحركة بالطريقة اللي بدي أدخل فيها على مستشفى أو أدخل فيها على مكان نزوح أو في إحدى الأماكن الصعبة اللي فلسطين بتعاني منها، سواء من المستوطنين، طريقة الدخول وطريقة الحديث مع الأطفال يعني
2: مش موضوع عشوائي.
0: لا عندنا العشوائية بس مش عشوائية، عندنا احنا بنسميه الامبروفايزيشن، انه كيف انا كمهرج اتعلم اني انا موجود هلا وهون، فلازم اوائم حالي وقدراتي بحيث اني اخدم الاطفال في هذه اللحظه، ولكن هذا بحد ذاته تدريب يعني اضافي لاني اقدر اوائم حالي في لحظه معينه ولحظه صعبه. احنا ما بنحضر، بنروحش ان نحضر شو بدنا نعمل، لانه لما بنروح على مكان نزوح ما بنقدر نتوقع شو الظرف اللي هم فيه موجودين حاليا، يعني في ظرف عام ولكن في ظروف خاصة يعني
1: كل ظرف يعالج في مكانه
0: في لحظته. نعم. وهاي هي تكمن إبداعية.

0: أهمية الفن في التهريج الطبي، قدرتهم على أنهم يكونوا في هذا المكان في هذه اللحظة وعلى طول يبدأ يشتغلوا ويقدروا يفهموا البيئة المحيطة فيهم.
1: طب أستاذ رائد، يعني مع كثرة النزوح في بلادنا وكثرة المخيمات التي تتعرض للهدم والنزوح والاقتحامات من جيش الاحتلال، وأيضا كثرة الأطفال المرضى في فلسطين، بديش تتعرضوا لطلبات أنه بتوجهوا لكم جمعيات مؤسسات ناس أنه إحنا بحاجة لمثل جلسات أو حضور حضراتكم إلينا لتوجيه الدعم النفسي لأطفالنا؟
0: بصراحة الطلب كتير، وأصبح هناك في معرفة أكثر وقناعة أكثر لدى المؤسسات ولدى الأفراد في فلسطين بأهمية الفنون الإبداعية من خلال التهريج الطبي وغيرها، أنه إحنا لا يا جماعة في أطفال موجودين عندنا، في إحنا في معاناة، في طلب عالي خصوصا فيما يتعلق بخارج المستشفى، لأنه جزء كبير من شغلنا في المستشفيات والمراكز.
1: وقد لا يكون المستشفى هو أقصى مكان على
0: لا لا لا طبعا صحيح. وبالتالي وأمنا حالنا وأنه وبنينا مشاريعنا واحتياجاتنا أنه كمان نقدر إن نلبي طلبات المؤسسات والأفراد اللي موجودين في أماكن مختلفة. ولكن بصراحة ما يوجد من موارد لا يكفي للاحتياج، وهذا كمان أحد أهداف المؤتمر
1: التشبيك
0: بالضبط، إنه التشبيك إنه يعني لازم تشوفونا، لازم تشوفوا العمل بطريقة مهمة وتشوفوه إنه هو بيختلف عن الطرق التقليدية، وهو مبني على أساس علمي مش مبني عبثا، يعني مبني على أساس علمي بدراسات وأبحاث. وبالتالي احنا بنطلب من المؤسسات سواء المحلية اللي ممكن اللي كمان بتخدم أطفال تحاول لما بدها تقدم مشاريعها للمانحين كمان ياخذوا بعين الاعتبار الطرق الإبداعية هاي. كمان احنا بندعو للمؤسسات الدولية انهم يشوفوا الحاجة الحقيقية للعمل في من خلال الفنون الإبداعية، وهذا كمان أحد أهم أهداف. وزي ما حكينا تشبيك من خلال هذا المؤتمر، رح يكون في قصص للشركاء، رح يكون في كل مؤسسة رح تحكي بدورها عن العمل اللي بتشتغله وقديش وأثره على الأطفال.
2: يعني كل التوفيق لكم، إن شاء الله بتوصل هاي الدعوات وتوفقوا بهذا المؤتمر اللي رح ينطلق ب 29 من الشهر الحالي، وأكيد إن شاء الله بتحقق كل الأهداف اللي بتطمحوا لها. كل الشكر لك الأستاذ رائد صادق، المدير الإداري لمؤسسة الأنوف الحمراء فلسطين.
0: شكرا لك.
2: إذن مشاهدين، يعني بتتواصل أيضا قصص التفوق والنجاح والتميز في نتائج الثانوية العامة، ومن نروح إلى الخليل وأيضا نحكي عن طالبات مدرسة خديجة الثانوية للبنات اللي حققوا نتائج مشرفة في الفرع الأدبي، وخصوصا حصول الطالبة شهد الشرباتي على المركز الأول مكرر بمعدل 99.6 فرح.
1: نعم، والطالبة أيضا فريدة سدر على المركز الثاني بمعدل 99.4%. إذا نلتقي الطالبتين، رح يلتقيهم زميلنا ساري العويوي من الخليل. يسعد صباحك ساري.
3: صباح الخير فرح، صباح الخير هبة، وتحية صباحية لمشاهدينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة الصباحية المباشرة من داخل مدرسة خديجة الثانوية للبنات في وسط الخليل. هذه المدرسة اخترناها لأنها للعام الثالث على التوالي تحصد مراكز متقدمة في الثانوية العامة. هناك نجوم كثيرة سطعت في الخليل، ولكن اخترنا في هذه المدرسة الطالبة شهد والطالبة فريدة، طالبتان حصدتا على مراكز متقدمة. يعني سنتعرف عليهم على رحلة التعليم والدراسة وكيف وصلوا إلى هذه المعدلات التي يعني ترفع لها القبعة والهامات. بداية صباح الخير، مبارك لكم هذا النجاح، نتعرف عليكم.
4: صباح الورد. شهد هيثم الشرباتي من مدرسة خديجة عابدين حصل على معدل 99.6.
3: يسعد صباحك.
5: صباح النور. فريدة نادر سدر حاصل على معدل 99.4 الفرع الأدبي مدرسة خديجة عابدين.
3: يسعد صباحكم، مبارك مرة أخرى. بداية، كيف تصفون لنا شعور حصاد يعني كل هذه السنوات التي مضت وأنتم اليوم على أبواب جديدة ورحلة جديدة؟
4: الحمد لله، زي ما حكينا احنا التنتين يعني حسينا بشعور لا يوصف. الحمد لله، حسينا بالفخر وانه تعبنا ما راح على الفاضي ولا تعب معلماتنا فينا، الحمد لله.
3: طب فريدة، كيف بتوصفي شعورك اليوم بعد تفوقك في الثانوية العامة؟
5: الحمد لله رب العالمين، شعور فرحة كبيرة. حسيت انه ربنا اعطاني هدية وعوضني فيها عن كل اشي صار خلال السنة، الحمد لله رب العالمين.
3: اللي بدنا نشرحه هلا كيف كانت رحلة الدراسة لنتعرف أكثر على ظروف أيضا الدراسة في الأوقات التي مضت. كيف كانت الظروف لديكم داخل البيت داخل المدرسة؟ من كان لكم الدعم الأكبر أيضا؟
4: الحمد لله الظروف ما كانت سهلة. الكل بيعرف أصلا أغلب الناس بتفوقوا يعني بيكونوا ظروفهم صعبة خلال السنة، بمروا بأشياء صعبة. الحمد لله مرت أصلا مدينتنا بظروف صعبة، بس الحمد لله قدرنا نتخطى هذه الصعوبات بمساعدة معلماتنا طبعا ومديرتنا اللي كانوا يحاولوا أنهم يدومونا كل يوم وما يضيعوا علينا ولا إشي. الحمد لله.
3: أيضا ظروفك التي تحدثنا عنها
5: في الفترة الأخيرة كل مادة كنت أعطيها وقتها وقديش هي يعني بتستاهل، ف يعني كل إشي يعني كان
3: يعني في نظام معين للدراسة بتقومي بتطبيقه أثناء الدراسة ولا بشكل عشوائي؟
5: لا مش بشكل عشوائي، فتعاملتي مع كل مادة كيف هي بتستحق أو كيف هي إنه لازم تندرس.
3: طيب شاهد أنت أيضا أكيد لديك برنامج كنت وضعتيه أثناء الدراسة، حدثينا أكثر.
4: الحمد لله من بداية السنة كنت أكتب، ما كنت أعمل برنامج، كنت أكتب كل شيء علي، كنت أحفظ كل شيء أول بأول، أخلص اللي علي أحاول أحل أشياء خارجية، بس بنهاية السنة صارت الدراسة مكثفة وصرت يعني مدت ساعات الدراسة.
3: طيب شاهد أكثر مادة واجهت فيها صعوبة هذا العام؟
4: الحمد لله بصراحة يعني ما واجهت مادة كثير صعوبة، معلمتنا يعني كانت كل معلمة لكل مادة ما شاء الله يعني ما تخلي لنا شيء بالمادة ما مش عارفينه.
3: فريدة في هناك صعوبات كانت أثناء فترة الدراسة أو أثناء الامتحانات لديكم؟
5: طبعا في كانت شوية صعوبات، بس الحمد لله كان معلماتنا متابعين معنا بكل شيء، حاولوا يغطوا لنا أكبر قدر من المادة وإنه يغطوا علينا الأفكار اللي ممكن تجي أو الأشياء يعني الصعوبات أو إنه ممكن تجي معنا في الامتحانات، فالحمد لله.
3: لو طلبنا منكم توصفوا اليوم شعوركم بعبارة أو بجملة وأنتوا اليوم يعني على أعتاب دخول مرحلة جديدة من حياتكم المرحلة الجامعية، كيف ممكن توصفي بداية شاهد هذه المرحلة؟
4: الحمد لله فخر، يمكن شوية خوف لأنه إحنا جايين على مرحلة جديدة ومرحلة أهم من المرحلة المدرسية. الحمد لله.
3: طيب أنت كمان أكيد بتقدر توصفي لنا إياها بطريقتك، إيش بتحكي اليوم وأنت على أعتاب أيضا الدخول إلى المراحل الجامعية أيضا، وما التخصص الذي تنوين دراسته؟
5: بالنسبة للتخصص لسه ما اخترت بالضبط شو اللي بدي إياه، بس يعني إن شاء الله عن قريب.
3: عن الأمور التي ممكن توصفيها اليوم، عن المواد، عن شعورك، عن الأهل الأقارب أيضا، ماذا تقولين في أثناء رحلة الدراسة؟
5: طبعا بشكرهم كتير ولكل حدا وقف جنبي ودعمني حتى لو بدعوة.
3: فريدة لسه ما اختارت تخصصها، شهد اخترتي شو ناوية تدرسي خلال الأيام القادمة وأي جامعة اخترتي؟
4: إن شاء الله لغة إنجليزية في جامعة بوليتكنيك فلسطين إن شاء الله.
3: شهد مرحلة التوجيه يعني هناك من لم يحالفهم الحظ من زملائك أكيد، ماذا تقولين لهم بعد أن خطي هذه التجربة وأيضا لمن سيكون في السنة القادمة في الثانوية العامة؟
4: هلا أول إشي للي ما حالفهم الحظ بقولهم إنه بالنهاية التوجيه مش آخر الدنيا، وصار في عنا كتير فرص تانية غير التوجيه، يعني حتى لو ما بدهم يكملوا صار في فرص تانية وبقدروا كمان يكملوا هالمادة أو المادتين اللي رسبوا فيهم، وبالعكس يدخلوا على الحياة الجامعية وينجحوا فيها أكثر من الحياة المدرسية.
3: فريدة ماذا تقولي لنا هم؟
5: مش نهاية العالم ومش نهاية إشي، في قدامهم فرصة بقدروا يحسنوا أو يرفعوا منهم، يعني إنه ما يسيطر عليهم الإحباط أو الزعل من هلأ، لسه قدامهم الفرصة.
3: يعني سؤال أخير لكم، بعد هذه النجاحات التي حققت في الخليل وهناك يعني معدلات ما شاء الله عالية وأنتم يعني من هذه النجوم في الخليل، كيف ممكن توجهوا رسالة أيضا لأبناء شعبنا؟ نحن نواجه احتلال يحاربنا في كل أنواع الحياة منها التعليم، ماذا تقولون بعد أن استطعتم أن يعني تمضوا هذا الطريق؟
4: الحمد لله بشجعهم بقولهم إنه هذا إشي مش مستحيل، وإحنا الفلسطينيين سلاحنا هو العلم شهاداتنا ومعدلاتنا.
3: ما شاء الله عليك شهد، شكرا. فريدة ماذا تقولين؟
5: بفضل ربنا وبالاجتهاد والإصرار بنقدر إحنا نحقق كل إشي، حتى مع الظروف اللي بنواجهها من الاحتلال أو من أي إشي تاني.
3: مرة ثانية مبارك لكم هذا النجاح، شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. وأيضا أرحب بالأستاذة والدكتورة ريم الشريف، هي مديرة هذه المدرسة وعضو المجلس البلدي، ولديها نجاحات عديدة حققتها خلال السنوات الماضية في هذه المدرسة. مشافع صباح الخير، يعطيك العافية.
6: صباح النور.
3: يعني

0: مدرسة خديجة أصبحت عنوان في الخليل نتيجة هذه النجاحات التي تتوالى لديكم. عن هذه المدرسة هذا العام حققتم العديد من يعني النجاحات في الثانوية العامة ولدينا العديد من الأوائل. اخترنا نموذجان لسدر والشرباتي، ولكن تستطيعين الحديث معنا بشكل أكبر عن كل طلبة هذه المدرسة؟
1: بداية أود الإشارة إلى أنها مدرسة خديجة عبدين، أقدم مدرسة في الخليل، عمرها 104 سنوات، تأسست سنة 1922، لكن لم تتحول لمدرسة ثانوية إلا خلال آخر 20 سنة. ففي تراكمات من الخبرات عند المعلمات اللي وصلوا الطالبات في هاي المرحلة إنه نقدر نحصل على أوائل وطن، وهذه مش السنة الأولى، هاي للسنة الثالثة على التوالي، لكن اليوم السنة حظنا إنه عندنا تنتين، فصار في بروز أكثر للمدرسة. في شغلة كمان مهمة، إنه صح أنا عندي تنتين مستوى أول على مستوى الوطن، لكن كمان أنا في عندي 7 من أحسن 10 في الخليل، فهي يعني في عاملة حالة من حالة خاصة جدا خديجة في هذا السنة، إنها عملت عندي فوق 99% من المعدلات، في عندي 7 طالبات احتلوا أحسن 7 مراكز على مستوى الخليل و2 من مراكز الوطن. فالوضع في هالمدرسة حالة خاصة ولكن مش استثنائية، لأنها هيدا السنة الثالثة. كيف وصلنا لهذا الإنجاز؟ هذا الإنجاز بفضل المعلمات. أولا عندنا كادر متميز جدا جدا جدا، معطاء لأقصى الحدود، ما بيعرفش إنه يومين عمل وثلاث أيام عمل، إحنا بنشتغل طول الأسبوع وبنشتغل حتى ننهي المادة نهائيا على الطالبات مع المراجعات. كمان تمكنوا المعلمات بعد المراجعة بعد ختم المادة إنهم يعملوا لهم مراجعات مكثفة في الفترة لاحقة بعد ما أنهينا الامتحان.
0: نستطيع القول بأنهم لم يواجهوا
1: يقصروا المعلمات، نعم، وتواجه الطالبات أي تقصير بسبب العملية التربوية قصور في دفع الرواتب للمعلمين أو العملية اللي هي الدوام 3 أيام في الأسبوع، هذا ما كانش
0: موجود. استمروا بالتعليم على مقاعد الدراسة رغم كل الظروف الراهنة.
1: نعم نعم نعم، هذا يعني عطاء بلا حدود من معلمات متميزات مثاليات، أنا بفتخر في معلماتي، كمان بفتخر في طالباتي اللي التزموا معنا طول أيام السنة وأهليهم الداعمين اللي ما كانوا يقصروا. مستحيل ولي أمر مثلا يقول لبنته ما تنزليش اليوم في مراجعة، ما تنزليش اليوم في امتحان، ما هو الامتحان في حصلت في سنوات سابقة أو في مدارس أخرى إنه هذا امتحان تجريبي ما فيش داعي خليك قاعدة تدرسي. بناتنا خضعوا لامتحان تجريبي بالفصل الأول بكل مادة الفصل الأول، خضعوا لامتحان تجريبي بالفصل الثاني في كل الفصل كل الكتاب، هذا امتحان كان على مستوى المدرية، ولو ما عقدتوش المدرية بالشكل اللي احنا بنيه كنا احنا بنحط امتحاننا الخاص وبنعمل امتحان شامل. فتدريب الطالبات على اجتياز امتحان موحد هذا كان متكرر عنا، تكرر لأكثر من مرة وهذا اللي وصل طالباتنا، وهذا طبعا تراكمات خبرات على مدار سنوات من التجريب مع الطالبات لغاية ما وصلنا الحمد لله للقمة في آخر 3 سنوات.
0: دكتورة، يعني كانت الخليل في العام الذي مضى تعاني ظروف صعبة، بعيدا عن الرواتب والأزمة المالية أيضا الظروف السياسية الحواجز، وأنتم يعني هذه المدرسة للتنويه تقع في منطقة حساسة أيضا.
1: مدرسة خديجة عبدين تقع في وسط باب الزاوية مقابل البؤرة الاستيطانية، قريبة جدا من حاجز المسمي حاجز دبوية أو حاجز شارع الشهداء. مدرسة خديجة عبدين بتخدم الحواري المغلقة مثل حارة جابر واد الحسين، عندي كمان طبعا جزء من حارة الجعبري حارة الشيخ. احنا بناتنا المنطقة تعتبر أقرب للمنطقة الجنوبية، فالبلدة القديمة كل طالباتها عندي، فأنا ما بخدم المنطقة الشمالية من المدينة، بخدم المنطقة الجنوبية والأجزاء المحتلة من المدينة.
0: هذا ما يعني الحديث عنه، كيف تغلبتوا على هذه الصعوبات مع الطالبات بالوصول إلى هذا المكان؟ الظروف السياسية، ظروف الاحتلال التي يفرضها أيضا، كيف كانت هذه الأجواء خلال هذا العام؟
1: والله الحمد لله إحنا كهيئة تدريسية إحنا موجودين في المدرسة، كانت المشكلة والإعاقات تواجه بعض الطالبات. يعني في عندي إحدى الطالبات سأذكرها مثال اسمها ميس القيمري. ميس القيمري تسكن في المنطقة عند على الالتفافي بجانب الإشارة الضوئية على الالتفاف باتجاه سعير، كان كل أقصى مخاوفها إنه ما تقدرش تصل الامتحان، وفعلا في آخر يوم واجهتها إعاقة، وأبوها تتخيل شيء اللفات اللي لفها بالسيارة لغاية ما قدر يوصلها لقاعة الامتحان. أبوها تفرغ في فترة الامتحانات عشان يوصلها لمدرستها كل يوم، هذه حصلت على معدل 99 وكان من المتوقع هذه أصلا أولى وطن، لكن الظروف ما ساعدتها، بس الحمد لله رب العالمين. في عندي كتير بنات بواجهوا مشاكل، لكن تأقلم الأهالي وتعودوا إنه كيف يقدروا يسلكوا لبناتهم الطرق، وكان الجيران الجميل في أهل الخليل التعاضد والترابط، إنه يا بنتي الشارع الرئيسي مغلق تعالي عدي من وسط داري من البيوت من البيوت عدوا لغاية ما يصلوا لأول فتحة توصلهم لأي شارع رئيسي يصلوا للمدرسة. فهي نوع من التعود. كمان إحنا في عنا، لأن إحنا منطقتنا حساسة، إحنا عنا قائمة بأسماء كل الطالبات في المناطق المحتلة وفي المناطق اللي عليها إغلاقات وحواجز. هذه القائمة بنطلبها في بداية كل عام دراسي، أعطيني أسماء القائمة مع أرقام الهواتف للتواصل على أساس إن إحنا نحكي معهم. لما صير في مشاكل هدول كنا البنات إحنا نروحهم قبل ما تسكر البوابات والإغلاقات. طبعا في التعامل خاص مع هاي الفئة من الطالبات. في بعض الطالبات تتخيل إنهم مثلا رحلوا من المنطقة وسكنوا عند ستهم أو عند عمهم على أساس إنهم يقدروا يصلوا للمدرسة كل يوم. في تضحية من الأهالي. إحنا يعني منطقة الخليل بتعاني بسبب البوابات المتعددة الموجودة حوالين المدينة، وبالذات المنطقة اللي إحنا بنخدمها كمدرسة خديجة عابدين. لكن في تحدي وفي صمود وفي إصرار على النجاح، وهذا يعني المسعى وهذا الهدف،
0: والحمد لله. وهذا هو الجميل دائما، يعني رغم كل الظروف التي يفرضها الاحتلال إلا أن أبناء شعبنا يصرون على تقديم كل أنواع الصمود والاستمرار في التعليم. دكتورة، مدرسة خديجة لديها أكيد خطط للسنوات القادمة، وهذه المدرسة التي نفتخر بها في هذا الموقع الحساس كما ذكرتي دائما تخرج مجموعة من الأوائل. الخطة لديكم خلال السنوات القادمة لبناتنا في مدينة الخليل؟
1: احنا الخطة اوريدي حاطينها من خلال اخر 4-5 سنوات، هي الخطة اللي راح نستمر، لكن راح نطورها. التواصل مع الاهل راح يضل مستمر. ربما ان المدرسة احنا الاكثر تواصلا مع الاهالي، يعني انا باستمرار انا مكتبي لا يفرغ من المراجعين اللي انا بستدعيهم او بيجوا بشكل شخصي يسألوا عبناتهم. هذه الفكرة ما كانت موجودة بالذات في المناطق المهمشة والجنوبية من المدينة، انه ليش انا اجي اسأل على بنتي كل اسبوعين ثلاثة، ليش انا استفسر عن ادائها. اللي ما بيجي يعني بلحاله احنا بنستدعيه كل فترة، بالذات في الصفوف التوجيهي، لانه احنا محتاجين انه يكون ايده بايدنا، لانها زي ما حكى المثل ايد واحدة ما بستقف. فانا لولا انه ايد الاهل معي والتعاضد، بالاضافة لوجود طبعا الكادر، بالاضافة لعنا ارشاد تربوي جيد بتحسس الامور الحساسة اللي بتتعلق في البنات سواء على المستوى الشخصي او على المستوى السياسي، لانهم بتعرضوا مرات لتحرش، بتعرضوا لمضايقات، بتعرضوا لتهديد، لحالات نفسية. فطبعا في عنا ادراك لهذه الحالة، لنوع البنات اللي عايشين عنا او اللي بنخدمهم احنا في هاي المدرسة، واحنا عارفين نتعامل معهم. رح نستمر بهاي الخطة ونضل مطورينها.
0: رسالتك الى طلبة المدرسة الذين يعني حصدوا على معدلات ممتازة وجيدة، وايضا للطالبات في المعدلات الأخرى، وأيضا للأجيال القادمة، من هو قادم للثانوية العامة في العام القادم؟
1: هلأ نقول الرسالة مقسمة لثلاث أجزاء. الجزء الأول للأوائل، أنا ببارك لهم من أعماق قلبي أنا والهيئة التدريسية، ونقول لهم استمروا وإن شاء الله رح نظل متابعين عليكم بالجامعات، وتبعت على زميلاتكم السابقات، وكنت أضل أشوفهم على الأنر ليست على قائمة الأوائل، وهذا إشي بشرفنا طبعا. نعتز إنها هذه بنت كانت في خديجة عابدين. رسالتي للمتوسطات، أدرسوا، تخرجوا بس ادرسوا الاشي اللي بتحبوه، ادرسوا اللي سوق العمل محتاجه. يا بنات ما فيش داعي تكرروا اشي موجود وتجلسوا بدون عمل اذا انت بتسعي للعمل. بالنسبة للأقل تحصيلا، روحي دبلوم، برضو ما تقعديش في البيت، لكن برضو ادرسي الاشي اللي بنفعك. هلا الاشي اللي لازم تعرفه البلد هذه كلها، انه انا متوسط التحصيل عندي في المدرسة 80، يعني لو جمعنا كل معدلات الطالبات اللي راسبة عنديش غير واحدة راسبة. الراسبة بأعلى معدل بالمدرسة بيطلع معدل المدرسة 80، فإحنا بنحكي على مجموعة من الطالبات الأغلبية متفوقات. فالأغلبية إن شاء الله راح يتوجهوا لبرنامج البكالوريوس لأنهم عندهم المعدلات اللي تأهلهم هيك، وإن شاء الله بيختاروا تخصص يخدمهم، اختاروا تخصصات عملية، اختاروا تخصصات مطلوبة في سوق العمل، وربنا يوفقكم.
0: أشكرك الدكتورة ريم الشريف مشافع، مديرة مدرسة خديجة عابدين، على كل هذه التفاصيل. نتمنى دائما لطلبتنا التوفيق والنجاح. الاحتلال يفرض ظروف صعبة على أبناء مدينة الخليل، يحاول محاربتنا في كل الجهات، ويحاول دائما محاربتنا في التعليم. ففي التعليم تبنى الأمم، وبالجهل تهدم الحضارات، وبالتالي شعبنا مصمم على التمسك بحقه بالتعليم وحق أبنائنا في التعلم خلال هذه الأوقات وهذه الظروف التي يفرضها الاحتلال. لهنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه المحطة الصباحية.

0: القفزة على الطويلة من التحدي والشغف، وأكيد هاي مش مجرد أرقام للمعدلات بل هي قصة إلهام لكل من يطمح للوصول إلى القمة. إذن بدنا نحكي بتفاصيل أكثر مع سوار، كيف وصلت لهاي النتيجة، شو كان روتينها وكيف كانت دراستها. بنرحب بضيفتنا بالأستوديو سوار خنفر، الطالبة في مدرسة بنات البيرة الجديدة الثانوية. يسعد صباحك.
1: صباحك يا رب. يسعد صباحك سوار. سؤالنا الأول لك، كنت متوقعة ولا لا، وكيف استقبلتي هذا الخبر؟
2: كنت حاطة احتمال بس مش كتير عالي، يعني كان من ضمن الاحتمالات. استقبلت الخبر بفرح كتير كبير، صرت أنط واللي حوالي نطوا معي. يعني فرحة لا توصف ولا تكرر. الحمد لله ربنا ما ضيع لي تعب، الحمد لله يا رب. يعني كانت فرحة وفش بعدها فرحة، الحمد لله.
0: أكيد وبنبارك لك أول إشي سوار، وعلى ذكر التعب أكيد كان في تعب كتير، بس أكيد كمان كان في لحظات يعني أقسى من غيرها وأصعب من غيرها. احكي لنا عن أكثر الصعوبات اللي مريتي فيها وكيف تخطيتيها كمان.
2: الصعوبات كانت لما أحس بالتعب وأني مش قادرة أكمل، فأنا بين النارين، يعني بدي أوصل ومش قادرة أكمل، تعبت. بس طبعا بدعم اللي حوالي، ماما بابا معلماتي، يعني كانوا إنه دايما يحفزوني، يحكوا لي قربت، هانت هانت، وهي فعلا هانت آخرها، بس كانت كتير صعبة، بس الحمد لله وصلت.
1: نعم، يعني كنت يعني ذكرتي إنه أنت كنت تنضغطي وتتعبي وتحسي حالك مش قادرة تكملي، بس أكيد أنت كان في عندك تنظيم للوقت، صحيح؟
2: صحيح.
1: وكيف كانت حياتك الاجتماعية خلال هذا العام؟ احكي لنا عن تنظيمك للوقت، كيف كنت تعيش نهارك، تروحي على المدرسة، تقسمي وقت الدراسة، وكيف كنت ترفهي عن نفسك؟ كمان حياتك الاجتماعية كيف كانت؟
2: في البداية أنا ما كنت أحسب عدد ساعات، كان أهم إشي بالنسبة إلي إني أنجز اللي أخذته. يعني لو بضلني نهار كامل مهم أخلص اللي علي، ما كنت أحسب ساعات. كنت أول ما أروح من المدرسة أرتاح يعني شوي ساعة بالكتير، بعديها أبلش بالامتحان، بعديها أدرس الدراسة اللي أخذتها. كان كثير مهم أدرس كل إشي بأخده أول بأول، هذا كان أهم إشي، لأنه إذا تراكم مع بعض يعني كثير سيء بيكون. لازم كل إشي أخده أدرسه بنفس اليوم، حتى لو كان في كثير شغلات أحاول أخلصهم، وإذا ما خلصت أصحب كثير أكمل. أهم إشي إني أروح على المدرسة ثاني يوم درس اللي أخذته قبل بيوم، هذا كثير مهم كان. حياتي الاجتماعية يعني كانت محصورة بين أكتر إشي بهاي الفترة، بين معلماتي وصحبات المدرسة، ماما وبابا وأهلي. يعني كانت بس هيك، ما كانت يعني ما كنتش كتير أتواصل مع ناس بعاد، أنا ما كان في وقت.
1: مناسبات اجتماعية إذا عزمتي؟
2: مناسبات يعني كنت أروح بس كتير قليل، لأنه ما كان في وقت، ما كان معي وقت يعني بالمرة، كنت بحاجة للوقت كلياته. كنت أروح أكيد بس كتير قليل.
0: بس أكيد يعني سوار في عندك مثلا أوقات بتاخدي فيها بريك، خلينا نحكي استراحات، يعني مش كل وقتك كان دراسي؟ أو كيف اليوم لو بدك تحكي للطلبة، هل طالب التوجيه خصوصا اللي بحصل على معدلات عالية ما شاء الله زي معدلك، يعني بقضي وقت كل يوم مثلا دراسي أو
2: لا؟ أكيد كنت أخذ استراحة، أحيانا يمرق يوم كامل ما أدرس فيه بالمرة. يعني كنت دايما يوم الخميس أحاول إنه خلص استراحة، اليوم استراحة، إلا ما أدرس شوية صغيرة بس، يعني لا تذكر ساعة بس عشان ما أضيع النهار، بس يعني غالبا كان يوم الخميس أدرس ساعة وخلص،
0: بكفي استراحة.
1: طب سوار لو رجعتي بذاكرتك ورجعتي كل إشي قمتي فيه خلال هذا العام وحسيت إنه في إشي مثلا غلط أو زدتيها على حالك في هاي السنة، ما كانش لازم تعمل هيك، لما بتقيمي كل ممارساتك خلال هذا العام شو الإشي اللي بتنتقدي حالك فيه؟
2: التوتر والقلق الزايد ما إله داعي، خلص ما أنا بعمل اللي علي، ما كان لازم أني أتوتر زيادة. أنهار كل ما أنقص علامة المدرسة كانت كتير تهمني. هو يعني أنا بحكي إنها هي مهمة وبتعطي مؤشر الواحد وين رايح بالوزاري، بس مش لدرجتي، يعني ما تعملوا زي خفوا على حالكم شوي.
0: صحيح،
2: لأنه يعني هي مش محسوبة، اهتموا فيها لأنها بتعطينا إحنا وين رايحين، بس شوي شوي شوي شوي على حالكم، ما تضغطوا زيادة، لأنه لما بنضغط كتير زيادة نتعب، لما بنتعب يعني ما بنوصل.
0: طبعا
2: فريحوا حالكم شوي، ريلاكس، لأنه مش محرزة، حتوصلوا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني اليوم سوار أنت على مفترق طرق، خلينا نحكي، مهم جدا، أنت قاعدة بتخلصي مرحلة المدرسة ورايحة على مرحلة جديدة من حياتك اللي هي المرحلة الجامعية. فكرتي بالتخصص الجامعي، وين حابة تكملي طريقك؟
2: أنا حابة أدرس قانون. وين لسه ما قررت، بس أنا حابة أدرس قانون إن شاء الله، غالبا بيرزت.
0: ليش اخترت القانون؟
2: لأنه بلاقي هناك حالي وشخصيتي،

0: وفتت أدبي عشان أنا حابة هذا التخصص، يعني أنا من زمان راسمة الطريق.
1: مين كان ملهمك لتخصص القانون؟ يعني شخصية أعجبتك في عالم القانون؟
0: ما في حدا، بس أنا بيعجبني لما أحكي محامية، لما بسمع اسم محامية عطول بطلع عليها. أنا هذا يعني طموحي من كتير زمان، إني أكون مثال المحامية جدا شاطرة.
2: وهون يمكن سواري من خلال كلامك كأنه بتوجه رسالة أنت للطلبة، أنه مش لازم نتجه دائما للتخصصات التقليدية، يعني أنه أنا جبت معدل عالي لازم أروح طب أو هندسة. أنت حكيت أنه بتحب القانون أصلا، لازم دائما ونقدر نحكي
1: على الطلبة. أنا أدبي. هذا طب الأدبي،
2: بس أنه إحنا بنحكي بشكل عام يعني عن الطلبة، أنه دائما المعدلات العالية بروحوا بتوجه لتخصصات معينة.
1: بقول لك القانون شو اسمه؟
2: خلص مشيلنا إياها،
1: طب الأدبي
2: مشيلنا إياها، إحنا
1: طب الأدبي
2: بنقدر نمشيها، مش مشكلة. علمي أدبي، المهم أنه دائما المعدلات العالية بتوجه لتخصصات تقليدية. خلينا نحكي، وأنا بدي أرجع أحكي لكم إياها، أنه أنا كنت علمي وجبت معدل كتير عالي ودخلت إعلام. فلازم الطالب بيروح على شغفه، على الإشي اللي هو بحبه بغض النظر عن المعدل. هاي الرسالة اللي أنا بدي أوصلها.
1: المخرج بقول لك قد إيش جبتي؟ جاوبي.
2: أدبي. لا خليه بحتفظ فيه لنفسي.
0: بالضبط. أنا لما كنت صف عاشر كان في فيزياء وكيمياء وأحياء، وأنا سكرتهم كلياتهم، كان بإمكاني أفوت علمي، وحتى الكل انصدم لأني فوتت أدبي. بس أنا ما يعني أوكي شاطرة فيهم، بس أنا بدي أفوت أدبي، بدي أفوت قانون، بدي أبدع بالتخصص اللي أنا بحبه. مش لأني شاطرة لازم أفوت علمي، هذا إشي كتير غلط. الواحد بيروح وشو بيحب.
1: طيب أهلك، لازم نحكي عن دور أهلك في هذا العام اللي وفروا لك الجو المناسب، دعموك، احكي لنا شوي عن العائلة.
0: أكبر الداعمين كانوا دائما يسايروني كتير، أنا كنت كتير أدلل وكتير أدلع يعني، وأنا لو أنا محلهم ما بسايرني، هم كانوا كتير يسايروني طول الوقت، يعني ما يضغطوا علي، ما يحكوا لي أدرس، يعني بالمرة ما عمريش سمعتها منهم إنه روحي أدرسي بالمرة. كانوا دائما هم خلص بكفي، لحد هون بكفي، قومي ارتاحي، يلا نطلع هيك. فكانوا اكبر الداعمين، ودائما ماما كانت تحكي لي شو ما جبتي يعني انت التوب. وبابا قبل الامتحانات كمان حكى انه شو ما طلعت انت بالنسبه لي الاولى. فهي كانت كثير يعني ريحتني الحمد لله.
2: هذا مهم جدا انه الاهل مش لازم يضغطوا الطلاب. طيب سوار، في سؤال مهم جدا وخصوصا لهذا الجيل، انه كيف علاقتك بتليفونك كانت خلال هاي المرحله، خصوصا في الجو اللي احنا بنعيشه حاليا، ادمان الهواتف الذكيه. خلينا نحكي،
0: ما كان عندي وقت اصلا امسكه كثير، كنت احب بس ما كان في وقت، يعني ما كان يتعدى 3 ساعات، ومن ضمنهم كنت يعني استخدمه عشان إشي للدراسه.
1: نعم.
0: بس ما كنت كثير يعني اقعد عليه، لانه كثير كثير بيلهي. وانا ما كان البرامج السوشيال ميديا ما كانوا عندي، كنت كلهم عامله ديليت، لانه بس كنت مخليه الاشياء اللي بتواصل فيها مع معلماتي، لانهم هم كثير بلهوا.
2: صحيح.
0: يعني بلهوا جدا، الريلز ضلك تقلبي على الانستغرام كثير كثير كثير بلهي يعني. فانا كنت لغيته وخلص، بس خلصت رجعته طبيعي.
2: انا كان صعب يعني،
1: في البدايه كان صعبه، بعدين تعودتي.
0: بعدها خلص
1: تعود، استغنيتي. هي على فكره عادات الواحد
2: فتره وبتعودي.
0: صح، عادي ورجعته هلا طبيعي.
1: صحيح،
0: بس جبنا اللي بدنا اياه.
2: برافو عليكي.
0: امتى لانه بلهيني وبعدين رجع.
2: صحيح.
1: نعم. طيب في انت قاعده بتستعدي بدك تروحي للجامعه، شو هي ابرز استعداداتك للذهاب الى الجامعه، خاصه انه انت تعبتي كثير في التوجيه وانضغطتي وما شاء الله عليك وجبتي اولى، لكن شو ابرز استعداداتك النفسيه الجسديه كمان، لانه بتقعدوا كثير وقت طويل وبتدرسوا، ممكن بصيبكوا اوجاع في الظهر، في
2: نعم العيون.
1: هلا بحاول العب رياضه، تتمشي الى اخره.
0: هلا بحاول اريح حالي على الاخير عشان ارجع بقوه اكثر من الجامعه ان شاء الله. فيعني هو هلا انا مركزه بس اني ارتاح اكثر، ما اضغط حالي، واعمل اشياء بحبها.
1: زين، شو هواياتك؟
0: انا بحب اعمل حلويات.
1: جد؟ والله حلو. أنا على فكره الحلويات شيء مش سهل.
0: بحب، مش دائما بزبطوا معي، بس يعني بحاول.
1: شرف المحاولة. جميل جميل جدا،
2: يعني كل التوفيق لك. أنا بحب هيك أسألك بالآخر كمان سؤال فضولي، إنه مثلا عندك عادات غريبة أو طقوس معينة كنت تمارسيها خلال فترة دراستك؟
0: كنت أشرب شاي كتير.
2: صح.
0: والله كنت كتير أشرب شاي بطريقة يعني مبالغ فيها، هلأ أنا بصفن شو كل هاد. وكمان كنت اكتب، يعني بدل ما في مرحله وصلت فيها بطلت اقدر، لانه انا كله حفظ، بطلت اقدر احكي، كان انه عظامي هون صرت توجع، فصرت اكتب. ف فكان منيح يعني. هو غريب اني انا انسخ الكتاب وانا بدرس، بس يعني كان منيح.
1: لا على فكره هي طريقه
2: للحفظ
1: كثير جميله للحفظ،
0: هي ممتازه بس لانه اللي بتعب
1: هي متعبه صحيح، لكن يعني علميا اللي بتكتبي في ايدك هو بيرسخ العقل اكثر.
2: حاجه لنصيحه بس قبل ما ننهي معها،
1: هي تنصحنا
2: انصحينا سوار
1: الطلاب التوجيهي
2: المقبلين على التوجيه،
0: توكلوا على ربنا، ادرسوا اول باول، ما تختاروا بين المواد الاختياريه، خلي الكمبيوتر يختار، ما بنعرف شو بيجي ظروف الامتحان. ما تعتمدوا اكثر من مصدر، اعتمدت بس على معلماتي في مدرسه بنات البيره الجديده وكان كافي ووافي، ما رحتش اي دوره، ما احتجتش اصلا،
1: ما اخذت ولا درس خصوصي ولا دوره
0: ابدا، معلماتي كافي ووافي، كل شيء بيشرحوه بالضبط زي ما هو بيجي.
1: يعني نحب احكي لهم ورسانا لن نقدر ونشكر مدرسه بنات البيره الجديده الثانويه اللي فيها يعني هذا الاخلاص الكبير، وانه الشيء بالشيء يذكر. نعم
2: يعني كل التوفيق لك سوار خنفر، الطالبة في مدرسة بنات البيرة الثانوية الجديدة، وإن شاء الله نستضيفك بعد 4 سنوات تكوني مخلصة قانون ومتفوقة أيضا ومتميزة فيه.
1: إذن مشاهدينا من هنا نذهب إلى محطة جديدة من فلسطين هذا الصباح، وهذه المرة من سوريا، و54 عاما على اغتيال الشهيد غسان كنفاني.
2: نعم فرح، إذن تحت ظلال الوفاء لفلسطين أقام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين فرع سوريا ندوة أدبية تكريما للإرث النضالي لغسان كنفاني. نتابع التقرير التالي من سوريا والزميل إياد خلف.

0: غسان كنفاني لم يكن حقيقة شخصا مفردا في جسده وعقله ورؤياه، بل كان هو ورشة كبيرة تشتغل بأذرع كثيرة من أجل هذه البلاد العزيزة فلسطين. ولذلك نريد أن نقدم هذه يعني الفورة والتي كانت في البواكير لغسان كنفاني، وهو يؤسس المجلة، وهو يؤسس أيضا لكتابة قصصية لها علاقة بالمقاومة، ولا سيما عندما قال خيمة عن خيمة تفرق، وأيضا يؤسس إلى رواية فلسطينية ستكون هي صلب الأدب المقاومة الفلسطينية، عندما كتب أم سعد وعندما كتب عائد إلى حيفا. وأيضا سنؤسس لهذه المثقفة الكبيرة مع الآداب العالمية، ولا سيما مع الروايات العالمية أو النوفيلا العالمية، عندما كتب روايته ما تبقى لكم. اليوم نحن هذا المساء سنعطيه لغسان كنفاني لنجدد علاقتنا بغسان كنفاني، وهذا المساء أيضا نحتفي فيه بالكثير من الأخوة الأصدقاء والأدباء الذين جاءوا أيضا من بلاد بعيدة من المهاجر في أوروبا، هم معنا اليوم من أجل أن نحيي هذه الذكرى الخالدة للشهيد غسان كنفاني.
1: غسان استطاع بشكل أو بآخر أن يرسي أسس ثقافية أو أسس جذرية في مسألة الصراع مع العدو، سواء كان من خلال رواياته المعروفة، روايات رجال تحت الشمس أو السكين أو إلى آخره، كانت جميعها هذه الروايات تشير إلى الطريق نحو فلسطين، إلى العودة وليست إلى مكان آخر. هذه جميعها أثرت بهذه الأجيال، بمعنى أدب غسان كان أدب عابر للأجيال، عابر حتى للحدود، عابر أيضا بمعنى أنه لم يقف عند حدود معينة، لم يقف عند ثقافة خاصة، ترجمت أعماله إلى كثير من اللغات، وبالتالي أخذت تأثير كبير بهذه الحالة. غسان بصراحة استطاع أن يطرق جدران الخزان، جدران الخزان استطاعت الأجيال الفلسطينية أن تطرق هذا الخزان، لاحظنا ذلك بأكثر من موقع وبأكثر من حالة، من حالات الصمود، من حالات المواجهة ضد العدو الصهيوني.

0: في الحقيقة لا يمكن أن تمر ذكرى رحيل الشهيد الأديب غسان كنفاني، لا يمكن أن تمر مرورا عابرا، خاصة بما تركت في نفوسنا وفي وجداننا من آثار خالدة نستعيدها دائما من خلال قراءته فيما خلفه لنا من إرث مبدع على جميع المستويات في زمن قصير نسبيا ولكنه مليء بالعطاء. في هذه الندوة اليوم سنقدم قراءات نقدية وأيضا سردية مختارات مما ترك الأديب الشهيد غسان كنفاني، وقد اخترت جزءا أو مقطعا من رواية رجال في الشمس. هذه الرواية التي تثير فينا دائما وجعا خاصا مع كل قراءة، كونها تحمل الكثير من الإسقاطات ويقدم فيها لغة تقترب من السهل الممتنع، ومع ذلك نستطيع أن نتبين بين سطورها الكثير من الرموز والكثير من العبارات مما أراد فعلا أن يوصله إلى وجدان القارئ. لذلك أستطيع أن أقول إن المقطع الأخير من هذه الرواية ربما يلخص ما جاء فيها، خاصة فيما يتعلق بقضية الهجرة التي نستطيع أن نسقطها على واقعنا. الهجرة، نزيف الهجرة ما زال مستمرا في منطقتنا ويحمل معه الكثير من الأوجاع.
1: غسان الملهم للثقافة، لا سيما ثقافة المقاومة، ملهم لوعي، لإنتاج الوعي ولخلق وعي جديد في ذوات المبدعين والمثقفين والمشهد الثقافي بعامة. نستعيد غسان الآن لأنه ينطوي، لأن الاستعادة ستنطوي على غير معنى وغير دلالة. أهم هذه الدلالات أن غسان كان بحد ذاته جبهة ثقافية بامتياز، ولهذا اغتيل بطبيعة الحال. نقف عند غسان الملهم المستشرف للواقع، غسان الذي صاحب النبوءات لا سيما في سردياته الكبرى وعلاماته الروائية والإبداعية المختلفة. نقف عند غسان الفكرة، ليس غسان الشخص فحسب، وإنما غسان الفكرة، غسان المشروع، غسان صاحب الرؤية في مجمل العمل الثقافي، ولا سيما سأتعرض اليوم إلى إضاءة سريعة لكتابه أدب المقاومة، هذا الكتاب المبشر للتفكير بثقافة المقاومة وبكيف ينبني فكر المقاومة.
2: هذا النموذج السردي الذي أسس له غسان كنفاني في عمره الأدبي القصير بقي خالدا، واستلهمه من بعده الأدباء والكتاب الفلسطينيين والعرب. لذلك فإن الحديث أو استحضار غسان كنفاني الدائم، وخاصة في أيقونته وعبارته الأيقونية، لماذا لم يدق جدران الخزان، ما زالت حاضرة حتى اليوم. وربما وجدنا في غزة أن أطفال غسان وأحفاد غسان دقوا هذا الجدران، وبالتالي فإن الحديث عن غسان يتجاوز عتبة الحديث عن عن كتاباته وأعماله وإنجازاته بالقدر الذي يتجه نحو إحياء هذا النموذج الباقي في الأدب الفلسطيني والفكر العربي بشكل عام.

0: الهنا مشاهدينا تكون انتهت حلقتنا من فلسطين هذا الصباح. يعطيك ألف عافية هبة.
1: يعطيك العافية فرح، كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نهاركم سعيد وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبن غفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء اتفاقية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 بجميع هذه الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل، الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25/1.

عقلنا بوابات هون في الحارة اتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المنطقة لحقي يقول لي أنا هون هادم قانوني مش مبتعد بعد الماسكات حكم عسكري.

Thank you.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم،
0: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونلتقي بكم مجددا وعبر أثير إذاعتي صوت فلسطين لهذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

لكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل

0: وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقوله النواجذ أي الأنياب، وقيل الأضراس.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى البانوراما الإخبارية نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشرة. متابعة إخبارية شاملة لأبرز التطورات الميدانية والمحلية والسياسية. وفي نهارنا لهذا اليوم، شهيدان في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة. الاحتلال يشدد من إجراءاته ويقطع أوصال الضفة عبر الحواجز العسكرية. أزمة الوقود تتعمق رغم تطمينات هيئة البترول. وفي

0: هذه المتابعة من نهار جديد، متابعة لأبرز المستجدات والتطورات الميدانية لهذا اليوم. ولكن في البداية نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأنباء، وتحدثنا إياها زميلة ميساء أبو عرقوب. صباح الخير ميساء.
1: صباح الخير لك محمد، أهلا بكم. سيداتي سادتي، استشهد 5 مواطنين بينهم شهيد متأثرا بجروحه، وأصيب 12 آخرون جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. إلى ذلك انتشر طواقم الإنقاذ في القطاع رفة 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل يعود لعائلتي أبو شريعة والحسين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. في المحافظات الشمالية، أصيب شاب بالرصاص الحي مساء أمس عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وكبار في السن مساء أمس جراء اعتداء نفذه مستوطنون إرهابيون بمشاركة قوات الاحتلال على أهالي تجمع العرعرة البدوي شمال مدينة القدس المحتلة. كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مقام النبي موسى شرق القدس في إطار مواصلة التوسع الاستيطاني في المنطقة. هذا وهاجم مستوطنون قرية برقة شرق رام الله، واقتحموا محيط منازل المواطنين بقطعان أغنامهم في محاولة لاستفزاز الأهالي والاعتداء على ممتلكاتهم. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال 12 منزلا في القدس ورام الله وجنين، آخرها شقتين في حي الشياح في بلدة سلوان ومنزلا في حي البستان، وأجبرت 3 مواطنين على هدم منازلهم ذاتيا في جبل المكبر ومنزلا في بلدة بيت حنينة. كما هدمت آليات الاحتلال 3 منازل في بلدة نعلين غرب رام الله ومنزلا في بلدة عرابة جنوب جنين. وفي غضون ذلك شرعت قوات الاحتلال بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية عنزة جنوب جنين. وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمرين عسكريين يستوليان على نحو 47 دنما من أراضي بلدة دير دبوان شرق محافظة رام الله والبيري، في خطوة تستهدف تعزيز السيطرة العسكرية الاستيطانية على المنطقة وربط الإجراءات الميدانية ضمن مسار جغرافي واحد. أدانت وكالة الأونروا اقتحام قوات الاحتلال برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس اقتحام معهد تدريب قلنديات تابع للوكالة في القدس الشرقية المحتلة للمرة الثانية خلال أقل من شهر. وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة رونالد فريدريك إن نحو 80 طالبا و45 موظفا كانوا متواجدين في المعهد أثناء الاقتحام، حيث احتجزتهم قوات الاحتلال داخل المباني ومنعتهم من مغادرتها دون أن تسلم أي وثائق أو إخطارات رسمية. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين أن الوزارة تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومضاعفة العقوبات على العصابات الاستيطانية. بعث نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبوا فيها بتدخله ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين في الضفة. تأتي تلك الرسالة عشية لقاء نتنياهو بترامب اليوم في واشنطن، حيث طالبوا فيها ترامب بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل كبح إرهاب المستوطنين. أكد رئيس هيئة البترول مجدي حسن أن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس ونحو نصف هذه الكمية يوم الجمعة. وأوضح حسن لإذاعتنا أن ارتفاع الطلب على الوقود خلال الأيام الأخيرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار في الإقليم وأزمة تكدس الشكل. أدانت رئاسة الهجمات الإرهابية التي تستهدف السعودية مؤكدة رفضها المطلق لأي اعتداء يمس أمن المملكة وسيادتها أو يهدد أمن واستقرار المنطقة. وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا عن إطلاق طائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في الرجاء السعودية. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران

0: بإطلاقها. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، فيما كشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن الدول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وأفاد مسؤول أمريكي بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. ختاما إلى حالة الطقس، تتأثر فلسطين اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 50 درجة مئوية. إلى هنا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام النشرة الموجزة. من جديد عودة إليك محمد والبدء بملفات نهار جديد.
1: شكرا جزيلا ميساء، وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. الاحتلال يواصل عدوانه ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، 3 شهداء وصلوا مشافي القطاع بالأمس، فيما تم انتشال رفات 99 شهيدا ارتقوا في أوقات سابقة بقصف الاحتلال على مناطق في قطاع غزة. شادي الباز مراسلنا هناك وآخر التفاصيل. صباح الخير شادي.
2: صباح الخير لك محمد وللسادة المستمعين. أجواء القطاع يعني خلال الساعات الماضية كانت هادئة نسبيا في قطاع غزة، سوى إطلاق نار في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، عمليات ربما هندسية يقوم بها الاحتلال مع توسيع الخط الأصفر. خلال الأيام الماضية عديد العائلات نزحت من مناطق شرق مدينة غزة، مناطق شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هناك يعني عديد المواطنين يتحدثون أن في الليل يقوم الاحتلال بوضع هذه المكعبات الصفراء بجانب بيوتهم دون إبلاغ هذه العائلات بإخلاء هذه المناطق، ويتركوا يعني المواطن يواجه هذا المصير المجهول في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة. عديد العائلات التي تمكنت ربما من إيجاد بقعة لتضع عليها خيمة أو يعني استصلحت جزء من البيت المهدم في مناطق قطاع غزة وتمكنت من الجلوس فيه. الآن الاحتلال بدأ يسيطر على هذه المناطق رويدا رويدا ويعني يزحف إليها بشكل كبير جدا. نتخوف محمد من أن يكون استمرار وضع هذه المكعبات الصفراء حتى يتم الاستيلاء على كافة مساحة قطاع غزة، والمخطط الذي ربما يصاغ الآن ضد القطاع هو وضع كانتونات في مناطق متفرقة من قطاع غزة ودفع المواطنين إلى الذهاب إليها كسجون ما بين قوسين للمواطنين، وهذا يعني يجري على قدم وساق من قبل الاحتلال وتفريغ القطاع من المواطنين. هذه الخطة الغير معلنة من قبل الاحتلال فيما يتعلق بتنزيح وتهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة والقتل اليومي الذي يقوم به هذا الاحتلال. أيضا بالأمس كان هناك الإفراج عن 60 مواطن من الذين احتجزهم الاحتلال خلال فترة العدوان، وهذه يعني تأتي في سلسلة الإفراج التي يقوم بها هذا الاحتلال لعديد المواطنين الذين إما يعني اعتقلوا في قطاع غزة أو كانوا يعملون في الداخل المحتل، وبالتالي هذه العائلات كانت يعني تتحرى شوقا حتى تدعم مصير أبنائها الذين يعني انقطعت بهم الاتصال خلال فترة العدوان. التحليق المكثف للطيران المسير في أجواء القطاع ما زال ملحوظ بشكل كبير، وليست فترة الهدوء التي يعني كانت خلال الساعات الماضية بدليل على أن الاحتلال أوقف عمليات القتل في قطاع غزة، ولكن الاحتلال رويدا رويدا يحاول دائما أن يخفض الاستهدافات، ومن ثم أيضا يعود لي يعني رفع مستوى الاستهدافات بشكل كبير، وهو يعمل على هذه السياسة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. على الجانب الإنساني يعني يومان من خروج ودخول عدد من المرضى إن كانوا خارجين لتلقي العلاج مع المرافقين أو عودة أبناء شعبنا من خارج قطاع غزة، الأعداد ما زالت قليلة محمد، نحن نتحدث عن أعداد يعني تقارب 100 مواطن في الدخول والخروج، وبالتالي الاحتلال أيضا يعمد من خلال سياسة يعني المماطلة وسياسة يعني التعذيب النفسي

0: المسافرين بإيصال من حاجز كرمة أبو سالم ومن ثم إلى مناطق غرب مدينة رفح، حيث يتم يعني خروج هؤلاء المسافرين. بشكل عام أيضا ما يتعلق بالمساعدات، لاحظنا أن عديد المؤسسات بدأت يعني تتحدث عن نقص حاد في التمويل وأيضا نقص حاد في المساعدات التي يمكن أن تقدمها للمواطنين في قطاع غزة، وهذا يرجع إلى السياسات التي يتبعها الاحتلال إن كانت على صعيد قطاع غزة أو على الصعيد الدولي بتقليص الدعم للمؤسسات الدولية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بمنعها من تقديم المساعدات والخدمات للمواطنين وعدم إدخال أي شاحنات لها، وأيضا من خلال المؤسسات الأخرى بتقليص المساعدات بشكل كبير لما يدخل إلى القطاع. وبالتالي وجدنا أن العديد من العائلات بدأت تشتكي من تأخر تسليم المساعدات، أو أحيان كثيرة ربما هذه العائلات لا تصل هذه المساعدات في حين كانت هناك الكثير أيضا من المشاريع التي تخدم الوضع الإنساني الصعب في القطاع، كمشاريع المياه المحللة التي كانت تصل عبر الجمعيات والمؤسسات في قطاع غزة، أو وجبات الطعام التي تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية والتي كانت يعني تساعد كثيرا هذه العائلات الهشة والفقيرة والتي فقدت يعني المعيل لها خلال فترة العدوان. ولا ننسى أيضا محمد أن نذكر أن الأمراض والأوبئة التي تنتشر الآن في قطاع غزة والتي هي ناتج عن درجات الحرارة العالية أصبحت المستشفيات تئن تحت وطأة عديد طبعا الإصابات والمرضى الذين يصلون إلى المستشفيات يوميا، ويعني بالنقص الحاد في المعدات وفي الأدوية وفي كل الخدمات الطبية حقيقة أصبح الوضع صعب للغاية. وبالتالي ربما نلخص ما يحدث خلال الساعات الماضية: هدوء نسبي وهو ربما هدوء خادع في قطاع غزة، أوضاع إنسانية صعبة، والوضع ما زال يعني يزيد سوءا يوما بعد يوم محمد في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر شادي الباز مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات. أيضا نبقى في قطاع غزة، ينضم إلينا الدكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. صباح الخير دكتور بسام.
2: صباح الخير. أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. من حيث ما انتهى مراسلنا حول الضغط على المشافي التي تئن تحت وطأة نقص المستلزمات والمعدات الطبية وتداعيات ذلك على الحالة الصحية؟
2: وضع صعب في غزة، وللأسف يعني هو يزداد صعوبة يوما بعد يوم. يعني قيود إسرائيلية كثيرة موجودة على قطاع غزة، ويضاف إليها عمليات القصف المستمرة لا تتوقف، تكاد لا تتوقف، يعني يوميا هناك شهداء في قطاع غزة. من الناحية الصحية بصراحة نحن نمر في أزمة كبيرة في القطاع الصحي الجميع كمقدمي خدمات وكمواطنين. هناك نقص كبير في حزمة الخدمات الأساسية اللي بيحتاجها المواطن. هناك عجز في القدرات التشخيصية، عجز في كوادر صحية، الإمكانيات صعبة بكل صراحة، يعني حتى الأدوية هناك شح كبير في الأدوية. بالنهاية يعني لا أحد في قطاع غزة يعني مرتاح من هذه الحالة المعيشية الصعبة. وتيرة المساعدات يعني خفت على المواطنين، وهذا ضغط كبير على المواطن لما بتتوقف توزيع الوجبات الساخنة والتكيات، وحتى توزيع المساعدات اللي أصبحت تقريبا هي مرة شهريا. المواطن بيحصل على حزمة محددة، كيس طحين أعتقد وكرتونتين فيهم عدس ورز، يعني لا تكفي بشيء بصراحة، يعني في شيء التنوع حتى يعني. فكل هذا بضغط المواطن بصراحة بعيش ضغط كبير، خصوصا يعني أزمة الصيف، انتشار أمراض مختلفة منها جدر الماء، منها الإسهال، التهابات في الجهاز التنفسي، أمراض جلدية مختلفة، الجرى بالتقمل وهكذا. يعني حالة بائسة خلينا أقول لك بصراحة في قطاع غزة. المواطن يصل إلى حد اليأس من المياه الراكدة التي لا تتحرك، يعني الكل يتوقع تحسن هنا وهناك في بعض مناحي الحياة، لكن الذي نراه أنه الشيء يعني الخناق يضيق. أزمة كبيرة يعني في كثير من الأشياء. أزمة في الطاقة، الكهرباء، يعني المواطن اليوم سعر كيلو الكهرباء الذي يتم إمداده للمواطن

0: تقريبا 30 إلى 35 شيكل. طيب يعني إذا المواطن بده يسحب 10 كيلو في الأسبوع بده يدفع 350 شيكل 400 شيكل في هالصيف، من وين بده يجيب؟ فضغط كبير على المواطن في كل المناحي. القطاع الصحي اليوم يعني بعض الخدمات الصحية أصبحت يعني لما القطاع الخاص بده يستعيد بعض الخدمات مكلفة على المواطن، لأنه بس لكن بعض المواطنين فيش عندهم حلول إلا اللجوء للقطاع الخاص، لأنه في القطاع الحكومي وفي المؤسسات عليها ضغط شديد، عليها ازدحام شديد، عليه كم تنتظر طويلة وليست كل الموارد المتاحة. أحيانا بده يلجأ للقطاع الخاص الإنسان عشان يأخذ خدمته. أو الأسنان، اليوم علاج الأسنان في قطاع غزة هو دائما تحت القطاع الخاص وليس المؤسسات. شو التكلفة تاعته؟ كتير يعني بأرقام فلكية في علاج الأسنان بتاعها المواطن. فالمواطن بيدفع بصراحة يعني ضريبة مختلفة من الأزمة اللي بنمر فيها قطاع غزة، سواء عندما تنقص الخدمات وبده يدفعها من جيبته، أو الكل عارف أزمة رواتب، أزمة دخل، أزمة عمل، أزمة لا. اقتصاد، كل شيء أزمة في قطاع غزة بكل صراحة.
1: طيب دكتور بسام، انتشار الأمراض والأوبئة في ظل هذا النقص في المستلزمات الطبية، المعدات، وأيضا عدم القدرة على التشخيص المبكر، ما أثروا أيضا على صحة المواطنين وخاصة النازحين في الخيام؟
0: شوف بصراحة يعني عشان أكون صادق، كثير الأزمات الصحية متفاقمة والأثار بنتفحها كثيرة مختلفة، يعني مش موضوع واحد للأزمات الصحية، يعني هي عدة ملفات شائكة. لكن على سبيل المثال لما بنتحدد ارتفاع حالات الإجهاض منذ بداية العام إلى هذا العام اللي بيصل 4000 حالة إجهاض، وهذا رقم يعني يعتبر كبير جدا على النظام الصحي الفلسطيني، رقم كثير عالي، يعني أنت بتتحدث عن أكثر من 20 أو 21% حالات إجهاض من الحوامل، أو يعني تقريبا كل حالات الحمل لا تصل إلى الولادة الآمنة ما بين مضاعفات الإجهاض والولادة المبكرة ووفيات الأمهات ووفيات الأجنة. بتحكي عن الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة أصبحت مشكلة معقدة، لأنه معظم ذوي الأمراض المزمنة اليوم بعد توفر فترة يعني معينة أنه توفرت العلاجات، اليوم في كثير علاجات بدأت تنقص مرة أخرى، وخصوصا الإنسولين لدى الأطفال من النوع الأول، ومن مرضى السكر من النوع الأول بيحتاجوا نوعين من الإنسولين، إما السريع وإما المخلوط، اللي السريع اليوم مفقود في قطاع غزة. أزمة المضاعفات اللي بتحدث، أزمة غسيل كلى، أزمة مضاعفات في الأعصاب، أزمات في العيون، شبكية العين، في البصر، في وظائف الكلى. لكن هذا أيضا يعني يضاف أنه أنا بشوف في أزمة أهم بدأت ألاحظها عندنا في المراكز الصحية في التحاليل الطبية، اللي هو انخفاض كريات دم غير مفهوم بصراحة، غير مفسر. يعني لما بكون في التهاب فيروسي بنكون فاهمين انه في هذا الانخفاض ممكن يتزامن مع الالتهاب، لكن لما الاشي بتكرر بيستمر تدريجيا من الشهر الاول الثاني للثالث للرابع للخامس للسادس، 6 شهور في انخفاض مستمر، تبدي تتحدث عن في امراض مناعية بصراحة احنا مش فاهمينها، شايفين شو بصير عند المواطنين، وهذا اكيد نتائج سوء التغذية او التعرض المتكرر للامراض والفيروسات. وهذا ممكن ملف يعني سيصبح يعني الى الامام ستبدأ، يعني اذا بتزداد الحالات، اليوم ممكن نحكي عن حالات محدودة، لكن انا بديت الاحظ انه في زيادة في مثل هذه الحالات من تحاليل المخبرية اللي بنقدمها في الإغاثة الطبية، وحتى يعني اعطينا تعليمات بالامس برصد مثل كل هذه الحالات اللي فيها انخفاضات في كريات الدم البيضاء، حتى يكون هناك بعض البيانات اللي نفهم احنا ما هو الذي يحدث في قطاع غزة. فقدرات التشخيصية الضعيفة كمان يعني ما بتساعد المواطن انه يحصل على خدمته كما هي، فهناك على الاكيد هناك اخطاء طبية تورد، وهناك تأخير في تقديم العلاج، وهناك مضاعفات، وهناك وفيات مبكرة، وفيات لدى الشباب، حتى يعني على صعيد الجلطة القلبية أنا بقول لك أحيانا تشخيصها صعب في قطاع غزة، الرغم من أنه ممكن يكون فقط الاعتماد على الأعراض، والاعتماد على الأعراض لا يكفي لتقديم علاج الخاص بالجلطة القلبية، لأن أنت ممكن تتحدث عن إعطاء مثلا حقنة بتعمل سيولة كبيرة في الدم. خاصها أو اللجوء إلى عملية قسطرة أيضا إلى مخاطرها، لأنه كمان حتى الموارد المحدودة كمان بتخلي بتضغط على الصحي أنه لا يلجأ إلى إجراءات محددة إلا إذا كانت الحالة طارئة قصوى، وبالتالي هذا يسبب وفيات يعني بالنهاية.
1: شكرا جزيلا دكتور بسام زكوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة على كل هذه المعلومات، أشكرك جدا. قوات الاحتلال تقتحم صباح اليوم مدينة نابلس وتتجول في عدد من أحيائها. تفاصيل ما يجري في نابلس الآن مع مراسلنا خليل أبو عرب. صباح الخير خليل.
2: صباح الخير محمد،
1: أهلا بك. صورة الاقتحام الآن؟
2: نعم، لا تزال قوات الاحتلال تتمركز في أحياء البلدة القديمة، لا سيما في حارة القريون وكذلك في منطقة شارع الباشا، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الصباح الباكر المنطقة من الجهة الغربية وتمركزت في منطقة حاجز الطور، ومن ثم اقتحمت البلدة القديمة. قوات الاحتلال حاليا متواجدين في عمارة العفوري في شارع الباشا، وتقوم قوات الاحتلال بعمليات دهم لبعض المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. انتشار مكثف لقوات الاحتلال في هذه الأثناء في أحياء عدة داخل المدينة ولا سيما البلدة القديمة، فيما تشع قوات الاحتلال بأعمال الدهم والتفتيش حتى هذه اللحظات. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات متأخرة من الليل عدة أحياء داخل مدينة نابلس وشنت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، حيث قامت باقتحام عائلة منزل السرعوس وقامت باعتقال المواطن سعد السرعوس والذي يبلغ من العمر 58 عاما، حيث تعرض للضرب أثناء اعتقاله، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال أيضا 5 شبان من سكان المدينة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء داخل مدينة نابلس تركزت في منطقة رافيديا ومنطقة المعاجين وشارع السكة ومحيط شارع الجامعة الحرم القديم، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال المواطنين مازن الحوح وسعد السرعوس ويحيى شرف ومحمد القطب وسيد النعنع. هذه الإجراءات رافق انتشار مكثف لقوات الاحتلال أيضا في المنطقة الشرقية، حيث كان هناك اقتحام لمخيم عسكر الجديد وكذلك محيط منطقة المساكن الشعبية ومحيط قرى سالم وعزموت ودير الحطب، لكن لم يبلغ هناك اعتقال أي من المواطنين في تلك المنطقة.
1: أشكر خليل أبو عرب مراسلنا من نابلس على كل هذه الإيضاحات. تبقى في نابلس التي تشهد لليوم الرابع على التوالي حصارا مشددا من قبل قوات الاحتلال وسط أيضا اقتحامات واعتداءات متواصلة ضد المواطنين. عن ذلك مع الدكتور غسان حمدان المتحدث باسم مؤسسات وفعاليات نابلس. صباح الخير.
3: صباح النور، يعطيكم العافية.
1: أهلا بك. إذا كيف انعكس هذا الحصار على نابلس؟
3: يعني بالتأكيد هذا الحصار اللي بيمتد من فترة طويلة ويشتد في الآونة الأخيرة خاصة في الأسبوعين الماضيين، ويعني تفرض الحواجز على مدينة نابلس ومحافظة نابلس بشكل عام وتغلق البوابات ويتم إغلاق كل بعض الطرق بالسواتر الترابية أو بالمكعبات الإسمنتية. كل هذا يؤثر على حياة الناس وعلى محافظة نابلس بشكل خاص، من ناحية اقتصادية، من الناحية التعليمية، من الناحية الحياتية للمواطنين والصحية، وكل هذا احنا بنشاهده وشاهدناه في الآونة الأخيرة، وكان في هناك حقيقة يعني تأثير على الصحة بشكل مباشر عندما تم يعني فقدان أحد الجنين لأم حامل وكدنا نفقد هذه الأم، وتأثر أيضا مرضى غسيل الكلى، يتأثر الاقتصاد بصورة واضحة حيث أن المحافظة تكاد تكون خاوية، يعني في شوارع مدينة نابلس لا يوجد مارة ولا يوجد مواطنين إلا القليل، وهذا باعتقادي. ونابلس يعني تعتمد كثيرا على الداخلين إليها من القرى، من المدن الأخرى، من الداخل الفلسطيني، وبالتالي يعني محافظة نابلس ومدينة نابلس حقيقة بتعيش يعني أيام صعبة للغاية، والاحتلال يعني بيستهدف محافظة نابلس بشكل خاص سواء من ناحية الحصار أو الاستمرار في عمليات الاقتحام والتصعيد والاعتقالات والإغلاق بعض المؤسسات والاقتحامات واحتلال بعض المنازل والبيوت، وكل هذا بعتقد هو جزء من سياسة العقوبات الجماعية اللي بتعيشها يعني محافظة نابلس وبيعيشها المواطنين بشكل خاص سواء المدينة أو المخيمات أو الريف. وإحنا يعني في هذه اللحظة بنشهد على

0: اقتحامات للجيش الاحتلال في كثير من الأحياء وفي كثير من المناطق. الآن يعني في هناك قوة كبيرة موجودة في رأس العين، وكانت قبل ذلك في أكثر من حي وفي أكثر من موقع وفي مخيمات بشكل عام. وبالتالي يعني اليوم احنا نتحدث عن مدينة أو محافظة حقيقة يعني أنا بعتقد في حالة صعبة ويعني حالة طوارئ. وكان في هناك العديد من المناشدات للقناصل والسفارات والهيئات الدبلوماسية بضرورة التدخل لوقف هذا الحصار الجائر على محافظة نابلس، اللي عاشت أيضا حالات تصفية وقتل لمجموعة من الشباب في تل وفي بيت فوريك وفي أكثر من مكان.
1: نعم، وبالتالي يعني يتزامن هذا الحصار أيضا مع أزمة نقص الوقود والمحروقات، وهذه عوامل أيضا تضر بنابلس وبمكانتها الاقتصادية، حيث أن نابلس يعني معروف نشاطها الاقتصادي.
0: يعني بالتأكيد موضوعات يعني المحروقات حقيقة سواء السولر والبنزين، يعني هاي الأزمة أنا بعتقد أزمة يعني تضر كثيرا في الاقتصاد، وليس فقط في الاقتصاد، حتى تضر في العلاقات بين الناس والنسيج الاجتماعي، لأنه كثير من المشاكل قد تحصل بين الناس في ظل هذه الأزمة الخانقة اللي بتعيشها المحافظة. وحقيقة احنا يعني بنأسف لمثل هذه الأزمة اللي حتى الآن لا يوجد لها حلول، وننتظر أن يكون لها حلول. وكان في يعني ترتيبات للقاءات مع بعض المسؤولين المختصين في هذا المجال من مؤسسات المحافظة، لكن نتيجة الحصار ونتيجة الأوضاع اللي بتعيشها المحافظة ويعني صعوبة الخروج والدخول إلى المدينة تم تأجيل هذا اللقاء. وإحنا يعني حقيقة يعني بنناشد الجهات المسؤولة والجهات المعنية أن تحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، حتى لا يتم يعني يعني إلهاء الناس بمثل هذه القضية في ظل وجود قضايا أكبر بكثير وأولويات أكبر بكثير من هذه القضية، مثل قضايا المستوطنين اللي بيعتدوا يوميا على المواطنين، بيعتدوا على البيوت، بيقوموا بحرق بعض البيوت كما حصل في سرة، باقتلاع مئات بل آلاف من أشجار الزيتون. وحتى يوم أمس كان في هناك يعني اقتلاع على أشجار زيتون في بيت فوريك، وقبل ذلك في سرة، وقبلها في مادمة وفي سالم وفي بيت دجان وفي كل القرى. لا يوجد قرية في محافظة نابلس إلا وتتعرض لعدوان المستوطنين، وجالود وقريوت وغيرها من القرى اللي يوميا يعني بتعيش ظروف صعبة. وبالتالي يعني احنا بنناشد بأن لا يكون هناك يعني قضايا تلهي الناس عن الصمود ومواجهة كل هذه التحديات اللي بفرضها علينا الاحتلال، ومن ضمنها قضايا المحروقات. لأنه لا يمكن يعني أن يكون هناك قضية مثل هذه القضايا بدون حل. وكما ذكرت يعني هاي تؤثر أولا على الاقتصاد في مدينة نابلس كما ذكرت، لكن حركة في المدينة ضعيفة جدا، وتؤثر على علاقات الناس بعضها ببعض، وتجرنا إلى مربع لا نريد أن ننجر إليه، وهي قضايا ثانوية أمام ما يحصل من سياسات وممارسات للاحتلال الإسرائيلي وهجمة وتصعيد ممنهج يعني يستهدف حياة المواطنين ويستهدف صمودهم وبقائهم في هذه البلد وعلى هذه الأرض.

0: انتشارها. بالأمس صباح الأمس قامت قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم في تجمع العرب أشعابنا شمال غرب القدس بالقرب من بلدة بيت حنينة. هذا التجمع تسكن ما يقارب 70 عائلة، كل يعني هذه العائلات مهددة بالتهجير، وسبق وأن تم يعني هدم بعض البيوت في هذا التجمع، وكان يعني بالأمس آخر يعني عملية هدم، علما بأن هناك عائلات في هذا التجمع تم إنذارها وإخطارها بضرورة إزالة مساكنها. أيضا بالتزامن يعني مساء الأمس نفذت عصابات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال هجوم كبير وعنيف ضد تجمع العرارة شرق جبع بالقرب من دوار جبع شمال شرق القدس. هذا الهجوم كان يعني تجسيد واضح لسياسة الأبرتهايد والتطهير الإثني والعرقي، حيث يعني أسفر يعني هذا الهجوم عن إصابة يعني سيدتين بالإضافة إلى أحد المواطنين في هذا التجمع نتيجة اعتداءات المستوطنين. وعندما أصيبت السيدتين في هذا التجمع منعت عصابات المستوطنين سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المكان، بالإضافة إلى إطلاق المستوطنين تهديدات حرق هذا التجمع. هذا يشير إلى أن دولة الاحتلال ومعها المستوطنين تستغل الظروف الدولية وأيضا تستخدم الفلسطينيين كوقود للمعركة الانتخابية التي من المنتظر أن يعني تعقد في دولة الاحتلال في شهر 10/2026. الوضع سيدي ذاهب باتجاهات الانفجار والضفة على أعتاب مواجهة كبيرة وجديدة في ظل يعني سياسات الاحتلال التي تستهدف كل الفلسطينيين في كل مناطق تواجدهم.
1: عمليات الـ يعني أو الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها التجمعات البدوية والتي أشرت إليها سيد حسن، كم عدد التجمعات التي أجبرت على إخلاء يعني المناطق التي كانت تسكن فيها؟
0: نعم، منذ 7 أكتوبر يعني تم تهجير وترحيل 93 تجمع بدوي، وهذه يعني التجمعات التي تم يعني تهجيرها المفارقة الكبيرة أنها عندما ترتحل تحت وطأة هجمات المستوطنين تنتقل إلى مناطق أخرى قريبة في نفس المحيط التي كانت تسكن به، ثم تعاود عصابات المستوطنين وتجدد الهجوم عليها مرة أخرى، كما حدث مع تجمع العرب الكعابنة تم تهجيره في شهر 7 من العام 2025 وانتقل إلى مكان بجوار قرية العوجة. الآن يعني منذ حوالي 2 شهر جددت عصابات المستوطنين الهجمات ضد هذا التجمع في مسعى واضح لترحيله مرة أخرى. ثم إن هناك تجمع وادي أبو الحيات الذي يسكن غرب قرية العوجة، هذا التجمع أيضا هو تجمع مهجر من رأس سلال العوجة، عصابات المستوطنين تهاجمه مرة أخرى أيضا لترحيله وتهجيره. ما أريد قوله إن عصابات المستوطنين يعني تهاجم تلك التجمعات ويعني تجعلها تعيش في حالة نكبة مستمرة ومتجددة كل يوم. يعني خلال شهر تموز الحالي تم يعني قمنا في منظمة البيدر بتوثيق وإحصاء ما يقارب حتى الآن 730 اعتداء وانتهاك نفذتها عصابات المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في المناطق المصنفة سي، بالإضافة إلى
1: منذ متى هذه الاعتداءات؟
0: هذه الاعتداءات ضد التجمعات البدوية بدأت منذ العام 2019 بعد
1: لا أنا أقصد 730 اعتداء التي تحدثت عنها.
0: منذ 730 اعتداء منذ 1 تموز وحتى الآن 730 اعتداء نفذتها عصابات المستوطنين ضد البدو، وتزداد يعني شراسة هذه الاعتداءات يوما بعد يوم، لدرجة أننا يعني ونحن نتابع يعني هذه الأحداث ساعة بساعة لم يعد لدينا القدرة على الإحاطة بكل هذه الاعتداءات وحصرها وتوثيقها لكثرتها ولتعدد الأماكن التي تقع فيها. هناك تجمعات بدوية تفتقد إلى وسائل الاتصال، لذلك يعني هناك اعتداءات يعني

0: يتم الحديث عنها فيما بعد لقلة أو لضعف الاتصال مع بعض سكان التجمعات البدوية. دولة الاحتلال تنفذ أكبر عملية تطهير إثني وعرقي ضد الفلسطينيين في كل مناطق تواجدهم، وهذا واضح من خلال تناسل يعني كثرة البعر الاستيطانية الجديدة. منذ يعني ما يقارب أسبوع من يوم الجمعة الماضي تم إنشاء وتدشين ما يقارب 11 بؤرة استيطانية جديدة، كان يعني آخرها بالأمس بؤرة استيطانية شرق القدس بالقرب من مقام النبي موسى. هذا يشير إلى أن دولة الاحتلال لديها مخطط تعمل على تطبيقه في الضفة الغربية، وهذا المخطط يهدف بالدرجة الأولى إلى تهجير الفلسطينيين. حياة الفلسطينيين أصبحت جحيما، بالإضافة يعني إلى الوضع الاقتصادي، الحواجز المنتشرة على الطرق، الهجمات التي تنفذها عصابات المستوطنين ضد التجمعات البدوية وضد القرى الفلسطينية، كلها يعني تهدف وتصب في خانة تهجير الفلسطينيين قسريا ودفعهم إلى ترك بلادهم تحت وطأة الهجمات الإرهابية.
1: شكرا جزيلا سيد حسن مليحات، مدير مؤسسة البيضر للدفاع عن حقوق البدو، أشكرك. في هذه المتابعة ما يجري أيضا في مسافر يطا من تصعيد في هجمات الإرهابيين، معنا سيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل. صباح الخير. أهلا بك سيد راتب. يعني كيف تنظرون إلى هذا التصعيد الكبير في مستوى هجمات المستوطنين في مسافر يطا؟
2: نعم أخي، هناك يعني هذه الأعمال التي مارسها المستوطنين من أعمال العربدة وأعمال الاعتداء على المواطنين تهدف بالدرجة الأولى إلى عملية تهجير قسري لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون في هذه المناطق. والأخ بحاجة يعني تحدث عن منطقة الأغوار، وذلك المخطط يعني الاستيطاني الذي بدأ من منطقة الأغوار شبالا ويستمر حتى مناطق الجنوب في منطقة مسافر يطا، مرورا طبعا بهذه المناطق الواسعة والتي تصل يعني حدودها إلى حدود البحر الميت. بالتالي هم يسعون إلى عملية يعني تطهير أرض للسكان الذين يسكنون في هذه المناطق، وبالتالي السيطرة عليها، مع العلم أنه منذ 7 من أكتوبر وحتى اليوم أصبح هناك أكثر من 21 بؤرة استيطانية رعوية تم إنشائها في هذه التلال الواقعة شرق مدينة يطا المتدة على منطقة المسافر وبالتالي السيطرة على آلاف الدنومات من أراضي المواطنين ومنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي، وعمليات يعني العربدة اللي بيمارسها هؤلاء المستوطنين ضد المواطنين في هذه التجمعات السكانية، وعملية الهدم والاختراق وعملية تخريب يعني الممتلكات من خلايا طاقة شمسية، من ما يتعلق طبعا بأنابيب المياه وأبار المياه التي يتم رمي الحيوانات النافقة فيها، وتبخير وتخريب المحاصيل الزراعية سواء كانت شتوية أو حتى يعني محاصيل أشجار المثمرة كالزيتون والكرمة واللوزيات. يعني قبل عدة أيام أو يومين حتى كان هناك تقطيع أشجار للمواطن من عائلة الجندي الشيخ طالب الجندي، تم تقطيع 120 شجرة زيتون مثمرة في تلك المنطقة منطقة الزيوي. وهناك أيضا أعمال العربدة اللي بمارسها المستوطنين في منطقة شكارة ومنطقة يعني خلة الحمر التي نصب فيها المستوطنين خيمة استيطانية رعوية، حيث يطلق هؤلاء المستوطنين المواشي والأبقار في أراضي المواطنين الزراعية، وتخريب هذه الأراضي وتقطيع الأسلاك الشائكة حولها والبوابات وما إلى ذلك. وأصبحت يعني هذه الأراضي وكأنها لم تعد كما كانت، يعني حيث كانت أو تم إعادتها حتى إلى سابق عازية حيث لم تكن مفتلحة ولم تكن مزروعة وأصبحت الآن هكذا. فكان هناك يعني هجوم مباغت من قبل هؤلاء المستوطنين على شاكرة الحدث الذي حصل في منطقة تل بنابلس، حيث حاول هؤلاء المستوطنين من خلال يعني الاعتداء على بيوت المواطنين وإطلاق النار باتجاههم، ولكن المواطنين تصدوا لهم وحاولوا منعهم من طبعا تحقيق ما كانوا يصبون إليه، وهو يعني عملية قتل وعملية تهجير للسكان القاطنين في هذه المنطقة. إلا أن طبعا لم يحدث ما كان يصبوا إليه هؤلاء المستوطنين، ثم يعني أخذ سلاح هذا المستوطن وربيه في منطقة، ومن ثم تم اعتقال ثلاثة شبان من عائلة دعيس أبناء للمواطن موسى الدهدور دعيس، تم أخذهم بطبيعة الحال إلى جهة غير معلومة. والليلة الماضية كان هناك أيضا اعتداء على المواطنين في منطقة غزاوي شرق مدينة يطا، واعتقال المواطن محمد طبعا زين الكشكبون هو وابنه، وتم أخذهم أيضا إلى جهة غير معلومة. وكان هناك عملية إطلاق نار أيضا في منطقة يعني السهلة أو في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل البلدة القديمة، حيث تم إطلاق النار على شاب من عائلة الرجبي كانت إصابته متوسطة نوعا ما، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. لكن الأمور هناك يعني صعبة جدا للغاية في مناطق المسافر في منطقة البادية وما يقوم به هؤلاء المستوطنين من أعمال عربدة. لذلك نحن نوجه رسالة لكل المؤسسات الإنسانية والدولية، مؤسسات المجتمع الدولي التي لها علاقة مع دولة الاحتلال، إلى ضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتها من أجل لجم هذا المحتل وهؤلاء المستوطنين الذين يعرضون على مواطنين آمنين في بيوتهم، فبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى المساعدة والحماية.
1: شكرا جزيلا سيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل. في جنوب الضفة أيضا بيت لحم تتعرض لهجوم استيطاني، اعتداءات وإقامة بؤر استيطانية، إلى جانب أيضا عمليات هدم في عديد المناطق. عن ذلك نتحدث للدكتور حسن برجية المختص في شؤون الاستيطان. أهلا بك معنا وصباح الخير دكتور حسن. أهلا بك. إذن دكتور، يعني مستوى هذه الهجمات وطبيعة هذه الهجمات التي باتت تأخذ يعني منحى تنظيمي بشكل ممنهج بشكل يعني مخطط له من أجل تنفيذ يعني سياسات إحلالية على حساب الوجود الفلسطيني، ما الذي يجري بهذا الموضوع؟
3: لا، هو هجمات المستوطنين طول عمرها منظمة وليست عشوائية وليست يعني مش مدروسة، لا هي أصلا هجمات المستوطنين مدروسة ضمن خطة ممنهجة تقودها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وحتى المواقع اللي بيروحوا عليها بتكون مخطط لها وبيكون في حبل سري بينهم وبين الإدارة المدنية هي التي تعطيهم المعلومات وتزودهم بكل ما يحتاجون إليه من معلومات. وهناك أيضا جمعيات هي التي تصرف وهي التي تجمع التبرعات من أجل أنها تثبت المستوطنين في أعالي التلال وفي الجبال وفي الوديان وفي الصحاري. فعمل المستوطنين ليس عشوائي بل هو مدروس ضمن سياسة ممنهجة توجهها وتقودها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. الزياد الوتيرة الهجمات وهذا مربوط بالأحداث الإقليمية والأحداث الدولية، وهم يستغلون انشغال العالم في مشكلة مضيق هرمز أو قضية مضيق هرمز أو حرب مضيق هرمز، انشغال الولايات المتحدة، انشغال الدول العربية، انشغال العالم كله، فهذا بيأثر على زيادة وتيرة الهجمات أو ضعف وتيرة الهجمات. وإذا كنت تذكر جيدا في حرب الصواريخ ما بين الهجوم الصهيوني الأمريكي على إيران، في هذه الفترة بالذات يعني انتشرت ظاهرة أو بدأت ظاهرة القتل العمد، بدأ المستوطنون يقتلون في طرمس عية، في صفة، في الخليل، في سوسيا، بلشوا القتل العمد، بعدين بلشوا يدخلوا على البيوت، بلشوا يحرقوا المنازل، بلشوا يعني يدخلوا إلى مراكز القرى المتاخمة أو المجاورة للتجمعات السكانية الاستيطانية. فلا، هم شغلهم مدروس وبيعرفوا شو بيعملوا. الآن بلشوا يدخلوا على مناطق ألف.
1: يعني طب ما هي السياسة أو الاستراتيجية دكتور حسن في مواجهة هذا المشروع الذي بات يعني بتنا نشخصه ونعرفه ونعرف تفاصيله على الأرض؟
3: كيف مواجهة هذا المشروع؟ يعني أنا شايف أنه معظم الشباب اللي قاعدة تستشهد في أراضيها وهي بتدافع عن أراضيها. فيش ولا واحد استشهد في البيت، كلهم بيدافعوا عن عن عن كسهم، بيدافعوا عن أراضيهم، بيدافعوا عن بوجودهم، عن قراهم بشكل يعني جماهيري. فيش ولا واحد طلع لحاله، دائما بيطلعوا أهل البلد جميعهم مع بعض. وهذا إن دلت إنما يدل على إنه في وجود مقاومة شعبية، في وجود هبة جماهيرية من أهل القرى اللي هم بيمثلوا رأس الحربة في مواجهة هذه الهجمات على القرى، وفي تنظيم يعني بيقود هذا الصمود وهذا التصدي، هذا التصدي لهذه الهجمات. يمكن ماخذ شكل شوي يعني تنظيمه إلى حد ما شوي ضعيف، ولكنه موجود. كذلك يعني في طواقم بتلف على هذه القرى حسب الإمكانيات، حسب المقدرة وما استطاعت إليه سبيلة يعني موجودة. فأنا بتقديري أنه لكي نسهل هذا العمل يجب مضاعفة العمل الدبلوماسي ومضاعفة العمل السياسي ومضاعفة العمل على المستوى العالمي لإجبار المجتمع الدولي للنظر إلى هذه الجرائم التي تحدث على مرأى العالم.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن بريجية المختص في شؤون الاستيطان على كل هذه الإيضاحات. تواصل وياكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. وقوات الاحتلال أيضا تواصل الاقتحام لمدينة نابلس وتداهم ثلاث عمارات سكنية في أحياء مدينة نابلس، فيما اعتقلت ضابطا في الضابطة الجمركية عقب مداهمة منزله بمدينة طول كرم صباح هذا اليوم. في جنين قوات الاحتلال تنفذ عملية هدم لمنزل في محطة عرابي جنوب غرب جنين، وأيضا منزل في أو عمارة سكنية في بلدة عنزة جنوب المدينة. تفاصيل ذلك مع مراسلنا نزار سمودي. صباح الخير نزار، وآخر التطورات لديك.
4: صباح الخير لك محمد ولكافة السادة المستمعين. أبدأ من حيث انتهيت. فقوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وتهدد بهدم المزيد من المباني محمد عند مفترق عرابي ومفترق عنزة إلى الجنوب والجنوب الغربي من مدينة جنين. هذه الأعمال الإجرامية استهدفت بالأمس وخلال الأيام القليلة الماضية بالجرافات، جرافات وأنياب جرافات الاحتلال، مباني سكنية ومنشآت تجارية عند مفترق بلدة عرابي ومفترق بلدة عنزة وسط التهديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم المزيد من المباني والمحال التجارية ومنازل المواطنين بحجة عدم الترخيص ووقوع هذه المباني عند المنطقة سي كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي. للعام الثاني على التوالي محمد تتواصل جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جنين وسط أعمال التدمير والتخريب والهدم واقتحام القرى والبلدات ومداهمة منازل المواطنين وشن حملات الاعتقالات في صفوفهم وسرقة الأراضي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية. الليلة الماضية وفجر هذا اليوم اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين في أنحاء مختلفة من القرى والبلدات والمدينة، مدينة جنين، عقب مداهمة منازل المواطنين وسط حالة من الرعب خلقها الاحتلال في صفوف الأطفال والنساء والشيوخ. الاحتلال شن عمليات اقتحام واسعة لقرى وبلدات عرابي وفحمي ودير أبو ضعيف والمغير وأم التوت وعنزة والجلمي ودير غزالي والعركة ومفترق جبع واليامون والسير الحارثية. بالأمس أيضا كما أسلفت محمد كان الاحتلال نفذ عمليات الهدم بحق ممتلكات المواطنين. أيضا كان الاحتلال أيضا استخدم بالأمس مباني استيطانية جاهزة برفقة عشرات المستوطنين وأقامتها أو وضعتها قوات الاحتلال فوق أراضي المواطنين في القرى الشرقية من جنين. بقي أن نشير محمد إلى أن حصيلة العدوان الاحتلالي على محافظة جنين، هذا الاحتلال هذا العدوان المتواصل للعام الثاني على التوالي، بلغ ارتقاء 71 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين، ناهيك عن هدم أكثر من 800 منزل داخل المخيم هدما كليا أو جزئيا، بالإضافة إلى تهجير أكثر من 22 ألف مواطن من أبناء مخيم جنين قصرا وتحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى الاستهداف اليومي واللحظي للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في كافة أرجاء المحافظة. نعم محمد،
1: شكرا جزيلا نزار سمودي مراسلنا من جنين على كل هذه الإيضاحات. ونبقى في جنين، انضم إلينا سيد نصر حمام عضو إقليم حركة فتح في المحافظة. صباح الخير سيد نصري.
5: صباح الخير أخي العزيز، وصباح الخير للشعب الفلسطيني وكل المستمعين الكرام.
1: أهلا بك. إذن عمليات هدم تم تنفيذها بالأمس، كان سبقها أيضا عمليات هدم في محيط يعني مفرق عرابي، وأيضا في على الطريق الواصل ما بين جنين ونابلس بالقرب من بلدة عنزة، ولكن على ما يبدو أن هناك عمليات هدم أخرى سيتم تنفيذها من قبل الاحتلال.
5: كما تفضلت، الاحتلال الإسرائيلي يعتمد هذه السياسة، يعني نحن نتحدث عن استهداف واسع وكبير للمواطن الفلسطيني في كل المناحي الحياتية، وتحديدا اليوم نتحدث عن موضوع المنازل، عن موضوع المنشآت سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية. هناك أكثر من حالة استهداف، أكثر من حالة هدم في أكثر من منطقة، آخرها وربما لن يكون الأخير. يعني حسب رئيسنا الوضع الحالي كان ما حصل في بالأمس على مفرق قرية عنزة على شارع جنين نابلس الرئيسي، رأينا تلك المأساة حقيقة، وتعب الناس وجهد المواطن الفلسطيني يضيع هباء منثورا أمام هذه الغطرسة والعجهية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نعم بالفعل هناك تخوف كبير لدينا ولدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة جنين، لأنه عدد الإخطارات كبير وهائل في أكثر من منطقة، وتحديدا على شارع جنين نابلس الرئيسي. نحن نتحدث عن بلدة عرابي ومحيط بلدة عرابي، نتحدث عن القرى في جنوب وأقصى جنوب محافظة جنين، من عنزة إلى مرورا بجبع وصولا إلى سيرة الظهر المحاذي لمستوطنة حومش. كما نلاحظ أخي العزيز، أنه هذه السياسة يعني هي تهدف إلى إجبار المواطن الفلسطيني. الموضوع موضوع إزاحة، يحاول الاحتلال الإسرائيلي إجبار المواطن الفلسطيني على ترك بعض المناطق الجغرافية الفلسطينية بحجة أن هذه المناطق هي مناطق سيب، بحجة عدم الترخيص، أو أحيانا بغراءة أمنية واهية لا أساس لها من الصحة. وهذه في الحقيقة يعني مأساة كبيرة وتحدي كبير ماثل أمام شعبنا وأمام كل مؤسسات سلطتنا الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا. شكرا سيد نصري حمامري عضو إقليم حركة فتح في جنين على كل هذه الإيضاحات. في ملف الأسرى، تصعيد أيضا ضد الأسرى وعمليات التنكيل متواصلة بحقهم، نتحدث بشأن ذلك مع السيد عبدالله صغيري رئيس نادي الأسير. صباح الخير سيد عبدالله.
6: صباح الخير لك ولجميع متابعين أمريكا.
1: تصاعدت عمليات الاعتقال خلال اليومين الماضيين وسط يعني اعتداءات يعني ينفذها جيش الاحتلال في أثناء عملية الاعتقال، ماذا رصدتم خلال يعني منذ يوم الجمعة حتى اليوم سيد عبدالله؟
6: لم تتوقف منظومة الاحتلال الإسرائيلي عن ممارسة عمليات الاعتقال الوحشية والعدوان المتواصل على كافة الأراضي الفلسطينية، ومنذ يوم الجمعة الماضي بعد المجزرة التي نفذها قطعان المستوطنين بحق أهلنا في بلدة تل، شملت حملة الاعتقالات عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، حيث وثقنا اعتقال أكثر من 200 معتقل فلسطيني منذ مساء الجمعة حتى مساء أمس. شملت هذه الاعتقالات مختلف القرى وتركزت في بلدة تل التي شهدت حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لعدد كبير من منازل المواطنين. وكما تعلم يعني هذا ديدا الاحتلال في عمليات الاقتحام التي تطال المنازل والتي يسود خلالها عمليات تحطيم وتخريب وسرقة

0: المملكات، وهذا يوازي ما يقوم به المستوطنون من عمليات حرق وعمليات إرهابية منظمة، يعني برعاية ومشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي أصبحت تستخدم عمليات التحقيق الميداني كاستراتيجية لدى منظومة الاحتلال، حيث يتم استجواب العشرات من المواطنين الفلسطينيين رجالا وكبارا وشبانا، ويتم تحويل المنازل إلى سكنات عسكرية كما حدث في تل وفي معظم القرى والمخيمات التي يتم استهدافها بشكل مستمر من قبل جيش الاحتلال الذي لم يتوقف عن عمليات الاعتقال على الإطلاق. هذا بالإضافة إلى ما يتعرض له الأسرى أثناء عمليات الاعتقال من ضرب واعتداءات وحشية وتكفير وتحطيم، وحتى أحيانا كثيرة يتم إطلاق النار كما حدث مساء أمس على أحد المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل الذي تم إطلاق النار عليه واعتقاله. وبالتالي نحن أمام منظومة أخي العزيز لا زالت تكرس كل أدواتها لمحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، في الوقت الذي يصر الشعب الفلسطيني على استمراره في الصمود على هذه الأرض متمسكا بكل حقوقه. هذا من جهة، من جهة أخرى السجون، يعني السجون أصبحت عبارة عن فضاءات للتعذيب الممنهج والذي شكل تهديدا حقيقيا وكبيرا وواسعا على حياة المواطنين الفلسطينيين، حيث أن الشهادات التي ترد تباعا سواء من الأسرى الذين يتحررون من قطاع غزة، بالأمس تحرر أكثر من 40 معتقل من قطاع غزة كانوا محتجزون في عدة سجون، يعني شهدنا صرخات هؤلاء المحررون الذين يؤكدوا بأنهم كالمولود من جديد بعد أن خرجوا من جرائم الاحتلال التي تعرضوا لها على مدار الفترة الماضية.
1: سيد عبد الله، تحدثت بأنه هناك عمليات اعتداء، عمليات إطلاق نار باتجاه يعني بعض المواطنين أثناء عمليات الاعتقال، لكن هل من رعاية طبية؟ هل يقدم لهم أي رعاية طبية، أم أنه عينتم أيضا يعني بعض الحالات لأسرى كانوا أصيبوا وخرجوا يعني مشاكل صحية نتيجة غياب الرعاية الطبية لهم؟
0: يعني بالتأكيد هناك انعدام للرعاية الطبية داخل منطقات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا للأسرى الذين يصابوا بأمراض، الأسرى الذين يتعرضون إلى إصابات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله، منهم من استشهد مباشرة وتم احتجاز جثماني، ومنهم من تم نقله إلى بعض المشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج لفترة قصيرة ثم يتم إعادته إلى السجون، وهذا من يشكل يعني مضاعفة صحية وطبية في ظل انعدام كل أشكال الرعاية الطبية للأسرى، إلا في حالات نادرة عندما كاد الأسير يفقد حياته. والسجون حقيقة اليوم تشهد عمليات ارتفاع في أعداد الأسرى المرضى والذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، إلى مناظير، منهم من هم مصابون بأمراض السرطان، هناك أسيرات مصابات بمرض السرطان وأسيرات حوامل يحتاجن إلى رعاية طبية مستمرة. كل هذا لا يحدث اليوم في ظل يعني ما يمارسه الاحتلال من عمليات انتقامية أدت إلى ارتفاع في أعداد الأسرى الإداريين، عندما نتحدث عن أكثر من 3600 معتقل إداري اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم أطفال، منهم أسيرات، منهم مثقفون وسياسيون وصحفيون، هذا يؤكد بأن كل ما يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يندرج في سياق الدعاية الانتخابية التي يتسارع فيها المجرمون الإسرائيليون لكسب الأصوات على دماء شعبنا وأهاته، وكذلك عمليات انتقامية طالت قيادات الأسرى ومختلف السجون ومختلف الأسرى الذين يعني يعيشون ظروف قاهرة داخل معتقلات الاحتلال.
1: شكرا جزيلا سيد عبد الله صغاري رئيس نادي الأسير على كل هذه الإيضاحات. نحن نواصل وياكم متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين، والآن لنا وقفة إخبارية مع زميلة أثار بالريح، من بعدها نعود لمتابعة ملفات نهار جديد. صباح الخير أثار.
2: صباح الخير لك محمد، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استشهاد 5 مواطنين وأصابة آخرين جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على الشمال ووسط قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. طواقم الإنقاذ في القطاع انتشلت بالأمس رفاة 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل يعود لعائلتي أبو شريعة والحسيني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. ونبقى في القطاع، حيث مدير الإغاثة الطبية في القطاع بسام زقوط يحذر في حديث لإذاعتنا قبل قليل من انهيار متسارع في الوضع الصحي بقطاع غزة، معلنا عن تسجيل نحو 4000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع القدرات التشخيصية. إصابات جراء هجوم شنه مستوطنون صباحا على عائلة خير أبو تحفة في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، وإصابة شاب بالرصاص الحي مساء أمس عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. مستوطنون أقاموا بالأمس بؤرة استيطانية جديدة قرب مقام النبي موسى شرق القدس في إطار مواصلة التوسع الاستيطاني في المنطقة. الاحتلال يهدم 12 منزلا في القدس ورام الله وجنين، آخرها شقتين في بلدة سلوان، وكذلك منزلا في حي البستان. سلطات الاحتلال تصدر أمرين عسكريين يستوليان على نحو 47 دنما من أراضي بلدة دير دبوان شرق محافظة رام الله والبيرة. مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات يقول لإذاعتنا إن 63 تجمعا بدويا تعرضت للتهجير في الضفة منذ 7 أكتوبر نتيجة اعتداءات المستوطنين المتواصلة، مشيرا إلى أن العائلات المهجرة تتعرض لهجمات جديدة حتى بعد نزوحها. الدبلوماسية الفلسطينية تقود تحركات مع دول العالم لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومضاعفة العقوبات على العصابات الاستيطانية. مظاهرة في ميناء نيو جيرسي صباحا احتجاجا على وصول سفينة متهمة بنقل أسلحة إلى إسرائيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وترامب يكشف أنه قرر تجميد الهجمات على إيران. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن. ختاما، في حالة الطقس، فلسطين تتأثر هذا اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة وموجة حر شديدة اعتبارا من الغد، ودرجات الحرارة تتجاوز معادلها بسبع درجات. إلى هنا انتهى موجز الأخبار. الآن نعود مجددا إلى استكمال ملفات نهار جديد مع الزميل محمد أبو الرب. صباح الخير.
1: شكرا أثار، وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. وفي هذه المتابعة أيضا نشير إلى أبرز المستجدات الميدانية لهذا اليوم. قوات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة شكبة شمال غرب مدينة رام الله، فيما شنت عملية اعتقال في جنين طالت 8 مواطنين، وأيضا تواصل اقتحام وسط مدينة نابلس، وذلك وسط حصار مشدد تفرضه قوات الاحتلال على المحافظة بشكل شبه كامل وسط إغلاق للبوابات الحديدية وحواجز الاحتلال المنتشرة على محافظة نابلس. أيضا في ظل ما تقوم به عصابات الإرهاب الاستعمارية من عدوان إرهابي ضد أبناء شعبنا، تحذيرات من أوساط إسرائيلية وأوساط أمنية وسياسية، وصل أيضا الأمر إلى أن 600 شخصية إسرائيلية سابقة كان لها مراكز سابقا يعني رفعت كتابا أو رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالبه بالضغط على نتنياهو من أجل وقف إرهاب المستوطنين، وأيضا تحذيرات من انفجار الأوضاع في الضفة. عن ذلك نتحدث إلى الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد عواودي. صباح الخير.
3: صباحك وصباح الطاقم والمستمعين.
1: أهلا بك. إذن كيف يتفاعل هذا الموضوع في داخل إسرائيل، بمعنى التحذيرات من انفجار الأوضاع في الضفة على ضوء ما تقوم به هذه المجموعات الإرهابية من عدوان ضد أبناء شعبنا؟
3: يعني هذول الجماعة بيفهموا المستقبل وإنه العالم ما رح يسكت، وفي نهاية الأحداث في الخليج وبعد عقد اتفاق مع إيران الجميع توقع بأنه المنطقة كلها ستخضع لمشاريع سياسية وحل النزاعات الموجودة فيها، ولذلك ما بدهم توصل لمرحلة إنه الأمور تتعقد أكثر، خصوصا بعد المعطيات اللي اكتشفوها مثلا في عهد سموتريش خلال 3 سنوات ونص تم مصادرة مليون دنم أرض من أراضي فلسطين لمزارع ومستوطنات بما قيمته أو بما يعادل 20% من مساحة الضفة الغربية. واثنين أنه المستوطنين أصبحوا خارجين عن القانون الإسرائيلي، مش عن القانون الدولي فقط أو القانون الفلسطيني، ولذلك هؤلاء اعتبروا بناء على الأبحاث بأنه هؤلاء المستوطنين في لحظة سيتحولون إلى مجرمين، لأنهم في أعمار 15 و16 و18 وكلهم مارسوا تقريبا عمليات إما قتل أو إصابة أو حرق، ولذلك أصبحوا مجرمين، ولذلك يحاولون استباق الحدث قبل أن كما سموه الانفجار، لأن العالم لن يصمت على مجازر المستوطنين فترة طويلة، ستصبح إسرائيل بأسرها محاصرة ومطاردة. وهو استباق أيضا لزيارة نتنياهو، حيث سيعقد هذا اللقاء بين نتنياهو وترامب بتوقيت فلسطين الساعة 6 مساء، لاستباق هذا الموضوع قدر الإمكان، على اعتبار أن ترامب حاليا لا يعتبر نتنياهو ضيف مرحب به ويتعامل معه بثقل، ولذلك بنوا على هذا الأمر إمكانية أن يستجيب ترامب لفرض أمر على نتنياهو بأن يوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.
1: نعم، ولكن هل ترى أيضا بأن هناك جدية لدى المستوى الرسمي الإسرائيلي في التعامل مع هذا الإرهاب من قبل المستوطنين؟
3: أبدا أبدا، المستوى الرسمي هو أصلا بدأ استراتيجيته، هذه حكومة أكثر حكومة متطرفة فاشية أصلا، والجزء منهم الموجودين فيها من أحفاد كهانة، وجزء منهم زي سموتريتش مؤسس منظمة لهافا اللي هي مسؤولة عن حرق الشهيد محمد أبو خضير وعائلة الدوابشي، يعني اللي حط هذول وزراء بيعرف شو راح يعملوا، زي اللي بيجيب مجموعة حرامية بحطهم حراس على أملاك الدولة. في هذه الحكومة في عندك 13 وزير عليهم ملفات جنائية وعلى رأسهم نتنياهو، ولذلك لا أبدا لا يتوقع، وخصوصا بالذات اليمين طبيعته قبل الانتخابات بروح لا بيهرب للأمام، فعادة بتكون الدم الفلسطيني هو الدعاية الانتخابية لليمين، ولذلك لا ستتصاعد الأمور أكثر وأكثر إذا لم تتدخل يعني جهات دولية. أما إذا بدنا نركن على الأصوات في إسرائيل فهي أصوات غير مسموعة في أذان اليمين، يعني في مرات حتى اليسار مش قادر يحمي حاله، إذا بيعمل مظاهرة بيهاجموا اليمين في الشوارع ولا يتم اعتقال أي عضو من أعضاء اليمين، لأن الشرطة أصلا تحولت إلى شرطة بن كبير، ذراع ضارب لبن كبير، والجيش في الضفة تحول إلى ذراع ضارب للمستوطنين، المؤسسة الإسرائيلية اللي احنا اتعودنا عليها تغيرت تماما.
1: طيب هل ترى بأن يعني الفتور الذي يتعامل به ترامب مع بنيامين نتنياهو وخاصة قبيل لقائهم المرتقب هذا اليوم يمكن أن يقود ترامب إلى ضغط على نتنياهو لوقف هذه السياسات ويعني لجم هذه الاعتداءات التي تعرض لها أبناء شعبنا، وخاصة أن هناك أيضا تحذيرات أمريكية من هذه الممارسات؟
3: يعني المقربين من ترامب أبلغ نتنياهو بناء على الإعلام العبري طبعا والوفد الصحفي المرافق لنتنياهو هذا الصباح بأنهم أبلغوا نتنياهو ما تجينا وإيدك فاضية، اعمل شيء يرضي ترامب، فهو اختار أن يذهب إلى موضوع لجنة التكنوقراط وقوات السلام في قطاع غزة مع أنه أفرغ الخطوة المحتوى وابتعد عن الضفة، لم يتخذ أي شيء فيما يخص الضفة. هلا الآن هذا اللقاء هو اللي ممكن نبني عليه بناء على الرسالة اللي أرسلوها 600 ضابط وشخصية قيادية سابقة في إسرائيل لترامب، إذا ترامب استجاب لهذه ممكن يضغط على نتنياهو، لكن نتنياهو أنا لا أراه أنه سيتغير، لأنه أصلا هو مقبل على انتخابات، وما عاد معني بإرضاء ترامب هو يريد التقاط آخر صورة له قبل الانتخابات مع ترامب على أساس أنه ممكن تدعمه في الأوساط الإسرائيلية. أما أن يغير نهجه فهو نهج حكومي كامل، يعني أعطيك ببساطة لماذا صوت سموتريتش على الموافقة في الكابينت على دخول القوات الدولية والتكنوقراط؟ لا يوافق سموتريتش إلا بناء على رشوة حصل عليها من نتنياهو فيما يخص الضفة الغربية، سموتريتش هو وزير في وزارة الدفاع ومسؤول عن الإدارة المدنية، لولا أنه حصل على موافقة على مستوطنات وعلى سياسة الاستيطان في الضفة الغربية لن يوافق على دخول القوات الدولية لقطاع غزة، ولذلك هي عملية بيع شراء، والله يكون بعون شعبنا على 88 يوم المتبقية للانتخابات الإسرائيلية.
1: هل تتوقع فوز اليمين المتطرف وبنيامين نتنياهو يبقى في الحكم؟
3: شوف إسرائيل كدولة تحولت إلى قطيع يسير خلف أو يعني أفكار توراتية بشكل كامل، حتى الآن اليوم الصبح استطلاعات القناة 12 بتقول إنه قادة أيزنكوت 23 مقعد ونتنياهو 22 مقعد، لكن هذه الاستطلاعات قد تتغير. ثانيا ما دام نتنياهو وهذه المجموعة هي التي ترأس إسرائيل فممكن الذهاب إلى أي مغامرة تقلب الأمور يعني رأسا على عقب، حتى الآن الساحة مفتوحة أمام نتنياهو والميدان مفتوح، فقد يذهب إلى مغامرة نحن لا نعرف إذا كانت تتعلق بالضفة الغربية، تفجير الأوضاع، موضوع موسم

0: الانتخابات، كيف سيكون أو سيكون الجو في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا يعني سيكون له تأثير. لكن حتى الآن الأصوات في إسرائيل تريد تغيير هذا التوجه بشكل كامل، على الأقل فيما يخص الشأن الخارجي في العلاقة مع إيران، مع لبنان، مع سوريا، عدة جبهات فاتحها اليمين وحتى الآن لم يغلق أي جبهة منها.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد عواودي المختص في الشأن الإسرائيلي على كل هذه الإيضاحات، شكرا لك. نتواصل وإياكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد. أزمة الوقود تتعمق في الشارع الفلسطيني رغم التطمينات الصادرة عن هيئة البترول بإدخال الكميات اللازمة إلى السوق، فيما تقول نقابة المحروقات إن الكميات التي تدخل لا تلبي حاجة السوق. عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد إبراهيم عياش المتحدث باسم الضابط الجمركية. صباح الخير.
2: يسعد صباحك وصباح كل المتابعين والمستمعين، حياكم الله.
1: أهلا بك. إذن أنتم يعني كثفتم النشاط في إطار محاولات التهريب، بالأمس أيضا ضبطتم 1300 لتر مهرب في منطقة جنين، كان في الأيام الماضية أيضا يعني تجديد من قبلكم على تهريب الوقود وأيضا على الوقود المغشوش في السوق الفلسطيني. يعني أين تصل هذه الأزمة الآن؟
2: كمان مرة يسعد صباحك وصباح كل المستمعين الكرام. يعني ضمن المسؤولين المجتمعية وضمن الواجب الملقى على عاتقنا في مكافحة التهريب بكافة أشكاله، ومنه تهريب الوقود وخاصة في ظل الأزمة الممتدة منذ عدة أيام، دخلنا على الأسبوع الثاني تقريبا، لدينا جولات يومية على المحطات للتأكد من كميات التزود، الآبار، أن لا يكون هناك احتكار لدى البعض، يعني تخبئة بعض الكميات، نعم بالشراكة مع الجهات المختصة، الإخوة وزارة المالية، هيئة البترول والأجهزة الأمنية أيضا المساندة لنا أيضا لتنظيم الحركة أثناء التزود بالوقود. الأزمة موجودة يوميا، يدخل لدينا الكميات المطلوبة، ولكن الجشع، الهلع، الإشاعات هي من يعني تفاقم الأزمة. الأزمة
1: يعني موجودة. المواطن السبب سيد إبراهيم؟
2: الأزمة موجودة، ولكن أنا بحكي لك امبارح كان عندنا جولة على العديد من المحافظات، يعني يوميا لدينا في المحافظات جولات، في بعض في مدينة رام الله بالأمس، في بتونيا وفي رام الله، هناك من قام التوجه لتزويد مركبته بالوقود وهي أكثر من النصف. هناك الشرطة، هناك الأجهزة لضبط هذا الموضوع، ولكن جشع البعض وأحيانا الهلع، الخوف من المجهول هي السبب في تفاقم الأزمة. الأزمة موجودة، بحاجة لكميات إضافية، بحاجة يوميا يدخل لدينا الكميات المتفق عليها أو الدائما كما تدخل 3 مليون وإشي لتر عندنا، ولكن بحاجة لمسؤولية مجتمعية أكثر نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة.
1: طيب هل لاحظتم بأن هناك أي ظواهر لانتشار سوق سوداء في المحروقات؟
2: صحيح، لاحظنا قيام البعض بالتعبئة، أو مثلا في الأمس في ساعات متأخرة من مساء أمس في محافظة جنين ضبطنا مركبة قادمة من إسرائيل محملة بجالونات البنزين والسولر لبيعها. لاحظنا نقاط خارج مناطق ألف أيضا، نقوم بما نستطيع نحن وشركائنا للوصول إليهم. أصبح لدينا سوق سوداء كما قلت، سببها الإشاعة، سببها الجشع، الطمع لدى البعض لاستغلال هذه.
1: يعني لا نريد أخ إبراهيم، لا نريد تحميل المواطن أنه الجشع، هناك أزمة، هناك نقص في الوقود، هناك نقص في الكميات، هذا ما أقرته وزارة المالية وأقرته أيضا نقابة المحروقات.
2: صحيح صحيح،
1: وهذا النقص هو يعني ما سبب هذا الأزمة،
2: هذا النقص دفع البعض للقيام بمثل هذه الأعمال. هناك نقص، هناك توجه لدى الجهات المختصة لرفع النسبة للتغلب على هذه الأزمة، لحلها بشكل جذري من خلال عديد من الخطوات. الإخوة في وزارة المالية، هيئة البترول أعلن، ولكن نقول هناك البعض، ليس يعني ليس المواطن هو السبب الأزمة، هناك البعض من يقوم باستغلال هذه الأزمة للتربح أيضا.
1: طيب في حالات يعني ضبطوها، في حالات غش مثلا كمان إلى جانب التهريب؟
2: في التهريب بالأمس ما تم ضبطه في جنين غير صالح للاستخدام، ويعني ما خلال متابعتنا لمن قام بشراء منه، وأحد المواطنين في جنين الذي اشترى يعني قام بالشراء من هذا المزود الغير قانوني أدى إلى تلف في مركبته.
1: نعم. طيب الآن يعني رسالتكم للمواطنين؟
2: رسالتنا للمواطنين أن نكون يعني شركاء في الوصول إلى بر الأمان في هذه الأزمة. هناك أزمة، هناك جهات مختصة تقوم بعمل ما عليها لحل هذه الأزمة، ولكن يعني التزود بما تحتاجه، عدم التزود بأكثر مما تحتاجه حتى لا تحرم الآخرين، حتى نستطيع حل هذه الأزمة، وإن شاء الله أنها تكون شارفت على نهايتها.
1: شكرك جزيل الشكر سيد إبراهيم عياش المتحدث باسم الضابطة الجمركية على كل هذه الإيضاحات. إذن تطمينات بقرب انتهاء هذه الأزمة وتحذيرات أيضا من الضابطة الجمركية للمواطنين بعدم التعامل مع يعني شراء الوقود من غير مصادره الرسمية، لأنه تم ضبط حالات غش وتم ضبط أيضا حالات استغلال يقوم بها البعض لاستغلال هذه الأزمة واستغلال المواطنين، و يعني ضرورة أن يكون هناك حالة من المسؤولية المجتمعية وتكاتف الجهود في إطار مواجهة هذه الأزمة وصولا إلى انتهائها، حيث كانت وزارة المالية قالت بأنها مستمرة في توريد الوقود والكميات اللازمة البالغة 3 ملايين لتر يوميا، وسيتم طبعا زيادة هذه الكمية تباعا في إطار محاولتها لإنهاء هذا الأمر.

0: نتواصل وياكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين، وفي أيضا هذه المتابعة أيضا استمرار أزمة الوقود في الشارع الفلسطيني، وأيضا الازدحامات والاختناقات المرورية بالقرب من محطات الوقود في أنحاء الضفة، تعطيل حياة المواطنين، وذلك أيضا خلق بيئة من الاستغلال لدى البعض، التي حذر منها إبراهيم عياش المتحدث باسم الضابطة الجمركية. انضم إلينا سيد غالب التلبيشي، عضو نقابة أصحاب محطات الوقود. صباح الخير سيد غالب.
1: صباح النور إليك ولجميع المستمعين.
0: هل يعني فعلا هناك نقص في الكميات الموردة يوميا، أم أن هناك يعني حالة من افتعال هذه الأزمة؟
1: حقيقة عنوان الأزمة تبعنا هو نقص التوريد، نقص الكميات. وأول يعني أول حاجة بدنا نحكي فيها، أهم حاجة بدنا نطمن المواطن إنه لا يوجد انقطاع. أهم حاجة في الموضوع لا يوجد انقطاع، المحروقات بتيجي كل يوم. بس في نقص في التوريد، في نقص في التوريد، عندنا في نقص في التوريد، في حالة حرب في الخليج، في مشكلة في الإيداعات البنكية، في عدة عوامل، أما الانقطاع لا يوجد انقطاع.
0: طيب حاجة السوق كم تحتاج يوميا؟
1: حاجة السوق احنا عندنا بالضفة الغربية في الوضع الطبيعي، يعني عشان نقول انه كل المحطات مليانة والزباينهم والمصانع كلها مليانة، وعندنا احتياط ليومين ثلاثة اربعة او لاسبوع، لازم بدنا تقريبا يمكن 4 مليون لتر.
0: كم يدخل طيب يوميا من المحروقات؟
1: حاليا بدخل اقل من ذلك، وبتعرف في تزبط،
0: يعني وزارة المالية تقول انها تدخل 3 ملايين لتر يوميا، هل هذا صحيح؟
1: والله أنا ما بقدر يعني أحكم على ذلك، اللي بحكم على ذلك الشارع، يعني إذا هو في 3 مليون لتر، ومش هنيش الناس واقفين طوابير في كل القطن بين هالمحطات. يعني ليش الناس واقفين؟ يعني إحنا أنا كمحطة امبارح وصلت البضاعة الساعة 10، الساعة 1:30

0: سنتين كنت مغلق المحطة ومخلص أنا وغيري كل زملاتي نفس الحاجة كل واحد حسب الموعد اللي اتصلوا فيه المحروقات.
1: طيب كم النسبة التي تصلك أنت كصاحب يعني محطة محروقات كم يصلك من
0: امبارح؟ وصلتني نسبة 35% اليوم اللي بدها تيجينا ولسه ما وصلت نسبة 50% نسبة 50%. طب إذا في البضاعة هذه موجودة يعني في حلقة مفرغة وين هي؟ في مشكلة في الموضوع، ما في توريد كافي، في زي ما حكيت لك عدة عوامل هي اللي بتأثر على ذلك، ويعني إدعاءات بنكية، الإدعاءات بنكية مشكلة في عندنا حتى كثير من المحطات، أنا واحد منهم. يعني امبارح أنا رحت على بنك فلسطين ما رضي يأخذ مني فلوس ولغاية اليوم مش راضي يأخذ مني، كيف بكرة أنا بدي أقدر أطلب طلبية؟
1: طيب
0: وبيحكونا عن إذنك بيحكونا التوجه للدفع الإلكتروني ونحن مع ذلك ومع الشمول المالي وأحسن إلي ولزملاتي بدل ما يحمل كيس فيه فلوس على البنك ويخاطر بحاله وبنفسه الدفع الإلكتروني. بس يا إخوان هذه بدها دراسة. طب أنا سائق العمومي وسائق الباص وسيارات توزيع البضاعة مثلا كيف أنا بدي أدفع إلكتروني؟ طب الدوائر الحكومية ما عملتها أنت دفع إلكتروني عشان الناس تقدر تتعامل معها؟ محل الفطار والفواكه إحنا مين عندنا دفع إلكتروني في السوق؟ عندنا المول وعندنا كم من سوبر ماركت، عندنا محطات الوقود. طب وباقي الشعب؟ طب الموظفين كيف بده يدفع إلكتروني وهو مش نازل راتبه؟ العامل كيف بده يدفع إلكتروني وهو له 4 سنين ولا 3 سنين قاعد؟ وحتى اللي معاه فلوسه بده يروح على البنك عشان يغذي بطاقته يدفع إلكتروني، البنك ما بأخذ منه. طب كيف يعني بدها تمشي الدفع الإلكتروني؟ إخوان بدها دراسة، هي مش دفع بعدين إحنا مش سويسرا. الدفع الإلكتروني هذا بده تدرج، مش كبسة زر مرة واحدة تقول دفع إلكتروني وما في، بدك تتدرج وفي الأمور شوي شوي ممكن وعطين مقومات. يعني إحنا عندنا شركات الكبرى إحنا كأصحابين محطات محروقات اللي كنا إحنا نتعامل معها وتعطينا إما تحويل بنكي آخر الشهر أو شكات، حاليا صار يجيب لي إياها كلها نقدي. طب يا أخوان تفضلوا اعملوا دراسة، اعملوا جولات ميدانية، اقعدوا ورشات عمل مع أصحابين المحطات، شوف إنه هذا الحكي اللي أنتوا عملتوه زاد الكاش عليه ولا نقصه. بالعكس إحنا عندنا الكاش زاد بنسبة يعني خلينا أقول لك 100% على محطات الوقود
1: خلال هاي الأزمة.
0: لا لا لا، قبل الأزمة وقبل الأزمة لما هم بطلوا أصلا يعطوا شركات كبرى، خلينا نقول مصانع، بطل يعطي دفتر شكات وبطل يأخذ منه نقدي. إحنا كمحطات وقود البنوك تأخذ منه 50% من قيمة الفاتورة، و50 الباقيات مفترض يكون دفع إلكتروني أو شكات. للشكات البنوك بطلت تعطي راهن، والدفع الإلكتروني عندنا أصحابين الشركات صاروا يجيبون كل فلوس كاش، بطل.
1: طيب سيد غالب عشان ما أتجاوز نقطة إنه أنت وصلك بالأمس 35% من حاجتك واليوم قد يصلك 50%، هل هذا النقص هو ناتج من إنه قالت لك مثلا هيئة البترول إنه هذا المتوفر فقط هذه حصتك، أم إنه بسبب عدم قدرتك على الإيداع في البنك؟ يعني أنت دفعت ثمن 35% أخذتهم.
0: أنا شخصيا يعني أنا شخصيا لا دافع، أنا ودافع حصتي بقدر أستوعب يعني بنسبة 100%. بس غيري ما بيقدرش، ولكن
1: طيب يعني أنت خبرتك وزارة المالية أنه فقط نستطيع مثلا أعطائك يعني السلعة بالضبط. فقط 35%
0: أيوه هي بس 35% هذه حصتي، رغم أني أنا بكون دافع وغيري بكون دافع.
1: طب سألتهم شو السبب ليش 35%؟
0: بقول لك احنا الامداد عندنا من الجانب الاسرائيلي، الاسرائيليين بياخذوا السيارات من باب الاحتياط على الجيش وما فيش سيارات تنقل وصعب التحويل، حتى وزاره الماليه صعب التحويل عليها للجهات الاسرائيليه للشركات الاسرائيليه المورده.
1: يعني بالمجمل
0: المشكله متشعبه من عده جوانب.
1: طيب اريد ان اشير الى نقطه، مثلا قضيه الازدحامات عند محطات المحروقات.
0: نعم.
1: هل يعني طبعا أنتم اجتمعتم مع وزارة المالية وكان هناك في بحث لحلول يمكن أن تخفف من هذه الأزمة، ولكن على أرض الواقع أنتم كمحطات وقود يعني كيف تخلق الأزمة أمام محطات الوقود؟
0: والله يعني زي ما حكينا في بداية اللقاء تخلق الأزمة بسبب نقص التوريد. إحنا اليوم

0: احنا اليوم ابعث لي محروقات كافيه الي ولا غيري بنسبه 100% من حاجتي، بوعدك بكره ما نشوف ولا واحد. يعني انا بدي اوجه مناشد الى المسؤولين يا اخوان، احنا في يعني اجواء صيفيه حاره جدا، ولا يجوز ولا يعقل انه المواطن او اختنا او البنت تنتظر في الدور او ساك العمومي ساعتين او ثلاثه في وضع زي هذا. والطوش في الكازيات انتوا شفتوها، والمسؤولين اكيد شافوها، وفي بعض الكازيات صار فيها اطلاق نار. الى متى يا اخوان؟ يعني احنا ننتظر لا سمح الله تقع المحظور وبعدين نصير ندور على الحلول؟ انا بقول يعني انا رايي وراي الشعب وراي الكل وراي المسؤولين معي اخوان، بدنا بحث حلول جذريه فورا الان قبل بكره، يعني لا سمح الله. يعني انا عندي محطتي، بسال واحد لما انا اجيت على محطتي الصبح الساعه 7 بقول لي انا نايم في سيارتي من امبارح. طب انا الطابور عندي هلكيت شمال يمين صار تقريبا لا يقل عن كيلو، انا وغيري وجميع المحطات. طب هذا صحيح؟ لا يعقل يا جماعه، مش صح.
1: يعني حتى لو كان هناك في عناصر امن او شرطه تنظم يعني حركه السير عند المحطه، لكن سيبقى الازدحام وستبقى الازمه.
0: والله احنا اول شيء كل الاحترام لعناصر الامن وما بيقصروا، يعني سواء الشرطه، الضابط الجمركي، الامن، جميع فروعه بيجوا وبينظموا قدر الامكان. بس كثره الناس الموجودين والضغط اللي موجود والهلع الموجود عند الناس من التخوف من المستقبل، وبعدين عندنا مشكله في يعني تعبئة القلمة. المحافظين كل الاحترام لهم بس التعليمات ما بدي تعبئة القلمة. بيجيك واحد بقول لك عمي والله على سيارتي مقطوع، واحد بقول لك أنا معي مريض وأنا بدي أعمل بحث اجتماعي لكل واحد، طب هات اقنعوا، هات اطلعوا من المحطة عشان نقدر نسلك غيره. هي مشكلة. احنا إذا بدنا نحل المشكلة بدنا ندور على السبب. يعني احنا حصلت معانا شغلة اخوان، واحنا كنا اصحابين البلد واحنا وانتو كنا مواطنين. في يوم من الايام احنا ما كان عندنا سيارات مشطوبة في كل الوطن، واخواننا الثانيين كلهم بيعرفوا عن هذا الموضوع. طب ليش احنا يا اخوان البلد امتلت سيارات مشطوبة؟ شو السبب؟ احنا مش بدنا نقول، ما احنا عارفين سيارة غير قانونية. طب هو اللي راكبها مكيف على حاله انه راكب سيارة قانونية؟ لا، لازم نبحث شو اللي خلنا المواطن يتوجه انه يركب هذه السيارة القانونية، تنحل المشكلة. وكذلك الامر احنا شو خلى المواطن يصطف في ساعات الشمس الحارقة في ايام الصيف الحارق؟ نقص البضاعة، وفرنا بضاعة، خلص تنتهي القصة.
1: نعم، شكرا جزيلا سيد غالب التلبيشي عضو نقابة اصحاب محطات الوقود على كل هذه المعلومات والايضاحات، اشكرك جدا. بهذا مستمعينا ومتابعينا الكرام نصل وإياكم لنهاية نهار جديد من صوت فلسطين. أشكر من رافقني في هذا العمل زياد صباح في الإعداد، في التنفيذ والمتابعة أسماء عويس، في الهندسة الإذاعية سلام قرقطي، والإخراج التلفزيوني حسان الزبن. لكم تحياتي، أنا محدثكم على الهواء مباشرة محمد أبو الرب، في أمان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين بكل الخير. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أقدم لكم نشرة إخبارية مفصلة أولى وأسهلها بأبرز العناوين. شهداء وجرحى جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية. إصابات جراء هجوم شنه مستوطنون صباح اليوم على عائلة جنوب يطا. نادي الأسير يحذر من تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال في الضفة وما يرافقها من عمليات تنكيل وتخريب. الجهات المختصة تواصل جهودها للحد من تهريب المحروقات ومن تداعيات أزمة الوقود المستمرة منذ نحو أسبوعين. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. استشهد 5 مواطنين بينهم شهيد متأثرا بجروحه وأصيب 12 آخرون جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. إلى ذلك انتشلت طواقم الإنقاذ في القطاع رفات 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل يعود لعائلتي أبو شريعة والحسين في حي

0: صبرا جنوب مدينة غزة. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوط من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، مشيرا إلى تسجيل نحو 4000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
1: المواطن بيعيش ضغط كبير، خصوصا يعني أزمة الصيف في انتشار أمراض مختلفة، منها جدر الماء، منها الإسهال، التهابات في الجهاز التنفسي، أمراض جلدية مختلفة، الجرى بالتقبل. الأزمات الصحية متفاقمة والأثار بنفسها كثيرة مختلفة. كل حالات الحمل لا تصل إلى الولادة الآمنة، ما بين مضاعفات الإجهاض والولادة المبكرة ووفيات الأمهات ووفيات الأجنة. الأمراض المزمنة أصبحت مشكلة معقدة، لأنه معظم ذوي الأمراض المزمنة اليوم بعد توفر فترة يعني معينة أنه توفرت العلاجات، اليوم في كثير علاجات بدأت تنقص مرة أخرى، خصوصا الأنسولين لدى الأطفال من النوع الأول بيحتاجوا نوعين من الأنسولين، إما السريع وإما المخلوط. اللي سريع اليوم مفقود في قطاع غزة. أزمة المضاعفات اللي بتحدث، أزمة غسيل كلى، أزمة مضاعفات في الأعصاب، أزمات في العيون، شبكية العين، في البصر، في وظائف الكلى، انخفاض كريات دم غير مفهوم بصراحة، غير مفسر. تبدي تتحدث عن في أمراض مناعية بصراحة احنا مش فاهمينها.
0: وشدد زقوط على أن ضعف الإمكانات الطبية يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج وارتفاع معدلات المضاعفات والوفيات المبكرة.
1: القدرات التشخيصية الضعيفة ما بتساعد المواطن أن يحصل على خدمته كما هي. هناك أخطاء طبية تورد، وهناك تأخير في تقديم العلاج، وهناك مضاعفات، وهناك وفيات مبكرة، وفيات لدى الشباب. حتى يعني على صعيد الجلطة القلبية، أنا بقول لك أحيانا تشخيصها صعب في قطاع غزة، رغم أنه ممكن يكون فقط الاعتماد على الأعراض، والاعتماد على الأعراض لا يكفي لتقديم علاج الخاص بالجلطة القلبية. إعطاء مثلا حقنة بتعمل سيولة كبيرة في الدم خاصها، أو اللجوء إلى عملية قسطرة أيضا إلى مخاطرها، لأنه كمان حتى الموارد المحدودة كمان بتخلي بتضغط على الصحة أنه لا يلجأ إلى إجراءات محددة إلا إذا كانت الحالة طارئة قصوى وتسبب وفيات يعني بالنهاية.
0: في المحافظات الشمالية أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم جراء هجوم شنه مستوطنون على عائلة خيري أبو تحفة في منطقة خلة الحمص جنوب يطا جنوب محافظة الخليل. وفي رام الله هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل المواطن محمود بلال حسان في قرية شقبة غرب المدينة. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة قلقيلية وقرية كفر قدوم شرق المحافظة، وداهمت مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم وصادرت محتوياته، كما علقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع فتحه قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات. كشف مدير مؤسسة البيضاء للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات عن تهجير 93 تجمعا بدويا في الضفة منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن العائلات المهجرة لا تجد ملاذا آمنا إذ تتعرض لهجمات متكررة حتى بعد انتقالها إلى مناطق جديدة.
2: تزداد هجمات عصابات المستوطنين شراسة ضد التجمعات البدوية في كافة مناطق انتشارها. الوضع سيدي ذاهب باتجاهات الانفجار والضفة على أعتاب مواجهة كبيرة وجديدة في ظل يعني سياسات الاحتلال التي تستهدف كل الفلسطينيين في كل مناطق تواجدهم. في 7 أكتوبر يعني تم تهجير وترحيل 93 تجمع بدوي خلال شهر تموز الحالي. قمنا في منظمة البيضاء بتوثيق وإحصاء ما يقارب حتى الآن 730 اعتداء وانتهاك نفذتها عصابات المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في المناطق المصنفة سير.
0: في ملف الأسرى قال رئيس نادي الأسير عبد الله الصغاري إن أكثر من 200 مواطن اعتقلوا منذ مساء الجمعة وحتى مساء أمس في حملات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة، تركزت بشكل خاص في بلدة تل شمال غرب نابلس عقب الأحداث التي شهدتها البلدة.
3: بعد المجزرة التي نفذها قطاع المستوطنين بحق أهلنا في بلدة تل شملت حملة الاعتقالات عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، حيث وثقنا اعتقال أكثر من 200 معتقل فلسطيني منذ مساء الجمعة حتى مساء أمس. شملت هذه الاعتقالات

0: في القرى وتركزت في بلدة تل التي شهدت حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لعدد كبير من منازل المواطنين. عمليات الاقتحام التي تطال المنازل والتي يسود خلالها عمليات تحطيم وتخريب وسرقة ممتلكات، وهذا يوازي ما يقوم به المستوطنون عمليات حرق وعمليات إرهابية منظمة يعني برعاية ومشاركة جيش الاحتلال.
1: وبشأن الأسرى المحررين من قطاع غزة، قال الزغاريين شهاداتهم كشفت عن ظروف احتجاز قاسية، وأن العديد منهم خرجوا وهم يعانون من أثار صحية ونفسية نتيجة ما تعرضوا له خلال فترة الاعتقال.
0: هناك انعدام للرعاية الطبية داخل منطقة الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا للأسرى الذين يصابوا بأمراض، الأسرى الذين يتعرضون إلى إصابات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقال، منهم من استشهد مباشرة وتم احتجاز جثماني، ومنهم من تم نقله إلى بعض المشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج لفترة قصيرة ثم يتم إعادته إلى السجون، وهذا من يشكل يعني مضاعفة صحية وطبية في ظل انعدام كل أشكال الرعاية الطبية للأسرى، إلا في حالات نادرة عندما كاد الأسير يفقد حياته. والسجون حقيقة اليوم تشهد عمليات ارتفاع في أعداد الأسرى المرضى والذين يحتاجون إلى عمليات جراحية إلى مناظير، منهم من هم مصابون بأمراض السرطان. هناك أسيرات مصابات بمرض السرطان وأسيرات حوامل يحتاجن إلى رعاية طبية مستمرة.
1: بعث نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبوا فيها بتدخله ضد العمليات الإرهابية للمستوطنين في الضفة. وتأتي تلك الرسالة عشية لقاء نتنياهو بترامب اليوم في واشنطن، حيث طالبوا فيها ترامب بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل كبح إرهاب المستوطنين. تظاهر ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية أمام ميناء إليزابيث في ولاية نيوجيرسي الأمريكية احتجاجا على وصول سفينة ZIM فيرجينيا التابعة لشركة الشحن الإسرائيلية، والتي يقول منظم الاحتجاج إن سفن الشركة تستخدم في نقل شحنات ومعدات عسكرية إلى دولة الاحتلال. ودعا المتظاهرون عمال الموانئ وسائقي الشاحنات إلى عدم التعامل مع السفينة في محاولة للضغط من أجل وقف حركة الشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل. من الأخبار المحلية، لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر بجروح خطيرة فجر هذا اليوم جراء حادث سير ذاتي وقع في بلدة يطا جنوب الخليل. أكد المتحدث باسم الضابط الجمركي إبراهيم عياش أن كميات الوقود المتفق عليها تدخل يوميا، مشيرا إلى أن تفاقم الأزمة يعود إلى جانب النقص في الكميات إلى عوامل أخرى من بينها الإشاعات وحالة الهلع واستغلال بعض الأشخاص للأزمة لتحقيق أرباح غير قانونية. وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت خلال الأيام الماضية حالات تهريب وبيع غير قانوني للمحروقات، كان آخرها في محافظة جنين.
2: في ساعات متأخرة من مساء أمس في محافظة جنين ضبطنا مركبة قادمة من إسرائيل محملة بجالونات البنزين والسولر لبيعها. لاحظنا نقاط خارج مناطق ألف أيضا، نقوم بما نستطيع نحن وشركائنا للوصول إليهم. أصبح لدينا سوق سوداء كما قلت سببها الإشاعة. هناك نقص، هناك توجه لدى الجهات المختصة لرفع النسبة للتغلب على هذه الأزمة لحلها بشكل جذري. في التهريب بالأمس ما تم ضبطه في جنين غير صالح للاستخدام، ويعني ما خلال متابعتنا لمن قام بشراء منه، وأحد المواطنين في جنين الذي اشترى يعني قام بالشراء من هذا المزود الغير قانوني أدى إلى تلف في مركبته.
1: بدوره قال عضو نقابة أصحاب محطة الوقود غالب التلبيشي إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية، مطمئنا المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد.
3: عنوان الأزمة تبعنا هو نقص التوريد، نقص الكميات. يعني أول حاجة بدنا نحكي فيها، أهم حاجة بدنا نطمن المواطن إنه لا يوجد انقطاع. أهم حاجة في الموضوع لا يوجد انقطاع. المحروقات بتيجي كل يوم، بس في نقص في التوريد، في نقص في التوريد، في حالة حرب في الخليج، في مشكلة في الإيداعات البنكية، في عدة عوامل. أما الانقطاع لا يوجد انقطاع. حاجة السوق إحنا عندنا بالضفة الغربية في الوضع الطبيعي، يعني عشان نقول إنه كل المحطات مليانة والزباينهم والمصانع كلها مليانة وعندنا احتياط ليومين ثلاثة أربعة أو لأسبوع لازم بدنا تقريبا يمكن 4 مليون لتر. حاليا بدخل أقل من ذلك.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، فيما كشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وأفاد مسؤول أمريكي بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. ختاما، في حالة الطقس تتأثر فلسطين اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء خلال ساعات المساء والليل لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق. إلى هنا مستمعينا ختام هذه النشرة الإخبارية، وكانت المفصلة الأولى من صوت فلسطين. الآن ننتقل وإياكم إلى الزميلة نسرين عواد وبرنامج الفترة الصباحية. صباح الخير لك نسرين.
4: صباح الخير رحمة، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة تأتيكم من هذه اللحظة لغاية الساعة 11:00.

حياكم الله وأصبحتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء وهذه الفترة الصباحية المباشرة تأتيكم من هذه اللحظة لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء 28/7/2026. أكيد بتابعونا وبتسمعونا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في العاصمة القدس المحتلة 100.1، برام الله والبير، جنين، الشمال والداخل على 90.7، أما في الخليل نابلس، أريحة والأغوار على 99.4. من أي مكان بالعالم أدعوكم دائما لمتابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. 14 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن، وكما عودناكم فقرات، لقاءات، مواضيع عديدة ومنوعة لهذا اليوم. في فقرة الصحة النفسية اليوم بدنا نحكي عن الصداقة والأصدقاء في حياتنا بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي، وهل لازلنا نتذكر أهمية الصداقة في حياتنا، وهل لازال في هناك صديق وقت الضيق؟ أكيد هذا الموضوع رح نحكي عنه بكل تفاصيله بفقرة الصحة النفسية. أيضا اليوم وضمن فقرتنا بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، يصادف اليوم العالمي للوقاية من التهاب الكبد الوبائي. رح نعرف الأسباب، الوقاية تحديدا التهاب الكبد الفيروسي، وكل الأمور الصحية المتعلقة في هذا الموضوع. اليوم بالفترة الصباحية رح أكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية سلام قرقطي، ومن الإخراج المرئي حسان زبان.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة. كل الأمنيات ببداية نهار طيبة مليئة بالخير بالتوفيق لكم جميعا. واليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ستبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. درجة الحرارة المتوقعة اليوم في العاصمة القدس 32 مئوية، رام الله والبيرة 31 مئوية، في طوباس جنين طول كرم قلقيلية بين 34 إلى 35، في نابلس وسلفيت 32، في أريحة 41 مئوية، في بيت لحم والخليل بين 31 إلى 32، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح من 34 إلى 35 درجة مئوية. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، الدولار الأمريكي يصرف لهذا اليوم ب3 شواقل، الدينار الأردني ب4 شواقل و24 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و48 أجورة. الذهب في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24 تقريبا ب130 دولار، أما أونصة الذهب فتسجل في أسواق المال أيضا تقريبا 4045 دولار. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول، في هناك فرق ما بين الأسواق العالمية والأسواق المحلية فيما يتعلق بأسعار الذهب. مجددا أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. أذكر بأن اليوم الثلاثاء 28/7/2026، وإلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في هذه اللحظات. نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، دير بلوط مغلقة، دير شرف، كثافة سيرل الخارج، يتسار مغلق، حاجز 17 تفتيش عشوائي، وتحت جسر أودلا تفتيش وأزمة، بورين مغلق وسر أزمة وتفتيش للخارج الداخل سالك، أما وادي قانا أزمة باتجاه الشمال، الفندق أزمة، وعين شبلي تفتيش للخارج. إلى محافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، سنجل مغلقة، بوابة ترمس عيا مغلقة، وحاجز قلندية أزمة للخارج، ودوار مخماس كثافة سير باتجاه الجنوب، وكرملو تفتيش للخارج. إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، المنشية مغلقة، وراس الجورة مغلقة، فرش الهواء أزمة للداخل، النشاش مغلق، دورة مغلقة، السعير مغلق، والنبي يونس كثافة سير للخارج، وبوابة العروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وهذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في الضفة الغربية. إذن أرحب بكم من جديد، وكل الأمنيات ببداية نهار طيبة. تمام 9:30 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لازلتم بالاستماع لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في برنامج الفترة الصباحية المباشرة، وإلى الخبر المنوع لهذا اليوم. أكيد بتعرفوا أنه يعني مع فصل الصيف والعطلة الصيفية تحديدا تتغير بطبيعة الحال يعني ساعات النوم، ومعظم هذا التغيير بيكون باتجاه الأقل، يعني بنصير ننام أقل من فصل الشتاء، ومنفكر أنه ساعة أو ساعتين أقل للنوم في فصل الصيف مش رايحين يأثروا كتير، ولكن الدراسات بتقول أنه ساعة نوم أقل واحدة، يعني إذا نمنا أقل بساعة نوم واحدة للأسف هذا الموضوع رح ينعكس على وزن أكثر وكمان على صحة أسوأ. كلنا بنعتقد أنه تقليل ساعات النوم ليوم أو يومين أو حتى شهر أو شهرين أو خلال عطلة الصيف أو هاي المناسبات مش هالمشكلة الكبيرة، خصوصا مع ضغوط العمل الحياة اليومية اللي عملنا منعيشها، لكن الدراسات العلمية

بتقول إن النوم مش مجرد وقت للرحم أو مضي على الوقت، للأسف مثل ما معظمنا بفكر هو عنصر أساسي في الحفاظ على صحة الجسم وعلى توازنه. في دراسة حديثة بتقول بأن فقدان ساعة واحدة فقط من النوم بشكل متكرر ممكن ترتبط بزيادة الوزن مع مرور الوقت، والسبب هو مجموعة من التغيرات اللي بتحدث في الجسم لما ما نحصل على حاجتنا الكافية من النوم، لأن النوم غير الكافي ممكن يأثر على الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية، وهذا بيخلي الإنسان أكثر ميلاً إلى تناول الطعام، خصوصاً الطعام الغني بالسعرات الحرارية، كما أن التعب الناتج عن قلة النوم ممكن يقلل من النشاط البدني ويدفع الشخص إلى الحركة بشكل أقل خلال ساعات النهار. أكيد الموضوع ما بتوقف عند الشهية والنشاط، لأنه الحرمان من النوم كمان بيرتبط في طريقة تعامل الجسم مع الطاقة، مع التمثيل الغذائي، وهذا بيخلي الحفاظ على وزن صحي أكثر صعوبة. مشان هيك الاهتمام بالنوم يعني ضروري انه ما نتطلع له كرفاهية او وقت ضائع، بل نتطلع له كجزء اساسي من نمط الحياة الصحي، لانه الحصول على عدد كافي من ساعات النوم لجانب التغذية المتوازنة والنشاط البدني ممكن انه يساعد الجسم على اداء وظائفه بصورة افضل. مشان هيك اذا كنتوا تفكروا يعني تفوتوا ساعة او ساعتين من النوم بمناسبة معينة او خلال فصل معين او خلال ظروف معينة، وتعتقدوا انه هذا الموضوع مش رح يأثر على صحتكم، على العكس تماما، الموضوع عند الجسم ما فيه مزح، ساعة واحدة ممكن تأثر بشكل سلبي على صحتنا، على طبيعة الأطعمة كمان اللي بناكلها، وعلى نشاطنا وعلى حركتنا، وممكن حتى لاحقا نلاقي صعوبة في تنظيم النوم. أكيد دايما بتمنى لكم كل الصحة والعافية. خلينا نروح لفاصل قصير، بعد هيك رجعي لفقرة الصحة النفسية، واليوم بدنا نحكي عن الأصدقاء والصداقة، شو أخبارهم؟ صديق وقت الضيق لساته موجود ولا اختفى؟ خليكم معنا بعد الفاصل.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة 25 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. في طول كرم قلقيلية بإمكانكم متابعتنا على 98.8 بيت لحم وطباس، على 89.9 أما من أي مكان بالعالم فأدعوكم دائما لمتابعة صفحتنا على الفيسبوك للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات وأيضا لمشاهدتنا بالصوت والصورة. وإلى محطتنا التالية، أكيد إحنا في زمن صارت فيه وسائل التواصل الاجتماعي جزء أساسي من حياتنا اليومية، ودائرة معارفنا صارت كتير أوسع من قبل منصات التواصل الاجتماعي، وصرنا منقدر نوصل للآخرين بسهولة أكثر من أي وقت مضى. ولكن هل هذا معناه أنه صرنا أصدقاء بالمعنى التقليدي للصداقة أكثر؟ أكيد في أسئلة كتير بتبرز حول طبيعة العلاقات الإنسانية تحديدا في عصر التكنولوجيا، وهل ممكن للصداقة الافتراضية أنها تحل مكان الصداقة الواقعية، ولا العلاقات الحقيقية بتحتاج منا أكثر لحضور، لمشاركة، لمواقف مشتركة وغيرها من الأمور. والأهم، هل لازال الصديق اللي كنا منلاقيه وقت الضيق هل لازال موجود، ولا اتغير وتم استهدافه من خلال منصات التواصل الاجتماعي بإهامنا إنه في عنا آلاف الأصدقاء؟ أكيد للتعقيب على هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتف، دكتور محمد بشارات الخبير والمدرب في التنمية البشرية. ودكتور محمد، الله يسعد صباحك وكل أوقاتك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يسعد صباحك نسرين وصباح كل وطننا الجميل والغالي.
0: الله يسعدك يا رب. خليني أبارك لك بأكمل مناسبة شخصية عندك جميلة. أولا، نجاح أبنائك في الثانوية العامة، يا ريتو ألف مبروك. وثانيا، تتويج يعني الشابة اللي احنا كنا بنفتخر فيها، بنتك الجميلة مريم، ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه، فيا ريتو ألف مبروك يعني على كل هذه المناسبات الجميلة والسرة.
1: الله يبارك في عمرك نسرين، ومشكورين جدا دائما على حضوركم، يعني خلينا نقول تميزكم، وان شاء الله هذا ليش البسيط من الادب يعني. ومبروك لك كمان لكل طلابنا في فلسطين ووطننا في الداخل والخارج، كمان نجاحهم الثانوي، على الاهالي اللي ما قصروش، تحديدا اذا تسمحي لي على كل معلمين المشكورين على جهودهم الجباره والمتفانيه الدائمه، واللي احنا فخورين فيهم بصراحه.
0: بالتاكيد بالتاكيد. نرجع لموضوع الاصدقاء والصداقه، وخليني اسالك يعني كيف اثرت الصداقه الافتراضيه على مفهوم الصداقه الحقيقيه، وهل موضوع يعني الصداقة إشي مهم في صحتنا النفسية، في حياتنا الاجتماعية؟ لأنه إذا منراجع موروثنا من حيث القيم، من حيث الأدبيات السابقة بمختلف أنواعها، من أغاني، من قصص، من أمثال شعبية، الصداقة كانت إشي كتير مهم، كتير قيم. يعني ممكن يكون أعز من أخ، ممكن يكون هو الحدا اللي بتلاقيه وقت الضيق، ممكن يكون هو السند وإنت نازل سقوط حر. دكتور محمد، فبدأ أسألك، هذا المفهوم وهي القيمة الاجتماعية وهذا النوع من العلاقات شو أخباره هالأيام؟
1: والله يعني أنت حطيت يدك على جرح عميق. أنا بصراحة وأنا من الناس اللي بقول إنه نعم، العالم الافتراضي دخلنا في خديعة الوهم كما أقول دائما. لأنه بصراحة الصديق اللي بنتحدث عنه دائما وقت الضيق، رب أخي لم تلده أمه، وكل هذا الموروث الاجتماعي الجميل والمتفاني والصاحب ساحب وكل هالتفاصيل مش باتت كما كانت سابقا. زمان كنت تقول صاحبك سندك ويعندها ويحضر دائما، صاحب اللي دائما انت بتلاقيه موجود في لحظات ألمك ووجعك وإسناده لإلك. كانت القيم زمان أكبر وأقوى بصراحة، لأنها تبنى على المواقف الحقيقية، تبنى على قصص واقعية، تبنى على تصرفات، وبكون فيها تبادلية جميلة ما بين الأصدقاء. اليوم للأسف الواقع الافتراضي زاحم، وبخديعة أنا دائما بسميها، زاحم هذا المفهوم بشكل كبير جدا. لحد كثير من الناس توهم أنه عنده 5000 صديق و20000 صديق، وتوهم أنه هدول هم الأصدقاء الحقيقيين. وقت لحظة
0: الحقيقة سقوط الحر
1: الحزم ما بلاقي حالهم، عايش خديعة الوهم. وطبعا هذا أثر كثير، حتى اليوم في دراسات تتحدث أنه هذه الخديعة الوهمية جعلت كثير من الناس يعيش المنظور الوهمي في العلاقة، وكأنه بفكر حاله أنه له علاقات موجودة ظاهرة وحقيقية، يطالب هؤلاء الأصدقاء أنه يلا وقفوا معاي، يلا كونوا معاي، فهو يقع حاله يجد نفسه في خدمة أنه مش بالحقيقة. وطبعا هذا أثر بصراحة على حالة الأصدقاء اللي احنا نبحث عنها. ومش بنقول أنه ما في أصدقاء، لا، الحمد لله موجود في أصدقاء في أصدقاء حقيقيين موجودين، لكن اللي صار في مجتمعاتنا خصوصا في جيل الشاب الجيل العشرينات الشباب لا ما عنده الأصدقاء الحقيقيين اللي احنا نحكي فيهم في موروثنا. يعني في محاضراتنا وتدريباتنا نجد انهم دائما بيتحدثوا عن اوجاعهم وآلامهم والخديعة اللي بتعرضوا لها، وانه ما في اصحاب اليوم هذا كله حكي كتب، هذا حكي في الامثال الشعبية، هذا كله بيؤدي اثر للعالم الافتراضي على وجود صداقات مش وهمية. وكمان وجود الثقافات، هلا ممكن السوشيال ميديا قربت كسرت عددت زادت توسعت، ولكن هل هي نوعية؟ لا. هل هي حقيقية بالمعنى أنني أحتاج هذا الصديق ليكون سند لي ليكون معي؟ أعتقد أنه لا. هل هي بالمعنى الحقيقي أنه أنا ممكن أجد أصدقاء حوالي في لحظات الأزمات؟ أعتقد من التجارب ومن المشاهدة أنه لا. ولذلك إحنا بحاجة كثير اليوم نفهم مفهوم الصداقة الحقيقية، وأعتقد أنه نعيد ترسيمه مرة ثانية لأنه بدنا أصدقاء حقيقية.
0: يمكن دكتور محمد اللي صار مثل ما حضرتك قلت واللي أنت وصفته بالخديعة، أنا بقول تم استهداف هذا الشكل من أشكال العلاقات مثل ما تم استهداف العائلة وبنية العائلة التقليدية وغيرها من الأمور وتفريغه من مضمونه ومن معناه بشكل كامل. الخوف هلا أنه في جيل تحديدا جيل اللي نشأ بعصر التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي لا يعرف كيف يبني علاقات صداقة حقيقية، وهذا سؤال لحضرتك.

0: العاطفية والشعور والاستهداف ما في هذا الشيء اللي جواتك. وهون نقول إحنا لما نتحدث عن أصدقاء الحقيقيين لازم يكون في مهارات رئيسية. وهي دعوة اليوم دائما للجيل الشاب إنه نعم نحتاج أن نكسر أصدقاء. لا يمنع إنه اليوم نسخر هذه التكنولوجيا وإحنا مش نطلع عشان الناس تفهمنا، ولكن هل هي حقيقية بالعلاقات؟ لا، بحاجة لكثير من المواقف، لأن المواقف عبر البوستات يعني أنت اليوم تسمعيهم العراض أهلنا السوريين، العراضات كثيرة يعني الكل يستعرض عضلاته على السوشيال ميديا وكلماته بتلاقيهم شعار وكتاب.
1: صحيح للأسف،
0: يعني مناقدين ومفكرين وقت الحقيقة ولا حاجة يعني ما فيش. هون الإشكالية، هذا المعنى اللي احنا نحكي فيه. علشان نكسب الأصدقاء نحتاج إلى المصداقية، نحتاج العلاقات الحقيقية المبنية على المواقف على المشاعر. وكمان انت حكيت نقطة في غاية أهمية فريد، صراحة أبنائنا اليوم في هذا الجيل بيعانوا وبشدة من قلة مهارات الحياة، وهي أهم مهارة، هي مهارة كيف تكسب الأصدقاء.
1: صحيح.
0: البحث عن الحلقات الحقيقية، اختيار الأشخاص المناسبين، السند لإلك حتى لا تتوهم، الأشخاص اللي ممكن يكونوا واقفين معك في مواقف. وكمان نفس الفكرة اللي بنيت على مشاعر ومواقف وتصرفات، وهي بتصير بالمواقف الحقيقية. لأنه على السوشيال ميديا أكثر موقف بيوقف معك فيه انتشر بوست، يعني يعمل لك لايك شير متابعة، مش هذا الموقف اللي احنا نحكي عنه. احنا نحكي عن المواقف اليومية الحياتية اللي ممكن تيجي في ظروف صعبة، سمح الله مرض، حالة الحزن، كمان الفرح. هذا التواجد هو اللي بهمنا، انه في ناس بيكونوا حواليك، هل في دعم حقيقي لإلك؟ هل انت بتكون متواجد ولك وجود حقيقي من خلال مواقفك؟ هون مفهوم كيف تكسب الأصدقاء بحاجة يكون أوعى وبحاجة لمهارات كبيرة.
1: يعني الفعل الفعل الفعل وليس الوهم الوهم الوهم، هذا هو المهم في موضوع الصداقة. هل الصداقة كمية ولا نوعية؟ لأنه فعليا تم إغراءنا بموضوع الكمية مقابل النوعية المعدومة تماما، يعني كمية وهمية. هذا من جانب. من جانب آخر، في كتير من الأشخاص بيقولوا لك دكتور محمد إنه أنا هلأ في لنفترض 500 شخص بعرفني، لو أنا بدي أرجع للصداقة الواقعية يمكن بالكتير 10-15-20 واحد يعرفوني مقابل 5000 اللي ممكن يعرفون على منصات التواصل الاجتماعي. فهون سؤالي إنه كيف ممكن نوازن ما بين العلاقات الافتراضية لأنها صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا الواقعية، وما بين علاقاتنا الواقعية، ونحافظ على قدرتنا دائما على بناء هاي الروابط الإنسانية الصادقة العميقة حتى لو كنا أشهر المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي؟
0: يعني انت حكيت نقطه في غايه الاهميه سنين. اولا خلينا نتفق ان ما يحدث على السوشيال ميديا هي ليست الحقيقه، انما هي حاله افتراضيه، وهي اصلا افتراضيه مبنيه على اما مواقف او بوستات او ستوري او بعض الاشياء التي تحدث. هذه الصداقات ليست صداقات الحقيقيه. وكمان احنا لسنا ضد ان يكون عندك 500 متابع ولا 1000، تسميهم اصدقاء، تسميهم متابعين، تسميهم السند، شو بدك
1: فانز
0: شو بدك تسمي، اختار المصطلحات الحديثه اللي بدك اياها. لكن احنا بحاجه اليوم للصداقات الحقيقيه. وعلى فكره حتى العرب سابقا وبامثالهم وموروثنا الاجتماعي والديني الاصدقاء ندره، يعني حتى نجد قال صاحبه، يعني صاحبه في الغار صحابة الرسول. احنا حجة الوداع كان فيها 110,000 من الصحابة اللي منهم 10-20 واحد. اذا في اللي هي الطبقة المقربة، الصداقات الحقيقية، الفئة القريبة لي، سندي، الناس اللي بقدر احكي له سري، اللي بقدر احكي له همي، اللي بقدر احكي له وجعي، اللي بقدر احكي له مواقفي، اللي بقدر بعرف انه بيجي معي بوقف معي بساندني بحميني بوجهني كمان بنصحني نصيحة صادقة، مش بسحج لي، عفوا، مش بوهمني انني صادق، مش بوهمني اني منيح. انا صاحب الصح بصراحة اللي بيقول لي اخطائي، صاحب الصح اللي هو مرآتي اللي بيحكي لي كل الحقيقة. لما يكون في وجهي اي مشاكل بشوفها في المرآة، المرآة مش صح تتوهمني. وهيك الصاحب الصح اليوم يعني بمعنى انك انت تختار الاصدقاء. لا مانع من العلاقات والصداقات الافتراضية بغض النظر شكلها وحجمها ونوعها، لكنها بدنا نكون مفهومين ان لا نقع في الخديعة. انا اتوقع ان هذول الاصدقاء الحقيقيين كمان بحاجة لمهارات حقيقية. اصدقاء مقربين قد يكونوا بعاد، لكن بنيت بيني وبينهم مواقف كبيرة وكبيرة جدا.
1: جميل جدا. يعني كلمة أخيرة بتقولها في موضوع كل الأشخاص اللي بيشوفوا إنه موضوع الصداقة هي علاقات بدها جهد وبدها وقت وبدها استثمار، ويمكن أنت دكتور محمد بشكل يعني هيك ركزت إنه شو يعطيني الصديق، كمان أنا شو لازم أعطيه؟ يعني الموضوع هو أخذ وعطاء بشكل أو بآخر. لكل الأشخاص اللي فقدوا إيمانهم كمان إنه ممكن يلاقوا أصدقاء حقيقيين إذا ما تعرضوا لخيبات أمل

0: لخديعة أو لخيانة أو غيرها من الأمور من أصدقاء كانوا يعني بالفعل بيعتبروهم مقربين، شو بتقولهم في هذا الموضوع؟
1: في نقطتين رئيسية. النقطة الأولى، نعم إذا زادت آلامي من مواقف آخرين معلش، هي برضو أنا بدي أكتشف الناس، وكما يقولون دائما العرب الناس صناديق مغلقة، فكشف التجارب. لا يعني أني إذا مريت في تجربة مؤلمة أنه انتهت الحياة وانتهت العلاقة، على العكس، إحنا نسميها تجارب نتعلم منها، ولذلك نقول تعلمت فتعلمت فتغير.
0: صحيح.
1: قد نمر في مواقف مؤلمة لكن نتغير، هذا رقم واحد. لذلك إحنا ما نسكر هذا الباب حتى لو تعرضنا لخيانات أو علاقات سلبية أو سوداوية، لكن كمان البحث الحقيقي عن الأصدقاء، الموضوع فيه عطاء بعطاء، أداء بأداء، حب بحب. ما بينفع أنا أطلب من الناس العطاء وأنا مش مقدم، أو الصداقة ومش مقدم المشاعر ومش مقدم. ما بينفع أتوقع من الآخرين يكون معي دائما، في لحظة ما يكونوا هم بحاجتي أكون أنا عندي الأعذار الدنيا. لا، وإحنا بالنهاية حتى نكون معتدلين ونكون صادقين مع أنفسنا، بدي يكون نفس العطاء. إن شاء الله إحنا نقول أصدقاء ندرة، وندرة قليل، لأنك أنت بتشعر مع هذا الإنسان بالأمان، بالعلاقة، بالمحبة. وأنا بقول دائما يكون عدد أصابع الإيد الأولى ممتاز، يعني
0: هذا محظوظ محظوظ والله محظوظ
1: والله، لأن إذا عندك أنت ثلاث أربع أصدقاء بهذا المعنى أنت يعني
0: ملك
1: حز الدنيا صراحة.
0: صح.
1: أنا اليوم واحد ونص
0: صح صح، وبيكفوا يعني عن جد، يعني اثنين ثلاثة أصدقاء حقيقيين بكفوك، أنت مش بحاجة لمئة صديق
1: بيسأل عنك في لحظة. أنت بقول لك أنا جد بحبك، أنا جد بعزك، أنا جد بودك، هذا لا. ولذلك بس سريعا، لما جاء أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحب فلان، قال هلا بلغته، هلا أعلمته.
0: جميل جميل،
1: يعني والله حبيته من بعيد. ما بينفع، هو صديقك.
0: صح.
1: اللي
0: صح.
1: أنت شفت ما بينك وما بينه تواصل محبة، ولذلك ابحث شكرا. عنهم، تمسكوا فيهم، أعطيهم نفس العطاء اللي أنت تتوقع منهم إليك.
0: جميل جدا، بدي أشكرك جزيل الشكر دائما على انضمامك لنا على هذه المداخلات الجميلة والقيمة دكتور محمد بشارات، وحضرتك الخبير والمدرب في التنمية البشرية، ويسعد كل أوقاتك ونهارك. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وخلي اليوم هيك تفكروا بأصدقائكم والصداقة في حياتكم مكانها وموقعها وإلى آخره من القضايا ومن الأمور. إذن لازلنا متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 بالفترة الصباحية المباشرة.

0: أذكر بالموجات التي بإمكانكم متابعتنا عليها لأهلنا في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4 أكيد بموجاتنا الرئيسية 100.1 و 90.7 بإمكانكم متابعتنا عليها من العاصمة القدس المحتلة وأيضا من محافظات رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل وإلى محطتنا التالية. 28 من تموز من كل عام تحتفي منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للتوعية وللحد من التهاب الكبد الوبائي. طبعا هذه مناسبة الهدف منها هو رفع الوعي بهذا المرض، أيضا تعزيز جهود الوقاية، الكشف المبكر، تشجيع الأفراد على إجراء الفحوصات اللازمة والحصول على العلاج المناسب. للحديث أكثر حول التهاب الكبد الوبائي، طرق انتقاله وطرق الوقاية منه، أهمية الفحص والتشخيص المبكر، أكيد هذه التفاصيل وغيرها كثير مع ضيف عبر الخط الهاتفي دكتور أحمد أيوب دلاشي أخصائي الأمراض الباطنية والعناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي. ودكتور أحمد أهلا وسهلا بحضرتك، يسعد صباحك.
1: يا أهلا بك، يسعد صباحك، يسعد صباح كل المستمعين يا رب.
0: أهلا وسهلا بك. خلينا بداية نعرف عن المقصود بالتهاب الكبد الوبائي، أبرز أنواعه الفيروسية وكيف ممكن تنتقل كل نوع للإنسان.
1: طبعا احنا اليوم نشكركم على لفت النظر في انه اليوم 28 يوليو بصادف اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي. طبعا منظمة الصحة العالمية اختارت هذا اليوم لانه يوم عيد ميلاد عالم اسمه برانش بلومبرج، هو اللي اخذ جائزة نوبل عشان اول واحد اكتشف التهاب الكبد وطور اللقاح تبعه، كان له دور منيح في العلاج. هلا بالنسبة لالتهاب الكبد، في عنا التهاب كبد حاد وفي عنا التهاب كبد مزمن. اللي هو التهاب الكبد النوع A هذا عادة بيكون حاد، اللي هو الناس عنا مرات بيسموه الرقان أو الصفران. هذا طبعا بينتقل عن طريق البراز أو الفم، يعني واحد بوكل طعام ملوث أو بشرب ماء ملوث أو بتخالط مع مريض مصاب. وفي عنا إيه صراحة مش موجود عنا، هذا برضو بيجي حاد، هذا بيجي صراحة في مناطق زي في أفريقيا ومناطق الاستوائية، يعني اللي بيسافروا بدهم يديروا بالهم هذيك المناطق، برضه بينتقل عن طريق الاكل والماء. اما ان التهاب الكبد بي وسي ودي هذول بيكون مزمن، وهذول اللي بيعملوا في المستقبل مضاعفات خطيره زي التشمع الكبدي واورام الكبد. هذول عاده بينتقل عبر الدم والسوائل الجسم وعن طريق العلاقات الجنسيه اللي مش محميه. الابر يكفي مثلا غاز ابره مع ابره مثلا عند الحلاقين مثلا الشفرات اثناء الولاده ينتقل من الام للطفل يعني. فهذه الأكثر الطرق للنقل في هذول المرضى.
0: ومثل ما حضرتك أشرت يعني في أنواع شائعة عنه وأنواع مش شائعة عنه. خليني أسألك عن موضوع التهاب الكبد، لأنه وأي نوع فعليا يعد من الأمور اللي بتتطور بشكل صامت وممكن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تكتشف وتعالج في الوقت المناسب. وهن سؤال لحضرتك، يعني عادة شو أبرز أساليب الوقاية التي نستخدمها في فلسطين من انتشار هذه الأنواع للالتهابات الكبد؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر يعني موضوع الكشف المبكر، أين وصلنا في هذا الموضوع وكيف يتم متابعته مع المرضى؟
1: عشان أبقى صريح، والله إحنا عندنا في فلسطين الحمد لله يعني احنا من الدول اللي فيها تحسن كثير في موضوع التهاب الكبد الوبائي. يعني احنا عندنا فلسطين صراحة خصوصا التهاب الكبد بي انخفض كثير بالمقارنة مع العديد حتى من دول المنطقة من جيراننا العرب وحتى من عند اليهود، لانهم في منهم متدينين ما بأخذوا تطعيمات. احنا الحمد لله برنامج الوطن للتطعيم كثير ممتاز، احنا عندنا البيبي بأخذ الطعم اول ما ينزل من البطن وبعد بشهر وبعد 6 أشهر، فهذا قلل كثير من التهاب الكبد الوبائي. فعشان هيك افضل وانجع طريقه لتقليل التهاب الكبد الوبائي كان هو اللقاح، واحنا برنامج تطعيم الوطن عندنا لحديثين الولاده صراحه كثير قوي وممتاز ويشهد له حتى منظمه الصحه العالميه. هلا احنا بالنسبه لالتهاب الكبد سي برضه عندنا انخفضت الحالات، يعني احنا مثلا في 2025 بس سجلت 4 حالات جديده في ايش. انا احنا صراحه برضه التهاب سي اكثر شيء بيجي مع المخدرات وبيجي مع يعني الناخذ والعلاقات الجنسية، وإحنا الحمد لله يعني كمجتمع محافظ قليل الانتقال فيه. للأسف التهاب الكبد سي ما إله لقاح، يعني الطرق الحماية. أما التهاب الكبد صراحة ما زال موجود عندنا فلسطين، لأن صراحة في عندنا تدهور شوي في خدمات المياه والصرف الصحي وخصوصا في غزة في آخر فترة انتشر كثير هيباتيتس إيه، وعندنا في الضفة في بعض المناطق صار في بؤر إلو. بس قول يعني انه الهيباتيتس إيه بيكون حاد، إلو علاج، خطر شديد منه عادة 90% من العدوى بتروح لحالها. يعني انه مقدور عليه، بس انه اهم شيء لطرق الحمايه عشان سالتيني الطعم في هيباتيتس بي لازم نكون حذرين، خصوصا بشتغل في القطاعات الصحيه من الابر واخذ الابر. الكشف المبكر للام الحامل انه نعمل لها دائما، واحنا بيعملوه دائما في البوكينج في اول الزياره انه ما مش حامل عشان ما ننقل البيبي، تعقيم المياه منيح والصرف الصحي والاجراءات الخدميه الاخرى.
0: يعني معلومات قيمه مثل ما حضرتك اشرت بشكل او باخر فيما يتعلق في هذا الموضوع. خليني ارجع لالتهاب الكبد A اللي حضرتك قلت لا زال هو موجود واكيد يعني في قطاع غزه منتشر للاسف، يعني جراء استمرار العدوان الاسرائيلي وتلوث مصادر المياه وغيرها من القضايا ما ادى الى انتشاره بشكل ملحوظ ما بين المواطنين هناك، وايضا لا زال موجود ايضا في الضفه الغربيه. اهميه فعليا الكشف المبكر عن هذا الموضوع، شو هي الاعراض اللي لازم ينتبه لها المريض حتى يتوجه إلى أقرب يعني مركز صحي ويتلقى العلاج المناسب إذا ما كان ذلك متاحا؟ تحديدا نتحدث عن الضفة الغربية، أكيد في غزة الموضوع معقد أكثر من ذلك بكثير. دكتور أحمد،
1: طبعا بالنسبة لإيه اللي هو التهاب الحاد، هذول المرضى عادة بيجونا في آلام في البطن خصوصا على الجهة اليمنى لأنه الكبد بوقع في الجهة اليمنى العلوية بسبب الالتهاب، بيعمل تضخم فبيعمل ألم. اثنين بيجونا في صفار في العينين، صفار في الجسم، وأحياناً بيكون تغير في لون البراز اللي بيكون لونه أبيض، ولون البول بيكون على شكل غامق زي لون الشاي أو الكولا بنسميه إحنا، وبيكون عنده طبعاً حرارة وتعب وإرهاق وتقيؤ. هذول المرضى عادة لازم يتوجهوا إذا صار عندهم أي من هذه الأعراض لأي أقرب مركز صحي أو طوارئ، بنعمل لهم أنزيمات الكبد بتكون مرتفعة. وعادة المريض علاجه بيكون إذا كان مش قادر يتحمل براجع كثير بندخل على المستشفى معطيهم سوائل ومعطيهم المضاد التقيؤ، أما إذا كان بتحمل ففي الدار بس معطيهم سوائل وخوافض حرارة وتقيؤ وبشربوا شغلات حلوة وبمشي الأمور. فعشان هيك يعني إحنا عادة أي مريض يعني أهم إشي الإصفرار مع ألم في البطن لا نستثناء.

0: أمراض الكبد مهم الذهاب بشكل مبكر، لأنه أحيانا إذا المريض ما ذهب بشكل مبكر وعمل فحوصات التهاب الكبد ممكن يدخل في فشل كبدي حاد، وهذا بيكون وقتها بصير الدهنين مكثفة وما لحقش من أول هالأمور.
1: طبعا طبعا، وبالتالي عدم الاستهانة في هذه الأعراض. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات القيمة وعلى وقتك دكتور أحمد أيوب دلاشي، وحضرتك أخصائي الأمراض الباطنية والعناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي. شكرا جزيلا. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في الفترة الصباحية المباشرة. فاصل قصير، نعود بعد ذلك، كونوا إيانا.

0: صباح الخير مجددا، اهلا وسهلا بكم جميعا. لازلنا متواصلين معكم بالفتره الصباحيه المباشره عبر اثير اذاعه صوت فلسطين، 50 دقيقه بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمه القدس، واليوم الثلاثاء 28/7/2026. أدعوكم لمتابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في طول كرم قلقيلية 98.8، بيت لحم وطوباس على 89.9، وإلى محطتنا التالية. أكيد في هذه المحطة سنكون مع البيان الصادر والذي يتحدث عن التحسن المحدود الذي طرأ على مؤشرات الأمن الغذائي وتغذية الأطفال في قطاع غزة نتيجة زيادة المساعدات الإنسانية، وأيضا تحسن طفيف جدا جدا جدا على حركة دخول السلع التجارية، إلا أنه للأسف بالرغم من هذا التحسن الطفيف لا تزال الأوضاع الإنسانية هشة وقابلة للتراجع. أكيد في سياق هذا البيان الأمم المتحدة حذرت من أنه استمرار الأزمات المرتبطة بنقص الغذاء والمياه الآمنة والخدمات الصحية إلى جانب انهيار سبل العيش بتهدد بتفاقم معاناة السكان، خاصة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. للحديث أكثر عن واقع الأمن الغذائي والاحتياجات الإنسانية في غزة والتحديات اللي بتواجه جهود الإغاثة والتعافي، أكيد مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي منسق وزارة الدولة لشؤون الإغاثة في قطاع غزة دكتور عدنان حمودة. ودكتور عدنان يسعد صباحك، أهلا وسهلا بك دكتور عدنان. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية خليني أسألك، يعني كيف تصفون واقع الأمن الغذائي في قطاع غزة اليوم، تحديدا في ظل هذا الحديث عن التحسن المحدود جدا في مؤشرات الغذاء وتغذية الأطفال مقابل استمرار اعتماد غالبية السكان على المساعدات الإنسانية؟
1: نعم، للأسف الشديد في الآونة الأخيرة يعني طرأ تحسن بسيط جدا على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهي لا تلبي الاحتياجات بشكل كبير إلى الأهل في قطاع غزة، وذلك بسبب إغلاق المعابر وعدم إدخال جميع المساعدات التي كان في الاتفاق أن يدخل ما بين من 600 شاحنة إلى 1000 شاحنة يوميا، ولكن متوسط عدد دخول الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة من بين الشاحنات المساعدات والتجارية لا تتعدى 200 شاحنة يوميا، وهذه الكمية لا تلبي الاحتياجات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة. وعلى ذلك يعني نستطيع أن نحكي أن جزء من هذه الشاحنات تعود إلى تجار وإلى كماليات وليس مواد غذائية بالكامل تلبي احتياجات المواطنين في قطاع غزة. الأمر الذي يفقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من سوء التغذية للأطفال وانتشار الأمراض في دخول فصل الصيف، حيث أن جميع النازحين الموجودين في قطاع غزة تقريبا يسكنون في مراكز إيواء، ونظرا لشدة الحرارة هناك في انتشار أمراض كثيرة بسبب الصيف وشدة الحرارة، الأمراض الجلدية وانتشار الأوبئة بسبب القوارض والحشرات في فصل الصيف.
0: يعني دكتور عدنان، ما تقوله حضرتك بأنه ما يتم دخوله بشكل أو بآخر لا يندرج بأي سياق تحت مصطلح الأمن الغذائي، لأنه إما تجاريا أو مجموعة من الكماليات، وبالتالي ما يتم الترويج له من قبل الاحتلال أحيانا بأنه يتم إدخال مساعداته عارا عن الصحة، لأنه هذا لم ينعكس على واقع المواطنين فعليا في مؤشرات الغذاء وتغذية الأطفال. خليني أسألك للحديث عن هذا الموضوع أكثر، عن أبرز التحديات اللي بتواجه جهود الإغاثة في الوصول إلى مختلف مناطق القطاع في ظل استمرار العدوان وانعكاس محدودية دخول المساعدات والسلع تحديدا على الأطفال، خاصة في المناطق اللي لا زالت تواجه مخاطر سوء التغذية في القطاع.
1: للأسف الشديد الجانب الإسرائيلي يعيق عملية المساعدات من بداية حرب من 2023 حتى هذه اللحظة، وأغلبية المناطق الموجودة في قطاع غزة، يعني احنا تقريبا نعيش قطاع غزة حاليا بنسبة من 70-75% تحت الاحتلال الإسرائيلي. قطاع غزة بالكامل لا يتعدى من 25% إلى 20% سكان موجودين في المنطقة الغربية من شارع صلاح الدين، وهي كثافة سكانية كبيرة جدا، لا نستطيع أن نلبي الاحتياجات بشكل كامل للمواطنين الموجودين. ثانيا، هناك مناطق في الخط الأصفر لا يستطيع الإخوة من سواء كانت المؤسسات الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني بوصول إلى تلك الناس الموجودين في المناطق بسبب عدم استقرار الوضع الأمني. ثانيا، أغلبية الأطفال الموجودين حاليا يعانون من نقص حاد في جميع الفيتامينات ونقص في الأدوية ونقص في المواد الغذائية التي تعمل على بنية هذه الأجسام. أغلبية الأطفال ننظر إليهم يعني في شغلة ظاهرة غريبة موجودة عند الأطفال حاليا إن شعره أصفر. طب إيش السبب إن شعره أصفر؟ وهذه نقص فيتامينات. الناس فاكرة إن عفوا في الكلمة إنه
0: شقار.
1: ابنه صفار، بس للأسف الشديد بعد عفوا تحاليل وتبين إن في نقص في الزنك ونقص في الكالسيوم ونقص في المغنيسيوم ونقص في جميع الفيتامينات الموجودة في أجسام الأطفال، مما يؤدي إلى سوء التغذية، وهذه الحالات منتشرة في قطاع غزة بكميات كثيرة جدا.
0: للأسف يعني مؤسف ومؤلم هذا الموضوع. حضرتك في البداية دكتور عدنان تحدثت عن 200 شاحنة تدخل يعني إلى القطاع عبر المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال. هل هذه الشاحنات حتى لو كانت تجارية تلبي احتياجات المواطنين من الغذاء؟
1: أم
0: ما هي طبيعة هذه الشاحنات وما هو موجود فيها، حتى تلك التي تندرج تحت فئة المساعدات؟ ما هو شكل المساعدات التي يسمح الاحتلال بدخولها إلى القطاع؟
1: المساعدات الوحيدة التي تدخل بشكل مستمر إلى WFP وهي عبارة عن الكرتونة يعني الدارجة موجودة، وهي كيس الطحين الذي يتم توزيعه بشكل دوري من اللي هو النظام الغذاء العالمي اللي هو WFP للمواطنين. ولكن للأسف الشديد احنا تكرارا وتمرارا كنا نحكي مع WFP انه هو يغير من نوع المساعدات الإنسانية حتى تلبي احتياجات المواطن. حتى في جزء من بعض الاجتماعات طلبنا من الإخوة في WFP أن يتم تحويل هذه المساعدات العينية إلى قسائم شرائية حتى يستطيع المواطن الفلسطيني في قطاع غزة أن يلبي احتياجاته أو النواقص من خلال شراءه من السوبر ماركت. ولكن للأسف الشديد الجانب الإسرائيلي يفرض قيود صعبة جدا، إلا حتى هذه اللحظة لا يوجد غير معبر وحيد هو الذي يكون موجود في قطاع غزة الذي يدخل من خلاله المساعدات الإنسانية، وهي المساعدات التي تدخل حاليا إلى قطاع غزة أغلبيتها إلى تجار وعبارة عن كماليات من الشوكولاتات والكولا وليس المواد الأساسية التي تلبي احتياجاتنا في قطاع غزة. هناك كمان ملحوظة جديدة، يعني توقف عدد كثير من التكيات التي كانت تعمل إلى توفير الطعام بشكل دوري إلى مراكز الإيواء والنازحين الموجودين فيها، حيث في الآونة الأخيرة تم توقف عدد كثير مثل ورلم كيتشن اللي هو المطبخ العالمي
0: طبعا.
1: تم توقفه بشكل يعني جزء كبير جدا منه في مناطق عديدة، وهذا أدى إلى نقص في الغذاء عند المواطنين الموجودين في مراكز

للأسف. بكل الأحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل دكتور عدنان حمودة، وحضرتك منسق وزارة الدولة لشؤون الإغاثة في قطاع غزة، شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. إذن ما يدخل القطاع لا يتعدى 200 شاحنة يوميا، معظم هذه الشاحنات إما تجارية أو يوجد فيها مساعدات إغاثية، فقط تقتصر على كيس الطحين وهو لا يعكس بأي شكل من الأشكال احتياجات المواطنين في القطاع أو شكل من أشكال الكماليات الغذائية مثل التسالي والمحليات والسكريات وغيرها من القضايا. وفعليا هذا أثر بشكل جدا واضح على واقع الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأيضا على صحة الأطفال وإصابتهم بالأمراض ونقص التغذية ونقص العديد من العناصر الغذائية التي بدأت تظهر عليهم بملامح صحتهم الجسدية. دائما متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في برنامج الفترة الصباحية المباشرة. فصل قصير نعود بعد ذلك، كونوا ويانا.

0: إذن نستكمل وإياكم برنامج الفترة الصباحية المباشرة، ولكن بعد هذا العرض الإخباري الموجز مع ريم الدهودي نعود بعد ذلك لنستكمل وإياكم فقرات البرنامج. وإليك ريم.
1: صباح الخير نسرين، صباح الخير لجميع المستمعين. استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. الإغاثة الطبية في قطاع غزة تحذر من انهيار متسارع في الوضع الصحي بقطاع غزة، معلنة تسجيل نحو 4000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع القدرات التشخيصية. إصابات جراء هجوم شنه مستوطنون صباح اليوم على عائلة خير أبو تحفة في منطقة خلة الحمص جنوب يطا. إصابة مواطن في اعتداء من المستوطنين واقتحام عدد من القرى والبلدات في بيت لحم. نادي الأسير يحذر من تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال في الضفة وما يرافقها من عمليات تنكيل وتخريب في ممتلكات المواطنين. الاحتلال يهدم صباح اليوم منزلا في شقبة غرب رام الله ويداهم إذاعة في قلقيلية ويعتقل مواطنا في كفر قدوم شرقا. مؤسسة البيضر للدفاع عن حقوق البدو تقول إن 93 تجمعا بدويا تعرضت للتهجير في الضفة منذ 7 أكتوبر نتيجة اعتداءات المستوطنين المتواصلة. مظاهرة في ميناء نيوجيرسي صباح اليوم احتجاجا على وصول سفينة متهمة بنقل أسلحة إلى إسرائيل. مصرع شابين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في حادث سير ذاتي جنوب الخليل فجر اليوم. الجهات المختصة تواصل جهودها للحد من تهريب المحروقات ومن تداعيات أزمة الوقود المستمرة منذ نحو أسبوعين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وترامب يكشف أنه قرر تجميد الهجمات على إيران. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن. وأخيرا إلى حالة الطقس، فلسطين تتأثر اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة. انتهى الموجز، العودة للفترة الصباحية مع الزميلة نسرين عواد. نسرين
0: شكرا ريم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين والمستمعات المتواصلين معنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في الفترة الصباحية المباشرة دقيقتان بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. هي ساعتنا الآن واليوم الثلاثاء 28/7/2026. بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا الرئيسية 101.97.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. وإلى درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 32 مئوية، رام الله والبيرة 31 مئوية، في طوباس جنين طول كرم قلقيلية بين 34 إلى 35، في نابلس وسلفيت 32، في أريحة 41، في بيت لحم والخليل من 31 إلى 32، وأخيرا في غزة ورفح بين 34 إلى 35 درجة مئوية. إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، دير بلوط مغلقة، يتسار مغلق، حاجز 17 تفتيش عشوائي، وتحت جسر أود لتفتيش، وبورين مغلق، سرة أزمة وتفتيش للخارج، الداخل سالك، وديقانة أزمة باتجاه الشمال، والفندق أزمة، وعين شبلي تفتيش للخارج. في محافظات الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، للداخل سالك، سنجل مغلقة، بوابة ترمس عية مغلقة، حجز قلندية أزمة للخارج، ودوار مخماس كثافة سير باتجاه الجنوب، والطيبة تفتيش للخارج. إلى محافظات الجنوب، المنشية مغلقة، راس الجورة مغلقة، فرش الهواء أزمة للداخل، النشاش مغلق، وسعير مغلق، النبي يونس مغلق، وبوابة العروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وهذه آخر تحديثات أحوال الطرق. نستكمل وإياكم محطاتنا وفقراتنا بالفترة الصباحية المباشرة، ومباشرة إلى محطتنا التالية اليوم في بيت لحم، ندوة حوارية بعنوان الشراكة الوطنية بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الوطنية الفلسطينية، تكامل الأدوار من أجل تحقيق التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية. طبعا هذه الندوة الحوارية هي بتنظيم من الحملة الأكاديمية الدولية وأيضا الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية. للحديث أكثر عن أهداف هذه الندوة، أهمية تعزيز الشراكة المحكمة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية. بتأكيد نستضيف دكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد. ودكتور رمزي يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
2: صباحك أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. أهمية عقد ندوة تحديدا في هذه المرحلة حول العلاقة ما بين المؤسسات الأهلية الوطنية وأيضا المؤسسة الرسمية الفلسطينية، والرسالة التي من خلالها تسعى هذه الندوة إلى إيصالها. تفضل.
2: يعني هذا سؤال مهم لأنه هو جوهر هذه الندوة. إحنا اليوم بنعيش في حالة أضواء سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وبالضرورة هذه الحالة تؤدي إلى نوع من أنواع الشلل في الحياة، في المجتمع المدني، في المجتمع السياسي، في المؤسسات العامة. وبالضرورة تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة يجب أن يكون أولوية اليوم. أولوية وزارة الداخلية هي العنوان، يعني إدارة الجمعيات والمؤسسات في وزارة الداخلية هي العنوان الجامع الذي يستطيع أن يقدم مساعدة لمؤسسات المجتمع المدني في خلينا نقول المساعدات في القانونية والسياسية والدعم والإسناد. وبالمقابل مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تمتثل لقانون الجمعيات الخيرية، ويجب أن أيضا أن تخصص جزء كبير من أهدافها لخدمة النقص في خلينا نقول الإمدادات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العامة. الدور تكاملي، وهذا الدور بالمناسبة كان قابل حتى أوسلو، يعني قبل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية كان هناك العديد من الجمعيات الخيرية. هذه الجمعيات هي جمعيات كانت بالسر، هي منظمة التحرير، جمعية منظمة التحرير، وكانت منظمة التحرير تستخدم هذه الجمعيات لتقديم الدعم والمساعدات والإسناد. اليوم احنا بنكرر هذه القضية، هذه ممكن يكون عنوان جامع لكل فئات الشعب الفلسطيني، وتستطيع من خلاله خلينا نحكي تجاوز انتهاكات وجرائم الاحتلال في الوقت.
0: دكتور رمزي، حضرتك قلت كلمة جدا جدا جوهرية ومهمة، الدور هو دور تكاملي. وهون سؤال لحضرتك، كيف ممكن الانتقال من مفهوم الشراكة لشراكة فعلية تكاملية قائمة على تكامل الأدوار، تنسيق الجهود، خاصة في ظل حالة التشتت التي شاهدناها مؤخرا، وأبرز التحديات اللي بتخلي بشكل أو بآخر العلاقة ما بين منظمات المجتمع المحلي أو الأهلي أو المدني والمؤسسة الرسمية فيها بعض التحديات؟
2: طبعا في خلينا نقول اول شيء حتى يعني ينضج مفهوم الشراكه لموضوع التعاون والتكامل في الادوار يجب ان

0: يعني لا يجب أن تكون العلاقة فردية بين مؤسسة وبين الجمعيات، بين إدارة الجمعيات ووزارة الداخلية، يجب أن تكون هناك مؤسسة لهذه العملية. وأنا اقترحت في السابق نوع من أنواع، خلينا نسميه في علم السياسة احنا الكوربوراتية أو التعاضدية، بحيث أن تكون هناك لجان مشتركة في شتى المجالات بين مؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني. هذه اللجان هي ليس فقط أن تتشاور، يجب أن تخطط مع بعض ويجب أن تنفذ مع بعض، ويجب أيضا أن خلينا نقول تعمل عملية رقابة على هذا الأداء. هنا نتحدث عن دور متكامل من حيث التخطيط، من بداية التخطيط حتى بداية التنفيذ وما بعد التنفيذ اللي هو التخطيط. أنا من مؤسس هاي النقطة. النقطة الثانية، الاحتلال يساهم بشكل كبير جدا في تشويه العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والاحتلال، ونحن عشنا هذا الموضوع. أول قضية عندما يقوم الاحتلال بإغلاق العديد من المؤسسات بحجة الإرهاب أو دعم الإرهاب، والعديد من المؤسسات المهمة تم إغلاقها من قبل الاحتلال. لما مؤسسات التي تعنى بقضية الأسرى يتم إغلاقها لأن الأسرى بين قوسين هم إرهابيين حسب المنظور الإسرائيلي، لما بتم اعتقال العديد من أعضاء وكادر المؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، معظم المؤسسات تم تدميرها. إذا هل في فرصة تستطيع تفضل طاقتها بدون مؤسسات مجتمع مدني تساندها، وبدون أيضا وجود مؤسسات السلطة الوطنية حتى تستطيع إسنادها وإخراجها من هذه المآزق التي وضعنا الاحتلال فيها؟ صحيح. كمؤسسات عامة وكمؤسسات مجتمع مدني.
1: صحيح. المخرجات التي تأملون الوصول إليها اليوم فعليا من خلال الندوة الساعة 11 دكتور رمزي، خاصة أنه يعني هذا الحوار المباشر والمفتوح ما بين مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المسؤولين والممثلين في المؤسسات الرسمية في السلطة الوطنية؟ نعم،
0: يعني هو محافظ بيت لحم إن شاء الله بيكون موجود أو من ينوب عنه، باعتبار المحافظة هو رأس السلطة السياسية في محافظة بيت لحم وممثل عن السيد الرئيس. هناك أيضا مدير عام الجمعيات الخيرية والمؤسسات في وزارة الداخلية الأستاذ إصرار، أيضا سوف يكون موجود الأستاذ ناجح الشهيد ناجح العزة ممثل مجلس الأعلى للشباب. وبالتالي في قطاع مهم، يعني في قطاع حواري مهم بين مؤسسات صنع القرار ومؤسسات المجتمع المدني. أنا على الأقل سوف أطالب في كلمتي، حتى أنا ما بعرف بالضبط المخرجات، لكن سوف أطالب بالحد الأدنى من الشراكة اللي هي وجود مجلس استشاري للجمعيات أو لإدارة الجمعيات في وزارة الداخلية في كل محافظة. يتكون هذا المجلس الاستشاري من مؤسسات المجتمع المدني والأشخاص ذوي العلاقة في وزارة الداخلية في هذا الموضوع، حتى نحل جميع مشاكل الجمعيات بشكل تعاوني، وبشكل أيضا يساعد هذه الجمعيات على استنهاض طاقتها وقدراتها فيها في هذه الحالة الحرجة التي نعيش بها.
1: أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق في ندوة اليوم. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا دكتور رمزي عادل، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد. كما أشرنا اليوم هذه الندوة في بيت لحم بعنوان هذه الندوة الحوارية بعنوان الشراكة الوطنية بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الوطنية الفلسطينية. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم، 11 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعاتنا الآن. أذكر أنه بإمكانكم متابعتنا تحديدا في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2. فاصل قصير نعود بعد ذلك، كونوا إيانا.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة حتى الساعة 11 عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. إلى محطتنا التالية، وفي هذه المحطة سنكون مع دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير اللي بتستعد لإطلاق المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. طبعا هذا الإطلاق سيكون يوم غد الأربعاء، وهذه الخطوة الهدف منها تعزيز جهود التوثيق والرصد المنهجي للانتهاكات وحفظ الأدلة والبيانات المتعلقة فيها. أكيد للحديث أكثر عن أهداف المرصد، عن آليات عمله، وعن أهمية توثيق هذه الانتهاكات، أكيد هذه التفاصيل حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي دكتور قاسم عواد، وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير. ودكتور قاسم، أهلا وسهلا بحضرتك، يسعد صباحك.
1: أهلا بكم، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا بك. هلا حدثنا أكثر عن تفاصيل السياق على العمل على تأسيس المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، أهميته تحديدا في مثل هذه المرحلة الراهنة التي نمر فيها.
1: يعني بداية، هذا المرصد يأتي في إطار وجود منصة فلسطينية رائدة حارسة لكل ما يحدث بحق شعبنا الفلسطيني، و تحفظ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية، ونسعى من خلال ذلك ليكون هذا المرصد مرجعية استراتيجية شاملة بتحمي التاريخ الفلسطيني وتوثق جرائم الاحتلال وفق مقبولية دليل بحقائق وبيانات، لتمكين حصار فلسطين الحقوقي والدبلوماسي في المجتمع الدولي من جهة، ونفس الوقت تمكيننا من عملية الملاحقة لمجرمين الحرب بالقادة الاحتلال وفق يعني المعايير العالمية، تحديدا معايير المحكمة الجنائية الدولية والقوانين الدولية ذات الاختصاص والعلاقة، سواء جريئة الأربعة أو نظام روما الأساسي أو معاهدات جنة.
0: دكتور قاسم، يعني إحنا بنمر بمرحلة صعبة، وأكيد يعني كتير من الجمهور والعالم، ليس فقط في فلسطين يعني، ولكن العالم أيضا فقد ثقته بالمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، والبعض يتساءل أهمية التوثيق. ليش مهم نوثق حتى لو كانت هذه المؤسسات وعملها ومسؤولياتها تشهد انتكاسة بشكل أو بآخر من حيث فرض العقوبات على المجرمين وعلى مرتكبي هذه الجرائم على رأسهم الاحتلال الإسرائيلي؟ هذا من جانب. من جانب آخر، نود أن نعرف تفاصيل أوفى، يعني المنهجية التي سيعتمدها المرصد لضمان دقة البيانات لمصداقيتها، وأيضا إمكانية الاستناد إليها أمام الجهات والمؤسسات الدولية المعنية.
1: يعني بداية، ينتشر طواقمنا القانونية عبر الوطن من خلال 14 محامي ومحامية فرسان ميدان، رغم إدراكهم لمحاولات الاستهداف المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكل الحقوقيين العاملين على توثيق جرائمهم، إلا أنهم عاملين على قدم وساق في غزة الحبيبة، بالإضافة إلى 26 محامي ومحامية وحقوقي وحقوقية في موزعين في مختلف محافظات الوطن، بالإضافة إلى 4 من طاقمنا العامل داخل محافظة القدس، ويعملون وفق منهجية جمع الأدلة والبراهين ومعاينة مسارح الجريمة وأخذ الشهادات المشفوعة في القسم وتوفير المواد المعززة لهذه الشهادات ليتم تقديمها عبر الاستمارة الخاصة في المحكمة الجنائية الدولية ضمن تمكين المواطن الفلسطيني الفرد من ملاحقة مجرمي الحرب من قاتل الاحتلال. يعني رؤية فخامة السيد الرئيس لموضوع ملاحقة مجرمي الحرب من قاتل الاحتلال هو ما قادنا بداية لتوثيق توقيع دولة فلسطين على انضمامها لنظام روما الأساسي، ومن ثم قاد العمل السياسي والرسمي الفلسطيني لتقديم الملفات المختلفة للمحكمة الجنائية لفتح التحقيقات. لكن الجريمة تتسع، حجم الجريمة يتسع، الاحتلال بشكل ممنهج ومستمر يثبت عدم رغبته على محاكمة مجرميه الذين ارتكبوا الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي ليس لم يكن آخرها الجريمة التي وقعت في بلدة تل قضاء نابلس منذ أقل من أسبوع. هذه الجرائم بحاجة إلى ملاحقة، لكن هناك مسارات عدة للملاحقة القانونية، ليست فقط في المحكمة الجنائية الدولية، وإنما أحيانا هناك اختصاصات عالمية أكثر نجاعة لملاحقة مجرمي الحرب بها. هناك فريق وطني للتوثيق برئاسة النيابة العامة الفلسطينية، وهناك اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي برئاسة وزارة العدل، لكن هناك حاجة لوجود طواقم على الأرض تجمع الأدلة وتوثق البراهين وتأخذ الاستمرار. الإمارة على محمل أن تكون مقبول عناصرها بحيث تصلح للملاحقة الفورية للمجرم في لحظة وقوع

0: الجريمة، وهذا ما نعمل عليه. نحاول أن نكون ملازمين ملاصقين للمواطن الفلسطيني في لحظة وقوع هذه الجريمة لفضحها ونشرها من جهة، وأيضا لتوثيق سرديتنا من جهة، وأيضا لتمكين طواقمنا القانونية المنتشرة حول العالم من استكمال عملية الملاحقة الجنائية لمجرمي الحرب.
1: إلى جانب الطواقم المختصة بالتوثيق، هل في هناك مسار سيكون مفتوح أيضا أمام المواطنين لاستلام الشهادات، التوثيق الذي يقوم به المواطنين بشكل أو بآخر، يعني الرؤية في ما يتم تقديمه من قبل المواطنين إذا كان مستوفيا للشروط؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر، يعني دور المرصد، لما بنقول مرصد لتوثيق انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وأيضا للقانون الإنساني الدولي بشكل أو بآخر في تعزيز حضور الرواية والحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، دكتور قاسم؟
0: بالطبع، يعني هناك سيكون تكثيف للقاءات مجتمعية مع كافة فئات مجتمعنا الفلسطيني، تحديدا في المناطق الأكثر سخونة، لتعريفهم بحجم الجرائم، تعريفهم بالجريمة، وطريقة توثيقها، وطريقة الاتصال بنا على الخط الساخن ليتمكن طواقمنا من التوجه لها وتوثيقها وحفظها وملاحقتها ومساعدة المواطن على تعبئة نماذجها وصولا إلى إجراءات سير العدالة.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل دكتور قاسم عواد، وفعليا حضرتك وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير. شكرا جزيلا. إذن غدا الأربعاء سيتم الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق هذا المرصد، المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وكما أشرنا، يعني هذه الخطوة هي تهدف إلى تعزيز جهود التوثيق الرصد المنهجي للانتهاكات، وأيضا حفظ الأدلة والبيانات المتعلقة فيها، خاصة بأن مثل هذه الحقوق هي لا تسقط بالتقادم، ومثل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي هي أيضا لا تسقط في التقادم. حتى لو كانت هذه المرحلة الدولية هي غير مواتية لإصدار قوانين فعليا رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وعلى رأسهم الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لا شك سيأتي هذا اليوم الذي ستكون فيه الظروف الدولية والإنسانية مواتية للمطالبة باسترداد هذه الحقوق وأيضا إيقاع العقوبة المناسبة بمرتكبي الجرائم. أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء، لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين اليوم الثلاثاء 28/7/2026. لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1 برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، وأكيد من أي مكان بالعالم تقدروا تتابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك. تمام 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، وإلى محطتنا التالية. في هذه المحطة رح نكون مع وزارة التربية والتعليم العالي اللي اعتمدت منصة القبول الموحد وآليات الالتحاق بالتخصصات الجامعية خارج فلسطين. هذا ما أكدت عليه وزارة التربية والتعليم فعليا لاعتماد هذه المنصة، منصة القبول الموحد وأيضا آليات الالتحاق بالتخصصات الجامعية خارج فلسطين، اللي بتتيح المنصة للطلبة الاطلاع على مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، أيضا بتقدم خدمات استكمال إجراءات التسجيل والحصول على الموافقة المسبقة. تفاصيل أوفى حول هذه المنصة، الخدمات اللي بتقدمها للطلاب. حاضرة مع ضيفة عبر الخط الهاتفي المهندس ربيع أبو شملة، وهو مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي. ومهندس ربيع، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا فيك ويسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين عبر إذاعة صوت فلسطين.
1: أهلا وسهلا بك. قبل ما نحكي عن تفاصيل البيان الصدر عن وزارة التربية والتعليم بخصوص الطلبة اللي برغبوا بدراسة تخصص الطب البشري وطب الأسنان، قبل هيك بدنا نحكي عن المنصة، لأنه موضوع جدا مهم. منصة القبول الموحد، آلية الالتحاق بالتخصصات الجامعية، تحكي لنا عن هذه المنصة والخدمات اللي بتقدمها للطلبة الجامعيين.
2: بلا شك، وأنا بشكركم جدا على استضافتنا لأن حضرتكم تنظرا لأهمية الموضوع بصراحة للجميع، يعني الطلاب الراغبين بالالتحاق بالتخصص طب الأسنان والطب البشري. وبداية يعني كمان مرة من بارك لجميع الطلاب الناجحين في امتحان الثانوية العام التوجيهي للعام 2026، ونتمنى لهم التوفيق طبعا في حياتهم الجامعية نظرا لأهمية هذا الموضوع. بالنسبة لمنصة القبول الموحد، بداية خلينا نكون دقيقين إنه هو فقط أو هي المنصة خاصة في تخصصي طب الأسنان والطب البشري للطلبة الراغبين بالالتحاق في مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية خارج دولة فلسطين. وهذه النقطة كثير مهمة.
1: طبعاً
2: المنصة خلينا نقول الهدف الأساسي لها هي تنظيم إجراءات تسجيل والتحاق الطلبة الفلسطينيين زي ما حكينا في تخصصي طب الأسنان والطب البشري في مؤسسات بالضبط والطب البشري في مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية. وحقيقة هذا الإجراء إجا هو انسجام يعني مع تعليمات أو أسس الالتحاق والقبول اللي تصدر سنويا في مثل هذا الوقت من عام عن مجلس التعليم العالي الفلسطيني وبالتالي كمان إنه المنصة تهدف إلى خلينا نقول ضبط أعداد الطلبة الملتحقين في هذه التخصصات اللي هو الطب البشري وطب الأسنان في مؤسسات تعليم عالي غير فلسطينيين. وإحنا من خلال هذه المنصة يعني بنحاول نساعد كمان طلبتنا إنهم يضمنوا حقوقهم وإنه ما يقعوا في أي أخطاء ممكن تأثر على مسارهم الأكاديمي، وإنه نضمن كمان مرة إنه هذا المسار هو بدأ بطريقة صحيحة وسليمة من أجل إنهم يضمنوا لاحقا خلينا نقول اعتماد ومعادلة وتصديق مؤهلاتهم الجامعية عند العودة إن شاء الله إلى أرض الوطن، كذلك حقوقهم خلينا نقول في عملية لاحقا الامتياز في مؤسساتنا الصحية الوطنية هون في داخل دولة فلسطين. وبناء على كل هذه المعطيات يعني احنا بندعو طلابنا والأهالي إلى المصارعة طبعا أو التسجيل في هذه المنصة اللي احنا أطلقناها خلال الشهر الماضي، ورح تستمر مفتوح المنصة مبدئيا إلى 20 من شهر 8 إن شاء الله.
1: شهر 8 المقبل. خليني أسألك، بما أنها هي موجهة تحديدا لمنصة القبول الموحد لدى الطلبة الراغبين في دراسة تخصصي الطب البشري وطب الأسنان خاصة في مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، مهندس ربيع، شو يتوجب على الطلاب عادة القيام فيه عبر المنصة قبل البدء بإجراءات القبول والدراسة، خاصة أنه كمان هي التخصصات هي من أكثر التخصصات التي يسافر الطلبة لدراستها ربما، يعني في هناك تخصصات أخرى ولكن هذه أيضا من التخصصات التي يسافر الطلبة، وكيف ممكن أنهم الطلاب يتعرفوا على مؤسسات التعليم العالي المعتمدة والتخصصات المتاحة عبر المنصة؟
2: نعم صحيح. لا أختنا، إحنا طبعا منذ أسابيع يعني نشرنا المنصة وعممناها باختلاف الإعلام المحلية والوطنية من خلال موقع الوزارة الرسمي، وكمان يعني نشرناها رسميا إلى طلاب الثانوية العامة خلال الشهر الماضي والآخره. وموقع المنصة طبعا هو خلينا نقول معروف اللي هو أنا بدي أذكره معلش اللي هو uab.mohe.bna.bs كمان مرة، هو uab.mohe.bna.bs. كل طالب بده يدخل على الموقع الإلكتروني للمنصة وبده يعمل طبعا حساب له، عملية سهلة وبسيطة بتخيل معظم طلابنا وكلهم ضمن المعرفة الرقمية لهم بكل بساطة ممكن يعملوا أكاونت أو حساب لهم، وثم بدهم يعرفوا جميع معلوماتهم الشخصية وهي معلومات إجبارية تتعلق بالاسم في أرقامهم الهوية تاريخ الميلاد وكل هاي الأمور الشخصية ومعدلهم السنوي العامة، ومن ثم بنتقلوا للمرحلة المهمة جدا واللي هي عملية الاختيار. هنا بدهم يعني بدهم بلشوا في المجال اللي هو اختيار الدولة بدهم يتوجهوا لها بدهم يختاروها ويكملوا دراستهم سواء الطب أو طب الأسنان في هذه الدولة، وكل دولة بتختاروها بتظهر جميع مؤسسات التعليم العالي اللي فيها هذول التخصصين اللي هي معتمدة لدينا في الوزارة. بمعنى اختار دولة X بظهر جميع الجامعات المعتمدة عندنا، مثلا فيها 10 جامعات 15 جامعة لآخره، اختار الجامعة معينة ومن ثم اختار التخصص اللي بده يدرسه في هذه الجامعة، هل هو طب ولا طب بشري، وإحنا معطينهم حوالي تقريبا 20 خيار. يعني ممكن يختار في 20 دولة، ممكن يختار دولة واحد يكون فيها أكثر من خيار وهكذا، يعني المنصة جدا مرنة. إحنا كمان مرة بنأكد إنه الهدف انه نضمن المسار الاكاديمي للطالب بالضبط، يعني الخيارات متعدده ولكن كليتها ان شاء الله هي بخيارات سليمه.
1: وفعليا يعني دراسه الطب خارج البلد احنا بنعرف يعني داخل البلد كمان هي مكلفه وسنوات طويله، ف يعني الموضوع بيكون كتير خطير باختيار مثلا مؤسسه تعليميه غير معترف فيها، لانه فعليا هذا بأثر كمان على المستقبل المهني لهذا الخريج او الخريجه من كليات الطب بشكل او باخر. هل في هناك تواصل مباشر؟ لانه اكيد في هناك استفسارات دائما من قبل الطلاب والطالبات. مهندس ربيع،
2: نعم صحيح،
1: تفضل.
2: إذا فضلي. نعم هنا يعني دائما إحنا من خلال المنصة موجود عندنا الدعم الفني خلينا نحكي.

0: متواصل، في عندنا مجموعه من الاسئله، نكون صرنا محددين اسئله شائعه احنا دائما نشرناها، حتى نشرنا اجابات على المنصه. تواصلنا دائما متوفر من خلال اما البريد الالكتروني، الاتصالات الهاتفيه عندنا في الوزاره برضه، احنا يعني دائما بنجيب على استفسارات المواطنين والمراجعين. وانا بتاكد على شغله مهمه، انه الخدمه تطلب من خلال المنصه ويتم تقديم الخدمه من خلال المنصه، بمعنى انه في الظروف هذه اللي بنعيشها ما في داعي المواطن يغلب حاله او يتكلف، فقط بالضبط فقط هو يقدم يطلب الخدمه اللي ذكرناها من خلال المنصه. راح يصير بعد فتره وجيزه القبولات او تاكيد صحه اختياراته، خلينا نحكي. فهي الخدمه تقدم من المنصه وتقدم من خلال المنصه. في مجموعه من الاستفسارات والاسئله بالعاده المواطنين بيسالونا اياها او بيسالونا اياها، هل تعني انه تجيب من خلال المنصه انه هي حصول على منح؟ قطعا لا، مسار المنح مسار اخر،
1: صحيح،
0: في له مسار اخر او جهه داخل وزاره مختصه وهذا مجال عملها. بعض الاسئله، هل يعني انه اذا كانت الاجابه بتاكيد صحه الاختيارات، هل هذا يعني انه الطالب فعلا هو سجل في الجامعات في الجامعه اللي اختارها؟ ايضا بعد هو فقط تاكيد على صحه المسار، ومن ثم هو يستكمل الاجراءات بشكل شخصي صحيح. وهنا بدي اعرج على جزئيه مهمه اللي هي موضوع المكاتب الخدمات الجامعيه. انا يعني بدعو جميع المواطنين الى استقاء المعلومه من الجهه الرسميه هي وزاره التربيه والتعليم العالي، من حيث اسس الالتحاق والقبول والاطلاع على مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينيه المعتمده خارج دوله فلسطين، واحنا بننشرها موقع الوزارة دائما ومحدثة وسهل الوصول لها والاطلاع عليها. بندعو يعني دائما للتواصل معنا، احنا تواقعنا دائما متوفرة وجاهزة لاي يعني لاي سؤال واي استفسار. ضروري جدا اي طالب بده يدرس خارج دولة فلسطين انه يتاكد من اعتماد الجامعة لدى وزارة التعليم العالي، اعتماد تاكد من نظام التدريس، التأكد والاطلاع على أسس الالتحاق والقبول المنشورة والمعمول بها من حيث المعدلات والتخصصات ولا آخره. كذلك ضروري جدا إذا بده يكون التسجيل من خلال مكاتب جامعية، تأكد جدا مهم هذه المعلومة والنقطة، تأكد هل هذا المكتب خدمات الجامعية هو معتمد ومرخص قبل الوزارة، مشان نضمن الحقوق لاحقا أو إشكالية لا سمح الله صارت معه يكون ضمن الإطار القانوني. فإحنا دائما بندعو المواطنين لهذه الأمور.
1: يعني معلومات جدا قيمة وجدا هامة، تحديدا في هذا الوقت اللي العديد من الطلاب الآن يعني يتابعون موضوع مسارهم الأكاديمي بعد نتائج الثانوية العامة. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي مهندس ربيع أبو شملة، شكرا. وحدثنا طبعا عن إطلاق منصة القبول الموحد وآلية الالتحاق تحديدا للطلاب الراغبين بدراسة تخصصات الطب البشري وطب الأسنان خارج فلسطين أو لمؤسسات تعليمية عالية غير فلسطينية، لأنه هذا الموضوع جدا مهم. إذا التحقتم بمؤسسة غير معترف بها، بمؤسسة تعليم غير معترف بها، هذا رح يأثر على اعتماد شهادتكم وتصديقها بعد عودتكم وإنهاءكم لهذا التدريس أو لهذه الدراسة خارج البلاد. ويعني هذا الموضوع كتير كتير معقد ورح يدخلكم بمتاهات لها أول وليس لها آخر. وكمان يعني موضوع جدا مهم هو التأكد من مكاتب الدراسات أو التسجيل في المؤسسات الأكاديمية خارج فلسطين إذا هذه المكاتب هي مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم. هذه نقطة جدا جدا مهمة. أكيد دائما بنتمنى لكم كل التوفيق، متواصلين وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة.

مباشرة إلى محطتنا التالية 31 دقيقة بعد العشرة صباحا، هي ساعتنا الآن في الاستوديو في هذه المحطة. طبعا مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعزله وإغلاقه للعديد من القرى والبلدات في العديد من المحافظات الشمالية والجنوبية وأيضا الوسطى، وكان آخرها يعني ما حصل مع البلدات والقرى جنوب نابلس التي واجهت ظروف صعبة جراء الإغلاق والعزل الذي يمارسه الاحتلال، وما يترتب على مثل هذا الشكل من الإغلاقات صعوبة في حركة المواطنين وأيضا في وصول الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والطبية. للحديث أكثر عن أهم التدخلات التي تمت طبعا من قبل منظمة أطباء لحقوق الإنسان لهذه البلدات ولهذه القرى، الحالات التي تم التعامل معها، أكيد مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتف دكتور صلاح الحاج يحيى.

0: كان موفقا حديثي كان احنا وصلنا كوفد منظمه اطباء لحقوق الانسان وقدم معاناه الى بريتكس في جنوب غرب جنين المحتله لزياره ضاربيه ثم للخدمات الصحيه والطبيه للمواطنين في السكري والكرة المجاوره طبعا كما تعلمي الدم
1: دكتور صلاح اعذرني ولكن مش قادرين نسمعك بشكل جيد، ما بعرف اذا في مجال حضرتك تغير مكانك او اذا بتحكينا من اي من مكبر الصوت او من السماعات الخارجيه تحكينا مباشره من التليفون لانه صعب.
0: هل تسمعوني؟
1: يعني منيح ان شاء الله، منيح تفضل.
0: تمام، ان شاء الله يكون الخط واضح. بدايه نحن الان وصلنا الى بلده كفيرت في منطقه جنين في زيارة تضامنية ويوم طبي لتقديم الخدمات الصحية والطبية للقرية والقرى المجاورة كوفد منظمة أطباء لحقوق الإنسان. هذه المنطقة التي شهدت بالأمس كما تعلمين عملية هدم لمنازل ولمحلات تجارية على مفرق بلدة عرابي، وبالتالي الاحتلال يعني يعمل في كل محافظات الوطن ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، يمنع سيارات الإسعاف من الوصول، يمنع المواطنين من التحرك، يمنع المرضى، يمنع الطواقم الطبية. ولكن كما يعني شهدت مدينة ومحافظة نابلس منذ أيام إغلاق وحصار مشدد منذ اللحظة الأولى، طالبنا نحن في منظمة أطباء لحقوق الإنسان برفع الحصار عن نابلس قراها ومحيطها والسماح للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بالوصول والسماح للمرضى. أحد أهم حقوق الإنسان هو الحق بالصحة، الحق بالحرية التنقل والوصول للمشافي للمراكز الصحية لتلقي الخدمات الطبية، ولكن هذا الاحتلال أعاق سيارات الإسعاف وما ترتب عليه حالات ولادة على الحواجز حرمان المواطنين. نحن تواصلنا مع كافة المشافي في محافظة نابلس، كان عدد كبير من الأطباء لم يستطيعوا الوصول للمشافي، تعطلت العمليات، تأخرت عمليات وأجلت عمليات اللي بنتظرها المرضى أسابيع وأيام طويلة للأسف. هذا هو الاحتلال، ولذلك نحن حذرنا من النهضة الأولى من هذا الحصار وطلبنا سلطات الاحتلال وطلبنا سلطات الجيش برفع الحصار الظالم وتمكين الطواقم الطبية من الوصول، تمكين المرضى من الوصول للمشافي وتلقي الخدمات الصحية والطبية. نحن نعمل كما تعلمين في منظمة أطباء لحقوق الإنسان منذ نحو 4 عقود، يعني ما يقارب 40 عام من النضال والدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة الحق بالصحة. ولذلك نحن نعمل جاهدين في كل محافظات الوطن، نضغط على سلطات الاحتلال يعني ضمن الإمكانيات المتاحة والمتوفرة للمنظمة والأدوات اللي يعني تتيح لنا العمل والتحرك، كما أطلعنا كل الدبلوماسيين في إسرائيل على ما يدور في منطقة نابلس ومحافظة نابلس من عدوان مستمر واستباحة وقطعان المستوطنين وإجرام المستوطنين. نحن كمنظمة أطباء عندما يكون حدث كبير أول القادمين وأول الزائرين لهذه القرية والقرى التي تحاصر والقرى التي تتعرض لعدوان استيطاني إجرامي احتلالي، نأتي متضامنين مع أهلنا وأبناء شعبنا ونقدم الخدمات الصحية والطبية. وإن شاء الله النية هو الوصول إلى بلدة كل يوم السبت القادم للوقوف إلى جانب أهلنا وأبناء شعبنا في تعزيز صمودهم وتضامن معهم وتقديم الخدمات الصحية والطبية، وكمان أعين ترصد هذه الجرائم من سلطات الاحتلال ونقلها للعالم بأسره.
1: طيب دكتور صلاح، يعني عادة في مثل هذه الحالات الطارئة التي يتعرض لها شعبنا والتي للأسف يعني لم تعد طارئة، أصبحت شبه دائمة، من حصار، من عزل، من إغلاقات، من إعاقة لحركة المواطنين، من وصول حتى الطواقم الطبية، أبرز الخدمات الصحية اللي بتركزوا على تقديمها، يعني تواجدكم اليوم في في في قضاء جنين وأيضا عزمكم للذهاب الأسبوع المقبل إلى نابلس، أبرز الخدمات التي تعتقدون أو حسب احتياجات المواطنين التي يحتاجونها وكيف تتمكنون من تقديمها، خاصة أنكم أنتم كطواقم طبية أيضا تتعرضون للتضييق وللمنع من قبل الاحتلال.
0: نعم صحيح، نحن نعمل جاهدين الوصول لكل قرى، لكل بلدات، لكل المحافظات. يعني الحصار المستمر والإغلاق المستمر منذ 7 أكتوبر وحتى الآن ويزداد يوما بعد يوم، ثم هجمات وإرهاب المستوطنين اللي يحد من حرية الحركة والتنقل سواء للمرضى، للمسعفين، للطواقم الطبية. يعني نحن زرنا قرى في محافظة نابلس، هناك مرضى يفضلوا البقاء في البيوت.

0: العبقري على الذهاب إلى المشافي على بعد 20 و25 كيلومتر إلى مدينة نابلس خوفا من جرائم وعدوان المستوطنين على الطرقات، ونتفهم لذلك. لذلك نحن نعمل جاهدين بالوصول لهذه القرى وتقديم الخدمات من خلال طواقم طبية كبيرة، من خلال يعني عدد كبير من الأخصائيين في كافة المجالات، ثم توفير كميات كبيرة من الأدوية خاصة للمرضى المزمنين. وكما تعلمين الآن نحن نعمل يعني كمان جاهدين على خلفية قرصنة أموال الضريبة. هناك يعني ورقة موقف لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان سوف نطلع العالم بأسره على قرصنة أموال الضريبة اللي من يعني أبرز مشاكلها ومعاناتها هو الجهاز الصحي الفلسطيني. هناك مديونية كبيرة للوزارة، وذلك يحرم المواطنين من الحق بالصحة، الحق بالخدمات الطبية، الحق بالحصول على الأدوية، مستشفيات يعني ديون كبيرة، مستحقات كبيرة، أجهزة معدات في نواقص كبيرة، وهذا يترك سلبا على صحة المواطن. نحن لسنا بديل عن وزارة الصحة، ولكن هناك دعم سياسي من المنظمة، منظمة الأطباء، ومنذ 40 عام تحت الأراضي المحتلة تدعم شعبنا الفلسطيني في إيضال إعادة للحرية، للإستقلال، لإقامة الفلسطينية للحياة، يعني للعيش بحياة كريمة وبأمن وبأمان واستقرار. هذه مطلبنا كمنظمة أطباء حقوق الإنسان، ينطبق على جانب إيضال الشعب الفلسطيني 10 سنين.
1: نعم دكتور صلاح، سؤالي الأخير، يعني استمرار الوضع على ما هو عليه من حيث يعني تقديم فقط الرعاية الصحية الطارئة للحالات الطارئة، كيف يمكن أن يؤثر على المستقبل الصحي، على الحقوق الصحية للمواطنين في مثل يعني في جميع القرى والبلدات الفلسطينية التي تتعرض للعزل، للإغلاق، لتقييد حرية المواطنين، وأيضا مثل ما حضرتك أشرت يعني سرقة أموال الضرائب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يعني حرمان وزارة الصحة من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. يعني أعتقد بأنه القطاع الصحي لن يستطيع الصمود طويلا أمام فقط خدمات طارئة.
0: نعم، نحن في المنظمة حذرنا ونحذر من انهيار المنظمة الصحية في فلسطين. وزارة الصحة والصمود الوطنية عملت على إنشائها منذ 95 من إفاق أردو، وحتى الآن تعمل جاهد بناء أشاف ومراكز صحية وعيادات وتقديم خدمات صحية وطبية متنوعة في كافة أرجاء الوطن، لكن هذا يستمر في كل مكان ويمنع من المواطنين الوصول، يمنع يقوم بسرقة أموال المخاصة، يحرم المواطنين من الوصول للمخافي، الحصار والإغلاق المستمر. هذه يعني كارثة صحية كبيرة على المواطنين، خاصة أنه لا يستطيع توفير يعني الوضع الاقتصادي ظل غياب فرص عمل وعدم الدخول للخط الأخضر، كل هذه مجتمعة تؤثر على صحة المواطن. يعني يواجهنا مرضى بالمئات اللي لم يحصلوا على الأنسولين منذ أسابيع وشهور طويل، ولذلك يعني منسوب السكر عالي جدا، الضغط عالي جدا، لا يستطيعوا شراء أدوية. الأوضاع الصحية والصعب، ولذلك مستمرين في التحذير وحتلمت العالم كل المنظمات الدولية والدبلوماسيين تلقوا منا يعني شبه يومي معلومات وتفاصيل عن ما يدور في كل محافظات الوطن، والتحذير وإنقاذ الموقف قبل انهيار المنظومة الصحية بسبب قرصنة أموال الضريبة للدرجة الأولى من سلطات الاحتلال.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، دكتور صلاح الحاج يحيى من منظمة أطباء لحقوق الإنسان في فلسطين، وحضرتك مدير العيادة المتنقلة، شكرا جزيلا. إذن كما أشرنا يعني في ظل الحصار والعزل والإغلاقات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه القرى والبلدات الفلسطينية، هذا الموضوع يسجل يعني فعليا تقييد كبير جدا على حركة المواطنين، على حقوقهم الصحية، وأيضا يعرض العديد من الحالات الصحية الطارئة والخطيرة إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على حياة المواطنين. في هذا الشأن وفي هذا السياق، العديد من المؤسسات الطبية الإنسانية وعلى رأسها منظمات لأطباء حقوق الإنسان تحاول والقدر الإمكان الوصول إلى هذه الأماكن، هذه البلدات، هذه القرى الفلسطينية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين وللتعامل مع الحالات الطارئة. 42 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الثلاثاء 28/7/2026، وأكيد موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، موجات الرئيسية 100.91.7، أما في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2. إلى محطتنا التالية، وهذه المرة من قطاع غزة، حيث بالتأكيد يعني تواجه الزراعة في غزة تحديات متفاقمة جراء استهدافها في العدوان الإسرائيلي، وأيضا في ظل تقليص المساحات الزراعية المتاحة بسبب سيطرة الاحتلال على مناطق واسعة من الجهات الشرقية للقطاع. طبعا هذا يتزامن مع أزمة حادة في المياه، مع تضرر لمصادر المياه وأيضا لشبكات الري. كيف مثل هذه الظروف تنعكس بشكل سلبي جدا على المزارعين، على الإنتاج الزراعي، بتزيد أيضا من صعوبة تأمين الغذاء؟ هذه الموضوع أو هذا الموضوع بكل تفاصيله حاضر مع مراسلنا من القطاع سمير خليفة. وسمير أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير نسرين، صباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك. يعني ما نجا وهو قليل جدا من القطاع الزراعي في غزة من العدوان الإسرائيلي الذي لازال متواصلا، هو أيضا يعاني الأمرين بسبب تقليص المساحات الشرقية أو سيطرة الاحتلال على المساحات الشرقية، وهذه المساحات بالمناسبة هي التي أيضا تتوفر فيها مصادر المياه. هلا قربت لنا صورة المشهد أكثر وحدثنا عن يعني ما يواجه قطاع الزراعة الصامد حتى هذه اللحظة في قطاع غزة جراء تقليص المساحات الزراعية المتاحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
2: نعم نسرين، يعني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويعني تعرض القطاع الزراعي في القطاع لانهيار كبير وغير مسبوق بسبب تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي الزراعية وتدمير آبار المياه التي تغذي هذه الآبار. حوالي 87% من المساحات الزراعية في القطاع دمرت بشكل كامل، تجريف الأشجار وتدمير الآبار التي تغذي هذه، وسيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على هذه المناطق. يعني الجميع يدرك أن المناطق الشرقية اللي على طول قطاع غزة من يعني بلدة بيت حنون وبلدة بيت لاهيا شمالا إلى مدينة رفح جنوبا، هذه المناطق الشرقية يعني شرق من قطاع غزة هي المناطق التي تعد من أكثر المناطق الزراعية خصوبة. لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية الحرب سيطرت على هذه المناطق ودمرت يعني آلاف الدنمار الدنيا، حوالي نتحدث عن يعني كمية حوالي 158,000 دنم في قطاع غزة تم تدميرها، سواء بإقلاع الأشجار أو حتى بتدمير المحاصيل الزراعية التي كانت موجودة أساسا يعني مع بداية الحرب والمستطع المواطنين. يعني الأشجار التي كانت مثمرة في تلك المناطق أيضا تم تدميرها، آبار المياه التي كانت تغذي هذه، تدمير خطوط أيضا خطوط الناقلة للمياه، تدمير آبار المياه والخطوط الناقلة للمياه، وبالتالي يعني المساحات الزراعية تقلصت بشكل كبير جدا. ويعني هذا الأمر يعني انعكس بشكل كبير على انخفاض غير مسبوق بالنسبة للإنتاج الزراعي في القطاع. يعني لاحظنا أن قطاع غزة كان لديه اكتفاء ذاتي في الخضروات على سبيل المثال، يعني الاكتفاء الذاتي في الخضروات، ويتم تصدير أيضا جزء كبير من هذه الخضروات إلى خارج قطاع غزة. اليوم يتم استيراد هذه البضائع التجارية، حتى الخضروات يتم استيرادها يعني إلى قطاع غزة، ويرتفع أسعارها بشكل جنوني. يعني كان يحلم المواطن في قطاع غزة يعني الموائد التي تحتوي على الخضروات، وهذا أقل القليل. اليوم من يفتقد المواطن أو الناس في قطاع غزة إلى هذه الخضروات إن وجدت، توجد بأسعار يعني مرتفعة جدا، لا يستطيع المواطن يعني أن يشتري هذه الخضروات التي كانت قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة توجد على كل موائد الفلسطينيين. لكن اليوم هو يعني تدمير كل يعني مساحات الأرض الزراعية، تحدث عن 158,000 دنم تم تدميرها من مجمل الأراضي الزراعية 182,000 دنم. كان يعمل في قطاع الزراعة أيضا حوالي 55,000 مواطن. اليوم كل هؤلاء الذين يعني فقدوا أراضيهم، فقدوا مصادر رزقهم، اليوم يعيشون في الخيام، يزرعون في الخيام في مختلف مناطق قطاع غزة. وبالتالي القطاع الزراعي تعرض لضربة كبيرة جدا. أيضا يعني ربما بعض الأراضي الزراعية ما زالت موجودة خاصة في وسط قطاع غزة، عندما نتحدث عن مناطق يعني مدينة دير البلح، مدينة دير البلح لا زالت توجد فيها بعض الأراضي الزراعية، لكن هذه الأراضي يعني ربما جزء منها لا يصلح حتى للزراعة، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الثقيلة والبارود
1: ولوثت التربة،
2: تلوث التربة أدى إلى يعني عدم تعافي هذه الأراضي أو هذه

0: الأراضي الزراعية وصلاحياتها للزراعة، بالإضافة إلى أن هذه الأراضي تحتاج إلى المياه من المناطق الشرقية، والجميل في أن المناطق الشرقية هي ربما الجزء المغذي للمياه في قطاع غزة، يعني في المناطق الغربية للقطاع، وبالتالي أيضا تحتاج المياه، شح المياه في قطاع غزة كبير جدا، بالنكات المواطن في قطاع غزة يعني يحصل على كميات بسيطة من المياه، وحتى الأراضي الزراعية التي لا زالت في مدينة البلح بشكل يعني قليل جدا ونسبة قليلة جدا تحتاج إلى المياه، هذه المياه التي لا توجد أيضا في قطاع غزة إلا بشكل قليل وشكل صحيح جدا، وهذا أيضا ينعكس على حاجة المواطن للاكتفاء الذاتي، وربما كما تحدثت عن الاكتفاء الذاتي ما قبل الحرب بالتالي على قطاع غزة. اليوم الأمن الغذائي في قطاع غزة معدوم، بالتالي لا يوجد أمن غذائي، وهذا أيضا يسبب الأمراض يعني المختلفة، وحسب ما يعني أكده الأطباء هنا في قطاع غزة من وزارة الصحة أن هذا عدم وجود من غذاء يعني آمن في القطاع يحتوي على الخضروات يحتوي على الفيتامينات، هذا يؤدي إلى انتشار أمراض كثيرة جدا ويؤدي إلى هزال في الصحة العامة في أجساد هؤلاء الناجحين.
1: للأسف مثل ما حضرتك أشرت يعني هذا الموضوع أصبح موثق في التقارير الدولية. بكل أحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا دائما على تقريب صورة المشهد من قطاع غزة، سمير خليفة مراسلنا من هناك، شكرا جزيلا. إذن بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم، كنا سوية من 9:10 حتى هذه اللحظة، كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الأعداد والتنسيق والمتابعة حلقة فغاني، في الهندسة الإذاعية مهند قعدان، ومن الإخراج المرئي حسان زبن. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروف، كونوا على الموعد، إلى حينه بأمان الله.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

يقدس السماء والرسالات والأنبياء ويقدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهد 5 مواطنين بينهم شهيد متأثرا بجروحه، وأصيب 12 آخرون جراء قصف جنته طائرات الاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، مشيرا إلى تسجيل نحو 4000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وشدد زقوت على أن ضعف الإمكانات الطبية يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج وارتفاع معدلات المضاعفات والوفيات المبكرة. في المحافظات الشمالية أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم جراء هجوم شنه مستوطنون على عائلة خير أبو تحفة في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجلي بعد الاعتداء عليهم. كما أصيب المواطن إياد شلالدي بالضرب بواسطة أنبوب حديدي ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة في الرأس وردود في الرقبة والكتف جراء اعتداء المستوطنين عليه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب مدينة دورة يعودان للشقيقين رياض وأيمن ياسر عمرو، وتبلغ مساحة كل منهما نحو 120 مترا مربع. وفي رام الله هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل المواطن محمود بلال حسان في قرية شقبة غرب المدينة. إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم بقلقيلية وصادرت محتوياته، كما علقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع فتحه قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات. في ملف الأسرى قال رئيس نادي الأسير عبد الله صغاري إن أكثر من 2000 مواطن اعتقلوا منذ مساء الجمعة وحتى مساء أمس في حملة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة تركزت بشكل خاص في بلدة تل شمال غرب نابلس عقب الأحداث التي شهدتها البلدة. وأشار زغاري إلى أن الأسرى يتعرضون لظروف قاسية داخل السجون، مؤكدا وجود تدهور كبير في الوضع الصحي للأسرى مع ارتفاع أعداد المرضى والمصابين. كشف مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات عن تهجير 93 تجمعا بدويا في الضفة منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن العائلات المهجرة لا تجد ملاذا آمنا إذ تتعرض لهجمات متكررة حتى بعد انتقالها إلى مناطق جديدة. في سياق ذي الصلة قال منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل راتب جبور إن هجمات المستوطنين في مسافة يطا تشهد تصاعدا مستمرا.

0: مستمرا الأمر الذي يهدد بفرض سياسة التهجير القسري بحق المواطنين على غرار ما يجري في مناطق الأغوار. وأوضح جبور أن مخططات الاحتلال تمتد إلى مناطق الأغوار بهدف السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي وتطبيق سياسة تهدف إلى تفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها، مشيرا إلى إقامة أكثر من 21 بؤرة استيطانية رعوية في مسافر يطا. أكد المتحدث باسم مؤسسات وفعاليات نابلس غسان حمدان أن القيود المفروضة على الحركة تسببت بمعاناة كبيرة للمرضى، بالإشارة إلى الصعوبات التي يواجهها مرضى غسيل الكلى وغيرهم من المرضى في الوصول إلى المستشفيات داخل المدينة وخارجها. وشار حمدان لإذاعتنا إلى حادثة فقدان أم لجنينها نتيجة منع الاحتلال لطواقم الإسعاف من المرور. من المقرر أن يلتقي اليوم في واشنطن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تظاهر ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية أمام ميناء إليزابيث في ولاية نيوجيرسي الأمريكية احتجاجا على وصول سفينة زيم فيرجينيا التابعة لشركة الشحن الإسرائيلية زيم، والتي يقول منظمو الاحتجاج إن سفن الشركة تستخدم في نقل شحنات ومعدات عسكرية إلى إسرائيل. من الأخبار المحلية، لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر بجروح خطيرة فجر اليوم جراء حادث سير ذاتي وقع في بلدة يطا جنوب الخليل. أكد المتحدث باسم الضابطة الجمركية إبراهيم عياش أن كميات الوقود المتفق عليها تدخل يوميا، مشيرا إلى أن تفاقم الأزمة يعود إلى جانب النقص في الكميات إلى عوامل أخرى من بينها الإشاعات وحالة الهلع واستغلال بعض الأشخاص للأزمة لتحقيق أرباح غير قانونية. بدوره قال عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية، مطمئنا المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد، مناشدا الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الأزمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، فيما كشف ترامب أنه قرر تجميل الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وأخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر فلسطين اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 30 درجات مئوية. وتكون الأجواء خلال ساعة المساء والليل لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الموجزة. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: نافذة على الاقتصاد والأسواق، نحلل الأخبار ونتابع الأسعار ونكشف فرص الاستثمار. تستمعون الآن إلى الحوار الاقتصادي مع محمد أبو ظاهر.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين متابعينا الكرام في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الخاص عبر الأثير من صوت فلسطين. سأكون معكم محمد أبو ظاهر، حياكم الله. إذن مستمعين متابعينا الكرام في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الهام، أستضيف معي بالاستوديو رئيس نقابة عمال النقل علاء مياسي للحديث عن التحديات التي تواجه أسطول النقل وعمال النقل في وقت نتحدث عن أزمة المحروقات، بالتالي نتحدث عن قطاع نقل عام يواجه ضغوط غير مسبوقة تنعكس كل هذه التداعيات المباشرة على المواطن الذي يعتمد يوميا على وسائل النقل للوصول إلى الأعمال، إلى الجامعات، إلى المستشفيات وغيرها. هناك ارتفاع بتكاليف التشغيل، صعوبة توفير الوقود في بعض المناطق، إلى جانب القيود المفروضة على الحركة والتنقل والإغلاقات والحواجز. بالتالي هذا القطاع يمر بتحديات كبيرة تهدد استمرارية الخدمة. كانت هناك اجتماعات أو اجتماع ما بين عدة أطراف مع وزارة المالية، منها نقابة عمال النقل، نقابات الغاز، المحروقات، للحد من هذه الإشكالية وهذه الأزمة وأبعاد قطاع النقل عن الأزمة حتى يستمر بالعمل ويوفر الخدمة للمواطنين. سنتحدث عنها خلال هذا اللقاء وهذا الحوار مع الأخ علاء مياسي. بالتالي هناك تساؤلات حول قدرة شركات النقل وأصحاب المركبات على مواصلة العمل والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتخفيف من آثار أزمة المحروقات وضمان عدم أيضا تحويلها إلى أزمة نقل تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. في حلقتنا اليوم نناقش واقع النقل العام في ظل أزمة المحروقات، أبرز التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، البدائل، الحلول الممكنة للحفاظ على استمرارية الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل القيود المفروضة على الحركة والحواجز، الإغلاقات، إلى ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل، إضافة إلى تقادم جزء من أسطول المركبات. والسؤال الأهم، كيف يتدبر اليوم السائق أمور الحياة اليومية؟ أرحب مرة أخرى برئيس نقابة عمال النقل الأخ علاء مياسي. أخي علاء، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء.
2: يسعد صباحك وصباح كل المتابعين يا رب.
1: أخي علاء، إحنا دايما بنقول إذا قطاع النقل بخير إحنا بخير،
2: البلد بخير،
1: والبلد بخير. أنتوا بخير اليوم؟
2: هلأ إن شاء الله اللي بنكون بخير، يعني إحنا دائما بنحاول قدر الإمكان نكون متفائلين، وكمان عدد العاملين في القطاع هو عدد كبير، وكمان خدمتهم حساسة إلها علاقة في كل مكونات البلد، إذا كان في النقل أو حتى في نقل البضائع. كمان هذا مهم، النقل التجاري كمان هو شريان للحياة في البلد، اللي بنقل الأغذية والبضائع للمواطنين، وكمان تنقل الركاب. لهيك إذا إحنا ما كناش دائما متفائلين نعطيهم الأمل برغم كل الظروف الصعبة اللي بنمر فيها،
1: إحنا نكون مرتاحين، علشان هيك بدنا نكون متفائلين. أخي علاء،
2: هلا إحنا الشعب الفلسطيني نكون مرتاحين، هاي صعبة شوي،
1: هيك مكتوب لنا،
2: الحمد لله
1: الحمد لله.
2: ولكن اليوم إحنا حقيقة بنعيش في ظروف صعبة، جزء منها وأساسها أصلا الاحتلال الإسرائيلي، إذا كان في تقطيع أوصال المدن والقرى والمخيمات، وهذا موضوع إحنا بالنسبة لنا عائق كتير كبير، ولكن خلال السنوات الماضية قدرنا أنه إحنا نتحدى هذا الواقع اللي بحاول يفرض علينا الاحتلال، ونوجد بدائل إلها علاقة في الطرق البديلة. الكل بيعرف قديش سائق التاكسي أو الشاحنة دائما عنده حلول لأي إغلاق كان بغلقه الاحتلال، ولكن هذا معاناة كبيرة، وكمان مخاطرة في حياة السائق، بحيث أنه لما بكون بوجد طريق بديلة ممكن اليوم المستوطنين الهجمات اللي والاعتداءات اليومية على الطرق الخارجية وحتى على داخل المدن والقرى كمان بشكل شبه يومي، الاعتداءات المتكررة،
1: أكيد.
2: وسيكون التاكسي مش بعيد عن هذه الاعتداءات. كثير في هاجموا سائقي شاحنات وتاكسيات، حطموا مركبات لقطاع النقل، بشكل يومي بيتم تحطيم
1: أكيد
2: مركبات،
1: أكيد.
2: وهي معاناة كبيرة. ولكن احنا كمان في عنا إصرار له علاقة في أولاً الحفاظ على رزقتنا، لأنه هي المصدر الوحيد لهذه الفئة من العاملين في الشعب الفلسطيني. اثنين، تقديم الخدمة لأبناء شعبنا على أكمل وجه برغم كل
1: المخاطر والمخاطر اللي بتواجهه. أكيد.
2: ولكن
1: أكيد.
2: احنا إصرارنا دائم، وهذا قطاع النقل مشهود له تاريخياً، وأنا دائماً بحكي أنه هدول الفئة فدائيين، فدائيين بشكل سلمي، لأنه لما بروح بخاطر المخاطرة هاي عشان يخدم الناس، مش عشان 20 شيكل، والله ما حدا بموت عشان 20 شيكل، ولكن هو عنده قناعة انه هاي رزقته، وهذا واجبه اتجاه هاي البلد بانه يخدم الناس على اكمل وجه. لهيك دائما نوجه لهم كل التحية في كافة محافظات الوطن على صبرهم وصمودهم واصرارهم على الاستمرار بالعمل. واحنا اليوم نعيش في ظروف صعبة لها علاقة بالوقود، معاناة اضافية للمعاناة اللي انا حكيت فيها، بخلص الطرق الخارجية وبخلص اعتداءات المستوطنين والحواجز، وبيجي على محطة الوقود بنتظر 3 ساعات و4 ساعات و5 ساعات، وهذا كمان عبء إضافي مالي، وكمان يعني شوف
1: استنزاف للوقت كمان أخي علاء.
2: أكيد يعني سائق التاكسي لما بتعطل نص ساعة هو بيأثر عليه، لأنه كمان اليوم حجم العمل منخفض بشكل كتير كبير. أول إشي العجلة الاقتصادية، الكل بيعرف في البلد قديش هي متدنية. اتنين، حركة الناس حركة كتير يعني مستوى أول مرة بتمر علينا حركة زي الموجودة اليوم. يعني روح لف على محافظات الوطن بشكل عام، بحكي مش بس في محافظة معينة، في كل المحافظات الحركة متدنية بشكل كتير كبير. حركة الناس محدودة ومحصورة، اللي له غرض بيطلع ومضطر بيطلع، اللي مش مضطر بيطلعش اليوم.
1: بعدين اليوم الناس لضيق الحال وقلة الأموال اليوم صارت تحب الرياضة، صارت تمشي الناس.
2: ما لهيك هذا كله، هذه كلياتها بتأثر بالآخر على سائق التاكسي.
1: أكيد.
2: وكمان نيجي
1: أكيد.
2: إحنا أمام المحطة ينتظر كمان 5 ساعات و6 ساعات، هذا كمان عبء إضافي عليه، وإحنا ما بنقدر نتحمل صراحة أحكي. يعني سائق التاكسي اللي طالع سوي له اليوم 50 شيكل و70 شيكل عشان يقدر يعيش ولاده ويسد التزاماته.

0: مش راح يقدر يسدهم بالدخل اللي موجود اليوم، ولكن كمان يروح نص وقته على الكزية، كمان هذه كارثة حقيقة.
1: طب حركة الركاب أخي علاء تراجعت بشكل كبير جدا، كداش تقديريا تقريبا تراجعت؟
0: يعني تراجعت 40%، وفي في الوقت اللي بكون فيه لا ما في مدارس وما في جامعات كمان بتتراجع أكثر من 50%، لأنه محرك أساسي الجامعات والمدارس. لهيك لما بكون في عطلة للمدارس والجامعات في خطوط بتشتغلش نهائيا، يعني في خطوط أصلا تأسست للجامعات، فهاي والفترة اللي مرينا فيها خطوط الجامعات اتدمرت. ليش؟ لأنه كان كل التعليم عن بعد، وكانت هذه الجامعات فترة من الفترات ما تدومش نتيجة الإغلاقات ونتيجة الاجتياحات اليومية لبعض المحافظات، فكانت هذه الخطوط ما تشتغلش بالمرة. في خطوط اضطرينا أنه إحنا بالتعاون مع مراقب المرور العام بأنه إحنا نوزعها على بعض الخطوط الثانية اللي نقدر نستمر كلنا بالعمل بشكل عام. فقطاع النقل أنا برأيي صموده وتنظيمه هو مؤشر على الاستقرار في البلد، مهم هذا الحكي، لأنه إذا كان في فوضى في قطاع النقل معات البلد كلها فيها فوضى. لما يكون قطاع النقل منظم تأكد أنه برغم الظروف الصعبة ولكن كمان البلد فيها استقرار أمني هنحكي
1: أكيد.
0: وعدم
1: أكيد.
0: فوضى هذا لما بتيجي تقيس على قطاع النقل. الحمد لله قطاعنا منظم، قطاعنا مستقر من ناحية الفوضى، ما في فوضى، ولكن في تحديات كبيرة عندنا. المركبات الخاصة اليوم عددها هائل، ما حدا بيقدر يحصرها. أنا دائما بحكي
1: أخي علاء، سنتحدث عن التاكسيات الخاصة، لكن نتحدث عن المعضلة الرئيسية اليوم اللي بتحدث فيها الشارع الفلسطيني، الكل بتحدث عنها، اللي هي أزمة المحروقات، البنزين، السولر. على ما يبدو، ما بعرف أخي علاء، على ما يبدو الأزمة خفت نوعا ما،
0: يعني خلال اليومين الماضيات كان في توريد بشكل كتير كبير، وتحديدا امبارح واليوم لمادة السولار دخلت بشكل كبير على البلد، وطبعا هذا نتيجة اتفاق ما بيننا وبين الهيئة العامة للبترول.
1: ونتحدث عن الاتفاق اللي تم بينكم بين هيئة البترول في وزارة المالية، تم تطبيق كل البنود.
0: يعني احنا اتفقنا احنا وياهم يتم رفع نسبة مادة السولار في التوريد، لانه هي الاساس في عمل النقل، اذا كان التجاري او حتى نقل الركاب. واحنا تفهمنا احنا اليوم وشرحنا لهم قديش هذا الموضوع خطير، ممكن يودينا من ازمة سولار وبنزين لازمة غذاء بكرة وطحين. لهيك لازم احنا ما نستنى انه والله بكرة الشاحنات لقيهم موقفات بالشوارع مش عارفين يمشوا نتيجة انه فيش شيء وقود. لهيك هم استجابوا للمطلب اللي رفع مادة السولار، وتمت امبارح كان دخل سولار كتير على المحافظات. هلا بجوز ما تحسش فيه من اول يوم لانه الازمة اصلا كانت متراكمة، ولكن
1: نسبة رفع السولار اخي علاء كم تصل تقريبا؟
0: هلا بعرفش نسبة بالضبط، بس كان امبارح فيه يعني كمية اكبر من المعتاد، ودليل على انه في محطات يعني استمر فيها السولار لمنتصف الليل، وانا شفته في رام الله يعني. فاحنا مشكلتنا بعد رفع مادة السولار، مشكلتنا مشكلة تانية على الارض، الاكتظاظ الموجود على المحطات.
1: قبل الاكتظاظ على المحطات اخي علاء، بس جزئية انه تم رفع كمية السولار في المحطات، هذا على حساب البنزين 95-98؟
0: هلا اكيد حساب البنزين،
1: على حساب البنزين. واحنا بدنا نروح نحل مشكلة بنوقع في مشكلة ثانية اخي علاء.
0: شوف انا بدي احكي
1: خلينا بعرف انك صريح اخي علاء.
0: ايوه
1: تفضل.
0: انا بدي احكي بالمنطق اللي له علاقه بالمصلحه العامه والمصلحه الوطنيه
1: أكيد.
0: وبعدين باجي بحكي على قطاعي. انا لما حكينا في هذا الموضوع ما حكينا عشان قطاع النقل على راسه ريشه، لا، لانه قطاع النقل هو شريان حياه بشقين، التجاري والنقل العام. لهيك كان في عندنا اصرار بانه يكون في رفع لنسبه السولار لو على حساب البنزين. المركب الخاصه لو صفت في البيت او ما تحركتش مش راح تأثر على البلد، ولكن الشاحنة والتاكسي لو وصف راح يأثر بشكل كتير على البلد. يعني انت تيجي تعبيل لشاحنة جاي بطحين من الخليل او من جنين ب 400 شيكل، كيف بده يمشي هذا؟ مش راح يطلع، لانه ال 400 شيكل مش راح يرجعوه على جنين مثلا من رام الله على سبيل المثال على جنين او العكس.
1: اكيد
0: مش راح يرجعوه. فانت لما بكره

0: الخبز بطل فيها طحين، انو اهم، السياره الخاصه تمشي ولا ال ال ال, ال
1: طب المخابز ما فيها مخزون
0: للسرعة؟ لا لا، بحكيش، انا بحكيش على، بحكي على بشكل عام.
1: بشكل عام
0: احنا اذا بكره اذا احنا رحنا باتجاه انه انا مش مشكلتي، لا مشكلتنا كلنا، لانه اذا انا مش مشكلتي بكره ببطل في خبز في البلد، فهي مشكله جماعيه وبدنا نتحملها بشكل عام. ليش؟
1: يعني بدنا نحاول نمسك العصا من النص علشان تمشي امور
0: مش
1: البلد.
0: نمسك العصا من النص، كل حدا يتحمل مسؤولياته، كلياتنا علينا واجبات، احنا ربنا خلقنا في هذا البلد وهذا قدرنا، نتحمل مسؤولياتنا ونعيش في اللي احنا، ونصبر ونصمد. احنا صراعنا مع الاحتلال هو صراع وجود وبقاء، مين اللي بصبر وبصمد؟ لهيك هاي الازمه بالاساس اساسها الاحتلال، مزبوط ولا لا؟ فيش أكيد. احتلال فيش عندنا ازمات
1: اكيد.
0: فانت اليوم الاحتلال، احنا راح نعيش خلال الثلاث شهور هدول لحين الانتخابات الاسرائيلية ازمات كل يوم، وكل يوم بيخترع لك اشي جديد وبحاول يعرف وين وجعك ويمسكك منه. فهذه اساسها الاحتلال. كمان انا ما بزبط راح اتعايش مع الواقع اللي بحاول يفرضه علي الاحتلال، نتغلب عليه. فاذا بتغلبت نتغلب عليه، كلنا نتحمل مسؤولياتنا. انا كنت عم اقول نتحمل 20%، المواطن ده يتحمل 20%، الحكومه ده تتحمل
1: 20%،
0: القطاع الخاص ده يتحمل 20%، عشان نقدر نعدي هذه المرحله. اما اذا انا بدي احكي انا شو دخلني، والمواطن بيقول شو خصني، والحكومه بتقول ما فيش عندي حلول،
1: مين دخله في البلد؟
0: ندخل بالحيط. لهيك احنا جينا قلنا نرفع ماده السولار عشان نعطي مجال للنقل العام والتجاري يقدم الخدمة للنقل والتجاري، نقل البضائع والمواد الغذائية بأريحية بدون أي معوقات. والمواطن بديش أحكي، يعني المواطن يعبي بقدر حاجته. يعني احنا كمان انا بستغرب لما احنا في اليومين ثلاثة
1: كنا نعبي ب50 صرنا نعبي ب300 شكل.
0: كل مدن الضفة مغلقة والكزيات فوق بعض، وينهم يروحوا؟ من جبع لعين سينيا فيش طريق، كان قبل يومين بقول انا وينهم يروحوا. فاحنا كمان ما نضل عبيت سولار بنزين فل، وبعدها انقطع السوق، انقطعت انقطع الوقود وخلص، شو بدي اسوي؟ ما راح يخلص، بده يتخلد. فاحنا كمان بدها وعي. وهذه انا برايي هذا نضال اللي اليوم، صبر المواطن وصبر العامل
1: هو نضال،
0: هو نضال بحق ذاته، بحد ذاته. اثنين، انا كمان على راس هذا القطاع، انا ممنوع اجي احكي لهم في شيء والبلد مدمر. انا دائما بحكي لهم بكره احسن، وهو بكرة أحسن. ودائما هذه مهمتنا إحنا، مهمة أي حدا بكون مسؤول. الإشي الوحيد اللي بإيدنا نبعث الأمل للناس، وهذا مهم
1: أكيد،
0: لأنه الناس مش بتحمل أصلا.
1: لولا الأمل عندنا أخي علاء.
0: وكمان أنا بتحمل من بتمنى من الحكومة إنه كمان يكون في خطاب للمواطن بشكل صريح. الناس مش راح، بالعكس أنا لما باجي بحكي، أنا دائما بحكي للسائقين بقولوا لي بدنا نوقف، ناس نشتغل نضرب، بقول لهم لا، وبكون احكي معهم بطريقه وبعنه مش عاجبهم، بس لكن لما بكون معهم انا بحكي بمسؤوليه وباجي بحملهم مسؤوليه تجاه هذا البلد، اقسم بالله العظيم انهم بيمشوا عسكر. فاحنا كمان المواطن الفلسطيني مواطن بسيط، بدنا حدا يطلع يحكي لنا وين رايحين وشو الامكانيات اللي بين ايدينا وكيف نتعاون مع بعض نديرها. وانا متاكد انه الناس راح تمشي
1: اكيد. الله يكون بعونه المواطن اخي علاء مسخم مثل ما بيقولوها في البلده. لكن انتم في صدرت عن بعض المحافظين في بعض المدن تحديد ساعات عمل الكازيات، خلينا نقول انتم مع تحديد عملها؟ يعني في بعض المحافظات انه من الساعه 7 المساء حتى الساعه 7 صباحا، في عدل فيها هاي اخي علاء ولا كيف؟
0: يعني احنا بعد ما اتفقنا مع الهيئة العامة للبترول اللي بنوجههم كل التحية لاستجابتهم لمطلبنا اللي هو اصلا مطلب محق، يعني هم كمان كانوا مقتنعين في الموضوع اللي كنا نحكي فيه، تم رفع الكمية. ولكن على الارض مش راح نقدر نعبي، شوارع سكرت اول امبارح، فكانت عندنا مشكلة كبيرة في هذا الموضوع. فاحنا وجهنا نداء لكافة جهات الاختصاص بانه يكون في معالجه لهذا الموضوع، موضوع الاكتظاظ. يعني شاحنتين توقف على الكازيه بتسكر الدنيا
1: اكيد.
0: يعني في بعض المحافظات تم الاتفاق على تخصيص بعض المحطات فقط للنقل العام. يعني الاخوان في نابلس خصصوا 3 محطات فقط للنقل العام، وكان في قرار من المحافظ بالتنسيق والترتيب مع النقابه
1: تنقل، وكان في التزام من الناس،
0: من الناس في التزام،
1: لانه عدم المؤاخذه اذا 20 سياره وقفت بدها تعبي على الكازيه خلص
0: بتسكرها. انا قبل الهوا ورجيتك الصور صحيح. الشباب كمان احنا كمان كنقابه فرعيه في نابلس نوجه لهم كل التحيه،
1: كل
0: كمان
1: الاحترام.
0: كانوا متعاونين بشكل كتير كبير بحيث انه حتى هم صاروا ينظموا ويساعدوا اخوتنا في جهاز الشرطه اللي نقدر يعني تكون الحركه سلسه وكمان ما يتمش اغلاق شوارع. احنا كنقابه على استعداد نتحمل مسؤولياتنا اللي كمان نتكلف فيها من جهات لانه احنا اخوه نتعاون عشان نمشي. كمان في بعض المحافظات تم تحديد مواعيد خاصه للنقل العام وماشيه، وفي بعض المحافظين نستنى انه ياخذوا قرار
1: في قرارات جاي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعني في الخليل نتمنى انه الحل المشكله. كان عندنا احنا تحديدا ثلاث مشاكل في محافظات كبيره اللي هي نابلس والخليل ورام الله. يعني رام الله نوعا ما الأزمة خفت، ولكن الخليل كارثة بصراحة. يعني نتمنى أنه الاكتظاظ الموجود على المحطات يكون في قرار للمحافظ بدراسة وين الإمكانية اللي ممكن يخصصوا محطات للنقل زي ما صار في نابلس. انا متاكد انه
1: نتحدث عن العمومي وكذلك النقل
0: الشاحنات. طبعا لانه مهم وهو كمان بندرج تحت اطار النقل، لهيك احنا بنحكي في الشقين في النقل الركاب والتجاري. وكمان تحديد التعبئه على الشاحنه ب 300 شيكل و 400 شيكل هذا موضوع مرفوض، لانه الشاحنه اقل شيء لازم تعبي ب 1000 شيكل عشان تقدر تروح وترجع. كمان هذا موضوع مهم. والتاكسي العمومي لما بكون اصلا هو سيارته فل مليانه اخر النهار بعد ب 150 200 شيكل.
1: العموم فلها قديش تقريبا اخي
0: على هوا 550 600 450 على هوا نوع السياره. فاحنا كمان هذا اذا قدرنا ننظم حالنا خلال اليومين هدول انا بحكي لك بتنتهي الازمه
1: ان شاء الله. ان شاء الله. طب عندكم معلومات بشان توفر الوقود خلال الساعات او الايام القادمه؟ يعني كانت المعلومات الصادره عن وزاره الماليه او هيئه البترول من خلال رئيس الهيئه الاخ مجدي الحسن انه احنا يتم توريد لسوق الفلسطيني تقريبا 3 مليون لتر
0: صح
1: من البنزين والسولار. كافيات
0: على اللي شفناه؟ لا صراحه يعني على ما يبدو انه السوق عندنا بحاجه بيستهلك اكثر من هيك، كمان اكثر من 3 مليون. انا مش يعني هلا هو بيحكوا انه نتيجه الاكتظاظ اللي حصل على المحطات الكميه اللي المعتاده مش مكفيه السوق، يعني مش مكفيه المواطنين. ولكن انا بحكي بصراحه احنا اليوم وكمان ما نرتاح نحكي انه الازمه
1: انتهت.
0: حتى لو انتهت الأزمة انت كمان عايش في إقليم الوضع صعب، ممكن تندلع حرب في أي وقت والأزمة تتفاقم وتزيد. طب إذا احنا أزمة هاي بسيطة، أنا بالنسبة لي اللي مرينا فيها هاي بسيطة بالنسبة للأزمات اللي شعبنا في قطاع.
1: كل الأزمات الجاية أخي علاء
0: بديش أحكي للجاي، بس ممكن إنه ما تتفاجأش إنه بكرة يصير في
1: كل شيء وارد. كل شيء وارد.
0: فإذا إحنا ما عرفناش ندير الأزمة الصغيرة كيف ندير الأزمة الكبيرة؟ لهيك مطلوب منا اليوم نكون في عنا خطة لإدارة هذا الملف، مش بإنشاء شركة حكومية أو هذا القرار اللي أخذته الحكومة. هذا قرار استراتيجي كل احترام، ولكن أنا بحكي على إشي على اللي بين إيدينا اليوم. يفترض إنه نديره صح وننظمه صح اللي نقدر احنا ما نعيش الازمه اللي عشناها في الايام الماضيه.
1: طيب في حال استمرت الازمه اخي علاء دون اي حل، وانت حكيت عنها ازمه صغيره ومش قادرين نديرها، فما بالك بالازمات الكبيره؟ في حال استمرت الازمه بدون حلول، في اجراءات تصعيديه من قبل عمال النقل العام؟ يعني البلد ممكن توقف او توقفوها انتم مثل ما حكيت انه النقل العام اذا بخير البلد بخير والاقتصاد بخير؟
0: هلا احنا برغم التحديات الكبيره اللي احنا والضغط العمل اللي بنعمل فيه، ولكن احنا كمان مسؤوليتنا تجاه البلد اكبر من كل اللي يعني الاشي الشخصي. ولكن كمان بكره انا لما ما بتوفر وما بتتنظم الحاله بالشكل الصحيح انا مضطر اتوقف عن العمل. يعني احنا الايام الماضيه كانت التجربه اللي عاشها السائق في الايام الماضيه كانت مرفوضه بشكل كتير كبير
1: اكيد،
0: والسائقين كان عندهم بدهمش يشتغلوا. لولا انه احنا كنا نحكي

0: الموضوع؟
1: هلا انا دخل بقدرش افتي لانه مش انا جهه الاختصاص وبصراحه ما شفتش، ولكن يعبوا من المستوطنات لا في حصل يعني. وكمان الطرف الاخر وسخين يعني، بياخذوا على الفيزا صاروا ياخذوا منهم كاش. هذا دليل على انه ما بده اياك، ما بده اقتصادك ينمو، ازمتك تنحل، بده هو كمان يتدخل في كل التفاصيل. يعني حتى بياخذوا فيزا صاروا ياخذوا كاش، وهذا الحكي مش موجود عندهم، ولكن لانه عنده قرار انه يدمر الاقتصاد الفلسطيني، وكمان يلعب في اهم ملف له علاقه.
0: بس الجالونات والكنان، خلينا، او العبوات اخي علاء، اللي كانت بنشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي كلها مش من محطاتنا باعتقادي، والكل بيعرف انه كلها من السولار او بنزين من المستوطنات. العلبة او اللتر اللي كان بسبعة شيكل كان ينباع بعشرة وخمستاشر شيكل، ففي ناس استفادت من هذا الموضوع.
1: هلا احنا شعب مبدع يعني، بيجيب لك فورد بروح بيعبيها من المستوطنة تنكة كبير وبسحبهم بيعبي قلال، موضوع مش صعب. هلا احنا في داخل المناطق اللي فيها سيطرة فلسطينية، انا بحكي لك الدفاع المدني والشرطة الامانة قايمين في واجبهم، تحديدا في موضوع الجالونات وموضوع التعبئة اللي خارج الـ الـ الـ يعني السيارات أو الشاحنات، وفي ضبط منيح. ولكن هذا اللي بنشوفه هذا كله بنسحب من سيارات بصراحة، يعني من وين بده يجي يعني؟ إما من المستوطنات، وكمان هو بده يعمل هذا الحكي لأنه بده يضرب لك السوق الفلسطيني نتيجة يدخل عليه منتجاته، وبستنى فرصة يعني. لهيك احنا كمان بنكون في عنا وعي
0: أكيد،
1: وبدنا نمنع هذه الظاهرة بغض النظر انه وفر له مش وفر له سولار، والله مش حجة على وجهة نظر. هلأ حدا كان مضطر مثلا من مشي، بس حدا يسويها تجارة كمان هذا موضوع مرفوض
0: أكيد،
1: واحنا بنطالب جهة الاختصاص كمان بهذا موضوع خطير يعني، انه يكون في سوق سودا في الشارع هذا
0: صارت للعلن للأسف مشكلة أمام الناس. طب في ظل هاي الأزمة أو كل الأزمات اللي بتواجه النقل العام أخي علاء، اليوم بصراحة كيف بعيش سائق النقل العام في ظل كل هاي الظروف؟ وبعرف أنا قصص كثيرة صارت وحدثت مع شوفير العمومي خلينا نقول، أو سائق النقل العام، الله يكون يبعد.
1: يعني أحكي لك إشي،
0: أنا بدي قصة تحكي لنا.
1: قصة نوع من المداعب، احنا بنسوي ورشات عمل للسائقي، اشي بالتنظيم النقابي، اشي بالاتصال والتواصل. فيوم اجانا مشروع قال بالصحة النفسية، فانا دعينا مجموعة من السائقين من مختلف المحافظات اللي هم بحكوا شو عنوان الورشة، قلنا لهم للصحة النفسية، قال احنا منا مستشفى مجانين سنة مش صحة نفسية. فوضع الضغط اللي بعيشوا فيه ضغط كبير يعني، انت لما تقعد على الحاجز 3-4 ساعات وتيجي اليوم على الكازية كمان ساعتين ثلاث، وانت كمان بتوتر يعني ترجع على المحافظة،
0: انت بتوتر وبتفكر كيف بدك تعيد بيتك.
1: اول اشي بتوتر بمعنى انه انت تروح على نابلس وترجع تلاقي في سولار بالبلد ولا في شيء، اذا ما لقيت سولار بكرة كيف بدك تشتغل؟ طب المرة بدها اغراض للولاد، طب الولاد عندهم جامعة عندهم مدارس، ضغط كبير اقسم بالله. الشوفير بكون صافن وهو ماشي، وما يا اخوان دائما وانا بترجى الناس يتحملونا برغم انه احنا لازم نتحمل الناس، ولكن مرات السائق بكون والله العظيم حجم المشاكل اللي براسه، وكمان الظروف والبيئه، بيئه العمل الصعب اللي بيشتغل فيها. السائق الفلسطيني بيشتغل 12 ساعه او 13 ساعه، وهذا في العالم كله مش موجود، وتحت ضغط هائل له علاقة بالوضع الاقتصادي، بالتزامات بيته، بالتزامات السيارة، بضغط الاحتلال على الحواجز ومستوطنين. يعني اليوم في 100 مجموعة، مجموعة للسولار والبنزين، مجموعة للطرق، مجموعة للمستوطنين، ومجموعة للبيت، ومجموعة البيت أصعب من الثلاث. فالوضع صعب بشكل كتير كبير. ولكن
0: في كثير أخي علاء من السائقين أضطر أنه يقترض فقط لا يصرف او تكون نفقات لبيته او حتى لتغطيه مصاريف الجامعة على سبيل المثال او للمدارس.
1: يعني اخر السنه بيجي بده يرخص، لا بيعرف يامن ولا بيعرف يرخص، كل الترخيص والتامين اللي من نتيجه القروض الصغيره هاي من المؤسسات بروح باخذ له 2000 دولار بروح بامن وبرخص فيهم. كل السائقين هي مش عارف يحوش، كانوا زمان يحوشوا زي ما بيحكوا.

0: له 50 شيكل اللي يلاقيهم يرخص فيها وخربط السيارة. اليوم إذا خربط السيارة بتكلف لها 4-5 آلاف شيكل خلص بقعد
1: بصفها برا
0: بقعد باب الجامع. وهي مشكلة، هذه مشكلة بالأساس، لأنه كمان ما في عندنا حماية اجتماعية، وسائق التاكسي ما في له غطاء قانوني له علاقة في إذا انكسر مين يعيله، تأمين صحي كمان، هذه مشكلة كبيرة. ورغم كل هيك هذه الأمور إحنا مأجلينها، يعني مش عارفين ندخل على الأمور اللي لها علاقة في هذا الموضوع، قانون العمل والحماية الاجتماعية
1: حكم الظرف،
0: حكم الظرف اللي أنت كل شوية تطلع لك مشكلة كبيرة وبدك أو أزمة بدك تعرف كيف تديرها. يعني وضعهم مش وضع مريح، ولكن إحنا كمان مرة بقول الأمل دائما موجود، قدرنا إنه نكون في هالبلد ونصبر ونصمد، وكمان ربنا سخرنا بإنه نخدم الناس، وإن شاء الله إنه بنقدر إنه نستمر في تقديم الخدمة رغم كل الظروف والتحديات
1: أكيد.
0: الكبيرة اللي بعيشها أبناء شعبنا بشكل عام وبعيشها قطاع النقل بشكل خاص. كمان أنا بوجه رسالة لكافة المسؤولين في البلد إنه منبلش نفكر من اليوم، حتى لو فيش أزمة، لو انتهت الأزمة بس بكرة ممكن تتفاقم الأزمة، يكون في عنا حلول قبل ما توقع الأزمة عشان نقدر ما نقعد 4-5 أيام إحنا والمواطنين وكل الناس بتفكر شو بدي أعمل. لما بكون في عنا حل لأزمة محتملة إحنا قبل ما تيجي الأزمة ممكن.
1: يعني باعتقادك أخي علاء إحنا كل أمورنا مأجلينها،
0: كل إشي مأجل،
1: كل إشي مأجل، كل قصة لحالها بنحلها.
0: يعني اليوم إذا بدك تيجي تسرد مأساتنا وعقباتنا وتحدياتنا يعني كبيرة، كل مواطن عنده جريدة من التحديات، ولكن إحنا كمان مرة الأمل موجود. بنوجه تحية لكافة العاملين في قطاع النقل من جنين لا يطا لا رفح. كمان موضوع مهم، إحنا كمان يعني تعقيبا على المقدمة اللي حكيت فيها على قطاع النقل، أسطول النقل أسطول محترم من ناحية المركبات وأسطول متطور للعلم برغم المأساة اللي احنا فيها، ولكن سياراتنا 25 و26 و24 و20، يعني عندنا نسبة لا تتجاوز 20 أو 15-20%
1: تحت العشرين،
0: تحت الخمستاعش. أسطولنا يعني حديث، أسطول مرتب، برغم في في في دول مجاورة عندنا ما فيش عندهم أسطول زي الموجود عندنا بفلسطين، وهي حقيقة وأنا شفت في عيني. يعني أسطولنا مرتب وإحنا رايحين برغم كل هذا رايحين بالتطوير. اليوم الكل بيعرف قديش الموضوع رايح باتجاه الأتمتة والتطبيقات والدفع الإلكتروني، وإحنا هذه فكرة كمان معها إحنا، وكمان إخواننا في نقابة أصحاب مكاتب التاكسي كمان مش بسعوا لأنه يكون في تطبيق لمواكبة التطوير الموجود في البلد، وكمان شعرنا أنه المواطن رايح بهذا الاتجاه، وإحنا هذه الخدمة بنسعى إحنا والحكومة بحيث أنه نوفرها للمواطن اللي كمان يكون في عنا قطاع نقل عصري متطور يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني.
1: ما تسعون إليه أخي علاء بال الفترات أو السنوات القادمة إن شاء الله، إحنا بدنا يكون السائق مرتاح ونوفر الأمن والأمان كمان، ويكون المواطن مرتاح. لكن خلينا نتحدث عن تأثير الحواجز وقطعان المستوطنين وتقطيع أوصال الشوارع في الضفة الغربية، تأثيرها على السائقين. السائق بده يضغط نفسيا، بده يحرق وقود في ظل ما في وقود في هالبلد. كيف تتعاملوا مع الموضوع؟ في بعض السائقين ممكن انه بقول لك مسكر الطريق، لا بدي ارجع، بس رغم هيك انت حكيت بانه السائق فدائي اليوم، بيضطر انه ينقل رغم كل هاي المخاطر، ينقل الراكب او المواطن للمكان اللي بده اياه او خط السير اللي موجود عليه.
0: اشوف هذا انا حكيت فيه تحدي كبير، تحدي في شقين، شق اني انا بدي احافظ على رزقتي لانه فيش غيرها، واثنين تحدي اني انا بدي اوصل الناس لوجهتهم. هدول التحديين، وهذا موضوع اوصل الناس لوجهتهم، هذا بالنسبة لي انا بعتبره واجب وطني مكلف فيه. بكون السائق بتعامل في هذا النفس، وهذا اللي بخلي السائق عنده اصرار انه يوصل الناس، وحتى يروح يفتح طريق او يروح جبال بمرق منهم. هلا هذا تكلفته عالي، تكلفته النفسية وتكلفته كمان على موضوع السولار كمان إضافي. مرات بتم رفع الأجرة شكلين ثلاث أربعة على هوا اللف اللي بلفها.
1: مين بيرفع الأجرة؟ السائق لحاله؟ ولا في مرجعية لإلكم أو وزارة المواصلات؟
0: هلا إحنا في اتفاق ما بيننا وبين وزارة المواصلات على بعض اللفات اللي أصلا أصبحت دائمة. يكون نسبة يعني واضحة والمواطن ما بيشكي. وللعلم هذا الحكي من 3 سنين تقريبا، من يوم 7 أكتوبر لليوم، وإحنا هذا الموضوع يعني كل يوم في لفات جديدة، ولكن ما أجا شكاوي من المواطنين على السائقين بخصوص رفعة اللفة، لأنه المواطن بيكون مدرك أنه هذه محقة، وحتى أنه النسبة اللي طلبها السائق كمان مش نسبة.
1: المهم ما في شكاوى، خلص بتكون بالتراضي.
0: وإحنا كمان واجهنا تحدي كبير، والناس كانت تتراهن بأنه قطاع النقل بحيث لما بيرفع الأجرة بنزلهاش، بقولك هدول بردوش حدا. وهذه أنا يعني أكتر من سؤال على الإعلام سألت لما ارتفع المحروقات في الفترة الأخيرة ورفعنا وتم رفع تسعيرة المواصلات، كانت الناس تراهن على أنه هذه التسعيرة راح تكون دائمة ومش راح تنزل. ولكن التحدي الكبير اللي احنا عشناه أنه لما انخفض السولر في الشهرين الماضيات احنا نزلنا التسعيرة، وكان في التزام.
1: هذا رأي المواطن أو كل المواطن؟
0: لا كل المواطن،
1: أنه إذا ارتفع السعر المواصلات خلاص بيظلوا ثابت.
0: صحيح. وكانوا يحكوا، أنا على الهواء أكثر من مداخلة واجهتني، أنه أنتم تردوش حدا وبكرة هذه التسعيرة هتضل دائم. وكان عندنا في النقابة قرار له علاقة في أنه هذا تحدي كبير، وبدنا نعيد الثقة ما بيننا وبين المواطن بأنه أول ما بنخفض السولار راح نخفض. وللعلم نزلنا شيكل من المواصلات.
1: صحيح.
0: السولار نزل 80 أجورة، 80 أجورة، 85 أجورة، وكانت مش منصفة للسائق، ولكن احنا قلنا بدنا نتحمل شوي هاي عشان نوصل رسالة للمواطن انه احنا همنا همكم، ومش طالعين لا نطمع ولا نغنى، طالعين ناكل خبز. ونزلنا المواصلات، تغلبنا اول يومين، ولكن اليوم الكل ملتزم في التسعير الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات.
1: اكيد احنا بدنا نطلع ناكل خبز، ما في اي دعم اجتماعي او اقتصادي في مثل هاي الازمات اخي علاء، لكن بنشاهد انه في النقل العمومي او تاكسيات انه في كبار بالسن بكون السائق، بتتابعوهم؟ بتتابعوا اوضاعهم الصحيه؟
0: بنتابع يعني شوف، في وكمان في جزء منهم بعد الستين التامين الصحي، ما التامين العمال خلينا نحكي ما بزبطش معنا، فكمان من وجد لهم حلول لها علاقه في اي حدا بيلجئ لنا، بنلاقي لهم حلول لها علاقه في التامين الصحي، لانه كمان انا بجوز حكيت فيها وقلت لك ما في حمايه اجتماعيه لسائق العمومي، لسائق العمومي بشكل عام فيش حماية اجتماعية، فهذه مشكلة وتحدي كبير. احنا في الايام القادمة ان شاء الله اذا الامور استقرت هذا موضوع اساسي بالنسبة لنا، لازم نفتحه، لانه ما بزبط كمان سائق التاكسي لما يصير عمره 60 سنة ما يلاقي حب الدواء، تأمين صحي، ضمان اجتماعي، مشكلة. هذه مشكلة، اذا انكسر السائق بقعد بالدار ما في حدا يصرف عليه، وهي نتيجة إذا تعطل اليوم بكلش خبز لأنه هو دخله يومي، فكمان هذا تحدي كبير. وإحنا حكينا فيه وحكينا مع وزيرة العمل في هذا الموضوع، وكان في تجاوب كتير كبير إنه شو في إمكانية أو مساعدة أو حلول إحنا جاهزين، ولكن الظروف اللي بنعيش فيها ظروف صعبة، في أولويات، حكينا الأزمات اللي كل يوم بتطلع، إحنا شعب استثنائي ممنوع نرتاح، فعشان هيك
1: الله يكون بعوننا.
0: آمين يا رب، وبعون المواطن، لأنه الأمان اللي تحملناه تحديدا ال3 سنوات هدول يعني تحدي كبير، وصبر وصمود كان لشعبنا أسطوري، بقصص بتسمعها من الناس وتحديات عاشتها الناس بشكل فردي وتغلبت عليها. أنا بوجهة نظري هاي هذه أكبر تحدي للاحتلال، بأنه لا يمكن أنه تنتصر على هذا الشعب برغم الامكانيات اللي مش فيش اشي امكانيات بين ايدينا، ولكن انه احنا صبرنا وصمودنا بهذه الطريقة. أكيد. هو أكيد. اسطوري،
1: يعني جميعنا بدنا نصبر اخي علاء حتى نعدي هاي الازمة، لكن بحكم مع علاقتك مع كل السائقين وانت رئيس النقابة، كيف علاقت اليوم الراكب مع السائق في ظل هاي الظروف؟
0: يعني بواسوا بعض، لانه الأشياء اللي ما بيعرفوهاش الناس، إنه كتير من السائقين على الجانب الاجتماعي بشعروا مع الموظف والعامل وإلهم نظرة في إنه علاء مياسي معاه ولا معوش، علاء شكله مستحي يطلع أو ماله. كتير من الناس وهذه حصلت بكون يمشي لأنه معوش، والسائق بيبقى لأنه متعود على الركاب، خلاص أنت بتشتغل على خط بتتعود على الناس وبتعودوا عليك، بيطلعوا غصب عنه بقوله بدي أكزر لأنه عزيز نفس كمان، لو بدوش يكزر معوش مصاري بيطلع تعسليني بقوله. وهذه صارت عنا، وهذه دائما أنا بحكي لهم هذا بالنسبة لكم وسام على صدرنا، إنه أنتوا تكونوا بالانتماء والوطنية هاي والدور الاجتماعي اللي بتلعبوه. هلأ إذا كان في شائب هناك أو هون بده يشوه صورة هذا القطاع، هذا حكي بالنسبة لنا مرفوض، وأصلا إحنا رافعين القطاع عن أي حدا بحاول يستغل أو يسيء الناس، ولكن قطاع محترم، قطاع كتير من الجوانب الإنسانية فيه، برغم إنه واضحهم أصلا صعب بدهم حدا يدعمهم اجتماعيا وإنسانيا كمان، ولكن كمان بالفطرة هيك شعبنا، التكافل والتضامن، هذه من سمات وصفات الشعب الفلسطيني، وإحنا الحمد لله اللي نوعا ما محافظين على هذه الصفات والسمات. لهيك السائق كمان بيلعب دور اجتماعي محترم، أقسم بالله العظيم بديش أحلف إنه في أشياء بسمعها بروح وبحكولي، لأنه بلف أنا في وين مكان إنهم هديك المرة. ونوجه شكر للدكتورة ليلى غنام اللي كانت في لفتة منها ومن وزير النقل لأحد السائقين اللي عاد أمانة كبيرة يعني لأحد المواطنين، وكمان لما سمعت الدكتورة القصص اللي رواها السائقين لما رحنا وكرمت السائق، في حدا كانت رايحة تدفع كفالة ابنها في عوفر أسير وضيعت المصاري، الحج لمولها إياهم وأعطوها إياهم، فهاي السائق الأمور
1: كل الاحترام. طب سؤال أخير أخي علاء، رسالة تطمين للمواطن ماذا تقول له، ورسالة للسائق، وبرسالة أخيرة ماذا عن أزمة المحروقات حتى نجمل هذا اللقاء برسالة أخيرة أخي علاء؟
0: يعني أزمة المحروقات إن شاء الله إنها بطريقها للحل، وفي مؤشرات على إنه الأزمة راح تنتهي بأقرب وقت، إلا في حال في تطورات خارج عن الإرادة، ولكن أنا بتمنى من المواطنين موضوع الاكتظاظ على المحطات يخف شوي، كمان يكون في أولوية لقطاع النقل لأنه قطاع حيوي وخدماتي، وإذا تعطل راح يسوي مشكلة وأزمة تانية في البلد إحنا بغنى عنها يعني. وكمان بنوجه التحية لكل أبناء شعبنا بشكل عام، وكمان بنوجه تحية لكل السائقين على صبرهم وصمودهم، وبنحكي لهم هذه قدرنا، بدنا نتحمل ونصبر على الظروف اللي احنا بنعيش فيها، وإن شاء الله الأيام الجاي أيام خير، وفي أمل إنه تكون الحياة
1: أفضل إن شاء
0: أفضل
1: الله.
0: من هي
1: إن شاء الله. هاي رسالة بنوجهها لكل سائقينا كما وصفتم أخي علاء بالفداء على صموده على صبره، وإن شاء الله هاي الفترة بتعدي وإن شاء الله بتنحل أزمة الوقود بأسرع وقت، لأنه مثل ما ذكرت قطاع النقل بمس حياة كل مواطن، وأي تعطل فيه أكيد بزيد من معاناة الناس. يعني بدي أشكرك جزيلا أخي علاء مياسي رئيس نقابة عمال النقل، شكرا جزيلا لك وشرفتنا اليوم في الحوار الاقتصادي، أهلا وسهلا فيك. شكرا. وأنتم مستمعين متابعين الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذه تحيات الزميل مهند قعدان من الهندسة الإذاعية، حسان زبن من الإخراج، لكم تحياتي، كنت معكم في هذا الحوار الاقتصادي الخاص والحديث عن قطاع النقل العام، وإن شاء الله بتكون الأيام القادمة أفضل وتحل أزمة الوقود، وهناك مؤشرات كما ذكر أخي علاء مياسي رئيس نقابة عمال النقل بأنه تنتهي أزمة المحروقات في أقرب وقت، وإن شاء الله بتكون خلال هذا الأسبوع. كنت معكم مباشرة على الهواء محمد أبو ظاهر، في أمان الله.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنا.

للبنفسج بينهما أو نخيلة. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

0: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مختلف مناطق قطاع غزة وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. إصابات في اعتداء المستوطنين على ممتلكات المواطنين في يطا وبيت لحم. الاحتلال يهدم 3 منازل في الخليل ورام الله. زلزال بقوة 7.1 يضرب اليابان وتحذير من تسونامي. من العناوين إلى التفاصيل. أصيب مواطنان اليوم برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وكان قد استشهد 4 مواطنين بينهم شهيد متأثر بجروحه، وأصيب 14 آخرون خلال الساعات 24 الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى 73,333، والإصابات إلى 174,023. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، مشيرا إلى تسجيل نحو 4,000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
1: المواطن يعيش ضغط كبير، خصوصا يعني أزمة الصيف، انتشار أمراض مختلفة، منها جدري الماء، منها الإسهال، التهابات في الجهاز التنفسي، أمراض جلدية مختلفة، الجرى بالتقمل، الأزمات الصحية متفاقمة والأثار من الصحة كثيرة مختلفة. كل حالات الحمل لا تصل إلى الولادة الآمنة، ما بين مضاعفات الإجهاض والولادة المبكرة ووفيات الأمهات ووفيات الأجنة. الأمراض المزمنة أصبحت مشكلة معقدة، لأنه معظم ذوي الأمراض المزمنة اليوم بعد توفر فترة يعني معينة أنه توفرت العلاجات، اليوم في كثير علاجات بدأت تنقص مرة أخرى، خصوصا الأنسولين لدى الأطفال من النوع الأول بيحتاج نوعين من الأنسولين، إما السريع وإما المخلوط، اللي سريع اليوم مفقود في قطاع غزة. أزمة المضاعفات اللي بتحدث، أزمة غسيل كلى، أزمة مضاعفات في الأعصاب، أزمات في العيون، شبكية العين، في البصر، في وظائف الكلى، انخفاض كريات دم غير مفهوم بصراحة، غير مفسر. تبدأ تتحدث عن في أمراض مناعية بصراحة احنا مش فاهمينها.
0: وشدد زقوت على أن ضعف الأمكانات الطبية يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج وارتفاع معدلات المضاعفات والوفيات المبكرة.
1: يساعد المواطن أن يحصل على خدمته كما هي، هناك أخطاء طبية تورد، وهناك تأخير في تقديم العلاج، وهناك مضاعفات، وهناك وفيات مبكرة، وفيات لدى الشباب، حتى يعني على صعيد الجلطة القلبية. أنا بقول لك أحيانا تشخيصها صعب في قطاع غزة، الرغم من أنه ممكن يكون فقط الاعتماد على الأعراض، والاعتماد على الأعراض لا يكفي لتقديم علاج الخاص بالجلطة القلبية. يعني إعطاء مثلا حقنة بتعمل سيولة كبيرة في الدم خاصها، أو اللجوء إلى عملية قسطرة أيضا إلى مخاطرها، لأنه كمان حتى الموارد المحدودة كمان بتخلي بتضغط على النظام الصحي أنه لا يلجأ إلى إجراءات محددة إلا إذا كانت الحالة طارئة.

0: القصوى وبوفيات يعني بالنهاية.
1: في المحافظات الشمالية أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم جراء هجوم شنه مستوطنون على عائلة خيري أبو تحفة في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه بعد الاعتداء عليهم. كما أصيب المواطن إياد شلالدي بالضرب بواسطة أنبوب حديدي ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة في الرأس وردود في الرقبة والكتف جراء اعتداء المستوطنين عليه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب مدينة دورة يعودان لشقيقين رياض وأيمن ياسر عمرو، وتبلغ مساحة كل منهما نحو 120 مترا مربع. وفي رام الله هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل المواطن محمود بلال حسان في قرية شقبة غرب المدينة. إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم بقلقيلية وصادرت محتوياته، كما علقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع فتحه قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالها. في ملف الأسرى قال رئيس نادي الأسير عبد الله صغاري إن أكثر من 2000 مواطن اعتقلوا منذ مساء الجمعة حتى مساء أمس في حملة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة، تركزت بشكل خاص في بلدة تل شمال غرب نابلس عقب الأحداث التي شهدتها البلدة.
2: بعد المجزرة التي نفذها قطعان المستوطنين بحق أهلنا في بلدة تل شملت حملة الاعتقالات عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، حيث وثقنا اعتقال أكثر من 200 معتقل فلسطيني منذ مساء الجمعة حتى مساء أمس. شملت هذه الاعتقالات 3 القرى وتركزت في بلدة تل التي شهدت حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لعدد كبير من منازل المواطنين. عمليات الاقتحام التي تطال المنازل والتي يسود خلالها عمليات تحطيم وتخريب وسرقة ممتلكات، وهذا يوازي ما يقوم به المستوطنون من عمليات حرق وعمليات إرهابية منظمة يعني برعاية ومشاركة جيش الاحتلال.
1: وأشار زغاري إلى أن الأسرى يتعرضون لظروف قاسية داخل السجون، مؤكدا وجود تدهور كبير في الوضع الصحي للأسرى مع ارتفاع أعداد المرضى والمصابين.
2: هناك انعدام للرعاية الطبية داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا للأسرى الذين يصابوا بأمراض، الأسرى الذين يتعرضون إلى إصابات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله، منهم من استشهد مباشرة وتم احتجاز جثماني، ومنهم من تم نقله إلى بعض المشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج لفترة قصيرة ثم يتم إعادته إلى السجون، وهذا من يشكل يعني مضاعفة صحية وطبية في ظل انعدام كل أشكال الرعاية الطبية للأسرى إلا في حالات نادرة عندما كاد الأسير يفقد حياته. والسجون حقيقة اليوم تشهد عمليات ارتفاع في أعداد الأسرى المرضى والذين يحتاجون إلى عمليات جراحية إلى مناظير، منهم من هم مصابون بأمراض السرطان، هناك أسيرات مصابات مرض السرطان وأسيرات حوامل يحتاجن إلى رعاية طبية مستمرة.
1: كشف مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات عن تهجير 93 تجمعا بدويا في الضفة منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن العائلات المهجرة لا تجد ملاذا آمنا إذ تتعرض لهجمات متكررة حتى بعد انتقالها إلى مناطق جديدة.
3: تزداد هجمات عصابات المستوطنين شراسة ضد التجمعات البدوية في كافة مناطق انتشارها. الوضع سيدي ذاهب باتجاهات الانفجار، والضفة على اعتاب مواجهة كبيرة وجديدة في ظل يعني سياسات الاحتلال التي تستهدف كل الفلسطينيين في كل مناطق تواجدهم. في 7 أكتوبر يعني تم تهجير وترحيل 93 تجمع بدوي. خلال شهر تموز الحالي قمنا في منظمة البيدر بتوثيق وإحصاء ما يقارب حتى الآن 730 اعتداء وانتهاك نفذتها عصابات المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في المناطق المصنفة سير.
1: في سياق ذي صلة قال منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل راتب جبور إن هجمات المستوطنين في مسافر يطا تشهد تصاعدا مستمرا، الأمر الذي يهدد بفرض سياسة التهجير القسري بحق المواطنين على غرار ما يجري في مناطق الأغوار. وأوضح جبور أن مخططات الاحتلال تمتد إلى مناطق الأغوار بهدف السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي وتطبيق سياسة تهدف إلى تفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها.

0: مشيرا إلى إقامة أكثر من 21 بؤرة استيطانية ورعوية في مسافر يطا. أكد المتحدث باسم مؤسسات وفعاليات نابلس غسان حمدان أن القيود المفروضة على الحركة تسببت بمعاناة كبيرة للمرضى، بالإشارة إلى الصعوبات التي يواجهها مرضى غسيل الكلى وغيرهم من المرضى في الوصول إلى المستشفيات داخل المدينة وخارجها. وشار حمدان لإضاعتنا إلى حادثة فقدان أم لجنينها نتيجة منع الاحتلال لطواقم الإسعاف من المرور. تظاهر ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية أمام ميناء إليزابيث في ولاية نيويورجيرسي الأمريكية، احتجاجا على وصول سفينة زيم فيرجينيا التابعة لشركة الشحن الإسرائيلية زيم، والتي يقول منظمو الاحتجاج إن سفن الشركة تستخدم في نقل شحنات ومعدات عسكرية إلى إسرائيل. ودعا المتظاهرون عمال الموانئ وسائقي الشاحنات إلى عدم التعامل مع السفينة في محاولة للضغط من أجل وقف حركة الشاحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل. أكد المتحدث باسم الضابطة الجمركية إبراهيم عياش أن كميات الوقود المتفق عليها تدخل يوميا، مشيرا إلى أن تفاقم الأزمة يعود إلى جانب النقص في الكميات إلى عوامل أخرى، من بينها الإشاعات وحالة الهلع واستغلال بعض الأشخاص للأزمة لتحقيق أرباح غير قانونية. وأضاف أن الهجمات المختصة ضبطت خلال الأيام الماضية حالات تهريب وبيع غير قانوني للمحروقات كان آخرها في محافظة جنين. بدوره قال عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية، مطمئنا المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد، مناشدا الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الأزمة.
1: عنوان الأزمة تبعنا هو نقص التوريد، نقص الكمية. يعني أول حاجة بدنا نحكي فيها، أهم حاجة بدنا نطمن المواطن إنه لا يوجد انقطاع. أهم حاجة في الموضوع لا يوجد انقطاع. المحروقات بتيجي كل يوم، بس في نقص في التوريد، في نقص في التوريد، في حالة حرب في الخليج، في مشكلة في الإيداعات البنكية، في عدة عوامل. أما الانقطاع لا يوجد انقطاع. حاجة السوق إحنا عندنا بالضفة الغربية في الوضع الطبيعي، يعني عشان نقول إنه كل المحطات مليانة وزباينهم والمصانع كلها مليانة وعندنا احتياط ليومين ثلاثة أربعة أو لأسبوع، لازم بدنا تقريبا يمكن 4 مليون لتر، حاليا بدخل أقل من ذلك.
0: من المقرر أن يلتقي اليوم في واشنطن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق بعثوا برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبوا فيها الأخير بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل كبح إرهاب المستوطنين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، فيما كشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وفاد مسؤول أمريكي بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. ضرب زلزال بقوة 7.1 جزيرة كيوشو في اليابان بحسب ما أفادت وكالة الطوارئ وهيئة الأرصاد الجوية في البلاد. وأفادت وسائل أعلام يابانية بصدور تحذير من تسونامي عقب الزلزال الذي يعد مستواه هو الأعلى على السلم الوطني لقياس شدة الهزات. وأخيرا إلى حالة الطقس، تكون الأجواء خلال ساعات المساء والليل لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق. وغدا الأربعاء تتأثر فلسطين بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام إليكم تذكيرا بهم ما جاء فيها من عناوين. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مختلف مناطق قطاع غزة وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. إصابات في اعتداء المستوطنين على ممتلكات المواطنين في يطا وبيت لحم. الاحتلال يهدم 3 منازل في الخليل ورام الله. زلزال بقوة 7.1 يضرب اليابان وتحذير من تسونامي. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلونا في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: تمام الواحدة ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وقدموا لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. الإغاثة الطبية في قطاع غزة تحذر من انهيار متسارع في الوضع الصحي بقطاع غزة، معلنة تسجيل نحو 4000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع القدرات التشخيصية. إصابات جراء هجوم شنه مستوطنون صباح اليوم على عائلة خيري أبو تحفة في منطقة خلة الحمص جنوب يطا. إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين واقتحام عدد من القرى والبلدات في بيت لحم. نادي الأسير يحذر من تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال في الضفة وما يرافقها من عمليات تنكيل وتخريب في ممتلكات المواطنين. الاحتلال يهدم صباح اليوم منزلا في شقبة غرب رام الله ويداهم إضاءة في قلقيلية ويعتقل مواطنا في كفر قدوم شرقا. مؤسسة البيضة للدفاع عن حقوق البدو تقول إن 93 تجمعا بدويا تعرضت للتهجير في الضفة منذ 7 أكتوبر نتيجة اعتداءات المستوطنين المتواصلة. مظاهرة في ميناء نيوجيرسي صباح اليوم احتجاجا على وصول سفينة متهمة بنقل أسلحة إلى إسرائيل. مصرع شابين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في حادث سير ذاتي جنوب الخليل فجر اليوم. الجهات المختصة تواصل جهودها للحد من تهريب المحروقات ومن تداعيات أزمة الوقود المستمرة منذ نحو 2 أسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وترامب يكشف أنه قرر تجميد الهجمات على إيران. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن. وأخيرا إلى حالة الطقس، فلسطين تتأثر اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم.

0: منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا
1: العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع. من شوارع شيكاغو إلى ساحة كيب تاون، من أزقة نابولي إلى جامعة لندن، العالم يهتف فيفا باليستينا. فيفا باليستينا برنامج أسبوعي يرصد نبض التضامن العالمي والحناجر التي تهتف لحرية فلسطين مع فلسطين حجة.
1: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في مشوار جديد من برنامج حراك دولي. نتابع وإياكم في هذه الحلقة التحركات الدولية والشعبية والدبلوماسية في ظل الحملات المتضامنة مع فلسطين حول العالم. الأهمية فعليا في متابعة كل هذه الحراكات تكمن في أنه يعكس استمرار حضور القضية الفلسطينية في الوعي العالمي، ويؤكد على أن مطالب وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير مصيره تحظى باهتمام ودعم من مختلف أنحاء العالم. وعلى واقع إرهاب المستوطنين المتفاقم والمتصاعد والذي يتم بدعم مباشر من قوات الاحتلال وبغطاء سياسي وقانوني أيضا، بعث سيادة الرئيس محمود عباس رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة الصديقة، الاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستعمرين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. للحديث نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هناك ينضم لنا مباشرة عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا والدكتور جوني ضبيط معنا مباشرة. تحياتي لك دكتور.
2: تحياتي لك أخت فلسطين ولمستمعين الكرام.
1: دكتور، أريد أن أبدأ معك بالرسائل التي بعثها سيادة الرئيس لقادة الدول لمجلس الأمن للتحرك الدولي العاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في هذا العنف الذي نشهده في الأيام الأخيرة بالتصاعد.

0: بخطورة فعليا في الضفة الغربية.
1: نعم، في الحقيقة هذه الرسائل يعني كانت في غاية الأهمية. يعني يجب على قادة العالم والأمم المتحدة أن يتحركوا من أجل يعني إنقاذ الشعب الفلسطيني مما يعانيه بشكل يومي على أيدي هذه يعني الميليشيات والقتلة المستوطنين والمجرمين الذين يقومون بشكل يومي بإحراق المنازل الفلسطينية وباستخدام أساليب العنف يعني ضد أبناء شعبنا في أماكن مختلفة في الضفة الغربية. يعني اسمحي لي يعني أن أتحدث قليلا عن السياسة الأمريكية الممنهجة التي نراها بالوقت الحاضر في هذه القضية خصوصا، ومقارنة هذه السياسة بالسياسة الأمريكية في الإدارة السابقة، يعني تحت إدارة الرئيس بايدن. الإدارة الأمريكية السابقة اعتمدت إدارة هذا الرئيس يعني كان في هذاك الوقت أمرا تنفيذيا، فرض عقوبات مالية وحظر السفر على هؤلاء القتلة وهؤلاء المستوطنين وضد كيانات إسرائيلية متطرفة بسبب تورطها في أعمال العنف والتهجير الذي قاموا بها حينذاك ضد الفلسطينيين أو الشعب الفلسطيني. الوقت الحاضر إدارة ترامب لم تفعل شيئا، لأن بخلال يعني هذه الإدارة قامت بهذه الإدارة بإلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين، وهذا أعطى ضوءا أخضر لهؤلاء المستوطنين لكي يفعلوا ما يفعلون. ونحن نرى الآن ماذا يفعلون في قرى ومدن الضفة الغربية يعني وأماكن مختلفة في القدس وغيرها، وحتى في قطاع غزة. يعني التهديدات بإقامة المستوطنات مرة أخرى في قطاع غزة وغيرها، هذه جاءت من خلال هذا الضوء الأخضر الذي تم إعطائهم من قبل هذه الإدارة الأمريكية الذي يرأسها الرئيس ترامب في الوقت الحالي.
0: وبالحديث أيضا دكتور حول ما تحاول إسرائيل القيام به طبعا منذ عقود، واليوم تعود من جديد باستخدام وسائل الإعلام الإسرائيلية والتواصل الاجتماعي الإسرائيلي، وأيضا يحاول المستوى الإسرائيلي السياسي استغلاله بالتحريض والتهديدات فعليا في ضمن ما حدث في بلدة وقرية تل للمجتمع الأمريكي والدول الغربية للعالم فعليا. هنا لابد أن نتحدث عن دوركم، دور الجاليات الفلسطينية، دوركم في متابعة الإعلام في الأمريكي لإيضاح الصورة التي الفيديوهات نفسها أوضحت بأنه كان دفاعا عن النفس وليس هناك قتل متعمد من قبل أبناء شعبنا في ظل الإرهاب وفي ظل أيضا تهديدات الحكومة المتطرفة الإسرائيلية بتهجير القرى والبلدات الفلسطينية على غرار ما جرى في مخيمات شمال الضفة، وسيناريو غزة يتكرر في الضفة.
1: نعم بالتأكيد، وأؤكد لك أخت فلسطين أن الرواية المزيفة الإسرائيلية أصبحت يعني رواية مزيفة بامتياز. الشعب الأمريكي في غالبيته أصبح لا يثق بهذه الرواية، والسبب الأول يعني لهذا هو عمل يعني المؤسسات الفاعلة الفلسطينية الأمريكية وأصدقائنا على ساحة أمريكا من خلال إيصال الرواية الحقيقية وما يجري على أرض الواقع للشعب الأمريكي. يعني آخر الإحصائيات لCNN قبل حوالي 3 أو 4 أيام أظهرت أن هناك انخفاض بشكل كبير في يعني دعم الرواية الإسرائيلية المزيفة. على سبيل المثال، من شهر 7/2018 لشهر 7/2026 واللي هو يعني 8 سنوات، هناك يعني انخفاض بما يعادل 68 نقطة بالوثوق بهذه الرواية.

0: الولاية المزيفة. هذا يعكس تغيرا كبيرا بين الناخب الأمريكي والمواطن الأمريكي عندما يسمع روايتهم المزيفة وأخبارهم المزيفة. أصبحوا لا يثقوا بهم وأصبحوا لا يثقوا بروايتهم لأنهم يرون عكس هذا من خلال يعني التحركات الذي يقوم بها أبناء شعبنا على الساحة الأمريكية ومؤسساته الفاعلة على الساحة الأمريكية. ولهذا التغيير حاصل، هم يعلمون هذا، وهم بسبب هذا أصبحوا أكثر عداوة وأصبحوا أكثر يعني انتقاما بسبب هذا، لأنه أصبحوا يعون بشكل كبير أنهم يخسرون الساحة الأمريكية. يعني على سبيل المثال في الانتخابات التمهيدية التي تحصل في الولايات المتحدة، نحن نتحدث عن على الأقل 26 موقع كانوا أعضاء في الكونغرس الأمريكي ديمقراطيين من داعمين السياسة الإسرائيلية بشكل كبير، خسروا مواقعهم إلى لأشخاص ديمقراطيين تقدميين يقفون بشكل قوي.
1: هذا عذرا للمقاطعة، ولكن دكتور هذا التعاطف الشعبي الذي نشهده فعليا مؤخرا مع الشعب الفلسطيني والتحولات التي حصلت في الرأي العام الأمريكي ولها تأثير في التصويت والانتخابات، العمل عليها من قبلكم، من قبل الجاليات الفلسطينية، مؤسسات الفلسطينية الأمريكية فعليا لتوظيف هذا الحراك الشعبي التعاطف الداعم والمساند مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية فعليا لتحريك الجمود السياسي الذي ما زال حتى هذه اللحظات يدعم دولة الاحتلال.
0: نعم بالتأكيد، وهذا ما نسعى له. يعني عندما نرسل على الأقل 26 مرشح ديمقراطي تقدمي إلى الكونغرس في شهر 11 في الانتخابات النصفية، هذا سيحدث تغييرا في داخل الكونغرس الأمريكي. يعني الجميع في الولايات المتحدة يتطلعون الآن إلى الانتخابات التمهيدية القادمة التي ستحصل في ولاية ميشيغان. يعني عندنا مرشح تقدمي من أصول مصرية دكتور عبدول السيد يقف بشكل كبير وله يعني حدود كبيرة ضد مرشحة ديمقراطية حصلت حتى هذه اللحظة على أكثر من 60 مليون دولار من إيباك الصهيونية الذين يدعموها من أجل إفشال هذا المرشح، لأنهم يعلمون أنه إذا نجح هذا المرشح سيكون أول مرشح عربي أمريكي يدخل مجلس الشيوخ، وهذا بشكل كبير يعتبر يعني تغير كبير في السياسة الأمريكية. ولهذا هم خائفون، ويعني يعني يصرفون الأموال بشكل كبير. كانت هناك يعني مناظرة أخيرة بالأمس ما بينه وبين هيلي ستيفن المدعومة من المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة، ونتائج الإحصائيات بعد هذه يعني بعد هذه المناظرة جاءت على أن 96% من الناخب في ولاية ميشيغان أقروا أن الدكتور السيد هو ما نجح في هذه المناظرة. فنحن نتطلع إلى هذا النجاح الكبير بإذن الله يوم الثلاثاء القادم في 4/8 من أجل يعني وضع البصمات النهائية للانتخابات النصفية وتحقيق مزيدا من النجاحات من أجل تغيير هذه السياسة. نحن كأنا كإنسان يعني منتخب في داخل اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي، نحن نقول للمسؤولين في هذا الحزب يجب عليكم تغيير موقفكم بشكل مباشر، لأنه ما يحدث هو يعني يمثل يعني انتكاسة كبيرة للإنسانية إذا ما وقفتم مع هذا العدو الصهيوني الذي يرتكب الجرائم بشكل يومي.
1: دكتور أريد أن أختم معك حول هذا الطرح. هناك مطالبات من الحزب الديمقراطي بوقف المساعدات والدعم لإسرائيل، و هو قانون سيطرح للتصويت في مجلس النواب ومشروع مساوي في مجلس الشيوخ. برأيك هل سينجح هذا الطرح ووقف الدعم؟

0: العسكري المالي أيضا لدولة الاحتلال؟
1: يعني لأول مرة في تاريخ الحزب الديمقراطي صوت 103 أعضاء ديمقراطيين ضد هذا المشروع في مجلس النواب. طبعا يعني مقابل 98 ديمقراطي صوتوا مع هذا القرار. يعني الآن نحن نضع الضغوطات على مجلس الشيوخ من أجل إيقاف هذا المشروع ومن أجل يعني إنهائه بشكل كبير، لأنه حسب القانون الأمريكي يصوت مجلس النواب ومن هناك يرفع هذا القرار إلى مجلس الشيوخ لاعتماده بشكل نهائي والتصويت عليه قبل أن يذهب إلى الرئيس الأمريكي لوضع ختمه أو إمضاءته عليه. فنحن نعمل بشكل كبير مع أصدقائنا في مجلس الشيوخ من أجل الديمقراطيين من أجل إيقاف هذا المشروع. يعني كما قلت أخت فلسطين، التغيير نراه بأم أعيننا بشكل كبير، ولكن يجب علينا أن نبني أكثر وأكثر يعني صداقات داخل الكونغرس الأمريكي، البرلمان ومجلس الشيوخ من أجل تحقيق نجاحات أكبر وأكبر في المستقبل بإذن الله.
0: بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة عضو اللجنة المركزية لحزب الديمقراطي في ولاية أيوا دكتور جوني ضبيط، شكرا جزيلا لك.

0: إذا مستمعينا ومشاهدينا ما زلنا نتواصل وإياكم في برنامج حراك دولي، وضمن الرسائل التي فعليا بعثها سيادة الرئيس محمود عباس وأوضح بأن ما يجري لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، إنما هي سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع الاستيطان وتصعيد إرهاب المستعمرين، تقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية وإضعافها، بما يقود بصورة متعمدة فرض تنفيذ حل الدولتين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. والتحرك الدولي العاجل الذي طالبه فعليا سيادة الرئيس من قادة الدول الشقيقة، الاتحاد الأوروبي، الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن، لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين. للحديث بتفاصيل أكثر والدور الذي تقوم به أقاليم حركة فتح في الخارج والجاليات الفلسطينية، دكتور أحمد معروف، أمين سير حركة فتح في إسبانيا، تحياتي لك دكتور.
1: تحياتي لك أخت فلسطين وإلى جميع الإخوة المستمعين في فلسطين الحبيبة.
0: دكتور أريد
1: الرحمة، كل الرحمة على شهداء فلسطين والشفاء العاجل للجرحى.
0: يعني دكتور سأبدأ معك حول ما يحدث في الآونة الأخيرة وما نشهده من تصاعد في إرهاب المستوطنين، القتل، التهجير، هذه السياسات التي حتى حكومة الاحتلال تصرح بها بوضوح وبإعلانية لتهجير أبناء شعبنا، أهمية استمرار هذا الحراك الشعبي، دور حركة فتح في ذلك في ظل ما يقوم به المستوطنين وعصابات وقطع المستوطنين في الضفة الغربية.
1: يعني أنا أؤكد على ما ذكرتي سابقا في بداية حديثك أن هذه ليست أعمال إرهابية فردية، هذه سياسة إرهابية رسمية تبناها الحكومة الإسرائيلية، ويعني أداة التنفيذ هي جيش المتطرفين الإرهابيين المستوطنين وبحماية الجيش الإسرائيلي. أعتقد يعني مثل ما ذكرت سابقا هذه ما عم بيعملوا إشي بالسر، إن كل شيء معلن. يعني نتذكر في عام 2017 سموتريتش أعلن عن خطة الحسم بكل وسائل الإعلام الإسرائيلية وكانت واضحة، وعندما يقوم حتى السفير الأمريكي

0: المدني من خلال تفعيل نظام العقوبات ضد المحتل الإسرائيلي ومقاطعة الشركات الإسرائيلية. ولكن نحن بحاجة أن حركة فتح في داخل الوطن أن كما عودتنا دائما أن تخطو خطوة استباقية وتبدع في الحلول. نحن لا نطالب أن قوى الأمن والأجهزة الأمن تنزل على الشارع لأنه هذا ما يريده العدو، هو يعني جلبنا إلى المربع الأمني، لكن نحن قادرين على يعني إبداع بالحلول من خلال خلق لجان شعبية في الأحياء في المناطق المهددة من المستوطنين، من خلال ترتيب البيت الوطني الفلسطيني، من خلال حماية الحاضنة الشعبية لحركة فتح. يجب على حركة فتح قيادة وكادر وقاعدة أن ينزل على الميدان. هذا أنا أعتقد أنه يجب علينا أن نغير في أسلوب العمل النضالي في فلسطين في الأراضي المحتلة.
1: دكتور، أريد أن أتحدث أيضا حول الأكاذيب التي تحاول نشرها ساسة الاحتلال وأيضا عبر مواقع الإعلام الإسرائيلي والتواصل الاجتماعي الإسرائيلي للعالم، للمجتمع الدولي الأوروبي، بأن هم دائما مظلومون وما يحدث هو إرهاب. ولكن الصورة الحقيقية، الفيديوهات التي تم نشرها فعليا أوضحت الحقيقة، يعني دور فعليا الجاليات الفلسطينية وإقليم حركة فتح، دوركم هناك، أنتم مرآة الواقع الفلسطيني في الخارج دكتور، لإيصال هذه السردية، الرواية الحقيقية التي يحاول تزييفها وتشويهها وتضليل المجتمع الغربي بها الاحتلال.
0: أنا أعتقد أن رواية الاحتلال بلعب دور الضحية سقطت منذ سنين، والمجتمع الغربي بشكل عام حتى حلفاء إسرائيل بالأمس هم أكثر يعني اللي عم بيكذبوا الرواية الإسرائيلية وزيف الرواية الإسرائيلية. العالم يدرك أن المشكلة في الاحتلال. الاحتلال هو من يريد أن يقود السلطة، هو من يريد أن يمنع الهواء عن الشعب الفلسطيني، هو من يحط العقبات في وجه تطور الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال. بشكل عام في أوروبا الرواية الصهيونية خلص ما عاد إلى سوق، بطل حدا يقتنع بأي إشي بيحكوه، وعلى السريع مباشرة بيدركوا أنه في احتلال وفي ضحية اللي هو الشعب الفلسطيني، لأنه في يوميا قتل وإرهاب رسمي إسرائيلي. المطلوب تفعيل كل هذه التحالفات وبناء تحالفات قوية وبالبدء بتنفيذ بروتوكول معين من أجل مقاطعة الاحتلال على كافة المستويات الرياضية الأكاديمية الاجتماعية في كل المستويات، وملاحقة ومعاقبة مجرمي الإرهاب الإسرائيلي في فلسطين. يعني حتى الخطاب الرسمي الإسباني هون بيقولوا إنه فيش وقت إطلاق النار بغزة، فيش وقت إطلاق النار، كله كذب وكله مراوغة من أجل كسب الوقت لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية.
1: أريد أن أختم معك عن الرسائل التي بعثها سيادة الرئيس للدول العربية الدولية، أيضا مجلس الأمن، لوقف البضائع، أيضا لوقف إرهاب المستوطنين عفوا. وأريد أن أتحدث أيضا عن اتحاد الأوروبي الذي طالب الدول الأوروبية بوقف اصطياد البضائع، بضائع المستوطنين، ونريد أن نتحدث أيضا عن أهمية هذه الثقافة وتطبيقها فعليا في إسبانيا.
0: نحن يعني منذ الزمن نعمل بهذا الاتجاه بتعليمات من القيادة الفلسطينية، التركيز على أنه طالما أنت كأوروبا ودول أوروبيين تعترفوا بالدولة الفلسطينية فهذه حدود الدولة الفلسطينية أراضي محتلة، وكل شيء موجود عليها هو بطريقة غير شرعية، فأي شركة أوروبية تتعامل مع المستوطنات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هذا غير قانوني، ونحن نعمل مع

0: منظمات محلية من خلال رفع دعاوى على هذه الشركات وهذه الأندية التي تتعامل مع الأندية الرياضية في المستوطنات، وكل شيء بتعلق بوجودها الغير شرعي والغير قانوني على الأرض الفلسطينية. فهذا يعني في عملية ضغط وعملية وعي وإدراك عند الشعب الأوروبي بشكل عام والإسباني بشكل خاص إنه يجب تفعيل هذا الدور، لأنه إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي إذا لم يشعر إنه في ثمن غالي لتواجده الغير قانوني والغير شرعي على الأرض الفلسطينية وممارسة الإرهاب اليومي لن يتراجع ولو خطوة إلى الوراء. يجب الضغط باتجاه دفع الثمن أو رفع الثمن للاحتلال في فلسطين.
1: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة دكتور أحمد معروف أمين سر حركة فتح في إسبانيا على هذه الجهود المبذولة لديكم فعليا، وكما نقول دائما أنتم مرآة الواقع الفلسطيني للخارج. شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم من صوت فلسطين وبرنامج حراك دولي. وأيضا سيادة الرئيس محمود عباس حذر بشكل واضح وصريح من تفاقم الأوضاع وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن كل ذلك. بتزامن مع هذه التحذيرات والمطالبات، أيضا أكد سيادة الرئيس بأننا مواطنون نريد السلام، نريد أن نحصل على دولتنا الفلسطينية. للحديث عن أيضا مطالبة سيادة الرئيس بالرسائل التي بعثها للدول فعليا صديقة وشقيقة الدول العربية والدول الأوروبية ومجلس الأمن لوقف فوري للجم أيضا جنون هذا الاحتلال وعصابات المستوطنين في ظل الإرهاب المستمر والتهجير الذي أصبح واضحا بحق شعبنا. عضو مجلس المصري لشؤون الخارجية سعادة السفير محمد حجازي معنا مباشرة من القاهرة، تحياتي لك سعادة السفير.
1: أهلا بك أستاذة فلسطين وجمهور المستمعين.
0: سعادة السفير، أريد أن أبدأ معك عن ما يحدث من إرهاب وتصاعد إرهاب المستوطنين في الفترة الأخيرة، التصريحات والتهديدات التي أصبحت علنا وواضحة التي تهدف لتهجير أبناء شعبنا، ماذا عن البعد والعمق العربي والإسلامي نصرة لشعب فلسطين في هذه الظروف؟ الرسالة التي بعثها ضمن الرسائل التي وجهها لجامعة الدول العربية واحدة من الأمثلة حتى الآن شبكة أمان التي وعدنا بها كفلسطين فلسطينيين لم نحصل عليها على مدار أكثر من قمة عربية، هذا بحده الأدنى. سعادة السفير،
1: أنا طبعا متصور أن اليمين المتطرف الإسرائيلي بيستغل الانشغالات الدولية بالأزمتين الكبرتين، الأولى الأوكرانية الروسية والثانية الأزمة الإيرانية الأمريكية والوضع في الخليج، حتى يتفرد في مرحلة الانتخابات الإسرائيلية القادمة بالمشهد الفلسطيني مركزا على الضفة الغربية، إدراكا منه أن ربما مسار غزة والذي بدأ حراك ولو خجول فيه بإدخال القوى الدولية للعمل في قطاع غزة أن تقود لمسار سياسي يعمل جاهدا للحيلولة دون اندماج الضفة الغربية في المسار السياسي المنشود بعد بدء تطبيق خطة الرئيس ترامب. دي نقطة. النقطة الثانية، طبعا اليمين المتطرف الإسرائيلي يزايد على من يستطيع إزاء الموقف الفلسطيني أكثر للحصول على أصوات الانتخابات القادمة في نوفمبر، وهو أيضا يمهد لمعركة أخيرة مع الشعب الفلسطيني لن يستطيع أن يقود المشهد وسيفشل فيه وسيسقط بالتقادم وبحكم التزام الشعب الفلسطيني.

0: الحرب النضالي والكفاح، ولكن في حلقة من أشد الحلقات صعوبة. نحن في مصر ربما تجاوزنا مرحلة الإدانات الفاصلة 244 لقطاع غزة لدعم الأسناد، ولدينا الخط الأحمر الرئيسي والتصدي الأهم لواحدة من أخطر القضايا وهي قضية التهجير القسري، ونلمس بشكل واضح ليس فقط توقف الاحتلال ولكن التزام نتنياهو بإدخال قوة الانتشار نتيجة الضغط المتزايد والمساعي لدى الإدارة. على صعيد الضفة الغربية ندرك جميعا الهدف الأهم لإسرائيل في هذه المرحلة وإحداث تغيير على أرض الواقع يقود لتثبيت حقائق يمكن أن تكون محل تفاوض صادم حول الدولة الفلسطينية، ولكن المؤكد أن هناك العديد من المكاسب أيضا. يعني ندرك تماما أن الانتخابات الإسرائيلية قادمة وقد يعقد اليمين بعد كل هذا الفشل والتحريض على العنف، سواء فيما يتعلق بالملف الإيراني وهو لا يستطيع أن يدخل على المعادلة لضغط الولايات المتحدة عليه، ولكن يريد أيضا أن يظهر عضلات توحي للناخب الإسرائيلي أن اليمين هو من يدافع عنه، ورأي العام الإسرائيلي أيضا مسمى برؤية اليمين. وعلينا أن نواصل العمل على الساحة الدولية، لدينا ربما خلال الأسبوع الماضي اعتراف المكسيك بالدولة الفلسطينية واستقدار رئيسة الدولة السفيرة الفلسطينية في المكسيك، ولدينا أيضا استقبال الملك الإسباني العاهل الإسباني لسفير فلسطين وتقديم أوراق الاعتماد. وأذكرك أخت فلسطين بما تحدثنا عليه بوصف محكمة العدل الدولية بما تقوم به إسرائيل بأنه أبارتهايد، وأشرنا إلى أهمية استخدام لجنة مناهضة الأبارتهايد ومنظومة العقوبات التي تقدمها لمن يتلقفها. فما كان العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي يوصف بأنه أبارتهايد أي تمييز عنصري، فعلينا أن نستخدم أدوات الأمم المتحدة لفرض عقوبات. النرويج الأسبوع الماضي وربما هولندا وبلجيكا أوقفت استيراد من منتجات الاستيطان. علينا أن نجعل الاحتلال مخلصا أخت فلسطين، الاعتيان المدني، عدم شراء سلع إسرائيلية، الالتزام بوحدة الصف والالتصاص حول القيادة. وأنا أتصور أن المرحلة القادمة ستحمل الكثير بعد ما شاهدناه من تعاطف
1: ولكن لمقاطعة سعادة سفير لضيق الوقت، يعني العديد من القرارات والقوانين لوقف الاستيطان والتوصيات الدولية ولم ينفذ منها قرار، حتى قضية المستوطنات هناك قرار بمجلس الأمن، وحتى أمريكا حينها لم تستخدم الفيتو وصدر القرار أنها نشاط غير شرعي وغير قانوني ولا يطبق شيء، وهذا ما يعطي الضوء الأخضر فعليا.
0: القانون الدولي يحتاج مثابرة ويحتاج التزام بالقواعد. كثير ظنوا أن القضية الفلسطينية قد توارت لصالح قضايا ومشكلات عالمية، ولكن عدت القضية لتكون ليس فقط في قلب المؤسسات والدول ولكن أيضا في قلب الشعوب. لعل المشاهد من استادات كأس العالم ورفع العلم الفلسطيني في جميع الأوقات وتعبير الشعبي العارم لدعم القضية الفلسطينية هو سيكون الحق لا يضيع، وما دام وراءه مطالب ومطالب صلب وقادر على الالتزام بقضايا. يعني كنت أتابع في برنامج محافظ نابلس يتحدث في نفس البرنامج وكيف كنا على قلب رجل واحد، الكل صامت، الرياح عاتية، ولكن الشعب الفلسطيني لا يهزه.
1: أشكرك جزيلا شكر سعادة سفير محمد حجازي عضو مجلس المصري للشؤون الخارجية، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا.
1: إذن مستمعينا ومشاهدينا شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة، كنا معكم في برنامج حراك دولي، أشكركم جزيل الشكر مني فلسطين حجة وطاقم البرنامج هيثم شنابلة وحسان زبن ومايا حميدة، دمتم بكل خير.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده،

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الكرام، وأهلا بكم إلى البانوراما الإخبارية أحداث اليوم من صوت فلسطين. متابعة إخبارية لأبرز التطورات والمستجدات الميدانية لهذا اليوم. وفي أحداثنا لهذا اليوم، تحذيرات من خطورة حصار الاحتلال على القطاع الطبي في قطاع غزة. تسجيل 4000 حالة إجهاض في صفوف النساء الحوامل في قطاع غزة. المستوطنون يصعدون من هجماتهم الإرهابية ضد أبناء شعبنا، والاحتلال يصعد من عمليات الهدم في الضفة. ونتابع أيضا وإياكم استمرار أزمة الوقود في السوق الفلسطيني، وهيئة البترول تقول إن التوريد مستمر. هذه الملفات والإضافة إلى طائفة في أبرز المستجدات لهذا اليوم نتابعها وياكم في أحداث اليوم، لكن في البداية نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأنباء ويحدثنا إياها زميل حسام ياسين. مساء الخير حسام.
1: مساء الخير محمد، ولكل السادة المستمعين والمشاهدين أهلا ومرحبا بكم إلى النشرة الموجزة. أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وكان استشهد 4 مواطنين بينهم شهيد متأثر بجروحه، وأصيب 14 آخرون خلال الساعات 24 الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى 73,333، والإصابات إلى 174,023. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، وأشار إلى تسجيل نحو 4000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. في المحافظات الشمالية أصيب عدد من المواطنين جراء هجوم شنه مستوطنون على عائلة خيري أبو تحفة في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه بعد الاعتداء عليهم. كما أصيب المواطن إياد شلالدي بالضرب بواسطة أنبوب حديدي، ما أدى لإصابته بجروح متوسطة في الرأس وردود في الرقبة والكتف جراء اعتداء مستوطنين عليه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحته. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن عمليات هدم المنازل والمنشآت التي تنفذها قوات الاحتلال في عدد من القرى والبلدات في الضفة تمثل سياسة ممنهجة لتغيير الواقع الجغرافي والسكاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. في ملف الأسرى، قال رئيس نادي الأسير عبد الله صغاري إن أكثر من 200 مواطن اعتقلوا منذ مساء الجمعة وحتى مساء أمس في حملات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة، تركزت بشكل خاص في بلدة تل شمال غرب نابلس عقب الأحداث التي شهدتها البلدة. كشف مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، كشف عن تهجير 93 تجمعا بدويا في الضفة منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن العائلات المهجرة لا تجد ملاذا آمنا إذ تتعرض لهجمات متكررة حتى بعد انتقالها إلى مناطق جديدة. في سياق ذي صلة، قال منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل راتب جبور إن هجمات المستوطنين في مسافر يطا تشهد تصاعدا مستمرا، الأمر الذي يهدد بفرض سياسة التهجير القسري بحق المواطنين على غرار ما يجري في مناطق الأغوار. أكد المتحدث باسم مؤسسات وفعاليات نابلس غسان حمدان أن القيود المفروضة على الحركة تسببت بمعاناة كبيرة للمرضى، بالإشارة إلى الصعوبات التي يواجهها مرضى غسيل الكلى وغيرهم من المرضى في الوصول إلى المستشفيات داخل المدينة وخارجها. سلم سفير دولة فلسطين لدى الصين جواد عواد رسالة خطية من الرئيس محمود عباس إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، تضمنت دعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة بما فيها القدس الشرقية. أكد المتحدث باسم الضابط الجمركي إبراهيم عياش أن كمية الوقود المتفق عليها تدخل يوميا، مشيرا إلى أن تفاقم الأزمة يعود إلى جانب النقص في الكميات إلى عوامل أخرى من بينها الإشاعات وحالات الهلع واستغلال بعض الأشخاص للأزمة.

0: لتحقيق أرباح غير قانونية. وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت خلال الأيام الماضية حالات تهريب وبيع غير قانوني للمحروقات كان آخرها في محافظة جنين. بدوره قال عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية، مطمئنا المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد ومناشدا الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الأزمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران فيما كشف أنه قرر تجميد الهجمات على طهران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وأفاد مسؤول أمريكي بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جزيرة كيوشو في اليابان بحسب ما أفادت وكالة الطوارئ وهيئة الأرصاد الجوية في البلاد. وأفادت وسائل إعلام يابانية بصدور تحذير من التسونامي عقب الزلزال الذي يعد مستواه هو الأعلى على السلم الوطني لقياس شدة الهزات. في حالة الطقس أخيرا تكون الأجواء خلال ساعات المساء والليل لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق. سيداتي سادتي، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أما الآن فنعود لك محمد وملفات أحداث اليوم، تفضل.
1: شكرا جزيلا حسام، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة ونتابعها مع مراسلنا سمير خليفي. سمير، مساء الخير.
2: مساء الخير محمد، مساء الخير لجميع المستمعين.
1: أهلا بك، آخر المستجدات على ضوء استمرار العدوان في قطاع غزة.
2: نعم محمد، يعني الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما زالت متواصلة وعمليات إطلاق النار ما زالت يعني حال على حالها. هذا اليوم صباح هذا اليوم أصيب مواطنان في مدينة دير البلح في قرب المدرسة المزرعة في شرق مدينة دير البلح نتيجة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. أيضا 4 إصابات نتجت عن إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي العلاج، أحدهم بحالة الخطر الشديد. أيضا انهيار أحد أو ميسور بالقرب من أحد المخيمات الفلسطينية أو مخيمات النازحين في وسط مدينة غزة نتج عنه إصابتان جراء انهيار هذا السور الذي كان يعني لمنزل قد تم تدميره حيث أقيم المخيم بجوار هذه المنازل المدمرة، إذا إصابتان جراء انهيار السور. أيضا على صعيد معبر رفح غادر اليوم 31 مريضا يرافقهم 43 مرافقا عبر معبر رفح البري لاستكمال علاجهم خارج في مستشفيات خارج قطاع غزة في بالتزامن مع يعني أوضاع إنسانية صعبة يعيشها الفلسطينيون هنا والنازحون في مختلف مناطق قطاع غزة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل الخيام وعدم القدرة على التحمل داخل هذه الخيام الجلدية، وأيضا شح المياه بشكل كبير جدا في قطاع غزة نتيجة سيطرة إسرائيل على كل مصادر المياه خاصة المناطق الشرقية لقطاع غزة. على صعيد آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية تركيب بوابات إلكترونية في منطقة الشاكوش في غربي مدينة رفح، حيث هذه البوابات يعني خصصت للمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار وإدخال الفلسطينيين وإدخال منطقة مدينة رفح يعني أو سكان مدينة رفح إلى هذه المنطقة المعزولة تماما، حيث وضعت سواتر ترابية وأسلاك شائكة حول مدينة رفح بالكامل وأنشأت بوابات حديدية إلكترونية في تلك المنطقة تمهيدا للخطة البديلة لوقف إطلاق النار لجميع المواطنين في منطقة مدينة رفح وما تعرف بالمنطقة أو المدينة كما سميت المدينة الجديدة في مدينة رفح. هذا على صعيد الأوضاع الإنسانية أيضا والوضع المدنية ظهيرة هذا اليوم محمد.
1: ماذا عن الأوضاع الإنسانية وخاصة يعني في ظل تحذيرات من انتشار الأوبئة أيضا نقص المستلزمات الغذائية خاصة في صفوف النازحين؟
2: يعني محمد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

0: تتراكم شيئا فشيئا، اولا بسبب تتركوا قوات الاحتلال الاسرائيليه من ادخال المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، وهذا يعني ينعكس بشكل كبير جدا على اوضاع النازحين الذين لا يملكون قوت يومهم في ظل عمليات القصف المستمره، وايضا تدمير اكثر من 90% من منازل المواطنين، وايضا يعني قطع ارزاق المواطنين، تدمير المؤسسات والمحلات التجاريه والورش وغيرها، وفقدان المواطنين كل مقومات الحياه. بالاضافه الى كل ذلك، الاوضاع الصعبه التي يعيشها المواطنون على صعيد الوضع الصحي، يعني انتشار الاوبئه بشكل كبير جدا، خاصه يعني الامراض الجلديه التي انتشرت بشكل كبير جدا، وربما من جدري يعني مرض جدري الماء الذي اخذ بالانتشار بشكل سريع جدا، او نتيجه الاكتظاظ الشديد داخل الخيام وارتفاع درجات الحراره والتعلق داخل الخيام، والاكتظاظ الشديد ايضا يؤدي الى العدوى السريعه بين الاطفال والذين يسكنون الخيام، بالاضافه الى تلوث المياه، مياه الشرب وايضا مياه المستخدمه للاستخدام المنزلي، لان المياه الصرف الصحي يعني بعد تدمير قوات الاحتلال الاسرائيليه يعني كل الابار وايضا ابار الصرف الصحي والبنى التحتيه، يعني تختلط مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفيه، وبالتالي يعني الوضع الكارثي اصبح وضع كارثي بالنسبه للمياه، ومؤدى الى انتشار امراض كثيره كما الامراض الجلديه، بالاضافه الى الامراض المعويه، هذا ايضا الى جانب الامراض التي تنتشر بشكل سريع جدا مثل الكوليرا الاخذه بالانتشار ايضا في قطاع غزه بسبب يعني تلوث مياه الشرب. هذا كله يتزامن ايضا مع يعني عدم قدره المستشفيات على تقديم العلاج للمرضى، وعدم وجود الادويه، وعدم سماح قوات الاحتلال الاسرائيليه بادخال الادويه الى قطاع غزه، وهو ما يفاقم الوضع الصحي في قطاع غزه بشكل غير مسبوق بعد انهيار يعني القطاع الصحي وعدم ادخال الادويه وانتشار الاوبئه وانتشار القوارض ايضا والحشرات بسبب تراكم النفايات، بسبب ايضا تراكم يعني من ملايين الاطنان من الركام يعني التي تحاصر مخيمات النازحين. يعني هذا كله يجعل الاوضاع الانسانيه تتفاقم شيئا فشيئا، بالاضافه الى شح المياه، ونحن في فصل الصيف وحاجه المواطن هنا الى يعني المياه للاستحمام او الاستخدام الشخصي او حتى لمياه الشرب، ولذلك يضطر المواطن للسير على الاقدام لمسافات طويله والاصطفاف في طوابير للحصول على كميات بسيطه من هذه المياه. محمد،
1: شكرا جزيلا سمير خليفة مراسلنا من قطاع غزه على كل هذه الايضاحات. نبقى في قطاع غزه. دكتور بسام زقوت مدير الاغاثه الطبيه في قطاع غزه تحدث في حديث لإذاعتنا عن جملة من المخاطر التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة في ظل نقص المستلزمات الطبية والمعدات أيضا الصحية، أبرزها ارتفاع عدد حالات الإجهاض بصفوف النساء الحوامل، أيضا هناك حالات لنقص كريات الدم البيضاء في قطاع غزة، وبسبب طبعا صعوبة الأوضاع وعدم تمكن يعني الطواقم المختصة أو الطبية من تشخيص هذه الحالات، فإن هناك خطورة على حياة المواطنين.
2: وضع صعب في غزة، وللأسف يعني هو يزداد صعوبة يوما بعد يوم. يعني قيود إسرائيلية كثيرة موجودة على قطاع غزة، ويضاف إليها عمليات القصف المستمرة لا تتوقف، تكاد لا تتوقف، يعني يوميا هناك شهداء في قطاع غزة. من الناحية الصحية بصراحة نحن نمر في أزمة كبيرة في القطاع الصحي الجميع كمقدمي خدمات وكمواطنين، هناك نقص كبير في حزبة الخدمات الأساسية اللي بيحتاجها المواطن، هناك عجز في القدرات التشخيصية، عجز في كوادر صحية، الإمكانيات صعبة بكل صراحة، يعني حتى الأدوية هناك شح كبير في الأدوية. بالنهاية يعني لا أحد في قطاع غزة يعني مرتاح من هذه الحالة المعيشية الصعبة. وتيرة المساعدات يعني خفت على المواطنين، وهذا ضغط كبير على المواطن لما بتتوقف توزيع الوجبات الساخنة والسكيات وحتى توزيع المساعدات اللي أصبحت تقريبا هي مرة شهريا المواطن بيحصل على حزمة محددة، كيس الطحين أعتقد وكرتونتين فيهم عدس ورز، يعني لا تكفي بشيء بصراحة، يعني فيش فيها التنوع حتى، يعني فكل هذا بضغط المواطن. المواطن بصراحة بيعيش ضغط كبير، خصوصا يعني أزمة الصيف، انتشار أمراض مختلفة منها جدر الماء، منها الإسهال، التهابات في الجهاز التنفسي، أمراض جلدية مختلفة، الجرى بالتقبل وهكذا، يعني حالة بائسة خلينا أقول لك بصراحة في قطاع غزة. المواطن يصل إلى حد اليأس من المياه الراكدة التي لا تتحرك، يعني الكل يتوقع تحسن هنا وهناك في بعض مناحي الحياة، لكن الذي نراه أن الشيء يعني الخناق يضيق. أزمة كبيرة يعني في كثير من الأشياء، أزمة في الطاقة، الكهرباء، يعني المواطن اليوم سعر كيلو الكهرباء الذي يتم إمداده للمواطن تقريبا 30 إلى 35 شيكل. طيب يعني إذا المواطن بده يسحب 10 كيلو في الأسبوع بده يدفع 350 شيكل 400 شيكل في هالصيف، من وين بده يجيب؟ فضغط كبير على المواطن في كل المناحي. القطاع الصحي اليوم يعني بعض الخدمات الصحية أصبحت يعني لما القطاع الخاص بده يستعيد بعض الخدمات مكلفة على المواطن، لأنه بس لكن بعض المواطنين فيش عندهم حلول إلا اللجوء للقطاع الخاص، لأنه في القطاع الحكومي وفي المؤسسات عليها ضغط شديد، عليها ازدحام شديد، عليك أن تنتظر طويلة وليست كل الموارد المتاحة. أحيانا بدي يلجأ للقطاع الخاص الإنسان عشان يأخذ خدمته، أو الأسنان. اليوم علاج الأسنان في قطاع غزة هو دائما تحت القطاع الخاص وليس المؤسسات. شو التكلفة تاعته كثير، يعني بأرقام فلكية في علاج الأسنان بتاعها المواطن. فالمواطن بيدفع بصراحة يعني ضريبة مختلفة من الأزمة اللي بنمر فيها قطاع غزة، سواء عندما تنقص الخدمات وبده يدفعها من جيبته، أو الكل عارف أزمة رواتب، أزمة دخل، أزمة عمل، أزمة لا. اقتصاد، كل شيء أزمة في قطاع غزة بكل صراحة.
1: طيب دكتور بسام، انتشار الأمراض والأوبئة في ظل هذا النقص في المستلزمات الطبية، المعدات، وأيضا عدم القدرة على التشخيص المبكر، ما أثره أيضا على صحة المواطنين وخاصة النازحين في الخيام؟
2: شوف بصراحة يعني عشان أكون صادق، كثير الأزمات الصحية متفاقمة والأثار بنفسها كثيرة مختلفة، يعني مش موضوع واحد الأزمات الصحية، يعني هي عدة ملفات شائكة. لكن على سبيل المثال لما بنتحدد ارتفاع حالات الإجهاض منذ بداية العام إلى هذا العام اللي بيصل 4000 حالة إجهاض، وهذا رقم يعني يعتبر كبير جدا على النظام الصحي الفلسطيني، رقم كثير عالي، يعني أنت بتتحدث عن أكثر من 20 أو 21% حالات إجهاض من الحوامل، أو يعني تقريبا ثلث حالات الحمل لا تصل إلى الولادة الآمنة ما بين مضاعفات الإجهاض والولادة المبكرة ووفيات الأمهات ووفيات الأجنة. بتحكي عن الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة أصبحت مشكلة معقدة، لأنه معظم ذوي الأمراض المزمنة اليوم بعد توفر فترة يعني معينة أنه توفرت العلاجات، اليوم في كثير علاجات بدأت تنقص مرة أخرى، وخصوصا الإنسولين لدى الأطفال من النوع الأول ومن مرضى السكر من النوع الأول بيحتاجوا نوعين من الإنسولين، إما السريع وإما المخلوط، اللي السريع اليوم مفقود في قطاع غزة. أزمة المضاعفات اللي بتحدث، أزمة غسيل كلى، أزمة مضاعفات في الأعصاب، أزمات في العيون، شبكية العين، في البصر، في وظائف الكلى. لكن هذا أيضا يعني يضاف أنه أنا بشوف في أزمة أهم بدأت ألاحظها عندنا في المراكز الصحية في التحاليل الطبية، اللي هو انخفاض كريات دم غير مفهوم بصراحة، غير مفسر. يعني لما بكون في التهاب فيروسي بنكون فاهمين أنه في هذا الانخفاض ممكن يتزامن مع الالتهاب، لكن لما الإشي بتكرر بيستمر تدريجيا من الشهر الأول الثاني للثالث للرابع للخامس للسادس، 6 شهور في انخفاض مستمر، تبدأ تتحدث عن فيه أمراض مناعية بصراحة إحنا مش فاهمينها، مش عارفين شو بصير. عند المواطنين، وهذا أكيد نتائج سوء التغذية أو التعرض المتكرر للأمراض والفيروسات. وهذا ممكن ملف يعني سيصبح يعني إلى الأمام، ستبدأ يعني إذا بتزداد الحالات. اليوم ممكن نحكي عن حالات محدودة، لكن أنا بديت ألاحظ أنه في زيادة في مثل هذه الحالات من تحاليل المخبرية اللي بنقدمها في الإغاثة الطبية، وحتى يعني أعطينا تعليمات بالأمس برصد مثل كل هذه الحالات اللي فيها انخفاضات في كرات الدم البيضاء، حتى يكون هناك بعض البيانات اللي نفهم إحنا ما هو الذي يحدث في قطاع غزة. فقدرات التشخيصية الضعيفة كمان يعني ما بتساعد المواطن أن يحصل على خدمته كما هي. فهناك على الأكيد هناك أخطاء طبية تورد، وهناك تأخير في تقديم العلاج، وهناك مضاعفات، وهناك وفيات مبكرة، وفيات لدى الشباب. حتى يعني على صعيد الجلطة القلبية أنا بقول لك أحيانا تشخيصها صعب في قطاع غزة، رغم أنه ممكن يكون فقط الاعتماد على الأعراض، والاعتماد على الأعراض لا يكفي لتقديم علاج الخاص بالجلطة القلبية. لأن أنت ممكن تتحدث عن إعطاء مثلا حقنة بتعمل سيولة كبيرة في الدم أو اللجوء إلى عملية قسطرة أيضا إلى مخاطرها، لأنه كمان حتى الموارد المحدودة كمان بتخلي بتضغط على الصحة أنه لا يلجأ إلى إجراءات محددة إلا إذا كانت الحالة طارئة قصوى، وبالتالي هذا يسبب وفيات يعني بالنهاية.
1: شكرا جزيلا دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة على كل هذه المعلومات، أشكرك جدا. نتواصل إذن وإياكم سمعنا وتابعنا الكرام في متابعة ملفات أحداث اليوم من صوت فلسطين. تصعيد احتلالي في عمليات الهدم لمنازل ومنشآت أبناء شعبنا، وفي القدس المحتلة الاحتلال يصعد من عمليات الهدم وسط إدانات من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين إلى نوروا، وزارة الخارجية والمغتربين أيضا لاقتحام معهد قلنديا التقني التابع لوكالة الغوث الدولية في مخيم قلنديا. عن ذلك معنا سيد عمر الجوب مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس. مساء الخير أخي عمر.
3: مساء الخير أخي محمد، يعطيكم ألف عافية.
1: أهلا بك. نبدأ من عمليات الهدم، تصعيد كبير في عمليات الهدم في القدس، ما الذي يحصل؟
3: بالفعل أخي محمد، الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة عملية الهدم في محافظة القدس، ويريد من خلال ذلك حسم العامل الديموغرافي والجغرافي لصالح المخططات الاستعمارية ديموغرافيا، بطرد أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا من داخل المدينة المقدسة، وكذلك السيطرة على الأرض فيما بعد من أجل إقامة بنية تحتية للمشاريع الاستعمارية، أو حتى إقامة مستعمرات ووحدات سكنية للمستعمرين، أو إبقائها فارغة كمناطق احتياط للمشاريع الاستعمارية. والحقيقة أخي محمد، يعني هذه العائلات تواجه أوضاعا صعبة بعد أن يكون مصيرها التشريد والتهجير. تصور أنت بتكون في بيتك، وخاصة البيوت اللي هدمت في الفترة الأخيرة، بيوت مبنية في معظمها قبل عام 67، بالإضافة إلى أبنية مضافة على بناء كان موجود سابقا. الآن هاي العائلات تضطر للبحث عن بيت جديد داخل مدينة القدس. إحنا بنتحدث عن أجار منازل لا يقل في الشهر الواحد من 7,000 إلى 8,000 شيكل، إذا لقيت لسه بصعوبة بالغة إذا لقيت هذا البيت. ومتوسط الدخل لأبناء شعبنا في شرقي القدس من 7,000 أو لربما حتى من 6,000 إلى 7,000 شيكل، وأكثر من 70% مصنفين تحت خط الفقر لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي أوضاع صعبة وأوضاع اجتماعية صعبة، يعني لما الأب وابنه يهدم بيتهم في حي البستان، بيضطر الأب شيء يسكن في كفر عقب أو في العيزرية أو في أوديس أو حتى جهة بيت لحم. فبالتالي أوضاع صعبة على كل النواحي نتيجة هذه أو عمليات الهدم المستمرة، ويلي من بداية العام محمد هدم الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب أو نفذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم وتجريف طالت أكثر من 300 منشأة. نتحدث عن منشآت سكنية، نتحدث عن تجريف شوارع، نتحدث عن حتى عمليات الهدم الذاتية اللي يجبر خلالها أبناء شعبنا بهدم منازلهم بأيديهم لتفادي المخالفات أو غرامات عمليات الهدم الباهظة.
1: وقضية الهدم الذاتي تحمل أيضا أبعاد أخرى، ليس فقط ما يتعلق يعني بالسكن، فقدان مكان السكن أو في الظروف المعيشية، بل أيضا تحمل يعني قهر كبير لصاحب المنزل الذي يضطر لهدمه ذاتيا.
3: يعني تصور أنه يجبر المواطن في حال عدم قيام، في حال امتناعه عن هدم منزله، على يعني تكبد مبالغ في مرة وصل للمبلغ ل 120 ألف شيكل بدل هدم منزل، بالإضافة إلى اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية على أبناء شعبنا خلال عمليات الهدم. وكمان محمد أمر آخر، المخالفات يلي على البناء ما بتسقط عند عملية الهدم، سواء هدم المواطن منزله ذاتيا أو كان الهدم بواسطة آليات الاحتلال. وحتى في الهدم الذاتي يقوم الاحتلال مرة أخرى، وحصلت خلال الأسابيع الماضية، بأنه يرسل مجددا طواقم بلديات الاحتلال ومعها الآليات ويقوم بهدم أساسات المنزل المهدوم، قال، وبالتالي يتكبد المبالغ أو غرامات الهدم مرة أخرى، رغم أنه كان في موقف عند أبناء شعبنا في مدينة القدس بالامتناع عن عمليات الهدم الذاتي بشكل كامل، وحتى يعني تعرية الاحتلال، ولأنه الاحتلال بيقول لك بناء مخالف وهدم بيد المواطن، لكن لا، هي عملية تهجير قسري وهي عملية انتقائية بالكامل وعنصرية بالكامل. هل تعلم أخي محمد بأنه حتى المستعمرات المقامة في على أراضينا داخل مدينة القدس أو الأبنية يلي استولى عليها المستعمرين، مثلا في حي بطن الهوى، كان الاحتلال يعتبر هاي البيوت مبنية بدون ترخيص، وكان أصدر بحقها مخالفات بناء نتيجة يعني إضافة بناء عليها، وصادر بحقها حتى أوامر هدم غير أوامر الإخلاء يلي صدرت وتم الإخلاء في حقها. لما استولى عليها المستعمرين سمح لهم بإضافة البناء وما في مخالفات ضدهم وكل هاي الأمور، وبالتالي هذا بيرجعنا لسبب بأنه يريد الاحتلال للمواطن الفلسطيني أن يخرج من مدينة القدس وأن يحل مكانه المستعمر المستورد من الدول الأوروبية وغيرها.
1: نعم. ماذا عن اقتحام معهد قلنديا التقني، وخاصة أنه مهدد أيضا بالإغلاق أو بالهدم ربما؟
3: شوف، معهد قلنديا لازال في دائرة الاستهداف عند الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال بدأ باستهداف عمل الأونروا بشكل كامل وأصدر قوانين تحظر عملها وإلى ما غير ذلك. بعد ذلك كان في هدم لمحيط المبنى التاريخي من مخازن ومكاتب وغيره في الشيخ جراح، والآن في عين الهدف معهد التدريب التقني في قلنديا بين الفينة والأخرى. تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المكان وتقوم بتجديد تهديداتها للعاملين داخل المعهد. كان في اقتحام يوم أمس أيضا لمعهد التدريب التقني في قلنديا، لكن سبقوا الليلة اللي قبلها أخي محمد كان في اقتحام لمخيم قلنديا، وحصل إلقاء لقنابل الصوت وقنابل الغاز تجاه المعهد، وبالتالي التهمت النيران الكثير من الأشجار الحرجية المعمرة يلي موجودة. فبلغنا يعني من خلال الموجودين في المعهد بأنه الاحتلال جاء للكشف عما حصل بعد ذلك.
1: أشكرك جزيل الشكر عمر رجوب، مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، على كل هذه الإيضاحات. شكرا لك. تواصل وياكم سمعنا متابعين الكرام أيضا حول تصعيد هجمات الإرهاب من قبل المستعمرين الإرهابيين. تفيد مؤسسة أوتشا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأنها وثقت أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستعمرون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 26، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. معي حول هذا الموضوع سيد صلاح الخواجة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط. مساء الخير سيد صلاح.
4: مساء النور، تحياتي لك والأخوة والأخوات المستمعين.
1: يعني أوتشا تقول أو تتحدث عن 1330 اعتداء منذ بداية هذا العام، فيما أيضا تشير بعض الإحصائيات الارتفاع بنسبة جرائم المستوطنين إلى 50% عن العام الماضي خلال منذ بداية هذا العام. ماذا يعني ذلك الآن على الأرض وميدانيا؟
4: وأرشد تتحدث عن هذا الرقم لاعتداءات المستوطنين، ولكن نحن إذا أردنا أن نتحدث عن اعتداءات كاملة للاحتلال بأشكالها المختلفة، وحسب تقرير في مقاومة الجدار في 6 شهور الأولى 11,200 اعتداء ارتكب. جزء من هذه الاعتداءات والجرائم كانت بحكم الفلسطينيين 25

0: شهيد ارتكب رصاص المستوطنين منذ بداية العام أو منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، ولكن من مطلع العام أكثر من 14 شهيد ارتكوا برصاص المستعمرين والمستوطنين. نحن اليوم مما نرى في ما بين 2012 و2022 كان كل الاعتداءات وهي بأقل حدية وأقل درع عن الفلسطينيين لن تزيد عن 10,000. اليوم في أقل من 6 شهور تم مضاعفة الاعتداءات بشكل غير مسبوق وغير معهود بأكثر من 10 سنوات متواصلة. وكذلك الأمر في موضوع ما يسمى البؤر الرعوية الاستيطانية. الآن أول أمس تم الإعلان عن 4 بؤر استيطانية في يوم واحد. منذ عام 2012 حتى عام 2022 تم الاعتراف ب4 مستوطنات، وبالتالي في يوم واحد أكثر من 10 سنوات تم فعله على الأرض من خلال ما يسمى البؤر الرعوية الاستيطانية الذي يريد أن يفرضها سموتريتش في كل مناطق الضفة الفلسطينية. وبالمناسبة يتبجح سموتريتش وبن غفير ونتنياهو أنهم اعترفوا ب103 مستوطنات في أقل من 4 أعوام، ما يقارب 64% من عدد المستوطنات الذي أقيمت منذ عام 67 حتى عام 22. وبالتالي هذا الجنون من الاستيطان والتوسع الاستيطاني هو يأتي في إطار سياسة تبناها سموتريتش وأعلنها كخطة في عام 2017 تعرف بخطة الحسم، الذي يهدف لعملية التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية سواء تجمعات بدوية أو قرى وأرياف في مناطق جيم. ونحن اليوم الآن في بلدة شكبة حيث هناك ما يقارب أكثر من 50 إخطار لعمليات هدم، وأكثر من 16 عملية هدم جرت، جزء منها بيوت مأهولة لعدد من العائلات. وبالتالي هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم تمارس من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال وبدعم بشكل مباشر من سموتريتش، وهذا يعتبر جزء من خطة التهجير القسري لكل المناطق الفلسطينية.
1: طيب، تزامن عمليات الهدم التي أيضا شهدت ارتفاع في وتيرتها خلال يعني هذا العام مع هذا التكثيف في إقامة بؤر استيطانية جديدة، ماذا يعني على الأرض وما هي الصورة الجغرافية والديمغرافية في الضفة على ضوء ذلك؟
0: يعني أن المجتمع الدولي الذي صمت على مشروع إيجال أيلون في نهاية العام 67 وبداية العام 68 حينما كان المشروع هو قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة وتحويل كل الأراضي المحتلة ما بعد عام 67 إلى 7 ولايات، 7 كانتونات، قطاع غزة كانتون منفصل عن الضفة، ضم القدس والسيطرة عليها، ضم الأغوار والسيطرة على 29% من أراضي الضفة التي تعتبر هي مناطق الأغوار، إضافة للتقسيم ما تبقى إلى كانتينات. اليوم هناك دائرة في الجيش تريد أن تحول من خلال منظومة متكاملة من الاستيطان، الجدار، الطرق الرابطة بين المستوطنات، البؤر الرعوية الاستيطانية، الحواجز، السواتر الترابية، تريد أن تحول كل الضفة الفلسطينية إلى 176 سجن ومعزل وكانتون وكيتو. وبالتالي هذا الوضع الذي نعيشه لم يتخيله أي فلسطيني، وبسبب الصمت الدولي دولة الاحتلال تمارس كل أشكال الجرائم، حتى الجرائم التي تعتبر حسب ميثاق روما المؤسسة لمحكمة الجنايات بأنها جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الإنسانية، كل أشكال الجرائم تمارس ضد الشعب الفلسطيني.
1: نعم، أيضا ما يتعلق بأوامر العسكرية بوضع اليد على الأراضي وكيف يعمل الاحتلال على سرقة أراضي أبناء شعبنا.
0: الاحتلال يتفنن، هناك 81 قانون في الكنيسة الإسرائيلية يعطي للمستوطنين أشكال للتعدي ومصادرة الأراضي، من ضمنها أراضي متروكة وملاك غائبين، إضافة إلى أوامر عسكرية، والذي لا يستطيع حتى الفلسطيني أن يعترض عليها. هذه الطريقة لوضع اليد والاستيلاء على هذه الأراضي هو جزء من مخطط منظم بدأت الفائدة أن تصاعد من وتيرة الاعتداءات في كل مناطق الضفة الفلسطينية. خلال الأيام الأخيرة هناك حملة واسعة لمصادرة الأراضي تحت حجة طرق رابطة بين المستعمرات. تخيل على سبيل المثال كرة شرق رام الله وكرة غرب رام الله، اليوم هناك استهداف عالي لمصادرة آلاف الدنومات جميعها من أشجار الزيتون لفتح طرق بين

0: ما بين أبناء البلدة الواحدة بسبب ما تسمى بالطرق الرابطة بين المستوطنات. هذا التعقيد لحياة الفلسطينيين الهدف منه جزء أساس التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية والبلدات والقرى الفلسطينية.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد صلاح الخواجة مدير دائرة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط على كل هذه الإيضاحات. أيضا نتواصل وياكم. الاحتلال يصدر 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على نحو 498 دونم شرق طوباس. عن ذلك معنا سيد أحمد الأسعد محافظ طوباس والأغوار الشمالية. مساء الخير سيد أحمد. أهلا بك. إذا تصعيد في طوباس في عمليات يعني الاستيلاء على الأراضي وتجريف أراضي لصالح هذا المشروع الاستيطاني، خطورة ذلك على الوجود الفلسطيني؟
2: نعم، هي سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى إفراغ الأرض من المواطنين. السياسة ترتكز على خلق بيئة طاردة. بدأ المشروع الخط العسكري من عين شبلي إلى تياسير قبل أشهر، طبعا طوله حوالي 22 كيلومتر. نتحدث عن حوالي 400 منشأة تم تدميرها من خلال هذا الطريق. الآن استكمال لهذا الطريق لما يسمى الخيط القرمزي اللي بيبدأ من عين شبلي وينتهي في السالمي ويمتد إلى مستوطنات التي ستقام في جنين. نعم، هي 6 أوامر عسكرية حوالي 498 دنم تم مصادرتها فعلا. يبدأ مقطع الشارع الجديد من تيسير وينتهي إلى بزيك، وبعد بزيك هناك خط عسكري آخر يمتد من بزيك حوالي 5 كيلومتر إلى السالمي، وبالتالي عمليا تصبح المستوطنات في محافظة طوباس مربوطة مع بعضها البعض في محافظة جنين من خلال مستوطنة السالمي. نحن نتحدث عن 25,000 دنم ستكون خلف هذا الجدار. نتحدث عن طول هذا المقطع حوالي 8 كيلومتر. كل ذلك يؤثر على كل مناحي الحياة في منطقة طوباس، وبالتالي الاحتلال يسعى لإفراغ هذه الأرض من المواطنين. نتحدث عن آلاف الدنمات الزراعية، نتحدث عن تدمير النسيج الاجتماعي، يعني فصل السكان من مناطق طوباس عن شرقها، وبالتالي نتحدث عن ضم. عمليا عندما يكتمل هذا الجدار من عين شبلي إلى السالمي نتحدث عن 180,000 دنم تقريبا، هي مساحة أراضي طوباس، نصف أراضي طوباس. وبالتالي الاحتلال يهدف إلى سياسة التطهير العرقي في هذه المناطق، وعمليا بدأت. نحن نتحدث عن 21 تجمع سكاني، منها تجمعات بدوية ومنها تجمعات هادية رهوية. تم إخلاء 11 تجمعا بشكل كامل. ما تبقى من التجمعات هي إخلاء جزئي، مثلا التجمع اللي كان به 8 عائلات لما تبقى به غير عائلة أو عائلتين، وبالتالي كل ما يجري هو مخالف لاتفاق جنيف الرابعة اللي من ضمن بنودها عدم المساس بالقضايا الأساسية مثل مياه الشرب، البنية التحتية، المساجد، الكنائس، وبالتالي ما يجري في الأغوار هو مخالف لكل الشرائع الدولية. الاحتلال يهدف من خلال ما يجري في الأغوار إلى خلق بيئة طاردة، إلى إحداث تغيير جيوسياسي في هذه المناطق، وبالتالي العمل على التفوق الديموغرافي في هذه المناطق. إذا ما أشرنا إلى المستوطنة التي بدأوا بإنشائها في شرق طمون، نتحدث عن هذا الطريق الرابط من شمال الضفة الغربية من جنين ومنطقة بيزان إلى منطقة بيت لحم تقريبا. هذا الشريط الحدودي من نهر الأردن باتجاه طوباس تقريبا، يعني نتحدث عن ثلث مساحة الضفة الغربية، وبالتالي هذا مشروع ألون اللي طرح في السبعينات الآن يطبق، ومن ضمنه الخيط القرمزي اللي بربط مستوطنات نابلس وشمال الضفة الغربية جميعها مع بعضها البعض.
1: وبالتالي سيد أحمد، إلى جانب يعني هذه المصادرة لهذه المساحات الواسعة من الأراضي، هناك تصعيد في عمليات الهدم أيضا ومحاولة لتهجير المواطنين من التجمعات أيضا في محيط طوباس.
2: نعم، إحنا عندما نتحدث عن خلق بيئة طاردة، يعني البيئة الطاردة ترحيل وتدمير بنى تحتية وتهجير المواطنين. نحن نتحدث عن هذه التجمعات التي تم ترحيلها وتهجيرها قصرا تحت تهديد السلاح. طبعا هم لم يتهجروا من تلقاء أنفسهم، يعني في منطقة ياسير مثلا هناك الشهيد علاء، وبالتالي التصعيد الإسرائيلي وصل إلى ذروته من خلال ممارسات المستوطنين.

0: وبالتالي كل ما يجري في مناطق طوباس الهدف منه إفراغ هذه الأرض من المواطنين، ناهيك عن تدمير الثروة الحيوانية. نتحدث عن 15,000 دنم كانت هي ثروة مراعي للمزارعين في مناطق الأغوار الشمالية، لم يتبقى سوى 1500 دنم. حتى 1500 دنم هي مهددة، وبالتالي هم يقوموا بمحاصرة مربي الثروة الحيوانية في مناطقهم في منازلهم، لا يسمح لهم بالخروج، وبالتالي من هنا تبدأ الخيالة، البيئة الطاردة عندما يقطعوا المياه، عندما يقوموا بالاعتداء على المواطنين، حرق منازل، سرقة معدات زراعية، كل ذلك يؤدي إلى خلق بيئة طاردة، وبالتالي يؤدي إلى تهجير المواطنين في هذه المناطق، وبالتالي هذا عبء على السلطة. نحن نتحدث عن نزوحهم، بالتالي قمنا بتفعيل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها عند اجتياح مخيم جنين ونور شمس وطول كرم ومخيم الفرع، لأنه عمليا فيما يجري في محافظة طوباس هو تهجير قصري تحت تهديد السلاح، وبالتالي هذا عبء على مؤسساتنا، مؤسسات السلطة. ما يجري في الأغوار الشمالية وفي الضفة الغربية عمليا هو صراع إرادات، صراع بين الحق والباطل. الحق الفلسطيني سينتصر، هم يريدوا انتزاع المواطن الفلسطيني من أرضه، المواطن أصلا هو ثابت لأنه هي أرض أباه وأجداده. نحن نسعى لتعزيز صمود المواطنين،
1: نعم،
0: من خلال الدعم بكل السبل المتاحة لأهلنا في الأغوار الشمالية.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد الأسعد، محافظ طوباس والأغوار الشمالية. أفاد غالب التلبيشي عضو نقابة أصحاب محطات الوقود بأن سبب الأزمة الرئيس في السوق الفلسطيني هو نقص التوريد، وذلك يعود لعدة أسباب، أبرزها نقص منع البنوك من أصحاب المحطات من إيداع الشيكل، وأيضا يعني عوامل أخرى تحدث عنها السيد غالب.
2: حقيقة عنوان الأزمة تبعنا هو نقص التوريد، نقص الكميات. وأول يعني أول حاجة بدنا نحكي فيها، أهم حاجة بدنا نطمن المواطن إنه لا يوجد انقطاع. أهم حاجة في الموضوع لا يوجد انقطاع، المحروقات بتيجي كل يوم. بس في نقص في التوريد، في نقص في التوريد، عندنا في نقص في التوريد، في حالة حرب في الخليج، في مشكلة في الإيداعات البنكية، في عدة عوامل. أما الانقطاع لا يوجد انقطاع.
1: طيب حاجة السوق كم تحتاج يوميا؟
2: حاجة السوق احنا عندنا بالضفة الغربية في الوضع الطبيعي، يعني عشان نقول انه كل المحطات مليانة والزباينهم والمصانع كلها مليانة وعندنا احتياط ليومين ثلاثة اربعة او لاسبوع، لازم بدنا تقريبا يمكن 4 مليون لتر.
1: كم يدخل طيب يوميا من المحروقات؟
2: حاليا بدخل اقل من ذلك، وبتعرف في تزبط،
1: يعني وزارة المالية تقول انها تدخل 3 ملايين لتر يوميا، هل هذا صحيح؟
2: والله انا ما بقدر يعني احكم على ذلك، اللي بحكم على ذلك الشارع، يعني اذا هو في 3 مليون لتر ومشان ايش الناس واقفين طوابير في كل الوطن بين المحطات. يعني ليش الناس واقفين؟ طيب. يعني احنا انا كمحطة امبارح وصلت البضاعة الساعة 1:30 2 كنت مغلق المحطة ومخلص، أنا وغيري كل زملاتي نفس الحاجة، كل واحد حسب الموعد اللي اتصلوا فيه المحروقات.
1: طيب كم النسبة التي تصلك أنت كصاحب يعني محطة محروقات، كم يصلك من
2: امبارح؟ وصلتني نسبة 35%، اليوم اللي بدها تيجينا ولسه ما وصلت نسبة 50%. نسبة 50%. طب إذا فيها البضاعة هذه موجودة، يعني في حلقة مفرغة، وين هي؟ في مشكلة في الموضوع، ما في توريد كافي، في زي ما حكيت لك عدة عوامل هي اللي بتأثر على ذلك، ويعني الإيداعات البنكية مشكلة في عندنا حتى كثير من المحطات، وأنا واحد منهم. يعني امبارح أنا رحت على بنك فلسطين ما رضى يأخذ مني فلوس، ولغاية اليوم مش راضي يأخذ مني، كيف بكرة أنا بدي أقدر أطلب طلبية؟
1: طيب
2: وبيحكونا عن إذنك، بيحكونا التوجه للدفع الإلكتروني، ونحن مع ذلك ومع الشمول المالي، وأحسن إلي ولزملاتي بدل ما يحمل كيس فيه فلوس على البنك ويخاطر بحاله وبنفسه الدفع الإلكتروني. بس يا إخوان هذه بدها دراسة. طب أنا سائق العمومي وسائق الباص وسيارات توزيع البضاعة مثلا، كيف هذا بدي يدفع إلكتروني؟ طب الدوائر الحكومية ما عملتها أنت دفع إلكتروني عشان الناس تقدر تتعامل معها، محل الفطار والفواكه، احنا مين عندنا دفع إلكتروني؟

0: في السوق، عندنا المول وعندنا كم من سوبر ماركت، عندنا محطات الوقود. طب وباقي الشعب؟ طب الموظفين كيف بده يدفع الكتروني وهو مش نازل راتبه؟ العامل كيف بده يدفع الكتروني وهو له 4 سنين ولا 3 سنين قاعد؟ وحتى اللي معاه فلوس وبده يروح على البنك عشان يغذي بطاقته ويدفع الكتروني، البنك ما باخذ منه. طب كيف يعني بدها تمشي الدفع الالكتروني؟ اخوان بدها دراسه، هي مش دفع بعدين احنا مش سويسرا، الدفع الالكتروني هذا بده تدرج، مش كبسه زر مره واحده تقول دفع الكتروني وما في، بدك تتدرج وفي الامور شوي شوي ممكن. واعطيه المقومات يعني احنا عندنا الشركات الكبرى، احنا كاصحابين محطات مفروقات اللي كنا احنا نتعامل معها وتعطينا اما تحويل بنكي اخر الشهر او شكات، حاليا صار يجيب لي اياها كلها نقدي. طب يا اخوان تفضلوا اعملوا دراسة، اعملوا جولات ميدانية، اقعدوا ورشات عمل مع اصحابين المحطات، شوف انه هذا الحكي اللي انتوا عملتوه زاد الكاش عليه ولا نقصه. بالعكس احنا عندنا الكاش زاد بنسبة يعني خلينا اقول لك 100% على محطات الوقود
1: خلال هاي الازمة.
0: لا لا لا، قبل الازمة وقبل الازمة لما هم بطلوا اصلا يعطوا شركات كبرى، خلينا نقول مصانع، بطل يعطي دفتر شكات وبطل ياخذ منه نقدي. احنا كمحطات وقود البنوك بتاخذ منه 50% من قيمه الفاتوره، و50 الباقيات مفترض يكون دفع الكتروني او شكات. للشكات البنوك بطلت تعطي راهن، والدفع الالكتروني عندنا اصحابين الشركات صاروا يجيبوا لنا كل فلوس كاش، بطل.
1: طيب سيد غالب، عشان ما اتجاوز نقطه انه انت وصلك بالامس 35% من حاجتك واليوم قد يصلك 50%، هل هذا النقص هو ناتج من انه قالت لك مثلا هيئه البترول انه هذا المتوفر فقط هذه حصتك، ام انه بسبب عدم قدرتك على الايداع في البنك؟ يعني انت دفعت ثمن 35% اخذتهم.
0: انا شخصيا لا دافع، انا ودافع حصتي بقدر استوعب يعني بنسبه 100%. نعم. بس في غيري ما بقدرش.
1: ولكن يعني انت اخبرتك وزاره الماليه انه فقط نستطيع مثلا اعطائك يعني السلعه بالضبط. فقط 35%.
0: ايوه هي بس 35% هذه حصتك، رغم اني انا بكون دافع وغيري بكون دافع.
1: طب سالتهم شو السبب ليش 35%؟
0: بقول لك احنا الامداد عندنا من الجانب الاسرائيلي، الاسرائيليين باخذ السيارات من باب الاحتياط على الجيش وما فيش سيارات تنقل، وصعب التحويل، حتى وزارة المالية صعب التحويل عليها للجهات الاسرائيلية للشركات الاسرائيلية الموردة.
1: يعني بالمجمل
0: المشكلة متشعبة من عدة جوانب.
1: طيب اريد ان اشير الى نقطة، مثلا قضية الازدحامات عند محطات المحروقات.
0: نعم.
1: هل يعني طبعا انتم اجتمعتم مع وزاره الماليه وكان هناك في بحث لحلول يمكن ان تخفف من هذه الازمه، ولكن على ارض الواقع انتم كمحطات وقود يعني كيف تخلق الازمه امام محطات الوقود؟
0: والله يعني زي ما حكينا في بدايه اللقاء، تخلق الازمه بسبب نقص التوريد. احنا اليوم ابعث لي محروقات كافيه الي ولا غيري بنسبه 100% من حاجتي، بوعدك بكره ما نشوف ولا واحد. يعني انا بدي اوجه مناشد الى المسؤولين، يا اخوان احنا في يعني اجواء صيفيه حاره جدا، ولا يجوز ولا يعقل انه المواطن او اختنا او البنت تنتظر في الدور او ساك العمومي ساعتين او ثلاثه في وضع زي هذا. والطوش في الكازيات انتم شفتوها، والمسؤولين اكيد شافوها، وفي بعض الكازيات صار فيها ثلاث نار. الى متى يا اخوان؟ يعني احنا ننتظر لا سمح الله تقع المحظور وبعدين نصير ندور على الحلول؟
1: كان هذا حديث السيد غالب التلبيشي عضو نقابة أصحاب محطات الوقود على تعليقا على الأزمة المحروقات في السوق الفلسطيني. وبهذا نصل وإياكم لنهاية أحداث اليوم. شكرا لمن رافقوني في هذا العمل، هيثم شنابلي في الهندسة الإذاعية، في المتابعة والتنفيذ زياد صباح، الإعداد أسماء عويس، والهندسة والإخراج التلفزيوني حسان الزبن. لكم تحياتي، أنا محمد أبو روبا، حدثتكم على الهواء مباشرة، في أمان الله.

من هنا نؤكد لن يترك الأسرى وحدهم، فخلفهم شعب لا ينسى، الأسرى عهد لا ينكسر.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر التحديثات حول أحوال الطرق. البداية من محافظة شمال الضفة، البذان سالك والساوية سالك والطنيب سالك، المربعة مغلق، الفندق أزمة، الكفريات والنبلياس ورئيل وبدية سالك، بروكين وبوابة بروكين مغلق، بيت فوريك وبيت ليد وتيسير وجبارة سالك، جبع أزمة، جماعين مغلق، جيت وحارس وكفل حارس وحبلة وحوارة وحومش سالك، دير شرف مغلق، زعترة سالك، شافي شمرون وصرة أزمة، عرابة مغلق، عزون وعناب وعورتة وقانا سالك، قدوميم أزمة، كراوة سالك، يتسهر مغلق، يتمة وجوريش وعقربة وبيتة وبورين وبزارية سالك. وبالانتقال لمحافظات وسط الضفة، جبع وحزمة وقلنديا وكفر عقب أزمة، رملة دي سي أو وبيت إيل والجلزون سالك، العزرية أزمة مع علي أدوميم والنبي صالح سالك، وترمس عية، دير بلوط، روابي وعيون الحرمية ومخماس سالك، سنجل مغلق، شقبة سالك، عناتة أزمة، شيلو، عبود وعطارة وعيلي وعين سينيا ونعلين والمعرجات والبنانة، أريحة دي سي أو ومع علي فراي والهيئة وأريحة الشرقي والطيبة كراميلو سالك. محافظة جنوب الضفة، ودينار وعش الغراب وجناتة سالك، النشاش مغلق، إفرات سالك، المنشية مغلق، عصيون سالك، رأس الجورة مغلق، فرش الهوى أزمة، وبيت كاحل سالك، جسر حلحول والحواور والنبي يونس والعروب والفوار مغلق، بني نعيم وبيت عنون وترقوميا سالك، جورة الشمعة مغلق، خلة المي ودوار تكوع والفحص ودورة والسموع والظهرية وكرمة سالك، مزموري أزمة، يطا سالك، وسعير مغلقة.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سادتي سادتي أهلا ومرحبا بكم، هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استشهاد 4 مواطنين بينهم شهيد متأثرا بجروحه وإصابة 14 آخرون خلال الساعات 24 الماضية. حصيلة شهداء العدوان ترتفع منذ أكثر من عامين إلى 73,333 والإصابات إلى 174,023 إصابة. الإغاثة الطبية في قطاع غزة تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في القطاع وتشير إلى تسجيل نحو 4,000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الأوضاع الصحية. إصابة عدد من المواطنين في هجوم للمستوطنين على عائلة

جنوب يطا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه بعد الاعتداء عليهم. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال ويؤدون طقوسا تلمودية. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن عمليات هدم المنازل والمنشآت التي تنفذها قوات الاحتلال تمثل سياسة ممنهجة لتغيير الواقع الجغرافي والسكاني في الضفة. رئيس نادي الأسير عبد الله الصغيري يعلن أو يقول إن الاحتلال اعتقل أكثر من 200 مواطن منذ مساء الجمعة وحتى مساء أمس، غالبيتهم من قرية تل. مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات يكشف عن تهجير 93 تجمعا بدويا في الضفة منذ 7 أكتوبر، ويؤكد أن العائلات المهجرة لا تجد ملاذا آمنا. منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل راتب لجبور يقول إن هجمات المستوطنين في مسافر يطا تشهد تصاعدا مستمرا، ما يهدد بفرض سياسة التهجير القسري بحق المواطنين. مؤسسات وفعاليات نابلس تؤكد أن القيود المفروضة على الحركة تسببت بمعاناة كبيرة للمرضى، وتشير إلى الصعوبات التي يواجهها مرضى غسيل الكلى وغيرهم من المرضى للوصول إلى المستشفيات. سفير فلسطين لدى الصين جواد عواد يسلم رسالة خطية من الرئيس محمود عباس لنظيره الصيني شي جين بينغ، تضمنت دعوة لتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين. رئيس الوزراء محمد مصطفى يترأس اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة تكدس الشيكل بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث إجراءات الحد من تداعيات الأزمة وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. وزارة الخارجية والمغتربين تدين الاعتداءات التي تستهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتؤكد تضامنها الكامل مع الأردن وقيادته وحكومته وشعبه ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. نقابة أصحاب الوقود تقول إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية، وتطمئن المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، فيما كشف أن قرار تجميد الهجمات على إيران جاء بطلب من دول الوسطاء لمنح فرصة للتفاوض. في حالة الطقس، أجواء خلال الساعات المساء والليل لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق. انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
2: تستمعون الآن إلى برنامج فيومي، إعداد وتقديم أنصار العروري.
3: تحيا فينا ونحيا فيها بجمالها وجبالها وأوديتها، بسهولها وهضابها، نتنفس عبق الأرض وتراب الوطن. برنامج فيومي، برنامج بيئي يروي تفاصيل الحياة البيئية في فلسطين.
4: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج فيومي. تسمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و101، وبإمكانكم أيضا متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضر ومدى. كما بالإمكان أيضا متابعة إذاعتنا من خلال مجموعتنا على الواتساب وتليجرام، وأيضا من خلال صفحتينا على الفيسبوك إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. كما عودناكم دوما في برنامج فيومين نتحدث عن أهم المواضيع المتعلقة بالبيئة الفلسطينية، وفي هذه الحلقة سنتحدث حول أثر الاستيطان والمستوطنات على محافظة قلقيلية بيئيا، وكذلك اخترنا أن تكون بيت مين هي النموذج لما يحدث من اعتداءات بيئية واضحة تؤثر على البيئة والمواطن في ذات الوقت، وكيف يؤثر جدار الفصل العنصري على محافظة قلقيلية، وكذلك تجمع المياه العادمة شتاء وأثارها البيئية والصحية، وتعديات الاستيطانية على الزراعة والأراضي الزراعية في المحافظة. الحديث أكثر نرحب بالمهندس دعاء دريدي المكلف مدير مكتب سلطة جودة البيئة في محافظة قلقيلية. أهلا ومرحبا بك مهندس دعاء.
5: شكرا الله يعطيكم ألف عافية. أهلاً. وشكرا لبرنامجكم ولذاعاتكم المميزة وعملكم في هذا البرنامج، يعني دائم والدؤوب في تسليط الأضواء على بيئتنا الفلسطينية والمشاكل التي تعاني منها. كل الشكر لكم.
4: يعني هذا واجبنا بالتأكيد مهندس دعاء. وإذا ما تحدثنا بالعنوان العريض لهذه الحلقة وهو الانتهاكات وتعديات البيئية للمستوطنين والمستوطنات على محافظة قلقيلية، إذا وضعتنا بصورة الوضع في المحافظة وتأثير الاستيطان والمستوطنات وكذلك جدار الفصل العنصري الذي يؤثر بشكل كبير على مكوناتنا وبيئتنا الفلسطينية.
5: نعم، في البداية لنتكلم عن جدار الفصل العنصري الذي يعني في محافظة قلقيلية له خصوصية مختلفة أنه يحيط بها من ثلاث جهات.
4: نعم.
5: مما يؤثر بشكل مباشر وبشكل كبير جدا على البيئة وعلى مصادر الطبيعية ومصادر المياه بالذات، حيث أنه يعني له أضرار زراعية مائية في البداية مثل عزل آلاف الدونمات، حيث يعزل الجدار آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخاصة والمميزة، حيث يمنع الجدار وصول أصحابين هذه الأراضي إلى أراضيهم ويمنعهم من العناية بها. وبالتالي هذا أدى، وهذا رصدناه نحن مع وزارة الزراعة، أدى إلى تراجع الغطاء النباتي في هذه المناطق بشكل كبير جدا. كما هنالك الكثير من يعني العديد من الأبار الأرتوازية التي تغذي المحافظة في هذه الأراضي، أدى جدار العزل إلى عدم وصول المزارعين إليها وأضر بالاستدامة الزراعية. كما قيد مثل ما حكينا خدمة الأراضي وخدمة ووصول المزارعين إليها، أيضا الجدار وجوده نفسه يعني تسببت عبارات ومضخات الجدار بتجمع مياه الأمطار وتحولها إلى برك ومستنقعات تتلف المزروعات، يعني تفيض هذه بسبب وجود الجدار وإغلاق الفتحات بانتظام يؤدي إلى أن هذه المياه ترجع وتعود إلى الأراضي الزراعية. وكلنا نعلم أن أراضي يعني محافظة قلقيلية أراضي منخفضة فتؤدي إلى فيضانات فيها وتكون مستنقعات تمتد إلى فصل الربيع يعني ومرات إلى بداية فصل الصيف، ما يؤدي إلى يعني بيئة مواسية للحشرات ومما يؤثر على السلامة البيئية للسكان وللمحيطين والقريبين من هذا الجدار.
4: نعم، إذا ما تحدثنا حول الأثر فعليا الذي تخلفه هذه الأضرار التي تلحق بالأراضي في محافظة قلقيلية فعليا على الغطاء النباتي، كما ذكرت أن آلاف الدنومات للأسف بعد أن تم عزلها من خلال جدار الفصل العنصري تضررت بفعل هذه الإجراءات، إذا ما تحدثنا حول الغطاء النباتي وكيف تأثر فعليا بهذه الإجراءات؟
5: نعم، يعني عندما أنت تمنع المزارع من الوصول إلى أرضه مثل ما حكينا يعني في قلقيلية آلاف الدنومات وعشرات الأبار الأرتوازية تم منع المزارعين من الوصول إليها، ويعني امتدت الأمور حتى إلى ليس فقط الأراضي اللي خلف الجدار، يعني رصدنا في بداية السنة 2026 أن واد قانا ومحمية واد قانا تم منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم هناك ومنعهم من وصول إلى عيون وأبار وينابيع المياه الموجودة التي يستعملونها لري مزروعاتهم مما أدى إلى جفافها. فرصدنا في واد قانا الكثير من المزروعات وأشجار الحمضيات التي جفت وأدى إلى تراجع الغطاء النباتي فيها بسبب تهجير عرب الخولي اللي هم أصلا كانوا فيها من مئات وآلاف السنين يعيشون.

0: ما يسكنون هذه المنطقة، فجروهم من المنطقة ومنعوا أي مزارع فلسطيني لديه أراضي في المنطقة من الوصول إليها ومن خدمة مزروعاته وريها.
1: نعم، عدا عن يعني عدا إذا تحدثنا عن وادي قانا وخصوصيته كمحمية طبيعية وجمالية، للأسف المستوطنات تحيط من كافة الجهات، وكذلك المياه العادمة التي للأسف تغرق هذه المنطقة بفعل إجراءات المستوطنين والاعتداءات التي تتم من خلال المستوطنات الجاثمة على أراضي هذه المحمية. ونحن نعلم بأن هذه المحمية يعني تعد محمية طبيعية من أجمل المحميات في فلسطين، ففعليا تأثرها كان كبير بفعل اعتداءات المستوطنين. إذا ما تحدثنا بخصوصية حول مدرسة بيت أمين، هذه المدرسة التي فعليا ملاصقة للجدار والتي تعاني من الآثار المترتبة على هذا الجدار، نحن نعلم بأن الضجيج والإزعاج هو نوع من أنواع التأثيرات البيئية الضارة على البيئة، سواء على الحيوانات التي تكون في هذه المنطقة وكذلك تأثيرها على وجود المواطن في هذه المنطقة، كيف تؤثر؟
0: نعم، وفق المتصل يعني في نفس الموضوع عن فيضان مياه العادمة. أيضا مياه العادمة من مستوطنة سكفة القريبة جدا من بيت أمين، يعني بشكل تم رصدها من أكثر من 10 سنوات، يعني جريمة بيئية ممتدة يتم بشكل ممنهج التخلص من المياه العادمة في منطقة وادي بيت أمين، وثم بمنطقة تصل هذه المياه العادمة إلى المدرسة، مدرسة بيت أمين المختلطة، حيث يعاني الطلاب ويعاني المدرسون من تجمع للحشرات من هذه المياه العادمة. كما يقومون يعني بالنسبة للاستيطان مضايقاتهم المستوطنين، تتعرض المدرسة لمضايقات مستمرة وممنهجة من المستوطنين، حيث منذ عشرات السنوات يتم تسليط سماعات ومضخمات للصوت بترددات مؤذية للأذن البشرية بشكل مباشر على المدرسة. يقوم تسليط هذه السماعات، نراها طبعا من المدرسة في العين المجردة دون مكبرات أو شيء، ويتم أثناء الدوام من 8 صباحا إلى 1 ظهرا تم ملاحظة هذه الظاهرة في هذه الأوقات خصوصا من أجل إزعاج ومضايقة المدرسين
1: وفعلياً التشويش عليهم للعملية التعليمية.
0: بالضبط، ويعني الترددات مؤذية جدا، يعني نقوم بالرصد ونقوم بالكشف، نحن كضد جودة البيئة لا نتحمل الصوت ربع ساعة أو نصف ساعة خلال فترة الكشف من يعني أن الدرجات الترددات مدروسة بحيث تكون مؤذية ومشوشة للأساتذة، بحيث لا يقدرون أو لا يستطيعون حتى شرح الدرس أو إكمال دروسهم، لا تستطيع الطلبة أن يستوعبوا أو يفهموا من الأستاذ من شدة هذه الترددات وأذاها.
1: نعم، يعني نحن نعلم بأن هذه الاعتداءات هي يعني نوع من أنواع الضغط على المواطن الفلسطيني من أجل خلق بيئة طاردة فعليا من أجل السيطرة على الأراضي ومحاولة التضييق على المواطن الفلسطيني. إذا ما تحدثنا حول الجهود التي تبذل من قبل سلطة جودة البيئة لمتابعة هذه القضايا وفعليا العمل مع المؤسسات الشريكة من أجل يعني وضع حد لما يجري في هذه المنطقة، وتحديدا إذا ما تحدثنا عن المدرسة.
0: نعم، نقوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في المواضيع الخاصة بالمدارس، وفي المواضيع الخاصة باقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي الزراعية والسيطرة على أبار المياه، نرسق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن، نرصد يعني في بداية أي اعتداء يصل إلينا سواء عبر شكوى أو عبر جولاتنا الرقابية، نقوم برصدها توثيقها ومن ثم مخاطبة الارتباط الفلسطيني لمخاطبة الارتباط والجانب الإسرائيلي لتصل هذه الشكاوى، وثم نقوم برصدها وتقريرها ووضعها في تقارير لإيصالها إلى الجهات الدولية وتسجيل شكاوى من الجانب الفلسطيني باسم دولة فلسطين ضد الجانب الإسرائيلي في هذا الجانب. يصل صوتنا إلى جميع المنظمات العالمية والمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بوجود هذه الاختراقات والانتهاكات.

0: الشركات سواء نبي اسمها الفلسطيني أو لمواردنا الطبيعية ومواردنا المائية.
1: نعم، إذا ما تحدثنا عن محافظة قلقيلية ودعنا يعني دعينا نذهب إلى جانب جمالي في المحافظة، ونحن نعلم بأنها محافظة جميلة جدا، إذا ما تحدثنا حول محافظة قلقيلية وأهم ما يميزها بيئيا من تنوع حيوي موجود في هذه المحافظة، وكذلك إذا تواجد مسارات بيئية يمكن للمواطن فعليا أن يقوم بها من أجل تعزيز أولا فكرة الوصول إلى الأرض وإثبات وجودنا في ظل الاعتداءات الاستيطانية التي تحدث على الأراضي في المحافظة.
0: نعم، يعني بإثبات في شهر أشهر الربيع، شهر 3 وشهر آذار، نقوم بمسارات بيئية بانتظام في منطقة محمية وادكانة، المناطق قريبة من جين صفوت، أيضا منطقة العزب الغربية هي مناسبة مثل عزبة الجلعود، عزبة سلمان، مناطق جميلة جدا، مناطق غنية بيئيا وغنية بالتنوع البيئي. سنقوم بتنظيم مسارات مع طلاب الجامعات، مع طلاب المدارس، ونقوم بعمل هذه المسارات البيئية يتعرف الطلاب، يتعرف على بيئتنا، على التنوع الحيوي الموجود فيها.
1: نعم، إذا ما تحدثنا حول التنوع الموجود في هذه المحافظة وأهم ما يميزها فعليا مهندسة دعاء.
0: نعم، كلنا نعلم أن محافظة قلقيلية غنية بأشجار الجوافة، أشجار الحمضيات، هي يعني مميزة بزراعتها لهذا النوع بالذات، الأشجار الحمضيات وأشجار الجوافة بسبب توفر المياه وفصفة التربة فيها، هي مميزة في أعداد كبيرة من هذه الأشجار متوافرة فيها. أيضا التنوع الحيوي نلاحظ يعني في بيئتنا الكثير من أنواع الطيور الجميلة مثل الحساسين وطيور الشنار، غزال الجبل الفلسطيني نلحظه في جبال جين صفوت بشكل كبير، منطقة جيت ومنطقة إماتين تم رصد الغزال الجبل الفلسطيني. أيضا هنالك يعني محمية واد قانا الغنية في هذه الحيوانات وهذه الطيور، وأيضا هناك محمية عصفر أو محمية بركة عصفر لوجود نوع من الضفادع، الضفدع السوري موجود فيها، أيضا صمتت قانونيا كمحمية. فيعني قلقي جزء من الوضع الفلسطيني ومن المنطقة الفلسطينية الغنية بالتنوع الحيوي، الغنية بأنواع الطيور والحيوانات والنباتات المختلفة.
1: نعم، ما هي الرسالة التي تودون إيصالها من خلال البرنامج فيومي لكل من يستمع لنا، وتحديدا عما تمر به محافظة قلقيلية جراء الاعتداءات الاستيطانية، وكذلك الرسالة التي تبث إلى المواطن من أجل الحفاظ على بيئته وهو نوع من أنواع الصمود والمقاومة من أجل البقاء على الأرض؟
0: نعم، يعني نريد أن نوصل للمواطن الفلسطيني أننا نحن معكم وقلوبنا مفتوحة لكم وأبوابنا مفتوحة لكم لأي شكاوي، لأي رفض، لأي انتهاكات بيئية، لنوثقها معا، لنصلها ونحاول أن نوثق ونضافر الجهود من أجل إيصالها إلى جميع المنصات الدولية ومنصات الأمم المتحدة، لنوثق هذا الانتهاك ولنعزز صمود المواطن الفلسطيني بما نقدر عليه بقدر استطاعتنا. نعمل كل ما يمكننا بإمكانه لتعزيز صمود الفلاح الفلسطيني والمواطن الفلسطيني في أرضه، في بيئته، في قريته. يعني هذه هي رسالتنا التي نسعى دائما لإثباتها ولتحقيقها.
1: نعم، أشكرك على هذه التفاصيل والإضاحات. كنت معنا المهندسة دعاء دريدي المكلفة بمدير مكتب سلطة جودة البيئة في محافظة قلقيلية، تحدثنا في هذه الحلقة حول الانتهاكات والتعديات البيئية للمستوطنين على المحافظة، كذلك أثر هذه الاعتداءات على الأراضي الزراعية وعلى مدرسة بيت أمين التي فعليا تتأثر بفعل الإزعاج والضجيج الذي يصدره المستوطنون الذين يتواجدون بشكل دائم بجانب هذه المدرسة، بالإضافة إلى الاعتداء على المحميات الموجودة في المحافظة، وكذلك أخذنا الصورة الجمالية للمحافظة، وندعو كافة المستمعين لزيارة محافظة قلقيلية والتمتع بجمال المناطق الموجودة فيها، وأيضا يعني الرسالة لهذا المحتل بأن صاحب الأرض سيصلها مهما كان الاعتداء، مهما كانت المضايقات ومهما كانت العراقيل.
0: شكرا لكم وشكرا لبرنامجكم حيث نتابعه منذ سنوات يعني بشغف لكل

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي أهلا ومرحبا بكم، هذه نشرة مفصلة لأهم الأخبار والبداية بالعناوين. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مختلف مناطق قطاع غزة وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. مجلس الوزراء يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال. ترامب يقول أن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات ودية للغاية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب عدد من المواطنين بجروح بعضهم خطيرة بقصف مسيرة إسرائيلية محيط سوق البلاطة شرق الساعات 24 الماضية، وبذلك ترتفع حصن 333 والإصابات إلى 104 منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
1: المواطن يعيش ضغط كبير، خصوصا يعني أزمة الصيف، انتشار أمراض مختلفة منها جدر الماء، منها الإسهال، التهابات في الجهاز التنفسي، أمراض جلدية مختلفة، الجرى بالتقمل. الأزمات الصحية متفاقمة والأثار بنفسها كثيرة مختلفة. كل حالات الحمل لا تصل إلى الولادة الآمنة ما بين مضاعفات الإجهاض.

0: أمراض الولادة المبكرة ووفية الأمهات ووفية الأجنة. الأمراض المزمنة أصبحت مشكلة معقدة لأنه معظم ذوي الأمراض المزمنة اليوم بعد توفر فترة يعني معينة أنه توفرت العلاجات، اليوم في كثير علاجات بدأت تنقص مرة أخرى، خصوصا الأنسولين لهذا الأطفال من النوع الأول بيحتاج نوعين من الأنسولين، إما السريع وإما المخلوط، اللي السريع اليوم مفقود في قطاع غزة. أزمة المضاعفات اللي بتحدث، أزمة غسيل كلى، أزمة مضاعفات في الأعصاب، أزمات في العيون، شبكية العين، في البصر، في وظائف الكلى، انخفاض كريات دم غير مفهوم بصراحة، غير مفسر. تبدأ تتحدث عن في أمراض مناعية بصراحة احنا مش فاهمينها.
1: وشدد زقوت على أن ضعف الإمكانات الطبية يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج وارتفاع معدلات المضاعفات والوفيات المبكرة.
0: القدرات التشخيصية الضعيفة ما بتساعد المواطن أن يحصل على خدمته كما هي، هناك أخطاء طبية تورد، وهناك تأخير في تقديم العلاج، وهناك مضاعفات، وهناك وفيات مبكرة، وفيات لدى الشباب، حتى يعني على صعيد الجلطة القلبية أنا بقول لك أحيانا تشخيصها صعب في قطاع غزة، على الرغم أنه ممكن يكون فقط الاعتماد على الأعراض، والاعتماد على الأعراض لا يكفي لتقديم علاج الخاص بالجلطة القلبية، يعني إعطاء مثلا حقنة بتعمل سيولة كبيرة في الدم خاصها، أو اللجوء إلى عملية قسطرة أيضا إلى مخاطرها، لأنه كمان حتى الموارد المحدودة كمان بتخلي بتضغط على الصحة أنه لا يلجأ إلى إجراءات محددة إلا إذا كانت الحالة طارئة قصوى وتسبب وفيات يعني بالنهاية.
1: هذه النشرة متواصلة معكم سيداتي سادتي من صوت فلسطين. في المحافظات الشمالية أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم جراء هجوم شنه مستوطنون على عائلة خير أبو تحفة في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه بعد الاعتداء عليهم. كما أصيب المواطن إياد شلالدة بالضرب بواسطة أنبوب حديدي ما أدى لإصابته بجروح متوسطة في الرأس وردود في الرقبة والكتف جراء اعتداء مستوطنين عليه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. في جنين أصدرت سلطات الاحتلال 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دنما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. في قلقيلية دهمت قوات الاحتلال فجر اليوم مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم بقلقيلية وصادرت محتوياته، كما علقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع فتحه قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن عمليات هدم المنازل والمنشآت التي تنفذها قوات الاحتلال في عدد من القرى والبلدات في الضفة تمثل سياسة ممنهجة لتغيير الواقع الجغرافي والسكاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. قال مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر رجوب إن الاحتلال يواصل تصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت في مدينة القدس لفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية تخدم المشاريع الاستيطانية، مشيرا إلى أن أكثر من 300 منشأة تعرضت للهدم أو التجريف منذ بداية العام.
2: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة عملية الهدم في محافظة القدس و. يريد من خلال ذلك حسم العامل الديموغرافي والجغرافي لصالح المخططات الاستعمارية ديموغرافيا بطرد أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا من داخل المدينة المقدسة، وكذلك السيطرة على الأرض فيما بعد من أجل إقامة بنية تحتية للمشاريع الاستعمارية أو حتى إقامة مستعمرات ووحدات سكنية للمستعمرين أو إبقائها فارغة كمناطق احتياط للمشاريع الاستعمارية. والحقيقة أخي محمد يعني هذه العائلات تواجه أوضاعا صعبة بعد أن يكون مصيرها التشريد والتهجير.
1: قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد أن الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريع استيطانية عبر شق طرق عسكرية ومصادرة مئات الدنومات لربط المستوطنات ببعضها وإحكام السيطرة على مساحات واسعة من الأغوار.
3: الاحتلال يسعى لإفراغ هذه الأرض من المواطنين، نتحدث عن

0: آلاف الدنومات الزراعية، نتحدث عن تدمير النسيج الاجتماعي، يعني فصل السكان من مناطق طوباس عن شرقها، وبالتالي نتحدث عن ضم عمليا عندما يكتمل هذا الجدار من عين شبلي إلى السالمة نتحدث عن 180 ألف دنوم تقريبا، هي مساحة أراضي طوباس، نصف أراضي طوباس. وبالتالي الاحتلال يهدف إلى سياسة التطهير العرقي في هذه المناطق، وعمليا بدأت. نحن نتحدث عن 21 تجمع سكاني، منها تجمعات بدوية ومنها تجمعات عادية رهوية، تم إخلاء 11 تجمعا بشكل كامل، ما تبقى من التجمعات هي إخلاء جزئي.
1: في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن سياسات الاحتلال تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والاختفاء القسري. سلم سفير دولة فلسطين لدى الصين جواد عواد رسالة خطية من الرئيس محمود عباس إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، تضمنت دعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأكدت وزارة الخارجية الصينية خلال لقاء السفير عواد مع نائب مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا جاو بياو، أكد متابعة بكين للتطورات في الأراضي الفلسطينية مجددة إدانتها اعتداءات المستعمرين بحق المدنيين الفلسطينيين، ومشددة على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في رام الله اليوم من تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد من التصعيد، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. إلى ذلك نسب المجلس إلى الرئيس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأقر التقرير السنوي للشكاوى الحكومية لعام 2025، وصادق على عدد من الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بتسوية ديون الهيئات المحلية وتعزيز الحماية الاجتماعية. ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة تكدس الشيكل بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث إجراءات الحد من تداعيات الأزمة وتعزيز استخدام وسائل التواصل ووسائل الدفع الإلكتروني. وأكد مصطفى مواصلة الجهود للضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، فيما ناقشت اللجنة خطوات لتوسيع الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد في ظل استمرار رفض الجانب الإسرائيلي تحويل فائض الشيكل المتراكم لدى البنوك. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات التي تستهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن وقيادته وحكومته وشعبه، ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. قال عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية، مطمئنا المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد، ومناشدا الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الأزمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، فيما كشف أنه قرر تجميد الهجمات على طهران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لم يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وأفاد مسؤول أمريكي بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا، ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. في حالة الطقس، تكون الأجواء خلال ساعات المساء والليل لطيفة في المناطق الجبلية، دافئة في بقية المناطق. سيداتي سادتي، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا لأبرز العناوين. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مختلف مناطق قطاع غزة، وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. مجلس الوزراء يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال. ترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات ودية للغاية. انتهت النشرة. تحية.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المثير للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا، يصيح كل حجر مغتصب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل

0: ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارقة تحت وابل النيران. إعداد وتقديم

يملك الطبيب رفاهية التردد، ثوان قليلة قد تفصل بين الحياة والموت، وقرار واحد قد يغير مصير إنسان بأكمله. وفي غزة لم تكن غرف الطوارئ تستقبل المرضى فحسب، بل استقبلت حربا امتدت لسنوات وأثقلت كاهل الأطباء بآلاف الحكايات التي لم تدون في الملفات الطبية، بل بقيت محفورة في الذاكرة. هناك لم يكن الطبيب يعالج الجسد وحده، بل كان يحاول أن ينتشل الحياة من بين الركام، وأن يمنح الأمل في مكان كان الموت يسبقه في كثير من الأحيان. أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج الأيادي البيضاء. وأهلا بضيفنا الدكتور عبدالله أبو سليمان، طبيب الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لنستمع إلى شهادة من قلب غرفة الطوارئ حيث تبدأ معركة إنقاذ

0: حرب بداية، لكن البدايات لا تقاس بالتواريخ بل بما تتركه في نفوس من عاشوها. وبين أول مناوبة وآخر يوم في خط الدفاع الأول رحلة غيرت الملامح وصنعت أطباء حملوا من التجربة ما يفوق سنوات الدراسة والخبرة.
1: ما زلت أذكر اليوم الأول وكأنه لم يغادرني أبدا. في ذلك الصباح تركت منزلي على عجل بعد أن تم استدعائي من قبل المشفى. دخلت قسم الطوارئ وخلال سويعات قليلة امتلأت الأسرة والممرات بالمصابين وامتزجت أصوات الأجهزة بصراخ الأمهات وأنين الجرحى. لم يعد هناك وقت لنستوعب ما يحدث، فقط وقت لنعمل. دخلنا المستشفى يومها ونحن نحمل ما تعلمناه في الكتب، لكننا خرجنا بعد سنوات نحمل دروسا لم تكتبها أي جامعة في العالم. كانت الرحلة انتقالا من ممارسة الطب إلى معايشة معنى الإنسانية بأقصى صورها. قبل 3 سنوات كنت طبيبا يداوي الجسد، واليوم أشعر أنني أصبحت شاهدا على الروح. قد علمتني الحرب أن الطبيب لا يقيس الزمن بالساعات بل بعدد الأرواح التي استطاع أن يمنحها فرصة جديدة للحياة. الحرب نزعت منا الكثير من الأشياء واستنزفتنا، لكنها زرعت فينا قدرة على الوقوف بثبات بينما العالم من حولنا ينهار، وعلى أن نبتسم لمريض بينما قلوبنا تنزف بصمت. اليوم أنا أكثر إيمانا برسالتي وأكثر إدراكا لهشاشة الحياة وأكثر تواضعا أمام قدرة الإنسان على الاحتمال.
0: ورغم الحديث عن وقف إطلاق النار فإن أبواب الطوارئ لم تغلق وما زالت الأسرة تمتلئ بالمصابين، وما زالت التحديات تلقي بظلالها على العمل اليومي. فهل عاد المستشفى إلى طبيعته أم أن الحرب ما زالت حاضرة في تفاصيل كل مناوبة؟
1: كلمة وقف إطلاق النار تبدو رشيقة في نشرات الأخبار، لكنها داخل أروقة الطوارئ كلمة مخادعة. الحرب لم تنتهي، هي فقط غيرت قناعها. المستشفى اليوم أشبه بساحة معركة بعد انقشاع الغبار. ما زالت جدران الطوارئ تحفظ أصوات سيارات الإسعاف، وما زالت ذاكرة الأطباء ممتلئة بالوجوه التي مرت ولم تغادر قلوبنا. صحيح أن طبيعة الإصابات تغيرت، لكننا اليوم نواجه آثار الحرب، مضاعفات الإصابات القديمة، الأمراض التي تفاقمت بسبب نقص العلاج، والإرهاق النفسي والجسدي الذي يرافق المرضى والطواقم معا. نرى اليوم أجسادا نهشها سوء التغذية وجروحا ترفض الالتئام بسبب غياب الأدوية الحيوية والتهابات بكتيرية مستعصية ناتج عن شهور من العيش في الخيام. روح طوارئ الحرب لم تغادرنا، فنحن ما زلنا نعمل بعقلية النجاة، لأننا قد تعلمنا أن نستعد للأسوأ في أي لحظة وأن نعمل بإمكانات محدودة وكأنها إمكانات لا حدود لها.
0: الطوارئ لا يملك الطبيب وقتا ليحزن أو يتردد، عليه أن يشخص ويقرر ويتحرك خلال لحظات، بينما يقف أمامه طفل ينزف أو أب يبحث بعينيه عن بصيص أمل. كيف يستطيع الطبيب أن يبقي عقله حاضرا؟

0: إلى آلة بيولوجية سريعة يبحث عن أمان لمجرى التنفس، يجس النبض، يوقف النزيف. كنت أقول لنفسي دائما: الرحمة الحقيقية الآن ليست في البكاء بل في سرعة القرار. ولكن ما إن ينتهي الموقف، كانت المشاعر تجد طريقها بلا استئذان. يفتح ذلك الصندوق وتتدفق المشاعر دفعة واحدة على شكل قصة في الحلق أو رجفة في اليدين أو دموع صامتة لا يراها أحد.
1: هناك لحظات يعجز فيها الدواء عن سد النقص وتصبح الإمكانيات أقل بكثير من حجم الاحتياج. في تلك اللحظات لا يبقى للطبيب سوى علمه وخبرته وسرعة بديهته وإيمانه بأن كل محاولة قد تصنع الفارق.
0: العلم والكتب كتبت لظروف مثالية: مستشفى مضاء، أكسجين متوفر، غرفة عمليات معقمة، تجهيزات حديثة. أما في غزة وحربها فقد سقط العلم في اختبار العدم. مرت علينا لحظات كان فيها عدد المصابين يفوق عدد الأسرة وعدد العمليات يفوق الإمكانات، وكانت الأدوات التي نحتاجها مفقودة. أذكر دوما كيف كانت تصلنا الإصابات معا خلال دقائق. تجد الأسرة ممتلئة، أكياس الدم محدودة تحتاج إلى تدخل عاجل، وفي غرفة مجاورة مصابون آخرون ينتظرون دورهم. في تلك اللحظات لم يكن السؤال فرصة للحياة بما هو موجود ومتاح. اعتمدنا على الخبرة وعلى سرعة البديهة وعلى الابتكار في استخدام أبسط الموارد لإنقاذ حياة الإنسان. تقاسمنا المعدات وابتكرنا حلولا مؤقتة لكثير من النواقص. الحرب علمتنا أن العلم أساس كل شيء، لكن الإرادة والعمل الجماعي قد يصنعان فارقا.
1: ليس الألم في غرفة الطوارئ حكرا على المصابين، فهناك في الخارج عيون تترقب وقلوب معلقة بكلمة وأهال ينتظرون خبرا قد يغير حياتهم إلى الأبد. وفي تلك اللحظة يصبح الطبيب مطالبا بأن يكون صادقا ورحيما وقويا في الوقت ذاته.
0: في الحقيقة مواجهة أهالي المصابين في الطوارئ هي أصعب من الجراحة نفسها. أنت تقف أمام بشر قد جردوا من كل شيء ولم يتبقى لهم سوى هذا النفس المتردد على السرير. أؤمن أن الصدق لا يتعارض مع الرحمة. لم أكن أبيع أوهاما لأحد، لكنني كنت أبحث دائما عن مساحة صغيرة للأمل حتى في أصعب اللحظات. أتذكر أبا كان يقف أمام باب غرفة الإنعاش، وكلما خرج أحد أفراد الطاقم أمسك بيده وسأله عن وضع مريضه. كنت أعرف أن حالته حرجة جدا، لكني كنت أؤمن أن الصدق لا يعني القسوة. لم أعطه وعدا لا أستطيع الوفاء به، لكني أعطيته الحقيقة ملفوفة بالرحمة.
1: من أصعب ما تفرضه الحروب على الأطباء لحظات اتخاذ القرار تحت ضغط الوقت، عندما يفوق عدد المصابين قدرة المكان ويصبح إنقاذ الجميع أمنية لا يملكها أحد. تبقى تلك القرارات في الذاكرة طويلا لأنها لا تتخذ بالعقل وحده، بل تحمل معها ثقلا إنسانيا لا ينتهي بانتهاء المناوبة.
0: هذا هو الوجع الذي لا يبرأ والذنب الذي لا يغفره الطبيب لنفسه أبدا. لا يوجد طبيب يتمنى أن يختار بين حياة وأخرى. أذكر في إحدى الليالي وصل عدد من المصابين يفوق قدرة القسم مرات عديدة.

0: لتطبيق نظام فرز الإصابات خلال ثوان. كنت أنظر إلى كل مريض وأقرر من يحتاج التدخل الآن ومن يمكنه الانتظار ومن تجاوزت إصابته حدود ما نستطيع إنقاذه. لا يوجد قرار أصعب من أن تعرف أن الجميع يستحق الحياة، لكن الإمكانات لا تكفي للجميع. بعد انتهاء المناوبة لم تكن القرارات تنتهي، كانت الوجوه ترافقنا إلى بيوتنا، وكانت الأسئلة تبقى في أذهاننا: هل كان بالإمكان أن نفعل أكثر؟ ومع ذلك كنا نعود في اليوم التالي، لأن من بقي حيا كان يحتاجنا.
1: وخلف المعطف الأبيض إنسان يعيش الحرب كما يعيشها الجميع، له بيت وعائلة ومخاوف وأيام لم يكن فيها قادرا على الفصل بين الطبيب الذي ينقذ الأرواح والإنسان الذي يحتاجه الآخر إلى من يطمئنه.
0: إذا أردت أن أكون صادقة، فأنا لا أستطيع أن أقول إنني خرجت من هذه الحرب كما دخلتها. الحرب لا تنتهي عند باب المستشفى، ولا تنتهي بانتهاء الدواء، بل تعود معك إلى البيت، وتجلس معك على مائدة الطعام، وترافقك في نومك وتوقظك في ليلك. أتذكر أنني كنت أعود بعد مناوبات تمتد لأيام طويلة، أخلع معطفي الأبيض، لكني لم أستطع أن أخلع ما رأيت. تبقى الوجوه أمام عيني: طفل كنت أضغط على صدره لإنعاشه، وأم كانت تناديني أن أنقذ ابنها، وشاب ينزف ويتأوه ويسألني عن أخيه. كنت أغمض عيني لأرتاح، فأجد نفسي أعيش تلك اللحظات من جديد. الحرب تركت في داخلي حزنا دائما، ليس ذلك الحزن الذي يمنع الإنسان من الاستمرار، بل هو ذاك الحزن الذي يجعله أكثر إحساسا بآلام الآخرين. الآن كلما رأيت طفلا يضحك أتذكر أطفالا لم تتح لهم فرصة أن يكبروا، وكلما سمعت صوت إسعاف عاد جزء مني إلى تلك الليالي الطويلة في قسم الطوارئ. قد تعلمت أن القوة ليست في أن لا تتألم، بل في أن تستمر رغم الألم. حملنا معنا قصصا لا تنسى، وفقدنا أقارب وأصدقاء وزملاء ومرضى، وفي الوقت نفسه أصبحنا نؤمن أن العمر ليس بعدد السنوات، بل بعدد اللحظات التي نعيشها بصدق. صرت أقدر الأشياء الصغيرة التي كنا نعتبرها عادية: اجتماع العائلة، ضحكة طفل، كوب قهوة هادئة، ليلة بلا أصوات انفجارات. لذلك إن سألتني ماذا فعلت بي الحرب، سأقول أخذت كثيرا من راحتي، لكنها منحتني يقينا عميقا بأن الإنسان يستطيع أن يبقى إنسانا حتى في أكثر الأماكن امتلاء بالموت.
1: بعد سنوات من الوقوف في الصف الأول لا تبقى الخبرة مجرد معرفة طبية، بل تتحول إلى رسالة يحملها الطبيب لكل من اختار هذا الطريق. فما الذي تعلمه من هذه الرحلة، وما الرسالة التي يريد دكتور عبد الله أبو سليمان أن يتركها للأطباء في العالم وللأجيال القادمة التي ستحمل هذه المهنة؟
0: رسالتي لكل طبيب: الطب عهد أخلاقي مع الإنسان، خاصة عندما ينهار كل شيء حوله. الطب لا يختبر في قاعات المحاضرات، بل في اللحظة التي يقف فيها إنسان بين الحياة والموت وينظر إليه. في أوقات السلم قد يكون الطبيب معالجا، أما في أوقات الكوارث والحروب فإنه يصبح شاهدا على الإنسانية وحارسا لها. في غزة تعلمنا أن سماعة الطبيب

0: الأغاني قد تكون أحيانا أقوى من صوت المدافع والحروب، وأن ضمادة صغيرة قد تصبح رسالة أمل، وأن كلمة طيبة قد تكون علاجا لا يقل أهمية عن الدواء. وللأطباء الشباب أقول: ستتعلمون في الجامعات كيف تعالجون الأمراض، لكن الحياة ستعلمكم كيف تداوون الإنسان. لا تسمحوا للظروف أن تنتزع منكم الرحمة، ولا تجعلوا كثرة الألم تطفئ حسكم الإنساني، فالعلم يصنع طبيبا ناجحا، أما الرحمة فتصنع طبيبا لا ينساه مرضاه أبدا. ورغم ما عشناه، ما زلت أؤمن أن أعظم انتصار للطبيب هو أن يختار الحياة كل يوم في وجه المرض.
1: غرف الطوارئ لا تكتب البطولات على الجدران، بل تكتب في نبض عاد بعد أن كاد يتوقف، وفي نفس عاد إلى صدر صاحبه، وفي طبيب اختار أن يبقى واقفا رغم التعب ورغم الخسارة ورغم كل ما فرضته الحرب من قسوة. كل الشكر لضيفنا دكتور عبد الله أبو سليمان، طبيب الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على هذه الشهادة الإنسانية الصادقة وعلى كل جهد بذل لإنقاذ الأرواح. كنتم مع برنامج الأيادي البيضاء عبر أثير صوت فلسطين. هذه تحياتي من الأعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورافقني من الهندسة الإذاعية الزميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. قد لا يتذكر الناس أسماء كل من وقف في غرفة الطوارئ، لكن التاريخ سيذكر أنه في غزة كانت هناك أياد بيضاء واجهت الموت بالعلم والخوف بالشجاعة، وجعلت من إنقاذ الحياة رسالة.

صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائلي.

موجز لأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين، أهلا بكم. إصابة 9 مواطنين، جروح بعضهم خطيرة عصر اليوم بقصف مسيرة إسرائيلية محيط سوق البلاطة شرق مخيم صيرات وسط قطاع غزة. وتسجيل نحو 4000 حالة إجهاض منذ بداية العام في قطاع غزة. عشرات المستعمرون يقتحمون صباح اليوم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال ويؤدون طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. والاحتلال يصدر 14 أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دولما من أراضي بلدتي عربة وكباطيا جنوب جنين. وقوات الاحتلال تداهم فجر اليوم مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم بقلقيلية وتصادر محتوياتها. مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر الرجوب يقول إن الاحتلال يواصل تصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت في مدينة القدس، مشيرا إلى أن أكثر من 300 منشأة تعرضت للهدم والتجريف منذ بداية العام. ومحافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد يقول إن الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريع استيطانية عبر شق طرق عسكرية ومصادرة مئات الدنومات. نادي الأسير يقول إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين. سفير دولة فلسطين لدى الصين جواد عواد يسلم رسالة خطية من السيد الرئيس محمود عباس إلى نظيره الصيني تضمنت دعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة بما فيها القدس. ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يستقبل ممثلة الهند لدى دولة فلسطين ويبحث معها آخر التطورات السياسية والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني. مجلس الوزراء يحذر في جلسته الأسبوعية من تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة بحماية قوات الاحتلال. ورئيس الوزراء محمد مصطفى يترأس اليوم اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة تكدس الشيكل بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والحكومي. الخارجية والمغتربين تدين الاعتداءات التي تستهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التبليشي يقول إن سبب أزمة الوقود هي نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية. لجنة الانتخابات المركزية تدعو لفتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. والأجواء خلال ساعات المساء والليل لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق. في أمان الله.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: وخذوه ما شفته من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا وخذوه ما شفته من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من أرضنا

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم. ننتقل وإياكم إلى بث مشترك مع تلفزيون فلسطين لنقل وقائع جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين.
1: يمكن إنهاء السلطة الفلسطينية أو إن استمرت دينامية الخطرة الحالية في الضفة الغربية من دون أن يتم وضع حد لها. في الأسبوع الأخير إن أعمال العنف المصاعدة في الضفة الغربية أفضت إلى خسائر مدنية ونزوح وضرر في الممتلكات وانعدام أمن متزايد عبر المجتمعات المتأثرة، كما أن الهجمات من المستوطنين الإسرائيليين ضد المجتمعات الفلسطينية والمنازل الفلسطينية وأماكن العبادة والبنية التحتية المدنية استمرت بمستويات مقلقة، والهجمات من الفلسطينيين التي استهدفت الإسرائيليين أفضت إلى خسائر مدنية وأضرار في الممتلكات. في 23 من يوليو فلسطينيان بما في ذلك طفل قتلوا في مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين بعد حريق في أرض زراعية جنوب شرق نابلس. في اليوم التالي إن الحوادث العنيفة في المجتمعات الفلسطينية جنوب غرب نابلس أفضت إلى قتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين وجروح وأضرار كبيرة في الممتلكات الفلسطينية. حث إسرائيلي اتخاذ التدابير الفورية والفعالة لمنع العنف من المستوطنين وحماية المجتمعات الفلسطينية وضمان أن كل المرتكبين سيسألون عن أعمالهم. إن الفلسطينيين أيضا يجب أن يرفضوا العنف والتحريض واتخاذ الخطوات الضرورية لمنع الهجمات ضد الإسرائيلية.

0: العسكرية الإسرائيلية وعمل دمار ونزوح الفلسطينيين استمرت، في حين أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيود على الحركة وعجلت من جهود التوسع بالمستوطنات. في 14 يوليو وزير المالية سموتريش أعلن أن الوزارة الأمنية الإسرائيلية أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية خصصت 1.3 مليار شيكل ل وضع وحدات سكنية مؤقتة في عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، وذلك قبل الموافقة على خطط إسرائيلية رسمية لهذه المستوطنات. أعلن لاحقا الموافقة على إنشاء مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية، حيث قامت إسرائيل سابقا بإخلاء المستوطنين كجزء من خطة 2005. أكرر أن هذه المستوطنات كلها غير قانونية بحسب القانون الدولي، وأدعو الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لعكس هذا الاتجاه الخطف في الضفة الغربية. كما أشعر بالقلق إزاء ظهور غير المأذون له للقوات الإسرائيلية إلى مركز التدريب للأونروا في القدس الشرقية. إن مقر الأمم المتحدة هي تتمتع بالحصانة من أي نوع من التدخل. إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يبقى هشا مع استمرار إسرائيل بحجب إيرادات المقاصي الفلسطينية. إن السلطة الفلسطينية غير قادرة على توفير خدمات عامة أساسية، ما في ذلك خدمات صحية وتعليمية أو دفع رواتب بالكامل لموظفين حكوميين. إن المحافظة على ترتيبات مصارف المراسلة الناجعة أمر ضروري للمحافظة على الاستقرار المالي الفلسطيني والنشاط الاقتصادي الفلسطيني. رحب الخطوات من السلطات الإسرائيلية لتيسير تمديد هذه الترتيبات، ولكن مصارف المراسلة الإسرائيلية أشارت إلى أنها تنوي إنهاء ترتيبات المصرفية في الأشهر المقبلة، وأحث الانخراط المتواصل من قبل كل الأطراف لتفادي أي تدهور ما قد يكون كارثيا. في 9 يوليو الرئيس الفلسطيني عباس أصدر مرسوما لتحديد تاريخ الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة في 28 نوفمبر. رحب بهذا الإعلان وكرر بضرورة اتخاذ كل الخطوات لضمان عقد هذه الانتخابات ما في ذلك مشاركة كل الناخبين الفلسطينيين المؤهلين. إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الجهود الفلسطينية في هذا الصدد بالتنسيق مع اللجنة الانتخابية المركزية. سيد الرئيس، إن النزاع ما زال يتطور والتوترات الإقليمية الموسعة ما زالت تؤثر في مستويات التمويل وتوفير خطوط الإمداد كما والأبعاد الأمنية والسياسية، وتشدد على الحاجة للتخفيف من التصعيد والجهود المستدامة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين الدائمين والعادلين. إن الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل وجمهورية لبنان الذي تم الإعلان عنه في 26 يوليو هذا معلما في الجهود لإنهاء عقود من النزاع والنهوض بالاستقرار الدائم. أرحب بإطلاق عمليات المنطقة التجريبية وشجع لبنان وإسرائيل على الوفاء بالالتزامات والنهوض بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1901 بالكامل. السيد الرئيس، إن تصميم والابتكار الذي شهدته عليهما خلال زيارة الأخير إلى غزة يجب أن يرافقهما انخراط دولي منسق ومستدام. كان هنالك إشارات إيجابية بشأن هذا الالتزام والتعبئة في التجمع الأخير في بروكسل، ويجب أن نقوم بتعزيز هذا الزخم. القرار 2803 والترتيبات الانتقالية يجب تنفيذها بالكامل، كما أن خطوات الطارئة يجب اتخاذها لعكس التدهور السريع في الضفة الغربية ودعم السلطة الفلسطينية وإيساء الأسس لعودتها إلى الحكم في غزة. إن المقاربة المنسقة ضرورية لضمان أن هذه الجهود يعزز أحدها الآخر. في إعادة بناء غزة لن تدوم في غياب عملية سياسية، كما أن العملية السياسية لن تنجح إن بقيت غزة مدمرة و ازدادت أعمال العنف في الضفة الغربية وبقيت مؤسسات الفلسطينية منقسمة والظروف الأمنية تتدهور. أحث هذا المجلس لاستخدام صوته وسلطته لضمان أن هذه القرار تترجم أعمالا ناجعة على الأرض. ستستمر الأمم المتحدة بالانخراط مع كافة أصحاب المصلحة والاستفادة من القدرات العملية على الأرض للنهوض بهذه الخطة ودعم مستقبل أفضل الفلسطينيين والإسرائيليين. شكرا على حسن الإصغاء. أشكر السيد الأكبروف على إحاطته. أعطي الكلمة الآن إلى المراقب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة. السيد الرئيس، بداية اسمح لي أن أشكرك على عقد هذه المناقشة المفتوحة في هذه اللحظة الحاسمة، واسمح لي أن أشكر السيد الأكبروف على إحاطته وعلى جهوده. سيد رئيس، إن الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون للقتل يوميا وللقصف في غزة، ويتعرضون للهجمات من المستوطنين والقوات الاحتلال في الضفة الغربية، يقتلون فيما ينامون، فيما يقومون بالاعتناء بالحقول، فيما يتوجهون إلى المدارس، فيما يجلسون في منازلهم، يقتلون كما لو أن حياتهم لم تكن مهمة يوما، كما لو يمكن الاستغناء عنهم، وسيستمرون بالتعرض للقتل حتى يسأل من يقوم بقتلهم، من يداهم البلدات والقرى والمنازل والحياة، من يحمل الأسلحة ويوجهها ضد الفلسطينيين. يريدون أن يحملوا الفلسطينيين مسؤولية الوفيات التي ترافق ذلك، هذه الوفيات ووفيات من يشن الهجمات ضدهم والذين ما كان يفترض أن يكون هناك أصلا. وكما لو أن ذلك لم يكن كافيا، إن استنتاجات رئيس الوزراء الإسرائيلي هو أن الإجابة المزيد من الاستعمار، المزيد من نزع الممتلكات، المزيد من النزوح، المزيد من أعمال العنف. في الوقت الذي نرى فيه أن الوضع في غزة يستوجب الاهتمام الكامل من المجتمع الدولي لإيقاف سفك الدماء ومعالجة المعاناة البشرية الكبيرة لشعبنا وتنفيذ قرارات هذا المجلس، كما سمعنا اليوم تسعى إسرائيل إلى التصعيد في الضفة الغربية، سواء لتبرير القمع الإضافي، لتيسير الضم والنزوح، أو لأغراض انتخابية. أجل، بسبب احتمال خسارة الانتخابات المقبلة، يسعى نتنياهو إلى تحقيق مكاسب انتخابية على حساب دماء الفلسطينيين وحتى الإسرائيليين. يستوجب ذلك ردا دوليا قويا قبل فوات الأبوان، لأن الإفلات من العقاب هو سبب استمرار هذه الجرائم وتفاقمها. السيد الرئيس، لسنوات حذرنا من عنف المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلية كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الإسرائيلية لضم العدد الأكبر من الأراضي الفلسطينية مع العدد الأدنى من الفلسطينيين، اتخذت بعض التدابير، ولكن لم تكن بأي شكل من الأشكال بقياس هذا الإرهاب ضد المئات من المجتمعات الفلسطينية. إن المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون ضد هذه التدابير عندما تكون التحركات مضخمة، فيما يستمرون بخلق الظروف لارتكابها. لم تفعل إسرائيل شيئا لإيقاف أعمال العنف هذه، على عكس ذلك فعلت كل ما في وسعها لتغذية هذه الأعمال، وبالتالي تعتبر الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن أعمال العنف هذه، أسوة بالمستوطنين الذين يرتكبون أعمال العنف هذه بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلية. لمن يحاول نشر الأخبار الخاطئة والمضللة، ثمة عدد كبير من أشرطة الفيديو على الإنترنت لهجمات يشنها المستوطنون في أرجاء الضفة الغربية من أولئك الذين يحملون الأسلحة إلى المراهقين الذين يحملون العصا لضرب الناس، إلى أولئك الذين يحرقون المنازل والممتلكات، حتى نرى أشرطة فيديو لأشخاص يقومون بقول الشتائم والأقوال العنصرية ويتمنون الموت للعرب. هنالك أشرطة فيديو لهجمات من مستوطنين إسرائيليين في التل، وتظهر أن مدنيين فلسطينيين لا يحملون السلاح، وجه ضدهم الأسلحة وهددوهم بالموت. وقبل هذا التهديد كان هنالك تدابير تم الاستخفاف بها. نسمع روايات عن أشخاص كانوا يمشون في التلال، وهذه روايات غير مقبولة، فالمستوطنون هؤلاء أتوا وهم يريدون إرهاب السكان لضمان نزوحهم. استفزاز وراء الآخر، عمليات قتل تلو الأخرى. يحق لشعبنا حماية دولية، أكرر، يحق لشعبنا الحصول على حماية دولية في وجه هذه الهجمات المتكررة، وبشكل خاص عندما يطلب منهم ألا يردوا على العنف بالعنف حتى عند الدفاع عن النفس، في الوقت الذي نرى فيه أن القوة القائمة بالاحتلال المسؤولة عن توفير الحماية للسكان تحت الاحتلال بحسب القانون الإنساني الدولي، القوة القائمة بالاحتلال تتخلى عن مسؤولياتها، وبالتالي إنها مسؤولية المجتمع الدولي أن يوفر الحماية إلى شعبنا. هذا المجلس والجمعية العامة اعتمد قرارات تدعو إلى هذه الحماية، ولكن لم توفر. المستوطنون الإسرائيليون يجب نزع السلاح عنهم، أكرر، يجب نزع السلاح عنهم كما جاء في قرارات هذا المجلس لمنعهم من ترهيب شعبنا. نحتاج إلى التحرك، يجب نزع السلاح عنهم. والمستوطنون الإسرائيليون وقوات الاحتلال يجب أن يغادروا أرضنا وأن يتركونا بسلام، فنحن لا نريد أن يتعرض أحد للقتل، نريد أن يعيش شعبنا بحرية وكرامة في أرضهم، نريد إنهاء الاحتلال وأن ينتشر السلام. السيد الرئيس، للقدس تاريخ ثري ومتنوع تمت المحافظة عليه لقرون بفضل احترام الوضع الراهن التاريخي، إلا أن صور لمتطرفين إسرائيليين ومسؤولين إسرائيليين وجنود ومستوطنين يداهمون الحرم الشريف، هذا خير دليل على الاستفزاز والتحريض، ويغذون التوترات الخطرة. هذا جزء لا يتجزأ من سياسة الأرض المحروقة لتغذية التوترات على أمل الاستفادة من الهبة النار هذه. وهذه مقاربة غير مسؤولة. السيد الرئيس، إن قرارات هذا المجلس واضحة في معارضة الضم والنزوح القسري، وبالتالي لما هي مستمرة؟ ثمة انتخابات مقبلة في فلسطين وفي إسرائيل، أي إشارة سيواجهها المجتمع الدولي؟ من جانب لدينا حكومة فلسطينية ملتزمة بالسلام وعدم العنف، ومن جانب آخر لدينا حكومة إسرائيلية تتسبب بأعمال عنف وحشية وملتزمة بالضم. هذا السؤال يعالج فقط بالتعبئة الدولية القوية لتطبيق القانون الدولي ولتمكين أولئك الذين يسعون إلى السلام ولضبط من يسعى إلى تدمير هذه الأفاق. أكرر، لتطبيق القانون الدولي وتمكين أولئك الذين يسعون إلى السلام وضبط أولئك الذين يسعون إلى تدمير هذه الآفاق. لا شيء كي ننتظره، ولكن علينا التحرك كي نظهر أننا لن نكرر التاريخ مرة تلو الأخرى، وكي نبرهن أن المسار المختلف ممكن. أمام المجلس مسؤوليات، أمام الدول التزامات، يمكنها أن تضمن أن الأطراف ستطبق التزاماتها، يمكن أن تضمن أن أي حكومة مقبلة ستفهم أن الأراضي الفلسطينية ليست للضم، وأن الأرواح الفلسطينية لا يمكن تجاهلها، وأن الحقوق الفلسطينية يجب الاعتراف بها ويجب احترامها. كي تفهم هذه الحكومة المقبلة أن العنف لن يؤدي إلى أي مسار جيد، وأن هذه الحلقة ستؤدي إلى تدمير كل ما حولها. حان وقت السلام، ولا نحتاج إلى المزيد من التأخير أو الأعذار، ولا يحق لأي طرف أن يتجاهل أو أن يدمر الطرف الآخر. فكان في وسعنا أن ننقذ الكثير من الأرواح لو قمنا بذلك منذ زمن، فهنالك أرواح كثيرة على المحك، لا تأخير ولا أعذار. شكرا السيد الرئيس، أشكر المراقب الدائم لدولة فلسطين المراقبة على هذا البيان. أعطي الكلمة الآن إلى سعادة ممثل إسرائيل. شكرا السيد الرئيس، أشكر السيد الأكبروف على إحاطته. مرت 8 أشهر منذ أن اعتمد هذا المجلس القرار 2803 الذي حدد المسار الأمام لغزة. أنشئ مجلس السلام لإرساء الأسس لقيادة غير متطرفة. الدول ساهمت بقوة القوة الدولية تحقيق الاستقرار، وتدخل المساعدة بمستويات غير مسبوقة منذ 2023. وفيما تطبق إسرائيل الشروط المتصلة بها، تبقى المشكلة الأساسية أن حماس ترفض نزع السلاح، ولكن حماس لا تشعر بالضغط، لأن الأمم المتحدة وهذا المجلس يرفضون إضعاف حماس والضغط على حماس. أقتبس السيد ملادينوف الممثل السامي لغزة في مجلس السلام. أقتبس: في كل أسبوع من دون اتفاق يدفع ثمنه سكان غزة. ليس من يرفض الاتفاق على ذلك، وعندما يفشل هذا المجلس في الضغط على حماس للقبول بخارطة الطريق من مجلس السلام، يعاني شعب غزة. ليس ذلك فقط، هذا المجلس ما زال يرفض تعيين حماس كمنظمة إرهابية. في هذا الشهر شاهدنا على هذه المشاكل من حيث الممارسة. أصدرت الأمم المتحدة بيانا قالت فيه ضمنا أن حماس هاجموا على سائقي شاحنات لبرنامج الأغذية العالمية. وصف البيان أقتبس نمط مقلق من الترهيب والعنف والتعطيل. نطلب من الأمم المتحدة أن تستيقظ، هذا ما نقوله لكم منذ سنوات، ولكن هذا البيان كان يفتقر إلى شيء. هذا البيان ذكر أقتبس العناصر المسلحة، سلطات الأمر الواقع. هذا البيان يقول هذه المجموعة يعرض المساعدة الإنسانية للخطر ويعطل المساعدة المنقذة للأرواح. نظرت بحذر، فتشت فقرة تلو الأخرى لأجد اسم هذه المجموعة، ولكن لم أجد هذا الاسم. هذا البيان يفتقر إلى اسم حماس،
1: لا يذكر اسمه حماس ولو مرة واحدة. وأتساءل لماذا لا تتمكن الأمم المتحدة من تسمية حماس باسمها؟ هل لم يعكم من ذلك الأمين العام؟ هل تخشى الأمم المتحدة من كلمة حماس؟ أتخشى الحكومات التي تمول إرهاب حماس؟ إن عدم تسمية الإرهابيين بأسمائهم ونعتهم بالإرهاب عليها أن تتوقف الآن. إن حماس هي التي تحاول تعطيل المساعدة الإنسانية وتخريبها، وبدلا من يهب للفعل يقوم هذا المجلس بنشر بروباغاندا حماس بأن إسرائيل هي من يجوع المدنيين، من يقطع الطريق أمام المساعدة، من يغلق المعابر الحدودية، من لا يمتثل إلى القرار 2803 والمرحلة الأولى من خطة 20 نقطة. انظروا إلى آخر تقرير صدر عن تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في غزة، يسجل تحسنا في الحالة الغذائية. الغذاء يصل لكل شارع من شوارع غزة، ولكن تبقى هناك تحفظات بشأن هذا التقرير، لأن هذا التقرير للأسف يكرر سردية حماس ويصل إلى نفس الانزتاجات التي تنشر الفزع بأن هناك أزمة غذائية في غزة. يدعي التقرير أن المساعدة التي تدخل إلى غزة ليست كافية، ولكن هذا باطل، هذا كذب، لأن التوقعات تأتي مبنية على عمل

عملية مغلوطة ومصادر ناقصة للمعلومات وانحياز ضد إسرائيل. هذا الشهر تقرير إسرائيلي بيّن بأن الوضع الإنساني في غزة مستقر. أكثر من 600 شاحنة محملة بالمعونة تدخل غزة يوميا وليس 100 كما يدعي تقرير التصنيف المتكامل للآي بي سي. توصل 1.8 مليون طن من الغذاء منذ أن بدأ وقف إطلاق النار، وهذا يتعدى عتبة برنامج غذائي العالمي بالكمية الشهرية. لا نتحاجج ونقول أي تقرير هو أدق، ولكن أهم مؤشر بتحسن الوضع الأمني الغذائي في غزة هو انخفاض أسعار السلع الغذائية بأكثر من 70%، ولا يمكن لأحد أن يطعن في ذلك. هذا يعني عدد أكبر من الأسر قادرة على الحصول على الغذاء بأسعار معقولة. إن الوضع الأمني يتحسن، الطبية تحسن، 80,000 طن من المعدات الطبية دخلت غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، وإن القدرات الطبية زادت ب50% منذ أيلولة. إسرائيل لا تحس التقدم في تقديم المساعدة. فحسب يوم الأحد مثلا مجلس الوزراء الأمني قد وافق على إدخال على دخول قوة التحقيق الاستقرار الدولية في غزة حتى نطلق مشروعا رياديا لإعادة الإعمار في رفح لإقامة منطقة إنسانية دون سيطرة حماس. سيدي الرئيس، بالرغم من الوضع المعقد فإن إسرائيل تيسر دخول المساعدة الإنسانية إلى غزة، وأنا واثق بأنه في كل شهر سنسمع ما سمعناه اليوم، ملاحظات بشأن دخول استخدامات مواد الاستخدام المزدوج إلى غزة، مواد يمكن أن تستخدم لأغراض إنسانية ولنشاطات إرهابية. نعرف ما يحدث عندما تقع هذه المواد الاستخدام المزدوج في أيدي حماس. انظروا لهذه الصورة، نشرت حماس تسجيل الفيديو هذا على الخط. هذه صورة مستقطة عن تسجيل الفيديو. إرهابي حماس ينبشون الأنابيب الماء ليحولوها إلى صواريخ، وقد نشروا هذا التسجيل. يقومون بنفش أنابيب الماء ويصنعوها لتصبح أسلحة. وبالرغم من كل ذلك الكثير من أعضاء هذا المجلس يطالبون إسرائيل بالسماح بدخول كل هذه المواد دون أن يتفهموا الآثار الناجمة بسبب الواقع الميداني. سياستنا لم تصمم لأن تصعب على شعب غزة حياته، بل هي لتمنع حماس من أن تتسلح مرة أخرى. نعمل مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية لأن نجد بدائل ونقدم الاستثناءات أينما يلزم الأمر، ولكن طالما بقيت حماس في غزة ستبقى القيود قائمة، فلنعترف بذلك. طالما بقيت حماس في سدة الحكم لن يكون لغزة مستقبل. سأخاطب حماس مباشرة الآن، إن الكرة في ملعبكم، إما تنزعوا سلاحكم إما تتنازل عن السلطة طوعا، وإلا فإن إسرائيل ستفعل المطلوب. السيد الرئيس، إن كنا بحاجة لما يذكرنا بنوايا حماس فقد ذكرنا ما حدث هذا الشهر. انتخبت حماس قائدا جديدا، خليل الحية كقائدها الجديد. انتخبت أحد مصممي هجمات 7 أكتوبر كقائد جديد لها، هو كبير الإرهابيين، أتذكرونه؟ كان في الدوحة في 7 أكتوبر، كان في الجبهة على الفيديو مع هنية رئيس حماس السابق. شاهدنا الإرهابيون وشاهدوا الإرهابيون يجتاحون إسرائيل ويقتلون المدنيين، وكان فخورا واحتفل وشجع. وبعد انتخابه نائب رئيس السلطة الفلسطينية المعتدلة كلمه لهتفه لتهنئته. انظروا ما حدث يوم الجمعة، إرهابي في الصومال قتل إسرائيليين وجرح 3 آخرين، قتل ابن يوم ميلت وهو مدير زراعي عمره 32 عاما، والميجر يوفال أزرا وهو قائد في الجيش الإسرائيلي عمره 27 عاما، وأن حماس هللت بهذه الهجمة وطالبت بالمزيد من العنف. سيد الرئيس، فلننظر في سخرية ما يدور في هذا المجلس. انظروا إلى القائمة أمامكم، الدولة التي سوف تتحدث اليوم، بعض هذه الدول

وجعلت منه رهينة. اسألوهم عندما سيجلس مندوب تركيا على هذه المائدة اليوم، مندوبة قطر، اسألوهم هل سيسمح لحماس بأن تعمل في دولها عبر مصارفها لتعمل على نقل حوالات عبر العالم قبل أن تأتي لتقول لنا ما هو المطلوب في غزة؟ سيدي، إسرائيل تكافح الإرهاب في وطنها، وأصبحت نيويورك آخر مسرح للمعركة. في الأسبوع الماضي العمدة مامداني اتهم رئيس وزرائنا نحن بكونه مجرم حرب، واتهم دولتنا بارتكاب الإبادة الجماعية. وقد قام رجل دين إسرائيلي بقطعنا برجل يصرخ الله أكبر عندما يستخدم عمدة نيويورك منصبه لشيطنة إسرائيل. فإن سكان نيويورك يتصلهم الرسالة، البعض يهاجم بالأدوات والبعض بالبنادق والسلاح والبعض بكلماته، والحل في النهاية هو نفسه، هو العنف ضد اليهود. سيد الرئيس، إسرائيل تتفهم التحديات التي تواجه الديمقراطية وهي تكافح الإرهاب. إسرائيل تعرف المطلوب إذا لم تنزع حماس سلاحها. السؤال، ما الذي سيفعله هذا المجلس؟ هذا المجلس عليه أن يهب للفعل، أيضا عليه أن يسمي حماس كمنظمة إرهابية، عليه أن نفرض جزاءات على حماس حتى لا تكون قادرة على تمويل جرائمها، على هذا المجلس أن لا يخشى استخدام هذه الأدوات. ولكن المجلس وحتى الآن لم يرقى إلى مستوى مسؤولياته ولم ينفذها، بل ينحاز إلى حماس. وهذا ليس محصورا على حماس، فلم تقوموا بتسمية لا حماس، لا الحوثيين ولا حزب الله ولا الجيش القوات الثورية الإيرانية. عليكم أن تنعتوهم بالإرهابيين وأن تصنفوهم كذلك. الآن إسرائيل وضعت لنفسها مسارا واقعيا إلى الأمام، نعرف ما يدور في غزة. ترفض حماس نزع السلاح، ترفض حماس الامتثال مع مجلس السلام، ترفض تنفيذ القرار 2803. حماس مستمرة باختيار التهريب بدلا من المعونة، العنف بدلا من التقدم، والإرهاب بدلا من السلام. إلا أن حماس الآن قد ضيعت فرصة الاختيار، لأنها أثبتت للعالم بأنها لا تريد أن تتغير. إسرائيل سوف تضمن أن حماس ستنزع أسلحتها، لن تنتظر إسرائيل إلى الأبد. نحن ندرك أنه إن لم ننزع سلاح حماس لن يقوم أحد بذلك عنا. هذه مسؤوليتنا لضمان عدم تمكن حماس مرة أخرى من تهديد شعب إسرائيل، ونحن سننفذ هذه المسؤولية. على المجلس الآن أن يقوم بما هو مطلوب منه. أنا الأوان للفعل. عليكم أن تصنفوا حماس كإرهابية، افرضوا جزاءات على حماس، امنعوا إرهاب حماس. مندوبات الولايات المتحدة الموقرة، تفضلي. شكرا سيدي الرئيس، ونشكر نائب المنسق الخاص الأكبروف على إطلاعه إيانا على رؤية. أسعد الزملاء، في وقت سابق من هذا الشهر قام ممثلون من مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة المعروفة بمختصر NCAG اجتمعوا بقبرص. أشكر قبرص على استضافتها لهذا الاجتماع، والذي صور كيف لشركائنا أن يستمروا بالعمل في تنفيذ خطة الرئيس ترامب لغزة كما اعتمدها هذا المجلس بموجب القرار 2803. أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم مجلس السلام والإدارة الوطنية، وهي تعمل لإقامة غزة فيها ازدهار وأمن وكرامة لكل شعب غزة. النقاش في قبرص اشتمل على التخطيط للتحول إلى الهيكل الحكمي بقيادة اللجنة الوطنية في غزة، وهو مطلوب بإلحاح وسيكون ممكنا حال ما تقرر حماس أن تلقي بالسلاح، وهذا ما التزمت به وعندما اتفقت على خطط السلام. نرحب بالتعهدات التي جاءت من عدة دول أوروبية، والتي أطلقت مبادرة تيم غازا، الفريق غزة، والتي جمعت مليار دولار في المال لتمويل
تمويل التعافي المبكر في غزة، ويجب أن يتم ذلك بتنسيق الوثيق مع اللجنة الوطنية ومع مجلس السلام. إن جهود غير منسقة سوف تقوض من مصداقية اللجنة الوطنية وسوف تدعم حماس. إن من ينتقدنا قد يقول هذا مستحيل، ولكنهم على خطأ. نحن ندرك بأننا سننجح لأننا متحدين بثقتنا وعزيمتنا لإقامة مستقبل جديد لشعب غزة بدعم من يؤمن بوعد القرار 2803. الآن هناك ثلاثة احتمالات مختلفة جدا ولكنها ممكنة. الاحتمال الواحد والذي سوف يصبح ممكنا إن لم تنزع حماس سلاحها ستعود الحرب إلى غزة. في الاحتمال الثاني المجتمع الدولي يغض النظر كما فعل مرة وتكرارا بطريقة تسمح لحماس بارتهان شعب غزة لسنوات طويلة، مما يهدد أمن إسرائيل والمنطقة الكاملة في الشرق الأوسط، وبطريقة تضمن أن يبقى أسلوب الحياة في حماس أسلوبا لا ينمو ويعتمد على المعونة إلى الأبد. وهذان الاحتمالين مرفوضين. إننا نفتح المجال ونعمل على تحويل المجال لتحقيق الخيار الثالث التحولي. ذلك الباب هو الباب الذي فتحه الرئيس ترامب والذي ينفذ عبر مجلس السلام واللجنة الوطنية للسماح بالفلسطينيين الواعين في غزة لكسر حركة الماضي العنيفة للمضي قدما نحو مستقبل مزدهر ومشع. وحماس طبعا سوف تقوم ببذل كل ما في وسعها لأن تبقى على سدة الحكم، ونحن نأمل أن من يؤيد هذا المستقبل المبهر والمجتمع الدولي يأملون أن يستسلم هؤلاء الأفراد وأن يتجاهلوا أفعالهم. ونحن هنا لنقول أننا لن نتجاهل ذلك ولن نستسلم. لهذا مجلس السلام ينفذ المشاريع الريادية في المناطق في غزة بداية من جنوبها بالرغم من تعنت حماس المستمر ورفضها بأن تغلب كفة مصلحة شعب غزة. نشكر شركائنا الإسرائيليين على مساعدتهم في إطلاق هذه المشاريع الريادية. هذه المشاريع سوف تمضي قدما وسوف تثبت بأن أو سوف تبين ما لباقي غزة أن ينعم به حالما تنفذ حماس التزاماتها بموجب خطة السلام. شاهدنا تطورات مرحب بها في الأيام الماضية. المغرب وقعت انضمت رسميا كمساهمة في القوات الدولية لتحقيق الاستقرار في 15 من هذا الشهر، وكانت أول دولة فعلت ذلك، ونحن نهنئ المغرب على هذا الإنجاز وهذا التميز. وسوف يلحق الآخرون بها وسوف تصبح هذه القوة جاهزة لتوفير الأمن للمشاريع الريادية والمناطق الأخرى في غزة، ونحن نمضي قدما في تنفيذ المرحلة التالية من خطة السلام. من التطورات الأخرى المرحب بها كانت الكشف عن السلطة عن حقيقة حماس بطريقة غير مسبوقة. في 12 من هذا الشهر أصدرت الأمم المتحدة بيانا كشف عن ما نعرفه منذ سنين، وهي بأن حماس مستمرة بقطع واستغلال العمليات الإنسانية في غزة، وهي مستمرة بتعريض خطر المقدمي المساعدة الإنسانية حياتها للخطر، وقد قاموا بالاعتداء على سائقي الشاحنات لبرنامج الغذاء العالمي وقاموا بسطو على مخازنهم. وكما قال السيد الأكبروف أن هذه الحوادث ليست حوادث معزولة بل هي نمط. وبالرغم من أن هذا الاعتراف بالواقع يأتي في وقت متأخر ولكن نرحب به، لأننا نقول أن يتأخر أفضل من أن لا يأتي أبدا. نحن نعرف الحقائق. ما من مكان لحماس في غزة، شعب غزة يدرك ذلك، وقد شعب غزة قد أرهب حتى الخنوع ولكن ذلك لن يدوم. ونحن نعرف أن الأونروا لا محل لها في غزة، لقد قلناها بوضوح. حماس لا يمكن أن يسمح لها بلعب أي دور في مستقبل غزة بسبب ما ترمز إليه، لا بالنسبة لشعب غزة فحسب بل كوكيل للحرس الجمهوري الإسلامي الإيراني. إن صلة إيران بحماس هي سبب رفضها لنزع السلاح. تريد إيران أن تبقي شعب فلسطين رهينة حماس، لا يمكن لنا ولا نسمح لهم بذلك. هذا وتريد إيران أن تبقي حزب الله فاعلا في لبنان ولا نسمح لذلك أيضا. السلام الدائم
يستدعي أن تقوم الحكومة ذات السيادة وليس أعوانها ووكلاؤها بممارسة السيطرة الكاملة على أراضيها. إن المحادثة التاريخية بين حكومتي إسرائيل ولبنان والتي جاءت بتمكين قيادة الرئيس ترامب سوف تستمر لتحقيق هذا المسعى، لتأتي مبنية على إطار ثلاثي تاريخي وقع عليه في 26 من حزيران الماضي، ونحن مستمرون في المفاوضات ونحن نسعى لإعادة

السلام والاستقرار إلى ربوع المنطقة. ولعلى مدى عقود أبقت إيران شعب سوريا تحت حكم أسرة الأسد، وقد انتهى ذلك الآن. الولايات المتحدة مستمرة بدعم نقلة سوريا عبر العمل مع الحكومة السورية لتدعيم جهودها في مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والقضاء على ما تبقى من الأسلحة الكيميائية ومحاسبة مقترفي الفظائع على فعلتهم وضمان الاستثمار والمساعدات خدمة لشعب سوريا. إن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السلام الدائم في سوريا داخليا ومع جاراتها، وأن المبعوث الرئيسي الخاص للعراق وسوريا توم باراك مستمر بدعم التفاعل ما بين الفئات في سوريا وما بين سوريا وإسرائيل بطريقة تدفع بالسلام والاستقرار في كل المنطقة. وفي اليمن، حيث عانى شعب اليمن لزمن طويل، فإن الحوثيين مرة أخرى بينوا بأنهم ليسوا إلا مجرد عملاء لإيران، والحوثيون يحاولون أن يرتهنوا العالم بأسره في مضيق باب المندب كما يفعل ذلك الحرس الثوري الإيراني لأسابيع في مضيق هرمز، وذلك ولمواجهة هذه التحديات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط علينا أن نعترف بحقيقة بسيطة في المنطقة. الكثير من النزاعات في المنطقة تأتي مدفوعة بطرف واحد، جمهورية إيران الإسلامية، ذات بدعم سياسي ومالي من بعض أعضاء هذا المجلس. تستنكر الولايات المتحدة بشدة العبارات هجمات إيران المرفوضة ضد الدول المجاورة، على هذا المجلس أن يسعى لضمان أن يولد الحوار العمل. الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية العملية التي تقلص من النزاعات وتوفر الحماية للمدنيين وتعزز المؤسسات المشروعة وتنهض بشرق أوسط أكثر استقرارا وسلما. نحث كل الدول الأعضاء على الانضمام إلينا في هذا الجهد، وشكرا سيدي. أشكر مندوبة الولايات المتحدة على هذا البيان، وأعطي الكلمة لمندوبي فرنسا. شكرا سيدتي الرئيسة، شكرا سيدة الرئيسة. أشكر النائب المنسق الخاص رامز الأكبر بعد الإحاطة، وأصغينا وباهتمام إلى المندوبي المراقب الدائم من فلسطين ومندوبي إسرائيل وما قدمه من معلومات مهمة. السيد الرئيس، نقاشنا اليوم لا يمكن أن يأتي في معزل عن الواقع السائد في المنطقة، لأننا نسمع صدى البنادق في الشرق الأوسط، النزوح مستمر والإرهاب لم يحتوى. السكان المدنيون هم أكبر ضحايا التصعيد العسكري. إن استئناف العمليات العدائية في منطقة الخليج يقوض من التقدم الدبلوماسي المحرز عبر التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ويهدد الأمن الإقليمي. تندد فرنسا بضربات إيران العشوائية على دول المنطقة والهجمات التي استهدفت السفن في مضيق هرمز، وإن الإبحار عليه أن يبقى حر، وإن فرنسا مستعدة للمساهمة بهذا الجهد مع شركائنا عبر الدفاع القوي، دفاعنا ومرافقتنا للسفن. نطالب بالإعراب الكافي عن أفعالها المزعزعة الاستقرار، وعليها أن تنفذ مذكرة التفاهم وتسعى في المفاوضات الوصول إلى تسوية دائمة الأزمة الإيرانية عبر إطار يمكن التحقق منه في لحكم والإشراف على ملف إيراني النووي، ونحن مستعدون لدعم كل جهود في هذا الإطار. في لبنان ترحب فرنسا بالاتفاق الثلاثي الذي وقع في 26 من حزيران الماضي بفضل تفاعل وحضور الولايات المتحدة كخطوة أولى لتنفيذ القرار 1701، وأن هذا الهدف يبقى بسط سلطة الدولة الفلسطينية على كل الدولة اللبنانية على كل أراضيها واحترام سيادتها وسلامة أراضيها. ندعو حزب الله لنزع سلاحه وأن ينبذ نشاطات العسكرية. ندعو إسرائيل للانسحاب من لبنان انسحابا كاملا. تعيد فرنسا التأكيد على دعمه لليونيفيل حتى تنتهي ولايتها. أي تفاعل دولي مستقبلي في لبنان عليه أن يلبي توقعات السلطات اللبنانية وأن يتفادى قيام أي فراغ أمني في جنوب لبنان. فرنسا وإيطاليا تقترح تحالفا دوليا لدعم القوات المسلحة اللبنانية ولمساعدتها في تنفيذ التزاماتها. أما عن سوريا
فإن الزيارة الأخيرة التي توجه بها لرئيس الجمهورية الفرنسية أعلنت مرحلة جديدة في دعمنا للعملية الانتقالية السياسية، بما في ذلك عبر التوقيع على عدة عقود استثمارية تهدف لإعادة البناء في هذا البلد الذي دمرته الحرب، وأيضا لدعم إعادة الإعمار فيه. نرحب بزيارة الأمين العام الأخيرة دمشق، والتي هي خير شاهد على تعبئة جهود المجتمع الدولي الأخيرة، ونحن ندعو المجتمع الدولي لأن يستمر في بذل هذه الجهود. أخيرا يا سيد الرئيس، علينا ألا ننسى بأن الذكرى الأولى لإعلان نيويورك بشأن حل دولتين وخطة السلام في غزة حالت، وبعد عام تقريبا تبقى الأمور مقلقة، وعلينا أن ننفذ قرار 2803 الذي يشترط على حماس نزع سلاحها وإزالة أي عقبات تواجه العمل الإنساني وجهود إعادة الإعمار وامتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية. فضفة الغربية تندد بلادي بتسريع النشاط الاستيطاني الذي يراه القانون الدولي أو الذي هو غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهذا يهدد حل دولتين، ونحن نعتبر قلقنا العميق إزاء العنف في الضفة الغربية. وكما والسلطات الإسرائيلية أعلنت شن حملة عسكرية وسعة النطاق، نحن ندعو كل أطراف لبرزة ضبط النفس وندكر الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته على توفير الحماية للسكان المدنيين. إن تزايد وتيرة العنف من طرف المستوطنين ضد الفلسطينيين مرفوض، وإن فرنسا مستمرة بالعمل مع شركاتها الأوروبية لفرض جزاءات على من يمارس النشاط الاستيطاني ويدعم عنف المستوطنين بعد مرور عام تقريبا على اعتماد إعلان نيويورك. علينا أن نكثف جهودنا لتنفيذ حل دولتين، وهو الحل الوحيد الممكن لتحقيق السلام واعتراف واعتراف به واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وحق إسرائيل بتمتع الأمن. السيد الرئيس، إن فرنسا ستقف دائما إلى جانب المخلصين للسلام، وواجب على كل الدول أن تعود إلى مسار الحوار وأن تضع حد الأعمال القتالية، وواجب على هذا المجلس أن يتحلى بالعزيمة المشتركة لحثها على فعل ذلك. وشكرا، أشكر مندوبة فرنسا على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لمندوبتي الدنمارك. شكرا سيدي الرئيس، وأشكر الممثل الخاص نائب الممثل الخاص الأكبر على إحاطته. سيدي الرئيس، نجتمع اليوم ومع وقوف الدول الشرق الأوسط على شفة تصعيد جديد، إيران تهاجم دولا في المنطقة مرة أخرى وتهاجم السفن في بضيق هرمز، تندد دنمارك بأشد العبارات بهذه الأفعال لأنها تهدد الاستقرار الإقليمي وإحدى المعابر الشحن البحري الرئيسية، ونحن نعيد التأكيد على التزامنا بالاستقرار في المنطقة، وندد بالهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السفن العربية السعودية بما في ذلك على سفن في البحر الأحمر. هذه الأفعال تقوض الاستقرار الإقليمي وتهدد حرية الملاحة، ونحن نتضامن مع العربية السعودية ونعيد التأكيد على ندائنا لنزع فتيل التصعيد فورا ودون أي شروط. وفي لبنان نحث كل الأطراف على الامتثال بالاتفاقية الإطارية الثلاثية وتنفيذ التزاماتها وباحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي تنفيذا للقرار 1701. السيد الرئيس، هذه الأزمات تستدعي منا اهتمامنا المشترك الكامل، ولكنها لا تقلص من مسؤوليتنا في محافل أخرى. وكما سمعنا فإن المعاناة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تكف، ومعها يجب أن تستمر عزيمتنا، وأن العنف الرهيب الذي شهدته الضفة الغربية في الأيام الماضية يبين كيف أن الوضع في هذه المنطقة أصبح مشتعلا ومشتعلا جدا، ويأتي ذلك مضافا على سلسلة من التطورات المقلقة التي تعكس توجها ممنهجا وأوسع في تآكل حل دولتين، ما في ذلك إصدار عطاءات من طرف السلطات الإسرائيلية لتشييد المستوطنات غير القانونية في معبر إيوان، مما يهدد بفصل الضفة القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية وتقسيم الضفة الغربية إلى جزئين، وهذا يشمل أيضا على توسيع سريع للمستوطنات وطرد الفلسطينيين وتآكل التناغم الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني. عنف المستوطنين يتصاعد مما تسبب ب 55% من الإصابات البدنية في الضفة الغربية. إن عدد القتلى الفلسطينيين بسبب الهجمات المستوطنين في 2026 يفوق حتى الآن كل الوفيات التي سجلت في 2025. نشهد أيضا تعمق قفلات الجيش الإسرائيلي من العقاب، وهو لا يحاول منع الأعمال العنف المستوطنين أو يشارك بشكل نشط إلى
جانب المستوطنين دون أن يحاسب مختلف هذه الأفعال. هذه التطورات محل الاستنكار ويجب وتعتبر انتهاك القانون الدولي. نحن السلطة الإسرائيلية على اتخاذ تدابير

0: فورية لوقف الهجمات من طرف المستوطنين الإسرائيليين على المجتمعات الفلسطينية وضمان حماية المدينة في الضفة الغربية. ونحث الشرطة الإسرائيلية على ضمان إنفاذ القانون الفعال والمساءلة للجنى. السيد الرئيس، في غزة تبقى الأمور كارثية، يعيش المدنيون في أراضي تتقلص مساحتها يوما بعد يوم، وفي خيم، في ظروف معدومة الإنسانية، ودون الحصول على كمية كافية من الغذاء والماء النظيف وأبسط خدمات الرعاية الصحية الأساسية. آخر تقرير صدر عن مؤشر الأمن الغذائي يبين بأن نصف سكان غزة يعانون مستويات ترقى إلى مستوى الأزمة من إعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، وأن القيود التي تفرضها إسرائيل على المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الضفة الغربية أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقوض من الاستقرار وقدرة الفلسطينيين على الاستفادة من الخدمات الأساسية. ندعو إسرائيل للسماح بوصول المساعدة الإنسانية بشكل كامل لفوري وأمن ودون أي عراقيل، وأن يتم توزيع هذه المساعدة بشكل مستدام وبالحجم المطلوب في كافة أرجاء غزة. إن الهجمات الإسرائيلية مستمرة، وقد قتل أكثر من 1000 فلسطيني في غزة منذ وقفة إطلاق النار، منهم 294 طفل، 180 فلسطيني قتلوا في شهر تموز فقط، ولا يمكن لهذا الحال أن يستمر. السبيل الوحيد إلى الأمام هو
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذه نشرة السادسة المفصلة، نبدأها بالعناوين. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مختلف مناطق قطاع غزة، وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. مجلس الوزراء يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوة الاحتلال. لجنة الانتخابات المركزية تفتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد. ترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات ودية للغاية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون بجروح بعضها خطيرة عصر اليوم بقصف مسيرة إسرائيلية محيط سوق البلاطة شرق مخيم صيرات وسط قطاع غزة. كما أصيب 3 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال سطح بناية سكنية لعائلة الكولك في شارع الوحدة بحي الرمال غرب مدينة غزة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى 73,333، والإصابات إلى 174,023. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، مشيرا إلى تسجيل نحو 4,000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
1: المواطن يعيش ضغط كبير، خصوصا يعني أزمة الصيف، انتشار أمراض مختلفة، منها جدر الماء، منها الإسهال، التهابات الجهاز التنفسي، أمراض جلدية مختلفة، الجرى بالتقمل. الأزمات الصحية متفاقمة والأثار من الصحة كثيرة مختلفة. كل حالات الحمل لا تصل إلى الولادة الآمنة، ما بين مضاعفات الإجهاض والولادة المبكرة ووفيات الأمهات ووفيات الأجنة. الأمراض المزمنة أصبحت مشكلة معقدة، لأنه معظم ذوي الأمراض المزمنة اليوم بعد توفر فترة يعني معينة أنه توفرت العلاجات، اليوم في كثير علاجات بدأت تنقص مرة أخرى، خصوصا الأنسولين لدى الأطفال من النوع الأول بيحتاجوا نوعين من الأنسولين، إما السريع وإما المخلوط. اللي سريع اليوم مفقود في قطاع غزة. أزمة المضاعفات اللي بتحدث، أزمة غسيل كلى، أزمة مضاعفات في الأعصاب، أزمات في العيون، شبكية العين، في البصر، في وظائف الكلى، انخفاض كريات دم غير مفهوم بصراحة، غير مفسر. تبدأ تتحدث عن فيه أمراض مناعية بصراحة احنا مش فاهمينها.
0: وشدد زقوت على أن ضعف الإمكانات الطبية يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج وارتفاع معدلات المضاعفات والوفيات المبكرة.
1: القدرات التشخيصية الضعيفة ما بتساعد المواطن أن يحصل على خدمته كما هي. هناك أخطاء طبية تورد، وهناك تأخير في تقديم العلاج، وهناك مضاعفات، وهناك وفيات مبكرة، وفيات لدى الشباب، حتى يعني على صعيد الجلطة القلبية. أنا بقول لك أحيانا

0: الشيخ صعب في قطاع غزة، بالرغم انه ممكن يكون فقط الاعتماد على الاعراض، بل الاعتماد على الاعراض لا يكفي لتقديم علاج الخاص بالجلطه القلبيه، يعني اعطاء مثلا حقنه بتعمل سيوله كبيره في الدم خاصها، او اللجوء الى عمليه قسطره ايضا الى مخاطرها، لانه كمان حتى الموارد المحدوده كمان بتضغط على الصحه انه لا يلجا الى اجراءات محدده الا اذا كانت الحاله طارئه قصوى وتسبب وفيات يعني بالنهايه.
1: في المحافظات الشمالية اقتحم عشرات المستعمرين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. في جنين أصدرت سلطات الاحتلال 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دنما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. قال مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر أرجوب إن الاحتلال يواصل تصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت في مدينة القدس لفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية تخدم المشاريع الاستيطانية، مشيرا إلى أن أكثر من 300 منشأة تعرضت للهدم أو التجريف منذ بداية العام.
2: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة عملية الهدم في محافظة القدس، و يريد من خلال ذلك حسم العامل الديموغرافي والجغرافي لصالح المخططات الاستعمارية ديموغرافيا بطرد أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا من داخل المدينة المقدسة، وكذلك السيطرة على الأرض فيما بعد من أجل إقامة بنية تحتية للمشاريع الاستعمارية، أو حتى إقامة مستعمرات ووحدات سكنية للمستعمرين، أو إبقائها فارغة كمناطق احتياط للمشاريع الاستعمارية. والحقيقة أخي محمد، يعني هذه العائلات تواجه أوضاعا صعبة بعد أن يكون مصيرها التشريد والتهجير.
1: قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد إن الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريع استيطانية عبر شق طرق عسكرية ومصادرة مئات الدنومات لربط المستوطنات ببعضها وإحكام السيطرة على مساحات واسعة من الأغوار.
3: الاحتلال يسعى لإفراغ هذه الأرض من المواطنين، نتحدث عن آلاف الدنومات الزراعية، نتحدث عن تدمير النسيج الاجتماعي، يعني فصل السكان من مناطق طوباس عن شرقها، وبالتالي نتحدث عن ضم عمليا عندما يكتمل هذا الجدار من عين شبلي إلى السالمي، نتحدث عن 180 دنوم تقريبا هي مساحة أراضي طوباس، نصف أراضي طوباس، وبالتالي الاحتلال يهدف إلى سياسة التطهير العرقي في هذه المناطق، وعمليا بدأت. نحن نتحدث عن 21 تجمع سكاني، منها تجمعات بدوية ومنها تجمعات عادية رعوية، تم إخلاء 11 تجمعا بشكل كامل، ما تبقى من التجمعات هي إخلاء جزئي.
1: في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن سياسات الاحتلال تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزلة والإخفاء القسري. سلم سفير دولة فلسطين لدى الصين جواد عواد رسالة خطية من الرئيس محمود عباس إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، تضمنت دعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأكدت وزارة الخارجية الصينية خلال لقاء السفير عواد مع نائب مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا جاو بياو، أكدت متابعة بكين لتطورات في الأراضي الفلسطينية، وجددت إدانتها اعتداءات المستعمرين بحق المدنيين الفلسطينيين، مشددة على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ممثلة الهند لدى دولة فلسطين السفيرة ماهيما سيكاند، وبحث معها آخر التطورات السياسية والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان ودعم حل الدولتين. من جانبها، أكدت السفيرة الهندية استمرار دعم بلادها للعلاقات الثنائية وجهود تحقيق السلام. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم من تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد

0: من التصعيد، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. إلى ذلك نسب المجلس إلى الرئيس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأقر التقرير السنوي للشكاوى الحكومية لعام 2025، كما صادق على عدد من الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بتسوية ديون الهيئات المحلية وتعزيز الحماية الاجتماعية. ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة تكدس الشيكل بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث إجراءات الحد من تداعيات الأزمة وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. وأكد مصطفى مواصلة الجهود للضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، فيما ناقشت اللجنة خطوات لتوسيع الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد في ظل استمرار رفض الجانب الإسرائيلي تحويل فائض الشيكل المتراكم لدى البنوك. قال عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية، مطمئنا المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد، ومناشدا الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الأزمة.
1: عنوان الأزمة تبعنا هو نقص التوريد، نقص الكمية. يعني أول حاجة بدنا نحكي فيها، أهم حاجة بدنا نطمن المواطن إنه لا يوجد انقطاع. أهم حاجة في الموضوع لا يوجد انقطاع، المحروقات بتيجي كل يوم. بس في نقص في التوريد، في نقص في التوريد، في حالة حرب في الخليج، في مشكلة في الإيداعات البنكية، في عدة عوامل. أما الانقطاع لا يوجد انقطاع. حاجة السوق إحنا عندنا بالضفة الغربية في الوضع الطبيعي، يعني على أساس نقول إنه كل المحطات مليانة والزباينهم والمصانع كلها مليانة، وعندنا احتياط ليومين ثلاثة أربعة أو لأسبوع، لازم بدنا تقريبا يمكن 4 مليون لتر، حاليا بدخل أقل من ذلك.
0: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد، داعية المواطنين الذين أتموا 17 عاما فأكثر إلى تسجيل أسمائهم عبر موقعها الإلكتروني للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، على أن تعلن لاحقا الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة مواطني قطاع غزة ومدينة القدس. وأوضحت اللجنة أن تحديث البيانات ونقل عناوين السكن سيتم ميدانيا عبر مراكز التسجيل في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة من 15 إلى 19 من آب المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، فيما كشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على طهران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وأفاد مسؤول أمريكي بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. أخيرا، في حالة الطقس تكون الأجواء خلال ساعات المساء والليل لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق. سيداتي سادتي، كانت هذه نشرة السادسة المفصلة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مختلف مناطق قطاع غزة، وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. مجلس الوزراء يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال. لجنة الانتخابات المركزية تفتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد. وترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات ودية للغاية. نهاية النشرة، تحية وإلى اللقاء.

0: جيتارتان
1: جيتارتان
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.
1: الماء يبكي والحصى والزعفران،
0: الماء يبكي والحصى والزعفران، والريح تبكي لم يعد غدنا لنا، والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية، فاختار قوس العنفوان.
1: فاختار قوس العنفوان.
0: قيطارتان.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. استشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين جروح بعضهم خطيرة بقصف مسيرة إسرائيلية محيط سوق البلاطة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب 3 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال سطح بناية سكنية لعائلة الكولاك في شارع الوحدة بحي الرمال غرب مدينة غزة. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت يحذر من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة ويشير إلى تسجيل نحو 4000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال ويؤدون طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. سلطات الاحتلال تصدر 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دونما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر الرجوب يقول إن الاحتلال يواصل تصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت في مدينة القدس بهدف فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية تخدم المشاريع الاستيطانية، مشيرا إلى أن أكثر من 300 منشأة تعرضت للهدم أو التجريف منذ بداية العام. محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد يقول إن الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريع استيطانية عبر شق طرق عسكرية ومصادرة مئات الدونمات بهدف ربط المستوطنات ببعضها وإحكام السيطرة على مساحات واسعة من الأغوار. نادي الأسير يقول إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن سياسات الاحتلال تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والإخفاء القسري. سفير دولة فلسطين لدى الصين جواد عواد يسلم رسالة خطية من السيد الرئيس محمود عباس إلى نظيره الصيني شي جين بينغ تضمنت دعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. مجلس الوزراء يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال ويؤكد أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد من التصعيد، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. رئيس الوزراء محمد مصطفى يترأس اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة تكدس الشاقل بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث إجراءات الحد من تداعيات الأزمة وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التبليشي يقول إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية، مطمئنا المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد مناشدا الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الأزمة. لجنة الانتخابات المركزية تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد داعية المواطنين الذين أتموا 17 عاما فأكثر إلى تسجيل أسمائهم عبر موقعها الإلكتروني للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، على أن تعلن لاحقا الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة مواطني قطاع غزة ومدينة القدس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، فيما كشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسط

طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لم يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. الأجواء تكون خلال ساعات المساء والليل لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق. ختام الموجز بأمان الله.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: يا خير أمة أخرجت للناس، صخرة الشريفة والحرم المنداس. يا خير أمة أخرجت للناس.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين إليكم موجزا لهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين بجروح بعضهم خطيرة بقصف مسيرة إسرائيلية محيط سوق البلاطة شرق مخيم سيرات وسط قطاع غزة. إصابة 3 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال سطح بناية سكنية في شارع الوحدة بحي الرمال غرب مدينة غزة. في المحافظات الشمالية عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال ويؤدون طقوسا ترمودية واستفزازية في باحاته. في جنين سلطات الاحتلال تصدر 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دونما من أراضي بلدتي عرابي وقباطية جنوب جنين. محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد يقول إن الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريع استيطانية عبر شق طرق عسكرية ومصادرة مئات الدنومات. نادي الأسير يؤكد أن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين. سفير دولة فلسطين لدى الصين جواد عواد يسلم رسالة خطية من الرئيس محمود عباس إلى نظيره الصيني شي جين بينغ تضمنت دعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يستقبل ممثلة الهند لدى دولة فلسطين السفيرة مهيما سياكاند ويبحث معها آخر التطورات السياسية والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني. مجلس الوزراء يحذر في جلسة الأسبوعية في مدينة رام الله من تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة بحماية قوات الاحتلال ويؤكد أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد من التصعيد. رئيس الوزراء محمد مصطفى يترأس اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة تكدس الشيكل بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث إجراءات الحد من تداعيات الأزمة وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي يقول إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية مطمئنا المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد. لجنة الانتخابات المركزية تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد وتدعو المواطنين الذين تموا 17 عاما فأكثر إلى تسجيل أسمائهم عبر موقعها الإلكتروني للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة على أن تعلن لاحقا الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة مواطني قطاع غزة ومدينة القدس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران فيما كشفت ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن الدول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض. أخيرا إلى حالة الطقس، الأجواء تكون خلال ساعات المساء والليل لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: قيثارتان
1: قيثارتان
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.
2: من قلب غزة يصرخ الألم لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارق تحت وابل النيران. إعداد وتقديم

يملك الطبيب رفاهية التردد، ثواني قليلة قد تفصل بين الحياة والموت، وقرار واحد قد يغير مصير إنسان بأكمله. وفي غزة لم تكن غرف الطوارئ تستقبل المرضى فحسب، بل استقبلت حربا امتدت لسنوات وأثقلت كاهل الأطباء بآلاف الحكايات التي لم تدون في الملفات الطبية، بل بقيت محفورة في الذاكرة. هناك لم يكن الطبيب يعالج الجسد وحده، بل كان يحاول أن ينتشل الحياة من بين الركام، وأن يمنح الأمل في مكان كان الموت يسبقه في كثير من الأحيان. أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج الأيادي البيضاء. وأهلا بضيفنا الدكتور عبد الله أبو سليمان، طبيب الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لنستمع إلى شهادة من قلب غرفة الطوارئ حيث تبدأ معركة إنقاذ الأرواح.

0: لكل حرب بداية، لكن البدايات لا تقاس بالتواريخ بل بما تتركه في نفوس من عاشوها. وبين أول مناوبة وآخر يوم في خط الدفاع الأول رحلة غيرت الملامح وصنعت أطباء حملوا من التجربة ما يفوق سنوات الدراسة والخبرة.
1: ما زلت أذكر اليوم الأول وكأنه لم يغادرني أبدا. في ذلك الصباح تركت منزلي على عجل بعد أن تم استدعائي من قبل المشفى. دخلت قسم الطوارئ وخلال سويعات قليلة امتلأت الأسرة والممرات بالمصابين وامتزجت أصوات الأجهزة بصراخ الأمهات وأنين الجرحى. لم يعد هناك وقت لنستوعب ما يحدث، فقط وقت لنعمل. دخلنا المستشفى يومها ونحن نحمل ما تعلمناه في الكتب، لكننا خرجنا بعد سنوات نحمل دروسا لم تكتبها أي جامعة في العالم. كانت الرحلة انتقالا من ممارسة الطب إلى معايشة معنى الإنسانية بأقصى صورها. قبل 3 سنوات كنت طبيبا يداوي الجسد، واليوم أشعر أنني أصبحت شاهدا على الروح. قد علمتني الحرب أن الطبيب لا يقيس الزمن بالساعات بل بعدد الأرواح التي استطاع أن يمنحها فرصة جديدة للحياة. الحرب نزعت منا الكثير من الأشياء واستنزفتنا، لكنها زرعت فينا قدرة على الوقوف بثبات بينما العالم من حولنا ينهار، وعلى أن نبتسم لمريض بينما قلوبنا تنزف بصمت. اليوم أنا أكثر

0: إيمانا برسالتي، وأكثر إدراكا لهشاشة الحياة، وأكثر تواضعا أمام قدرة الإنسان على الاحتمال.
1: ورغم الحديث عن وقف إطلاق النار، فإن أبواب الطوارئ لم تغلق، وما زالت الأسرة تمتلئ بالمصابين، وما زالت التحديات تلقي بظلالها على العمل اليومي. فهل عاد المستشفى إلى طبيعته، أم أن الحرب ما زالت حاضرة في تفاصيل كل مناوبة؟
0: كلمة وقف إطلاق النار تبدو رشيقة في نشرات الأخبار، لكنها داخل أروقة الطوارئ كلمة مخادعة. الحرب لم تنتهي، هي فقرة الأطباء ممتلئة بالوجوه التي مرت ولم تغادر قلوبنا. صحيح أن طبيعة الإصابات تغيرت، الإصابات القديمة، الأمراض التي تفاقمت بسبب نقص العلاج، والإرهاق النفسي والجسدي الذي يرافق المرضى والطواقم معا. نرى اليوم أجسادا نهشها سوء التغذية، وجروحا ترفض الالتئام بسبب غياب الأدوية الحيوية، والتهابات بكتيرية مستعصية ناتجة عن شهور من العيش في الخيام. روح طوارئ الحرب لم تغادرنا، فنحن ما زلنا نعمل بعقلية النجاة، لأننا قد تعلمنا أن نستعد للأسوأ في أي لحظة، وأن نعمل بإمكانات محدودة وكأنها إمكانات لا حدود لها.
1: في غرفة الطوارئ لا يملك الطبيب وقتا ليحزن أو يتردد، عليه أن يشخص ويقرر ويتحرك خلال لحظات، بينما يقف أمامه طفل ينزف أو أب يبحث بعينيه عن بصيص أمل. كيف يستطيع الطبيب أن يبقي عقله حاضراً بينما قلبه يشاركه الألم؟
0: في الحقيقة نحن لا نفصل، نحن فقط نؤجل الانفجار حتى ننتهي من واجبنا. عندما يأتيك طفل مغطى بالرماد والدماء، يشبه ابنك أو أخيك، ويتشبث بطرف ثوبك الأبيض، أو يصل أب يحمل ابنه بين ذراعيه، فإن القلب يسبق العين، لكن عقلي كطبيب في هذه اللحظة يتوقف عن التفكير كإنسان، ويتحول إلى آلة بيولوجية سريعة، يبحث عن أمان لمجرى التنفس، يجس النبض، يوقف النزيف. كنت أقول لنفسي دائما، الرحمة الحقيقية الآن ليست في البكاء بل في سرعة القرار، ولكن ما إن ينتهي الموقف، كانت المشاعر تجد طريقها بلا استئذان، يفتح ذلك الصندوق وتتدفق المشاعر دفعة واحدة على شكل قصة في الحلق، أو رجفة في اليدين، أو دموع صامتة لا يراها أحد.
1: هناك لحظات يعجز فيها الدواء عن سد النقص، وتصبح الإمكانيات أقل بكثير من حجم الاحتياج. في تلك اللحظات لا يبقى للطبيب سوى علمه وخبرته وسرعة بديهته وإيمانه بأن كل محاولة قد تصنع الفارق.
0: العلم والكتب كتبت لظروف مثالية، مستشفى مضاء، أكسجين متوفر، غرفة عمليات معقمة، تجهيزات حديثة. أما في غزة وحربها فقد سقط العلم في اختبار العدم. مرت علينا لحظات كان فيها عدد المصابين يفوق عدد الأسرة، وعدد العمليات يفوق الإمكانات، وكانت الأدوات التي نحتاجها مفقودة. أذكر دوما كيف كانت تصلنا الإصابات معا خلال دقائق.

0: على الابتكار في استخدام أبسط الموارد لإنقاذ حياة الإنسان. تقاسمنا المعدات وابتكرنا حلولا مؤقتة لكثير من النواقص. الحرب علمتنا أن العلم أساس كل شيء، لكن الإرادة والعمل الجماعي قد يصنعان فارقا.
1: ليس الألم في غرفة الطوارئ حكرا على المصابين، فهناك في الخارج عيون تترقب وقلوب معلقة بكلمة وأهال ينتظرون خبرا قد يغير حياتهم إلى الأبد. وفي تلك اللحظة يصبح الطبيب مطالبا بأن يكون صادقا ورحيما وقويا في الوقت ذاته.
0: في الحقيقة مواجهة أهالي المصابين في الطوارئ هي أصعب من الجراحة نفسها. أنت تقف أمام بشر قد جردوا من كل شيء ولم يتبقى لهم سوى هذا النفس المتردد على السرير. أؤمن أن الصدق لا يتعارض مع الرحمة. لم أكن أبيع أوهاما لأحد، لكنني كنت أبحث دائما عن مساحة صغيرة للأمل حتى في أصعب اللحظات. أتذكر أبا كان يقف أمام باب غرفة الإنعاش، وكلما خرج كنت أعرف أن حالته حرجة جدا، لكني كنت أؤمن أن الصدق لا يعني القسوة. لم أعطه وعدا.
1: من أصعب ما تفرضه الحروب على الأطباء لحظات اتخاذ القرار تحت ضغط الوقت، عندما يفوق عدد المصابين قدرة المكان ويصبح إنقاذ الجميع أمنية لا يملكها أحد. تبقى تلك القرارات في الذاكرة طويلا لأنها لا تتخذ بالعقل وحده، بل تحمل معها ثقلا إنسانيا لا ينتهي بانتهاء المناوبة.
0: هذا هو الوجع الذي لا يبرأ والذنب الذي لا يغفره الطبيب لنفسه أبدا. لا يوجد طبيب يتمنى أن يختار بين حياة وأخرى. أذكر في إحدى الليالي وصل عدد من المصابين يفوق قدرة القسم مرات عديدة. اضطررنا لتطبيق نظام فرز الإصابات خلال ثوان. كنت أنظر إلى كل مريض وأقرر من يحتاج التدخل الآن ومن يمكنه الانتظار، ومن تجاوزت إصابته حدود ما نستطيع إنقاذه. لا يوجد قرار أصعب من أن تعرف أن الجميع يستحق الحياة، لكن الإمكانات لا تكفي للجميع. بعد انتهاء المناوبة لم تكن القرارات تنتهي، كانت الوجوه ترافقنا إلى بيوتنا، وكانت الأسئلة تبقى في أذهاننا. هل كان بالإمكان أن نفعل أكثر؟ ومع ذلك كنا نعود في اليوم التالي، لأن من بقي حيا كان يحتاجنا.
1: وخلف المعطف الأبيض إنسان يعيش الحرب كما يعيشها الجميع، له بيت وعائلة ومخاوف وأيام لم يكن فيها قادرا على الفصل بين الطبيب الذي ينقذ الأرواح والإنسان الذي يحتاج هو الآخر إلى من يطمئنه.
0: إذا أردت أن أكون صادقة، فأنا لا أستطيع أن أقول إنني خرجت من هذه الحرب كما دخلتها. الحرب لا تنتهي عند باب المستشفى، ولا تنتهي بانتهاء الدواء، بل تعود معك إلى البيت، وتجلس معك على مائدة الطعام، وترافقك في نومك وتوقظك في ليلك. أتذكر أنني كنت أعود بعد مناوبات تمتد لأيام طويلة، أخلع معطفي الأبيض، لكني لم أستطع أن أخلع ما رأيت. تبقى الوجوه أمام عيني، طفل كنت أضغط على صدره لإنعاشه، وأما كانت تناديني أن أنقذ ابنها، وشاب ينزف ويتأوه ويسألني عن أخيه. كنت أغمض عيني لأرتاح، فأجد نفسي أعيش تلك اللحظات من جديد. الحرب تركت في داخلي حزنا دائما، ليس ذلك الحزن الذي يمنع الإنسان

0: من الاستمرار، بل هو ذاك الحزن الذي يجعله أكثر إحساساً بآلام الآخرين. الآن كلما رأيت طفلاً يضحك أتذكر أطفالاً لم تتح لهم فرصة أن يكبروا، وكلما سمعت صوت إسعاف عاد جزء مني إلى تلك الليالي الطويلة في قسم الطوارئ. قد تعلمت أن القوة ليست في أن لا تتألم، بل في أن تستمر رغم الألم. حملنا معنا قصصا لا تنسى، وفقدنا أقارب وأصدقاء وزملاء ومرضى، وفي الوقت نفسه أصبحنا نؤمن أن العمر ليس بعدد السنوات بل بعدد اللحظات التي نعيشها بصدق. صرت أقدر الأشياء الصغيرة التي كنا نعتبرها عادية، اجتماع العائلة، ضحكة طفل، كوب قهوة هادئة، ليلة بلا أصوات انفجارات. لذلك إن سألتني ماذا فعلت بي الحرب سأقول أخذت كثيرا من راحتي، لكنها منحتني يقينا عميقا بأن الإنسان يستطيع أن يبقى إنسانا حتى في أكثر الأماكن امتلاء بالموت.
1: من الوقوف في الصف الأول لا تبقى الخبرة مجرد معرفة طبية، بل تتحول إلى رسالة يحملها الطبيب لكل من اختار هذا الطريق. فما الذي تعلمه من هذه الرحلة، وما الرسالة التي يريد دكتور عبد الله أبو سليمان أن يتركها للأطباء في العالم وللأجيال القادمة التي ستحمل هذه المهنة؟
0: رسالتي لكل طبيب: الطب عهد أخلاقي مع الإنسان، خاصة عندما ينهار كل شيء حوله. الطب لا يختبر في قاعات المحاضرات، بل في اللحظة التي يقف فيها إنسان بين الحياة والموت وينظر إليه. في أوقات السلم قد يكون الطبيب معالجا، أما في أوقات الكوارث والحروب فإنه يصبح شاهدا على الإنسانية وحارسا لها. في غزة تعلمنا أن سماعة الطبيب قد تكون أحيانا أقوى من صوت المدافع والحروب، وأن ضمادة صغيرة قد تصبح رسالة أمل، وأن كلمة طيبة قد تكون علاجا لا يقل أهمية عن الدواء. وللأطباء الشباب أقول: ستتعلمون في الجامعات كيف تعالجون الأمراض، لكن الحياة ستعلمكم كيف تداوون الإنسان. لا تسمحوا للظروف أن تنتزع منكم الرحمة، ولا تجعلوا كثرة الألم تطفئ حسكم الإنساني، فالعلم يصنع طبيبا ناجحا، أما الرحمة فتصنع طبيبا لا ينساه مرضاه أبدا. ورغم ما عشناه ما زلت أؤمن أن أعظم انتصار للطبيب هو أن يختار الحياة كل يوم في وجه الموت.
1: في غرف الطوارئ لا تكتب البطولات على الجدران، بل تكتب في نبض عاد بعد أن كاد يتوقف، في نفس عاد إلى صدر صاحبه، وفي طبيب اختار أن يبقى واقفا رغم التعب ورغم الخسارة ورغم كل ما فرضته الحرب من قسوة. كل الشكر لضيفنا دكتور عبد الله أبو سليمان، طبيب الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على هذه الشهادة الإنسانية الصادقة وعلى كل جهد بذل لإنقاذ الأرواح. كنتم مع برنامج الأيادي البيضاء عبر أثير صوت فلسطين. هذه تحياتي من الأعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورافقني من الهندسة الإذاعية الزميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. قد لا يتذكر الناس أسماء كل من وقف في غرفة الطوارئ، لكن التاريخ سيذكر أنه في غزة كانت هناك أياد بيضاء واجهت الموت بالعلم والخوف بالشجاعة، وجعلت من إنقاذ الحياة رسالة أهم.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة والبداية مع العناوين. شهيد ومصابون في قصف الاحتلال مختلف مناطق قطاع غزة، وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. مجلس الوزراء يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال. لجنة الانتخابات المركزية تفتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد. ترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات ودية.

0: للغاية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطن وأصيب ثمانية آخرون جروح بعضهم خطير اليوم بقصف مسيرة إسرائيلية محيط سوق البلاطة شرق مخيم منصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب ثلاثة مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال سطح بنية سكنية في شارع الوحدة بحي الرمال غرب مدينة غزة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى 73,333، والإصابات إلى 174,023. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، مشيرا إلى تسجيل نحو 4,000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
1: المواطن بيعيش ضغط كبير، خصوصا يعني أزمة الصيف بانتشار أمراض مختلفة، منها جدر الماء، منها الإسهال، التهابات في الجهاز التنفسي، أمراض جلدية مختلفة، الجرى بالتقمل. الأزمات الصحية متفاقمة والأثار من الصحة كثيرة مختلفة. كل حالات الحمل لا تصل إلى الولادة الآمنة، ما بين مضاعفات الإجهاض والولادة المبكرة ووفيات الأمهات ووفيات الأجنة. الأمراض المزمنة أصبحت مشكلة معقدة، لأنه معظم ذوي الأمراض المزمنة اليوم بعد توفر فترة يعني معينة أنه توفرت العلاجات، اليوم في كثير علاجات بدأت تنقص مرة أخرى، خصوصا الأنسولين لدى الأطفال من النوع الأول بيحتاج نوعين من الأنسولين، إما السريع وإما المخلوط. اللي سريع اليوم مفقود في قطاع غزة. أزمة المضاعفات اللي بتحدث، أزمة غسيل كلى، أزمة مضاعفات في الأعصاب، أزمات في العيون، شبكية العين، في البصر، في وظائف الكلى، انخفاض كريات دم غير مفهوم بصراحة، غير مفسر. تبدأ تتحدث عن في أمراض مناعية بصراحة احنا مش فاهمينها.
0: وشدد زقوت على أن ضعف الإمكانات الطبية يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج وارتفاع معدلات المضاعفات والوفيات المبكرة.
1: القدرات التشخيصية الضعيفة ما بتساعد المواطن أن يحصل على خدمته كما هي. هناك أخطاء طبية تورد، وهناك تأخير في تقديم العلاج، وهناك مضاعفات، وهناك وفيات مبكرة، وفيات لدى الشباب. حتى يعني على صعيد الجلطة القلبية، أنا بقول لك أحيانا تشخيصها صعب في قطاع غزة، الرغم من أنه ممكن يكون فقط الاعتماد على الأعراض، والاعتماد على الأعراض لا يكفي لتقديم علاج الخاص بالجلطة القلبية. يعني إعطاء مثلا حقنة بتعمل سيولة كبيرة في الدم خاصها، أو اللجوء إلى عملية قسطرة أيضا إلى مخاطرها، لأنه كمان حتى الموارد المحدودة كمان بتخلي بتضغط على الصحة أنه لا يلجأ إلى إجراءات محددة إلا إذا كانت الحالة طارئة قصوى وتسبب وفيات يعني بالنهاية.
0: في المحافظات الشمالية أصيب مواطن مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقاب شمال القدس المحتلة، كان اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. في جنين أصدرت سلطات الاحتلال 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دلما من أراضي بلدتي عرابي وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة. وأفاد مراسلنا بأن قوة كبيرة للاحتلال ترافقها جرافة وعدد من المستوطنين اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله وتجولت في شوارعها، كما اقتحمت قوة أخرى بلدة دير جرير شرق رام الله وقرية رانتيس غربها. وأضاف بوجود تجمع لقوات الاحتلال والمستوطنين على مدخل قرية نمغير شمال شرق رام الله. وضح مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، وأشار لاقتحام مجموعة من المستوطنين محيط تجمع أبو فزعة في بلدة الطيبة الشرق رام الله، في وقت هجمت فيه مجموعة أخرى مركبات المواطنين ورشقتها بالحجارة على مدخل بلدة سنجل شمال شرق رام الله. وأفاد أيضا بمحاصرة مستوطنين مجموعة من المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب في قرية بيتلو غرب رام الله. قال مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر رجوب إن الاحتلال يواصل تصعيد سياسة

0: سياسة هدم المنازل والمنشآت في مدينة القدس بهدف فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية تخدم المشاريع الاستيطانية، مشيرا إلى أن أكثر من 300 منشأة تعرضت للهدم أو التجريف منذ بداية العام.
1: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة عملية الهدم في محافظة القدس، ويريد من خلال ذلك حسم العامل الديموغرافي والجغرافي لصالح المخططات الاستعمارية ديموغرافيا بطرد أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا من داخل المدينة المقدسة، وكذلك السيطرة على الأرض فيما بعد من أجل إقامة بنية تحتية للمشاريع الاستعمارية أو حتى إقامة مستعمرات ووحدات سكنية للمستعمرين أو إبقائها فارغة كمناطق احتياط للمشاريع الاستعمارية. والحقيقة أخي محمد، يعني هذه العائلات تواجه أوضاعا صعبة بعد أن يكون مصيرها التشريد والتهجير.
0: قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد إن الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريع استيطانية عبر شق طرق عسكرية ومصادرة مئات الدنومات بهدف ربط المستوطنات ببعضها وإحكام السيطرة على مساحات واسعة من الأغوار.
2: الاحتلال يسعى لإفراغ هذه الأرض من المواطنين، نتحدث عن آلاف الدنومات الزراعية، نتحدث عن تدمير النسيج الاجتماعي، يعني فصل السكان من مناطق طوباس عن شرقها، وبالتالي نتحدث عن ضم عمليا عندما يكتمل هذا الجدار من عين شبلي إلى السالمي نتحدث عن 180 ألف دنم تقريبا، هي مساحة أراضي طوباس، نصف أراضي طوباس. وبالتالي الاحتلال يهدف إلى سياسة التطهير العرقي في هذه المناطق، وعمليا بدأت. نحن نتحدث عن 21 تجمع سكاني، منها تجمعات بدوية ومنها تجمعات هادية رهوية، تم إخلاء 11 تجمعا بشكل كامل، ما تبقى من التجمعات هي إخلاء جزئي.
0: في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن سياسات الاحتلال تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والإخفاء القسري. سلم سفير دولة فلسطين لدى الصين جواد عواد رسالة خطية من الرئيس محمود عباس إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، تضمنت دعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأكدت وزارة الخارجية الصينية خلال لقاء السفير عواد مع نائب مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا جاو بياو متابعة بكين لتطورات في الأراضي الفلسطينية، مجددة إدانتها لاعتداءات المستعمرين بحق المدنيين الفلسطينيين، ومشددة على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ممثلة الهند لدى دولة فلسطين السفيرة ماهيما سيكاند، وبحث معها آخر التطورات السياسية والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان ودعم حل الدولتين. من جانبها أكدت السفيرة الهندية استمرار دعم بلادها للعلاقات الثنائية وجهود تحقيق السلام. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم من تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد من التصعيد، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. إلى ذلك نسب المجلس إلى الرئيس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأقر التقرير السنوي للشكاوى الحكومية لعام 2025، وصادق على عدد من الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بتسوية ديون الهيئات المحلية وتعزيز الحماية الاجتماعية. ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة تكدس الشيكل بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث إجراءات الحد من تداعيات الأزمة وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. وأكد مصطفى مواصلة الجهود للضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، فيما ناقشت اللجنة خطوات لتوسيع الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد في ظل استمرار رفض الجانب الإسرائيلي تحويل فائض الشيكل المتراكم لدى البنوك. قال عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلات الإيداعات البنكية، مطمئنا المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد، مناشدا الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الأزمة. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد، داعية المواطنين الذين أتموا 17 عاما فأكثر إلى تسجيل أسمائهم عبر موقعها الإلكتروني للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، على أن تعلن لاحقا الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة مواطني قطاع غزة ومدينة القدس. وأوضحت اللجنة أن تحديث البيانات ونقل عناوين السكن سيتم ميدانيا عبر مراكز التسجيل في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة من 15 إلى 19 من آب المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، فيما كشفت تراد بكتلة هوائية شديدة الحرارة والجافة يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمناها لكم من صوت فلسطين، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين،
2: هنا صوت فلسطين.
3: Radio Exterior de España.
4: Emisión en árabe.
5: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
6: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
7: حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث جوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية، كان عنوانها توفي حسن حنفي فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي، وكان عنوانها الفرعي واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث جوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن، فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
8: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة الدين

واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق. وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أيه أخلاق عملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية؟ هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم. وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر، هذا صراع أبدي. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم، لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، في فيلوسوفيا. الدين كلمة لاتينية ريليجيو، نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية. لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

0: ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الأداب جامعة القاهرة في الفترة من عام 71 إلى عام 1975. عمل في جامعة تيمبل بالولايات المتحدة، ثم عاد لجامعة القاهرة في الفترة من عام 76 إلى عام 1981، وانضم خلالها إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري المعروف. في سبتمبر عام 1981 فصل من الجامعة مع من فصلوا من أساتذة الجامعات الذين عارضوا معاهدة السلام مع إسرائيل، ولكنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982. وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس

0: وسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام، حتى توقف السمينار بما يشبه القرار الأمني من الأمن، إذ استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ. توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل من بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي، فلا بد أن نفرق بين ثلاث أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا، فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة، كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم. ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراستي في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين، بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن التاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني، كان يربط هذا بماو تسي دونغ، وبينما هو يتحدث عن البوذا وأرل كريشنا، كان يتحدث عن غاندي. وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام. وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن السابع عشر، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس ستيرنر و فيلسوفه الأثير فويرباخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فويرباخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاغتراب الديني عند فويرباخ.
1: وتقول الدكتورة يمنى طريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت:

0: إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية وندوات في القارات الخمس التي زارتها، حتى إن جامعة هاواي وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة، تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
1: أتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي، واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عاملين: مطلب قراءة التراث، وتيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هم تلاقيهم هم الاثنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي إدى تعيبا لمشروع شكله. أول حاجة مطلب قراءة التراث أو موضوع قراءة التراث، يعني بداية من القرن 19 مع صدمة الحداثة، إحنا كثقافة بقى عندنا مطلب رئيسي وهو الخروج من العالم القديم إلى هذا العالم الجديد. وفي اللحظة دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضة العربية، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى في نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية أو تلفيق غير مجدي، إما قلناش إن هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى في تصور إن عالمنا القديم بعدما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث، قام على تكريس إجابات خاطئة وأسئلة خاطئة تجاه العالم. وبالتالي فإحنا علينا إن إحنا نعيد معالجة أو تصحيح الإجابات والأسئلة دي، تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ مؤقت. يعني احنا بقينا في منطقة امام بين عالمين، نحن تماما في العالم القديم ونحن تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراية التراث تحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه، باعتبار ان هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي عاد تقديم نفسه فيها باعتباره واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفينومينولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته، واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محلل الفينومينولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من النقوص أو على الأقل فتور الرهان الهوسيلي، رهان هوسيلي يعني، تجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البدهات، اللي هي ليها طابع ديكارتي شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على ان احنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة او الفينومينولوجيا تحديدا

0: مفيدة في وقتها أو كانت مفيدة في وقتها أو في سياقها، اللي بيحاول منازعة أو اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي أسفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، باعتبار إن تكسير أو يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن إن هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لا ينكشف بعد في العالم، أو شيء بيوعد بانكشاف ما لا ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على إنه ممكن يستجلب بعض القدرة أو الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم، واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد ان الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها اذا ما تم استخدامها او اذا تم اقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو مفروض ان هو يعمل جسر نظري صلد نطلع من طريق نطلع عن طريقه من عالم لعالم.
1: من بين أعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
2: دكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي أعضاء التدريس، وكان الدكتور بيقول أفكار تختلف مع المعهود في الأوساط الدينية التقليدية، يعني في سواء في الأزهر أو في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الإسلامي الأصولي المتمثل في التيارات السلفية وحتى نوعا ما التيارات الإخوانية. وكان ينظر إلى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت إن هو يعني شبه فارك فودا في توجهاته من الحالة الدينية، لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثيرة حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعة حسن حنفي نشأ يعني قريب من تيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية انه هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين، باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته إن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت

0: الطيارات اليسارية أو الطيارات الإسلامية. فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما، وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي، وأن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية غير ذات جدوى، وإن إحنا لابد إن إحنا نهتم بقضايا المجتمع الحقيقية، ولابد من تسوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة اوريدي في الغرب التي تحاول، هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.
1: ونختتم حلقتنا بمداخلة الكاتب والروائي المصري الأستاذ حمدي الجزار.
2: لا شك أن الأستاذ الدكتور حسن حنفي مفكر كبير وترك أثر عظيم في الفكر العربي المعاصر من خلال مشروعه الفكري الكبير التراث والتجديد. في هذا المشروع هناك ثلاث جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي التراث، أي كل ما ورثناه عن الأسلاف من فكر ومعتقدات وسلوك، وهو يسميه التراث الحي المخزون النفسي للجماهير. هو يبحث فيه عن أسباب التخلف الحاضر مدفوعا بالسؤال القديم المتجدد، لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضعنا، وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحقيقة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك ثلاث جبهات أيضا. هو عنده ثلاث أصناف من الأعمال، أعمال يسميها أعمال للقارئ العام أو موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها، أعمال الخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. الحقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن العشرين كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور يكون مؤثرا في الواقع. ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذه، تتلمذت على يديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحقيقة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحقيقة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه 3 كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
1: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام، من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين.
2: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطيني ليكون موجزا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين جروح بعضهم خطيرة بقصف مسيرة إسرائيلية محيطة سوق البلاطة شرق مخيم انصيرات وسط قطاع غزة. إصابة 3 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال سطح بناية سكنية في شارع الوحدة بحي رمال غرب مدينة غزة. المحافظات الشمالية إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. سلطات الاحتلال تصدر 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 درما من أراضي بلدتي عرابي وقباطية جنوب جنين. قوات الاحتلال تقتحم عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيري. مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر الرجوب يقول إن الاحتلال يواصل تصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت في مدينة القدس المحتلة بهدف فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة تخدم المشاريع الاستيطانية. محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد يقول إن الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريع استيطانية عبر شق طرق عسكرية ومصادرة مئات الدنومات بهدف ربط المستوطنات ببعضها وإحكام السيطرة على مساحات واسعة من الأغوار. نادر السير يؤكد أن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل المنهج بحق الأسرى الفلسطينيين. سفير دولة فلسطين لدى الصين جواد عواد يسلم رسالة خطية من الرئيس محمود عباس إلى نظيره الصيني شي جين بينغ تضمنت دعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. مجلس الوزراء يحذر في جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله من تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة بحماية قوات الاحتلال ويؤكد أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد من التصعيد. رئيس الوزراء محمد مصطفى يترأس اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة تكدس الشكل بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث إجراءات الحد من تداعيات الأزمة وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي يقول إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية. لجنة الانتخابات المركزية تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد داعية المواطنين الذين أتموا 17 عاما فأكثر إلى تسجيل أسمائهم عبر موقعها الإلكتروني للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران فيما كشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة والجافة ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: الآن صوت فلسطين، إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهد مواطن واصيب 8 آخرون جرح بعضهم خطير اليوم بقصف مسيرة إسرائيلية محيط سوق البلاطة شرق مخيم صيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب 3 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال سطح بناية سكنية في شارع الوحدة بحي الرمال غرب مدينة غزة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى 73,333 والإصابات إلى 174,023. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، مشيرا إلى تسجيل نحو 4,000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. في المحافظات الشمالية أصيب مواطن مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وكان اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. في جنين أصدرت سلطات الاحتلال 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دنما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم عددا من القرى والبلدات في محافظات رام الله والبيري. قال مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر أرجوب إن الاحتلال يواصل تصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت في مدينة القدس بهدف فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية تخدم المشاريع الاستيطانية، مشيرا إلى أن أكثر من 300 منشأة تعرضت للهدم أو التجريف منذ بداية العام. قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد إن الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريع استيطانية عبر شق طرق عسكرية ومصادرة مئات الدنومات بهدف ربط المستوطنات ببعضها وإحكام السيطرة على مساحات واسعة من الأغوار. في ملف الأسرى قال نادي الأسير إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن سياسات الاحتلال تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والإخفاء القسري. سلم سفير دولة فلسطين لدى الصين جواد عواد رسالة خطية من الرئيس محمود عباس إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، تضمنت دعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد من التصعيد، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. قال عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيش إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد داعية المواطنين الذين أتموا 17 عاما فأكثر إلى تسجيل أسمائهم عبر موقعها الإلكتروني للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، على أن تعلن لاحقا الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة مواطني قطاع غزة ومدينة القدس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، فيما كشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وأفاد مسؤول أمريكي بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا، ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة والجافة، يكون الجوف شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

لما سميت هذه الربوع القدس، لما لم تمت فينا كمن ماتوا، لأنها قدس وحق القدس أن تصطفى، لأنها ذات عربية فينا فضائلها.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب ثمانية آخرون جروح بعضهم خطيرة بقصف مسيرة إسرائيلية محيط سوق البلاطة شرق مخيم صيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب ثلاثة مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال سطح بناية سكنية في شارع الوحدة بحي الرمال غرب مدينة غزة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى 73,333، والإصابات إلى 174,023. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، مشيرا إلى تسجيل نحو 4,000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. في المحافظات الشمالية أصيب مواطن مساء أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وكان اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. في جنين أصدرت سلطات الاحتلال 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 درما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيري. قال مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر رجوب إن الاحتلال يواصل تصعيد سياسة الهدم المنازل والمنشآت في مدينة القدس بهدف فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية تخدم المشاريع الاستيطانية. قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد إن الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريع استيطانية عبر شق طرق عسكرية ومصادرة مئات الدنومات.

في ربط المستوطنات ببعضها أحكام السيطرة على مساحات واسعة من الأغوار. تباهى وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسليل سموتريتش أمس بتدمير منازل أبناء الشعبين في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس أرفقه بصور لهدم منازل فلسطينية في الضفة، قال فيه: نواصل تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني والاستيلاء من قبل العرب في الضفة الغربية، لقد تصرفوا لسنوات طويلة في المنطقة وكأنها ملكهم، انتهى الأمر. الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وتشكل منطقة أمنها. تأتي تصريحات سموتريتش في أجواء الدعايات الانتخابية تمهيدا لانتخابات تشرين الأول المقبل. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن سياسات الاحتلال تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والإخفاء القسري. سلم سفير دولة فلسطين لدى الصين جواد عواد رسالة خطية من الرئيس محمود عباس إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، تضمنت دعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأكدت وزارة الخارجية الصينية خلال لقاء السفير عواد مع نائب مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا جاو بياو متابعة بكين لتطورات في الأراضي الفلسطينية، مجددة إدانة اعتداءات المستعمرين بحق المدنيين الفلسطينيين. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله أمس من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد من التصعيد، كما دعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. إلى ذلك نسب المجلس إلى الرئيس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأقر التقرير السنوي للشكاوى الحكومية لعام 2025، وصادق على عدد من الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بتسوية ديون الهيئات المحلية وتعزيز الحماية الاجتماعية. ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة تكدس الشكل بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث إجراءات الحد من تداعيات الأزمة وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. قال عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيش إن سبب أزمة الوقود ونقص التوريد، إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية، مطمئنا المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد، مناشدا الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الأزمة. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجلد، داعية المواطنين الذين أتموا 17 عاما فأكثر إلى تسجيل أسمائهم عبر موقعها الإلكتروني للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة على أن تعلن لاحقا الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة مواطني قطاع غزة ومدينة القدس. وأوضحت اللجنة أن تحديث البيانات ونقل عناوين السكن سيتم ميدانيا عبر مراكز التسجيل في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة من 15 إلى 19 من آب المقبل. أخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد اليوم بكتلة نوعية شديدة الحرارة والجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشر المفصلة، إلى اللقاء.

0: والآن ننتقل إلى بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: هذا أفضل من مشروع الخيام، وبقي الناس أشياء كثيرة منها حم الشمس والأشعة والأمور هذه. ونشكر وزارة الأشغال على اللي قامت إبو، ونتمنى إن شاء الله يصير مشاريع أفضل من هذه للناس، لأنه هيك إحنا السلطة الوطنية بحكومتنا الرشيدة في رام الله وقفت معنا وقفة جادة.
2: نتمنى إنه المشاريع تقبى كمان أحسن من هيك وصالحة للسكنة أكثر من هيك، بما إنه يعني يكملوا المشروع بالبنية التحتية بكل ما لازم المشروع والمخيم.
3: أنا ساكن في مخيم بسمة أمل وخيم فيبر، ونشكر السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء على المجهود الكبير اللي عملوه هذا، ونشكرهم شكرا جزيلا، ونشكر وزارة الأشغال الفلسطينية، ونأمل منهم أنهم يكبروا المشاريع هذه للناس الثانية عشان الكل يعيش بكرامته باحترامه، وبنشكرهم شكرا جزيلا.
4: نشكر كل القائمين على المشروع هذا، بتمنى إن شاء الله يضلهم في امتدادهم على طول، وطبعا يلبوا طلبات المخيم كاملة، ما يقصر مع أي حدا يعني، ويتم المشروع على كامل الوجه إن شاء الله. وشكرا كتير لكم، وبتمنى يعني إنه كل الناس يعني تلبى طلباتها يعني، والكل يحافظ على كرامتنا، وما حدا يعني يقصر من مطالبنا.
0: أصيبت 9 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة بمخيم انصراط وسط قطاع غزة. مجمع العودة الطبي في انصراط أفاد بوصول 9 إصابات إلى المشفى جراء هذا القصف، لكن لم يتبين بعد طبيعة حالات الإصابة. وكان 3 مواطنين قد أصيبوا جراء قصف شنته مسيرة للاحتلال على سطح إحدى البنايات بحي الرمال غرب مدينة غزة. أصدرت سلطات الاحتلال 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دونما من أراضي عرابة وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. مصادر محلية أفادت بأن سلطات الاحتلال أصدرت 3 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على مساحة 16 دونما من عرابة، إضافة إلى أمر عسكري يقضي بالاستيلاء على 6 دونمات و271 متراً مربعاً من قباطية. تأتي هذه الأوامر في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق بلدات محافظة جنين. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا توثيق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. جاء ذلك نصا لبيان صدر عن المكتب الأممي أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أرجاء الضفة الغربية في الأيام الأخيرة. وأوضح المكتب أنه منذ الخميس الماضي قتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين بينهم طفل، كما أن منازل ومساجد وأشجارا ومنشآت زراعية تعرضت للحرق أو التخريب، ودمر بعضها بالكامل، كما أجبرت 10 عائلات فلسطينية على الأقل على النزوح بسبب موجة العنف الأخيرة. في دورة جنوب الخليل هدمت جرافات الاحتلال منزلا يتألف من طابقين يعود لعائلة عمر دون سابق انذار.
5: عملية هدم جديدة استهدفت هذه المرة قرية دير رازح في دورة جنوب غرب الخليل، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين يعود لعائلة عمر بمساحة إجمالية تبلغ 240 مترا مربعا دون سابق انذار.
6: اللي صار هاي المنطقة بدعونها منطقة سي، المحل البيت اللي موجود هذا لهذا اليوم. قبل سنة جابوا لنا وقف بناء وتوجهنا للجمعيات وللمحاكم الإسرائيلية ومشينا في إجراءات قانونية بناء على الحصول على ترخيص. نتفاجأ اليوم دون سابق إنذار منهم بيجيبوا البواقر وبيهدوا البيت. هذا البيت مكون من 200 متر بثمن انفار احنا كنا نضبط فيه على وشك لنسكنه، ولكن قضاء الله نافذ. عندنا معاناة باستمرار المستوطن بيجي على الدور، مضايقات المستوطنين بشكل مستمر حتى انه يتم ترحيلنا من هذه المنطقة. للأمانة الكل بيعاني في هذه المنطقة من إجراءات المستوطنين ومن إجراءات الجيش نفس الجيش، يوم يوم يوم يوم بيكبسوا علينا على الدور.
5: ويزداد المشهد خطورة بملاصقة الموقع لمنزل آخر استولى عليه المستوطنون سابقا ورفعوا العلم الإسرائيلي فوقه ليتحول إلى بؤرة اعتداءات يومية ضد المواطنين وممتلكاتهم.
7: هذه مستهدفة مش من اليوم، من زمان زمان زمان، والمستوطنين أجوا هنا أخذوا أرض لأرض ومع بيت لنضال محمد حسن عمر اللي هو ابن عمي، وهدوا السور تبعه وفتحوا الأبواب وسرقوا الأثاثل في المنزل ومنعونا يجي من هنا ومنعونا نشتغل في الشجر نعشب ونحرث ونزرع، منعونا نهائيا. وعجوا على بيتي بجانب نضال، كسروا الأبواب والقزاز ومنعونا نخش نهائيا.
5: وتشهد محافظة الخليل تصاعدا غير مسبوق في عمليات هدم المنازل والمنشآت لخدمة مخططات التوسع الاستيطاني. صورة تختصر واقع القرى المهددة هنا، بيوت تهدم في دقائق ومخططات استيطانية تتوسع في كل يوم، وما بينها مواطنون يواجهون محاولات الترحيل بثبات. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، مدينة دورة، جنوب الخليل.
0: في الهدم نبقى، لكن هذه المرة إلى محافظة رام الله والبيرة، وبالتحديد في شقبة التي هدم فيها الاحتلال منزلا.
8: حسبي الله ونعم الوكيل، جيش هدم دارنا واحنا مش راح نروح حضارنا في دارنا.
9: غيض من فيض، تمضي قوات الاحتلال بلا هوادة في سياسة هدم منازل المواطنين، لتطال هذه المرة منزل المواطن محمود حسان في الجهة الشمالية من قرية شكبة غرب مدينة رام الله، المكون من طابق واحد على مساحة 220 مترا مربعا دون سابق انذار وبذريعة عدم الترخيص.
10: نايمين اجوا فتحوا الابواب وطلعونا دون ولا اي سابق انذار، وطردونا برا وخلونا بعد عن الموقع كليا. جينا طول الغراب من الدار تم الاعتداء علينا.
9: 8 سنوات من الكد والتعب، سنوات ادخر خلالها المواطن حسان كل ما يملك على أمل أن يرى منزله ملاذا آمنا لأسرته، لكن رحلة العمر انتهت في دقائق حيث اقتحمت معاول الاحتلال المكان قبل أن تسوي الحلم بالأرض.
11: 5-6 أولاد شردوهم، له 8 سنين بيبني فيها مسجين، والله مديون ميتش الهوى. الله يستر دور بأهل بلدنا، شو بدنا نسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بنقدر نقول إلا هذه الكلمة. يهود مغتصب، شو حسبي الله ونعم الوكيل، شو بدنا نقول غير هيك؟
9: لم يعد هدم المنازل حادثة استثنائية في القرية، بل واقع يتكرر ويثقل حياة المواطنين. فخلال العام الجاري هدم الاحتلال 20 منزلا مأهولا ومنشأة، في وقت يعيش فيه أصحاب أكثر من 90 منزلا آخر تحت وطأة تهديد أوامر الهدم والإخلاء ووقف البناء، في مشهد يترك عشرات العائلات بين الخوف والترقب ضمن سياسة تضييق الخناق والحد من التوسع العمراني. هدم قوات الاحتلال هذا المنزل وتحويله إلى أثر بعد عين يأتي في إطار سياسة ممنهجة لتهجير المواطنين عن ديارهم لصالح المخططات الاستيطانية الإحلالية. من قرية شكبة غرب مدينة رام الله، خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.
0: ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية في طول كرم، يوسع الاحتلال رقعة مداهماته وحملات الاعتقال في أرجاء المحافظة.
12: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال والمداهمة في مختلف أنحاء محافظة طول كرم، تخللتها عمليات تفتيش واسعة للمنازل وسط انتشار عسكري مكثف.
13: واضح من خلال هذه الاعتقالات أنه بتتم مش على أرضية أنه هناك شيء، بقدر ما هو خلق حالة من الرعب والخوف الدائم لدى الفلسطينيين، وهذه العملية ممنهجة. الخطير ما يجري مع الأسرى من عمليات تعذيب، عمليات تعطيش، عمليات تجويع وعمليات عزل.
12: أسفرت الحملة عن اعتقال عدد من المواطنين بينهم أسرى محررون بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها، فيما رافقت المداهمات عمليات استجواب ميداني وإجراءات مشددة في سياق سياسة التصعيد المتواصلة بحق أبناء المحافظة.
14: تلكرم بشكل عام كمحافظة تتعرض بشكل يوم إلى اعتقالات ومداهمات، فنحن هنا نحمل احتلال إسرائيل المسؤولية.

0: مسؤوليا حياة أسرانا وأبناء شعبنا، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان والعدوان والاعتقالات المستمرة بحق شعبنا.
1: تأتي هذه الاعتقالات ضمن نهج متواصل يستهدف مختلف مناطق طول كرم في ظل استمرار الاقتحامات اليومية والتضييق على المواطنين، ما يزيد من معاناة الأهالي ويعمق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المحافظة. ضمن سلسلة عنصرية وجملة من الإجراءات الاحتلالية المعقدة، لا زال المواطنون في طول كرم يعانون واقعا صعبا يعيشونه يوميا. بيان ذياب، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
2: وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها في محافظة قلقيلية، حيث اقتلعت سلطات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون، كما أجبرت أصحاب أراض على اقتلاع أشجار أخرى، إضافة إلى إغلاق مقر إذاعة الهدى في مدينة قلقيلية.
3: تواصل قوات الاحتلال تصعيد انتهاكاتها في محافظة قلقيلية عبر استهداف واسع للأرض والمؤسسات. ففي أراضي القرى الشرقية للمحافظة جرفت آليات الاحتلال واقتلعت أكثر من 50 شجرة زيتون معمرة تتجاوز أعمارها 100 عام في المنطقة الغربية لمستوطنة قدوميم المحاذية لشارع أمني، في اعتداء يتكرر للمرة الثانية خلال عامين بهدف التوسع الاستيطاني. وبالتوازي مع ذلك، أبلغ الاحتلال أصحاب الأراضي المحاذية لشارع مستوطنة تسوفيم قرب مدخل مدينة قلقيلية بفرض إزالة الأشجار على عمق 30 مترا لكشف المنطقة أمام الجنود، ما أجبر المزارعين على اقتلاع أشجارهم بأيديهم.
4: تريدهم 30 متر من كل جهة من جنب الشارع الرئيسي اللي داخل على تسوفيم، على مستعمرة تسوفيم. فمع الأسف الشديد ما بلغناش كابي سابقا حتى الواحد يعترض او حتى الواحد يكون في الواجب. معلش جانا الامر مباشر، وهي كل الشباب العاديين قاعدين تجرف، لانه الكبلان كلهم بالحرف الواحد، اللي بجرف اللي بيعمر ارضه لحاله بياخذ حطباته حر، ما بدوش ولا انا بجرف الجميع وبحطه في الارض العمار، فارضكم انتم حرين فيها. فلاجل هيك قاعدين المواطن نفسه قاعد بيخسر وبتعب وبكين في شجره وبكين في بضاعته.
3: ولم تتوقف الهجمة عند حدود الأرض والزيتون، بل امتدت لتطال المؤسسات، حيث أغلقت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم التابعة لجمعية القرآن والسنة في مدينة قلقيلية، وصادرت كافة محتوياتها وأجهزتها تحت ذرائع أمنية واهية أرفقتها على ملصقات ألصقت على المقر. استهداف متكامل يحاصر الشجرة والإنسان والكلمة ضمن سياسة فرض الواقع على الأرض في مختلف أرجاء المحافظة. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
2: تشهد محافظة طوباس والأغوار الشمالية تجديدات عسكرية وإغلاقات للحواجز، ما يؤثر بشكل مباشر على الحركة والقطاع الزراعي.
5: تشهد الحواجز العسكرية التي تفصل الأغوار عن محيطها تجديدات وإغلاقات متواصلة وغير مسبوقة، أعاقت حركة المواطنين والبضائع وأثرت بشكل مباشر على الحركة التجارية في ظل تأخير عمليات النقل التي تحتاج لساعات طويلة وارتفاع تكاليفها.
6: تضييقات رهيبة تمر بها الحركة التجارية بسبب إجراءات المستوطنين على الطرق وعربدة المستوطنين في كثير من مناطق المحافظة في الأغوار الشمالية وفي بزيق وفي سلحب وجميع المناطق، كذلك الاجتياحات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية بما فيها نابلس وطوباس وجنين ومناطق أخرى. هذا جميعه أدى إلى شلل كامل في الحركة الاقتصادية.
5: كما ألقت هذه الإجراءات بظلالها على القطاع الزراعي العمود الفقري لاقتصاد الأغوار، بعدما تسببت بتأخير وصول المحاصيل إلى الأسواق وزادت من خسائر المزارعين في وقت يواجه فيه القطاع تحديات متصاعدة تهدد استمراره في ظل عمليات التدمير الممنهجة.
7: الإغلاقات تؤثر تأثير مباشر على القطاع الزراعي وعلى حركة المواطنين، يعني حركة المزارعين بالذات في مواضيع مختلفة، منها أولا مدخلات الإنتاج. إحنا في مرحلة الآن يتم التحضير لزراعات في منطقة الأغوار ومحافظة طوباس والشمال الفلسطيني. الأمر الثاني المنتجات، يعني هناك صعوبة جدا في نقل المنتجات إلى محافظات أخرى وخاصة

0: التجار منطقة الجنوب، لأنه هاي الفترة يتم نقل منتجاتنا من محافظات الشمال إلى أغلب محافظات الوسط والجنوب.
1: وبالتزامن مع ذلك يواصل الاحتلال تصعيد إجراءاته في الأغوار من خلال تجديد القيود العسكرية، إلى جانب تصاعد اعتداءات عصابات المستوطنين بحق المواطنين وأراضيهم في محاولة للتضييق على الوجود الفلسطيني ودفع العائلات إلى الرحيل القسري. تسعى حكومة الاحتلال من خلال هذه الإغلاقات والتجديدات العسكرية إلى خلق واقع معيشي صعب يزعزع أمن واستقرار أبناء شعبنا. من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: عقد مجلس الأمن جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين. المتحدثون أكدوا رفض إجراءات الاحتلال في الضفة وطالبوا بوقف انتهاكات المستوطنين بحق شعبنا، كما أكدوا أن جميع المستوطنات غير قانونية.
3: في الوقت الذي نرى فيه أن الوضع في غزة يستوجب الاهتمام الكامل من المجتمع الدولي لإيقاف سفك الدماء ومعالجة المعاناة البشرية الكبيرة لشعبنا وتنفيذ قرارات هذا المجلس، كما سمعنا اليوم، تسعى إسرائيل إلى التصعيد في الضفة الغربية سواء لتبرير القمع الإضافي، لتيسير الضم والنزوح، أو لأغراض انتخابية. لسنوات حذرنا من عنف المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلية كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الإسرائيلية لضم العدد الأكبر من الأراضي الفلسطينية مع العدد الأدنى من الفلسطينيين. إن هذه المستوطنات كلها غير قانونية بحسب القانون الدولي، وأدعو الأطراف لاتخاذ الخطوات الضرورية لعكس هذا الاتجاه الخطف الضفة الغربية. كما أشعر بالقلق إزاء دخول غير المأذون له للقوات الإسرائيلية إلى مركز التدريب للأونروا. إن مقر الأمم المتحدة تتمتع بالحصانة من أي نوع من التدخل.
2: أوعز وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس باحتلال مخيم إضافي للاجئين في الضفة على غرار مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وزارة جيش الاحتلال في نص بيانها قالت إن المخيم لم يورد اسمه، لكنه سيحتل على غرار نموذج التعامل مع مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس التي تم إخلاؤها من السكان وتطهيرها من البنية التحتية الإرهابية حسب نص البيان، ويتمركز فيها الجيش بشكل دائم. أكد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بوقف جميع انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
4: لم تغب فلسطين عن لقاء وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمان، حيث جرى التباحث في ملفات عدة، منها أهمية تنفيذ جميع بنود خطط الرئيس الأمريكي حول غزة ورفع القيود المفروضة على القطاع والحصار الذي يفاقم الأوضاع المأساوية للمدنيين. وفي الضفة الغربية كان الموقف واضحا بالمطالبة بوقف جميع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي انتهاكات لا تنتهي عند فرض الحصار على القرى والبلدات الفلسطينية، بل تمتد إلى مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وإرهاب المستوطنين والاعتداء على الممتلكات والمواطنين واقتحام الأماكن المقدسة ومحاولات التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.
5: موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، نحن نتحدث عن موقف ملك، ملكة، ولي عهد، وأيضا نتحدث عن القيادة الهاشمية، لأننا عندما نتحدث عن فلسطين فهي تندرج في صميم اهتمامات النظام الهاشمي. هذا أولا. وثانيا، القضية الفلسطينية لدى الأردنيين هي قضية وطنية، لا يوجد قضية وطنية لدى الأردنيين سوى القضية الفلسطينية. لذا نحن نتحدث عن القضية الفلسطينية باعتبارها ليست هما إقليميا بل هي هما وطنيا بامتياز.
4: الصفدي وغوتيريش أكد أيضا على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتوفير الدعم اللازم لها لتمكين

0: تمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي. المساعي الأردنية لوقف التصعيد الدائري في الضفة الغربية وغزة إنما يأتي في سياق إيمان الأردن بأن التصعيد الإسرائيلي إنما يستهدف المنطقة برمتها. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
1: تتوالى اعتداءات المستوطنين على مدن وقرى الضفة والقدس ما يثير قلقا بالغا في الأوساط الدبلوماسية والسياسية والإعلامية، لتحذر جميعها من تدهور الأوضاع وجر المنطقة إلى مرحلة حرجة.
2: مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في أراضي ومناطق الضفة الغربية لأعلى مستوياتها منذ عقود، أحدث هذا الأمر حالة من القلق المحلي والعربي حول مدى تدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية وتأثيرها على مستقبل القضية الفلسطينية وديمغرافيا السكان فيها. هذه الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة دفعت جامعة الدول العربية لإصدار بيان يستنكر فيه اعتداءات المستوطنين ويحذر من تدهور متسارع للأحداث قد يضر بأمن المنطقة. بالتزامن مع بيان الخارجية المصرية التي أعربت فيه عن قلقها البالغ من عمليات الترويع وحرق المنازل، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
3: العرب كلهم مسحوقين، فاروق اللي معه.
2: إضافة لبيان البرلمان العربي الذي أدان بشكل واضح التصعيد الذي تنفذه عصابات المستوطنين في أراضي الضفة والقدس المحتلة، حيث أثارت اعتداءاتهم حفيظة المجتمع العربي والإعلاميين، والتي تصاعدت معها حملاتهم للمطالبة بوقف الهجوم الوحشي على مدن وقرى الضفة الغربية. لتلفزيون فلسطين من القاهرة، خولة الخالدي.
1: أعربت فرنسا عن قلقها إزاء أعمال العنف التي سجلت في الضفة الغربية في الأيام الماضية. ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي باسكال كونفافرو إلى تهدئة وضبط النفس، وكرر دعم فرنسا لحل الدولتين الذي يكفل وحده إنهاء دوامة العنف في سياق يؤجج فيه التوسع الاستعماري التوترات في الميدان، وحيث تتعاظم أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون. قال نادي الأسير إن التحول البنيوي مستمر في سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية. وأكد النادي أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل والتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين. النادي أوضح في ورقة حقائق حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026، أوضح أن الاعتقال لم يعد يقتصر على تقييد الحرية، إنما أصبح جزءا عضويا من منظومة الإبادة التي ينفذها الاحتلال من خلال سياسات ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني جسدا ونفسا وكرامة ووجودا، عبر منظومة متكاملة تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والاعتداءات الجنسية والإخفاء القسري. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت في الفترة المذكورة توسيع حملات الاعتقال الجماعي والتوسع غير المسبوق في استخدام الاعتقال الإداري، إلى جانب احتجاز مدنيين رهائن ضمن سياسات العقاب الجماعي. ولفت نادي الأسير إلى أن هذه الممارسات لم تعد تشكل انتهاكات منفصلة، بل أصبحت أدوات ثابتة لإدارة السجون والمعسكرات. نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس فعاليات إسنادية لهم، تأكيدا على دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل استمرار الانتهاكات بحقهم داخل سجون الاحتلال.
4: في ظل استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وتصاعد الانتهاكات والإجراءات العقابية بحقهم، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس فعالية إسنادية دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وتأكيدا على ضرورة إبقاء قضية الأسرى حاضرة في الوعي الوطني والدفاع عن حقوقهم، وذلك في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس
5: في ظل ما يعانوا من سياسة التجويع القاتلة المميتة، ارتقاء شهداء خلف قضبان الاحتلال بطريقة ممنهجة، هناك انتشار الأمراض، عدم

0: تلقي الرعاية الصحية لقطاع الأسرى بشكل عام استهداف طبي، ومن خلال هذا الاستهداف يرتقي أسرانا شهداء ويتم احتجاز جثامين هذه الشهداء. هناك معسكر سيدي تيمان شاهد على الجريمة المركبة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي. الأسيرات في سجن الدوون أيضا يتعرضن لجملة من إجراءات التنكيل.
1: ليس إسنادا للأسرى فحسب، بل إسنادا لكل فلسطيني يعاني من إرهاب المستوطنين، يعاني من توحش المستوطنين. محافظات الوطن وفي مقدمتها محافظة نابلس تتعرض لهجمة غير مسبوقة من هؤلاء الإرهابيين. لذلك رسالة الأسرى كما هي رسالة المزارع والطبيب والمرأة والمناضلين.
2: وتأتي هذه الفعالية في إطار الحراك الوطني المتواصل الداعم للأسرى، ورسالة تؤكد أن معاناتهم داخل السجون لا يمكن أن تغيب عن المشهد الفلسطيني، وأن استمرار الفعاليات الشعبية يعكس الالتفاف الوطني حول قضيتهم ورفض ما يتعرضون له من سياسات التنكيل والعزل.
3: بنمشي الليل كد ما بفكر بيهم، كد ماني خايفة عليهم وعلى جميع أسرانا. كانوا مليين حياتي، ربيتهم أيتام. أسرانا بخطر، أسرانا جعانين، عطشانين، تعبانين. يعني ودولي يعني مع المحامي إنه السجن سيء كتير يا أمي.
4: 3 سنين قمع، تعذيب، إرهاب، معزولين عن العالم، ما في أي إشي من مقومات الحياة الأساسية معدوم عندهم. أهالي الأسرة وينكم؟ من طالب الصليب الأحمر يطلع يزوروا، يحددوا زيارات لأولادنا ويدخلوا لهم ملابس. من طالب الهيئة، نادي الأسير، فوتوا محامية، إحنا بدنا أولادنا، بدنا نطمئن على أولادنا.
2: ويبقى الأسرى في صدارة الأولويات الوطنية، فيما تتواصل الدعوات إلى توحيد الجهود الشعبية والرسمية لإسنادهم والمطالبة بتوفير الحماية لهم وإنهاء معاناتهم وصولا إلى نيلهم الحرية. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
5: كما نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية وقفة إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال في محافظة رام الله والبيره. أكد المشاركون خلالها استمرار الحراك الشعبي والوطني لدعم الحركة الأسيرة.

0: حول قضية الأسرى.
1: جئنا اليوم لسببين، السبب الأول لاعتصام الأسبوعي، والثاني للتحضيرات المقبلة للثالث من آب أغسطس القادم، حيث تكتمل هذه التحضيرات والترتيبات، ويتدافع الجميع إن شاء الله من أجل نصرة هذه القضية العادلة، خاصة وأنه الأمور تزداد سوءا على المستوى الميداني وتزداد سوءا طبيعة الحال داخل السجون. الفارق أن ما يجري في الميدان ينقل إعلاميا، على الأقل ينقل في معظمه وليس في كله، ولكن على مستوى السجون لا شيء يحكى عن معاناة هؤلاء الذين يعبرون عن ضمير الشعب الفلسطيني ووجدانه، ويمثلون هذه الصرخة العادلة بأن شعب بأكمله تحت الاحتلال.
2: سنعلن اليوم عن بدء التحضيرات لليوم العالمي لنصرة الحركة الأسيرة داخل السجون بمختلف فئاتها وتشكيلاتها، وذلك يوم الاثنين القادم 3 آب، وهو يوم عالمي سنوي لنصرة الحركة الأسيرة الفلسطينية ولتسليط الضوء على معاناتها وعلى ما يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل هذه السجون الإسرائيلية. التجمع سيكون هنا في هذه الساحة إذاء ببدء أوسع تحرك شعبي وجماهيري مع الحركة الأسيرة الفلسطينية التي تعاني أوضاع كارثية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
0: نظمت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية والحملة الأكاديمية الدولية ندوة حوارية لمناقشة الشراكة الوطنية بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الوطنية، هدفها تعزيز هذه الشراكة بين جميع المؤسسات.
3: الشراكة الوطنية بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الوطنية تكامل الأدوار من أجل تحقيق التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية، وعنوان الندوة التي أقيمت في مركز بوتن بمدينة بيت لحم، ضمت ممثلين عن مؤسسات حكومية ومن المجتمع المدني، وهدفها تعزيز الشراكة بين جميع المؤسسات.
4: مجرد الحوار ما بين هذه الشرائح المهمة حول واقع مؤسسات المجتمع المدني يستطيع أن يمثل حالة من الإسناد لجميع فئات المجتمع الفلسطيني لمواجهة التحديات والجرائم اللي بتقوم بها إسرائيل ضد المنظومة، النظام السياسي الفلسطيني والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي، وهذا الحوار اليوم هو أساس لعملية الشراكة.
5: هذه اللقاءات بتساهم في تعزيز العلاقة وتجيب على العديد من الأسئلة والاستفسارات اللي موجودة عند الجمعيات اللي بدها تفهمها واللي بدها تعرف عنها، وبيخلي وزارة الداخلية تكون قريبة من هذه المؤسسات، تسمع ملاحظاتهم اقتراحاتهم. الدور اللي بتوقعوه أكثر من وزارة الداخلية.
3: الندوة التي دعت إليها الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية والحملة الأكاديمية الدولية تهدف إلى الإجابة على استفسارات المؤسسات الأهلية والمدنية بما يخدم الأولويات والخطط الوطنية.
6: هذه الجلسة اليوم تأتي لبحث آليات تعزيز التعاون والشراكة ما بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الرسمية الحكومية، الهدف منها تعزيز صمود المواطن وإحداث فرق حقيقي في الخدمات المقدمة للفلسطينيين في محافظة بيت لحم من قبل الحكومة والجمعيات الخيرية.
7: يعني إحنا فكرة إنه يكون اسمنا جمعية هاي شوية كانت غير ملائمة لنشاطاتنا إحنا اللي منقوم فيها، وطبعا اليوم إحنا طرحنا هذا الموضوع في الاجتماع، وصلنا الرسالة للداخلية وإن شاء الله يأخذوها بعين الاعتبار ويتم ترتيب الوضع. إحنا مش ضد التسجيل مع الداخلية، لا عادي راح نسجل، وإحنا علاقتنا بالشباب والرياضة مميزة طبعا.
3: فالندوة تعكس حجم العلاقة في تعزيز قنوات الشراكة الحقيقية والتكاملية بين المؤسسات الحكومية العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز صمود المواطنين والتكامل في فضح ممارسات الاحتلال ودعم الرواية الفلسطينية في جميع المحافل. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
0: انطلقت أعمال المؤتمر الوطني لتعزيز الحكم المحلي الشامل بتنظيم المؤسسات الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية وصندوق إقراض البلديات، والذي يهدف إلى رفع كفاءة العمل في المؤسسات والمجالس كافة.
8: في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئات المحلية وتطوير أدائها، انطلقت في مدينة الخليل أعمال المؤتمر الوطني لتعزيز الحكم المحلي الشامل في الهيئات المحلية بمشاركة رؤساء الهيئات المحلية وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشريكة.
9: يعني هذا المشروع اللي نحن عم نشتغل عليه مع مؤسسة ريفورم كمؤسسة مجتمع مدني، هدفه تسليط الضوء على أهمية المسائل المجتمعية والمشاركة المجتمعية والدمج الاجتماعي. المواطن هو المحور الرئيسي في كل الموضوع، بمعنى أنه البلدية في كل خططها وكل عملها مهم جدا أنه تشاور المواطن، تشركه في خططها، في التخطيط الاستراتيجي اللي عم تشتغله، في إخباره وإعلامه بموازنتها، بمشاريعها، بكل ما تقوم به.
8: ويأتي المؤتمر الذي تنظمه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية بالشراكة مع صندوق تطوير وأقراض الهيئات المحلية تحت شعار 89 بلدية رحلة تأثير وإدماج مجتمعي واحدة، لبحث سبل تطوير المنظومة الحكم المحلي وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
10: هذا المؤتمر بيجي تتويج لسنة ونص من العمل مع 89 بلدية في وسط وجنوب الضفة الغربية، والهدف منه هو تعزيز الحكم المحلي الشامل. وبالتالي فكرتنا من وراء هذا المشروع أنه كيف ممكن الحكم المحلي يلعب دور مركزي في إدماج المجتمعات المحلية، سواء في نظم صناعة القرار أو سواء في الوصول للخدمات المختلفة. وركز المشروع على خمس مناحي رئيسية. المنحة الأول هو إدماج ذوي الإعاقة، وهنا كان الفكرة الرئيسية كيف ممكن نسهل وصول ذوي الإعاقة مش بس للخدمات ولكن لنظم صناعة القرار المختلفة.
11: اليوم احنا كمجلس بلدي جديد، يعني لنا حوالي تقريبا 3 شهور بنمارس أعمال المجلس البلدي، وأنا أول ما دخلت على المجلس تعرفت على تدخلات مشروع ريفورم، كان له تدخلات أكثر من جانب، وهو بيساعد في إدماج قضايا النوع الاجتماعي في مشاريع وبرامج البلدية، بما أنه البلدية هي مؤسسة خدمات بتقدم للمواطنين، فلازم يكون في مراعاة واستجابة.

0: التخصصات الأكاديمية التي تقدمها الكلية، وقد شهدت الفعاليات حضورا واسعا من الطلبة وأولياء الأمور. أكد القائمون على الأيام الإرشادية أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الكلية على توجيه الطلبة نحو اختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم واهتماماتهم، بما يسهم في بناء جيل مؤهل قادر على خدمة المجتمع في مجالات الصحة المختلفة.
1: احنا اليوم موجودين في ثالث الايام الارشاديه في الكليه الدوليه الجامعيه اللي اتحنا من خلالها لطلاب الثانويه العامه واهاليهم انهم يزوروا مقر الكليه. طبعا فرعنا في قلقيليه وهو فرعنا الثاني، فرعنا الاول موجود في روابي. عملنا عده اجنحه بتخص التخصصات وموجودين عليها طلابنا ليحكوا عن تجربتهم كل منهم في تخصصه. حبينا انه التواصل يكون مباشر ما بين طلاب الثانويه العامه وبيننا، وطبعا عملوا جولة في المختبرات والمرافق اللي موجودة عندنا.
0: تطورات سياسية وميدانية متسارعة تشهدها لبنان بين استمرار الأعمال العدوانية الإسرائيلية في الجنوب وتحديد موعد الجولة المقبلة من المسار التفاوضي المباشر التي كانت ستعقد كما التي سبقتها في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية مباشرة.
2: بين آلة الحرب الإسرائيلية المستمرة في التدمير والتفجير والنزف داخل مناطق واسعة في الجنوب اللبناني والتطورات السياسية المتسارعة محليا وإقليميا، يعيش لبنان واقعا سياسيا وميدانيا معقدا. وبرغم التصريح الذي سبق زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن والذي أكد رفضه المسبق لأي مطلب أمريكي بالانسحاب من لبنان وغزة وسوريا، فإن موعد الجولة المقبلة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر والتي ستعقد في العاصمة الإيطالية روما حدد في 5 و 6 من الشهر المقبل تحت عنوان المحادثات الفنية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين في حزيران الماضي وتوسيع نطاق المناطق التجريبية إلى جانب عدد من الملفات الأخرى ذات الشأن. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أكد خلال لقاء المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن خروقات الاحتلال اليومية في الجنوب اللبناني ستؤدي إلى عدم نجاح المسار التفاوضي، مطالبا بتدخل دولي لإجبار الاحتلال على وقف خروقاته. بدوره أكد تورك أن ما رآه في الجنوب اللبناني يشكل انتهاكا واسع النطاق للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وفي هذا السياق تواصل قوات الاحتلال عمليات تفجير ونسف المنازل في الجنوب اللبناني، حيث تعرضت قرى وبلدات قضاء مرج عيون لعدد من التفجيرات الضخمة بخاصة قرى الطيبي، القصير، عتشيت، القنطرة، مركبة ودير سريان. إلى ذلك استهدف الطيران المسير بلدة النبطية الفوقة إضافة لثلاث تفجيرات ضخمة متتالية في بلدة كفر تبنيت قضاء النبطية. وفي صور تعرضت قرى المنصوري ومجدلزون لتفجيرات ضخمة بعد إلقاء عدد كبير من القنابل الصوتية والحرارية بالحجاز تلفزيون فلسطين.
0: لم يبق من نشاط الحصاد إلا التذكير بالعناوين. إصابات جراء قصف مناطق عدة في قطاع غزة، والاحتلال يواصل عمليات الهدم في أرجاء الضفة. الاحتلال يصدر أوامر بوضع اليد على أكثر من 22 دنوما في جنين. مجلس الوزراء ينسب للسيد الرئيس مشروع قانون حق الحصول على المعلومات. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط بظل تأكيدات على عدم قانونية الاستيطان.

0: هذه الكرة كانت قبل الحرب يعني منيحة ويعني حلوة ومنيحة ما كانتش مبوطة زيك. عاد لما نجت الحرب انكسرت دارنا وطلعنا من تحت دارنا لقيناها ممزوعة وما لقيناش إشي يعني جواني. عملتها أنا مني كلها عملتها يعني مني لفيتها وعشان نلعب فيها الثانية. جواتها هذه سفنج جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاق عشان يعني تصير تنط.
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه. ما فيش بديل لهم العاب ولا حتى اماكن كمان اللي يلعبوا منطقه امنه يلعبوا فيها.

بتمنى يعني يجيبوا مرجونا اليهود يعني العاب ويرجعونا دونا زي ما كانت، شوارعنا زي ما كانت، ويعني نلعب امان ما نخافش من حدا.

هذا المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشم، ولأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف، يعني هيو انت تطلع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

دخله صعب على نابلس والخروج صعب وبضيق وقاعدين على الناس. يعني صار المشوار اللي بده 10 دقائق مثلا، يعني تتلف له مشوار ساعة تنجز مشوارك.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية خليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

0: اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن مستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك كان ما يؤس منها. ارض جدنا
1: يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي وحط بؤره استيطانيه، ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتركترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
2: هذا بيجي بيذب الغنم في الزيتون، ما عم بيشوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده، بيجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. شايف وبتاعي فينا ضرب. بيعتقلنا النسوان، وبضرب الأولاد، وبضرب البنت. اللي بيجي وجهه بتاعي فينا حصل. شايف؟ وبضرب الغنم في الزيتون.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ليس جارا، واليوم في منطقة حوارة في شرق يطا جنوب الخليل، هذه المنطقة التي تعاني الأمرين، وجود الاستيطان والمحاطة به من كل الجهات، إضافة إلى المشاريع الاستيطانية القائمة هنا في هذه المنطقة على حساب أراضي المواطنين. يسعى الاحتلال سرقة المزيد من الأراضي لصالح بناء الوحدات الاستيطانية وفصل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض، فصل منطقة حوارة عن منطقة الزويدين من خلال خيمة وضعها مستوطن متطرف قبل يومين باستخدام السلاح على أرض المواطن والحاج إبراهيم الجبور، وسرقت هذه الأرض عنوة من أجل بناء في المستقبل مشاريع استيطانية تمنع التواصل الفلسطيني وتحاول طرد الفلسطينيين من خلال تضييق الخناق عليهم.

منطقة حوارة أحد المناطق التابعة لبلدية تجمع خلت المي، إحدى بلديات مدينة يطا، وهي تقع في المنطقة الشرقية من مدينة يطا. تبعد تقريبا عن منتصف مدينة يطا ما يقارب 25 كيلومتر، وهي منطقة متسعة جغرافيا، نتحدث عن حوالي أكثر من 2500 دنم تقريبا، غالبيتها مصنفة على أنها مناطق جيم حسب اتفاق أوسلو. وبالتالي هنا الاستيطان وانتهاكات الاحتلال وتعدياته مستمرة على مدار الساعة بحق الأهالي وبحق المواطنين الساكنين هنا، من خلال قطع الطرق، قطع الأشجار، محاولة اعتداء على المواطنين واعتقالهم، مصادرة المركبات الخاصة بالمواطنين، وأيضا من خلال الخطوات الجديدة التي حصلت قبل يومين، وهي باستحضار مستوطنين بخيام ووضعهم على التلال المرتفعة في مثل هذه المنطقة الاستراتيجية والحيوية. عدد سكان هذه المنطقة ليس بالكثير، تقريبا نتحدث عن 300 نسمة، لكن نسعى من خلال البلدية ومن خلال المؤسسات لتعزيز صمود الناس وتواجدهم في أراضيهم، من خلال أن قمنا ببناء هذه المدرسة قبل نحو عامين، واليوم ينتسب إليها أكثر من 40 طالب، بناء عيادة صحية ومسجد في هذه المناطق، قمنا بمد شبكة مياه كاملة من أجل تعزيز صمود الناس، والآن نسعى إلى تغذيتها بالكهرباء. كل هذه الخطوات في مسعى أنه نحاول نعزز صمود الناس في أراضيهم وأن نشجعهم على البناء والانتشار في هذه المناطق. يعني الاحتلال في مثل هذه المناطق يسعى إلى موضوع فك الارتباط والتواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، من خلال أن يقوم باحتلال التلال الوسطية بين هذه المناطق لإقامة بؤر استيطانية عليها ويقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني. منطقة حوارة مرتبطة تماما مع منطقة الزويدين من أهلنا في البادية، وبالتالي الاستيطان الحديث هو وضع المنطقة الاستيطان في منتصف هذه المسافة حتى يقطع الارتباط، كما فعل في بيرين في خلفية هذه الصورة، بأن يحاول قطع التواصل ما بين بن نعيم وبين أيضا المناطق الشرقية من مدينة يطا.

0: الواقع الاستيطاني واقع خطير. طبيعة المستوطنين الذين يستوطنون في هذه المناطق طبيعة خطيرة. أناس يعني لديهم من الشر ما يكفي لموضوع العربدة وامتهان موضوع الانتهاك بشكل يومي ليلا نهارا على الصغار والكبار على النساء وكبار السن من أجل محاولة ترعيبهم وإخفتهم وعدم وصولهم إلى هذه المناطق. أيضا من الأشياء الاستيطانية الموجودة بأن هذه المنطقة محاطة بمستوطنات كبرى مثل مستوطنة حفات معون ومستوطنة معون ومستوطنة كارمائيل وأيضا مستوطنة بني حيفر الظاهرة في خلفية هذه الصورة من أجل محاولة عدم تمدد الناس وانتشارهم في أراضيهم. إضافة إلى ذلك هناك الشارع المسمى 365 وهو الشارع الاستيطاني أيضا الذي يمزق المنطقة إلى منطقتين ويمنع وصول الناس وحركة وصولهم إلى مدينة يطا لاحتياجاتهم التعليمية والخدماتية والصحية.
1: اللي حدث في حوارة في الآونة الأخيرة أنه في جاء مستوطن قبل يومين نصب خيام جاب معاه أغنام واستوطن في منطقة من الأرض بحماية الجيش وحماية قطعان المستوطنين الموجودين في نفس التجمع. استولى على قطعة كبيرة من الأراضي وللأسف الشديد بلش يظهر في عربدته. بالأمس منع المواطنين من الخروج من بيوتهم ومن خروج أغنامهم إلى المراعيها. منظر خطير لأنه الأهالي رايحين يتحجموا ما يقدروا يتحركوا في أراضيهم وفي المراعي اللي هم موجودين فيها. إحنا كلجنة حماية هي منبثقة عن البلدية فيها مجموعة أعضاء. هذه الأعضاء في لجنة الحماية أخذوا تدريب على آلية التوثيق وآلية توعية الناس بالإجراءات اللي لازم يقوموا فيها في حال إنه تم عليهم أي هجوم من المستوطنين أو استغلوا أي قطعة أرض. إحنا حتى نحارب هذه الآفة اللي هي موجودة هو الاستيطان. إحنا في لجنة الحماية والبلدية قمنا على تقديم معززات للمواطنين من أجل تعزيز الصمود بأنه نوفر لهم اشتراكات مياه مجانية اشتراكات كهرباء مجانية السياج نوفر لهم إذا ما في مناطق ما فيها شبكة مياه صهاريج مياه. إنه كمان إحنا شو بنقدر مع المؤسسات اللي بتشتغل في المنطقة ننسق معاها ونساعد هذول الناس على استعداد تام.
2: طبعا ما من شك أن الاحتلال لديه قرار واضح على أعلى المستويات قرار متناغم ما بين الاستيطان وعتاة المستوطنين على الأرض وفي أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية. هم هدفهم واضح جدا هو الاستيلاء على كل مناطق سي. طبعا في هذه المناطق لا يريد الاحتلال أي أعذار من أجل الاستيلاء على الأرض. هو قادر على أن يخلق الأعذار هو قادر على أن يغير كل شيء بحكم القوة بحكم عربدة المستوطنين وهذه الأمور واضحة على أرض الواقع. دورنا كفلسطينيين يجب أن تتضافر الجهود أصحاب الأراضي المواطنين الموجودين في كل مناطق التماس الهيئات الرسمية سواء القانونية أو المناصرة الدولية أو الهيئات التي تعنى بتعزيز صمود المواطن في هذه الأرض. كما ينتشر المستوطنين على أراضي ليس لهم ويختلقون الذرائع من أجل السيطرة على هذه الأراضي أولى بالفلسطيني أن ينتشر على أرضه الذي ورثها أبا عن كابرا عن كابر. ويجب أن يكون هناك جهد منظم لتوفير سبل الانتشار الفلسطيني على أراضيهم وكذلك يجب أن يكون هناك دافع ورغبة حقيقية لدى كل المواطن الفلسطيني أن يكون على أرضه وملتصق بها. لأنه إذا لم يلتصق على أرضه وإن لم يتواجد على أرضه قطعا هناك 1000 مستوطن ينتظرون هذه الفرصة ليكونوا بديلا عنه. والملاحظ أن عنف المستوطنين مقدمة من أجل إخلاء هذه المناطق ومن ثم استيطانها من قبل الاحتلال.

المستهدف الآن من منطقة حوارة، هذه المنطقة المستهدفة من قبل عصابات الاستيطان الرعوي منذ بداية يعني الأحداث، ولليوم يقوم هؤلاء المستوطنين بالوصول إلى تلك المنطقة من أجل إقامة بؤر استيطانية رعوية والسيطرة على أراضي المواطنين. بالتالي نحن نوجه الرسالة لكل يعني المؤسسات الإنسانية والدولية إلى ضرورة الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في هذه المناطق وفي هذه المحنة التي يتعرضون لها، لأن الاحتلال يسعى بالدرجة الأولى إلى عملية فصل وسيطرة هؤلاء المستوطنين على الأراضي، وبالتالي فصل التجمعات السكانية بعضها عن بعض. هنا في هذه المنطقة، منطقة حوارة،

0: قبل يومين جاء هذا المستوطن بدعم من جيش الاحتلال وقام بؤرة الاستيطانية الجديدة التي تضاف إلى تلك البؤر التي أنشأت منذ بداية يعني السابع من أكتوبر، حيث وصل عدد هذه البؤر الاستيطانية أكثر من 25 بؤرة، وبالتالي هذه تضاف إلى هذه البؤر، وذلك من أجل ربط هذه البؤر الاستيطانية بعضها ببعض مع تلك المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين من شمال الضفة إلى جنوبها من أجل تطبيق المخطط الاستيطاني الجديد وهو مخطط H1، حيث تربط هذه المستوطنات بعضها ببعض وبالتالي الاستيلاء على مئات ألاف الدنومات من أراضي المواطنين والعمل على تهجير هؤلاء المواطنين الذين يسكنون في هذه المناطق من أراضيهم. ما يدعى وما يسمى بهؤلاء الجيران، هؤلاء ليسوا بجيران، نحن أصحاب الأرض، هذه الأرض أرض آبائنا وأجدادنا، وهؤلاء مغتصبون جاءوا إلينا من شتى بقاع العالم من أجل السيطرة على هذه الأراضي وبالتالي تهجير سكان أبناء شعبنا منها.
1: هذه الفعالية بناء على دعوة البلدية والمؤسسات الوطنية لوضع الناس في النقاط الرئيسية التي يجب عليهم اتباعها، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية استعمال الأرض أو استخدامها، حتى يتسنى لهم الدفاع عن أرضهم بالطريقة الصحيحة التي تمنع هذا المستوطن المدعي هو وحكومته بالاستيلاء على هذه الأرض، ونخرج الناس من فوهت الخطابات المريضة التي أدخلتهم في جدال لا قيمة له ولا مكان له، لأن الاحتلال يدعي بأن كل فلسطين ملك له، ولكن هل نسلم في هذا الموضوع؟ لا نسلم في هذا الموضوع. فجاء هذا الاجتماع كنقطة أولى لتوعية الناس ورفع إدراكهم بما يحيط بهم من خطر داهم، وأيضا السياسة التي يتبعها الاحتلال في السيطرة على مثل هذه الأراضي بحيث يدعي بأنه يملك، بأنه يتبع إجراءات قانونية. فنحن إن شاء الله رب العالمين سنرفع هذا الاجتماع لرفع وإدراك وعي الناس للوصول إلى النقطة الرئيسية التي تمكنهم من الثبات في أرضهم والدفاع عنها في الجهات المختصة التي تهتم بذلك. الناظر إلى هذا الواقع يجد بأن البرنامج الصهيوني الذي ظهر على حقيقته علما بأنه كان سابقا في أروقة دولة الاحتلال، ولكن اليوم لسوء حظنا والاستلام بن غفير وشاكلته في الحكومة، فشعر المستوطنين بأنهم هم من يحكمون هذه الحكومة الفاشية النازية التي أطلقت لهم العنان في العربدة وفي استخدام القوة المفرطة، وأكبر دليل عليها وآخر دليل عليها كان الشهيد عودي الهذلين الذي أصابته رصاصة الغدر بدون أن يكون لديه لا مقاومة ولا سلاح ولا ولا ولا، كان إنسان جالس في بيته وقام المستوطن بإطلاق النار، وهذا بذريعة بأنه المستوطن هو محمي وجيش الاحتلال يتعامل معه بأنه واجب عليه حمايته، في حين إذا كان العكس لا نرى لا شرطة إسرائيلية ولا نرى جيش ولا نرى ذلك. والبرنامج الذي يتبعونه في هذه الأيام هي العربدة والهيلمان الذي يمارسونه بالتخويف في استغلال الوضع الحالي الذي نعيشه أو يعيشه الواقع الفلسطيني. كل هذا الشيء أصبح يخلق معززات عندهم بأنه قدر الإمكان يجب أن نعمل بكل جهد حتى نهجر الفلسطيني من أرضه، ولكن نقول لهم رسالتنا واضحة، وأن هذه أرضنا شاء من شاء وأبى من أبى، وأيضا السياسة التي تتبعها أيها المستوطن أنت ومن شد على يدك، نحن سنبقى في أرضنا ثابتين لأن هذه أرضنا دفعنا ثمنها بالغالي والنفيس، ولا يمكن أن نتخلى عنها بهذه السهولة التي تظن فيها، علما بأن هذا الاحتلال لا يعترف لا بدولة فلسطينية ولا يعترف بفلسطيني، وديدنه عدم رؤية الفلسطيني في أرضه، وكل هذا الشيء ينطلق بأن هذه الدولة تتبع سياسة الوحدوية، تريد نفسها ولا تريد غيرها في الوجود الفلسطيني أو على أرض الواقع. يأتي هذا التوسع، هذا الاعتداء استكمالا لاعتداءات الاحتلال أو لدولة الاحتلال ومستوطنيه في كافة أنحاء فلسطين وفي الجنوب الفلسطيني بالذات. جاءت هذا الإعلان الخطير في مستوطنة عتنائيل الواقعة في شرق مدينة الظهرية شمال مدينة السموع، والتوسع على أراضي يطا وعلى أراضي السموع، ويأتي في حسب الادعاء الإسرائيلي بناء 156 وحدة سكنية في المنطقة التي تشمل خلت الفرة وتشمل السيميا وتشمل أكثر من تجمع سكاني في هذه المنطقة. وهذا استمرار للسياسة التي يتبعها في كل أنحاء فلسطين. وهذا الجزء بالذات أطلق في الفترة الأخيرة وكأنه معد له سابقا، ولكن اليوم يرون بأن تنفيذه واجب عليهم لإجبار الفلسطيني لخروج من أرضه، وأيضا لإجباره على الهجرة. ولكن نقول لن نهجر هذه الأراضي، لأنها أرضنا، هذه ولدنا فيها وسنموت فيها، وسيعيش أبنائنا وأبناء أبنائنا فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، والاحتلال إلى زوال ونحن إلى بقاء إن شاء الله. حتى لو مش تجمع مستوطن واحد، لو نشروا كل فلسطين مستوطنات، لن نتخلى عن أرضنا ولن نتنازل عنها حتى آخر رمق فينا إن شاء الله.

أنا ساكن هنا في حوار اللي بيقولوا لها وادي الوعر. عندنا هنا أنا عمري الحين 78 سنة، أمي جابتني في نفس المنطقة في هذا، لحين ما فرقت يمكن في الشهر يوم. وإلي 17 سنة زرعت تاني، عمرت جبت بواقر وعمرت، إلي شايف زرعت زيتون إلي 17 سنة. وأنا بسقي وبقلب وبسوي كل سقية، والله كل سقية 17 تاني، كل سقية كل سنة بجيب. الحين صرت جايب 20 تاني كبير، كل يوم جمعة تراكتر بجيب 4 تنكات، والبلدية ساحبة كل يوم، كل يعني في الشهر تعطيني 20 كوب، يعني 20 كوب لا بنفعن ولا بيشتغل. إلي حوالي 1000 شتلي، إذا هذه نقف عنهن أسبوع خلص كل سنة متسالم، ما ظل منهن ولا حاجة. أنا ساكن هنا ورايح جاي، أنا دائما هنا، المستوطنين هنا من هنا يجوا يقولوا في طاح أرضك وحادر يعني مبعدين، نجي نركض قولوا بفروا بسووا بكيلوا، نجي أظن ما أخلي ولا حتي، لا ألقى لا بوي ولا ألقى علام ولا أول مرة ثاني مرة ورابع، والله أنا استكذبنا الطابق. مرة من المرات قالوا هاي المستوطين يوم في حادر، والله جيت أركض أنا وولادي، يوم جيت لقيت أنا وياهم على الأرض. أول واحد وقفنا وقلنا له نقدر نحكي بواحد بلاد، قال تحكوش ولا مع واحد. الثاني ما رقى شو بسوها، قلت أنا ساكن في أرض، أنا في أرضي هذا. قال هذه مش أرضك، هذه أرض شاتح إلي، لا يعني هذه أنا إلي، فيش لك شاتح عندي هان. والله لما شفنا سيارات، أنا سيارات كلهن يعني اللي فيها بلدي وإشي 5 سيارات وناس يعني بش يعني حيا الله، أنا قلت الأمر خطير فعلا. يعني أنا فلت أنام في الأرض، ننامش من مرة ولا أوكل ولا أشرب، خلاص قلت خلاص راحت الأرض. والله دينا الصبح بين الساعة 8 إلا هم وقفوني على بتاعي، شو بدك تسوي؟ قال عم نسوي بوابي. لواش البوابي؟ قال هذه خلاص هذه أرضنا. قال شو أرضك؟ روح جندي ما خليناش نقرا، روح روح روح. قعدت على حجر شايف سوها البوابي، لازم الكل يفزع يعني، مش بس أرضي راحت، راح الأرض كلها راحت من هان، دخلت المي هذه الجلد ما سكنوا هان إلا مش بدهم بس أرضي، بدهم من هان دخلت المي هذه. شوفوا إحنا بقى نخاف منهم يوم 10 كيلو، عن الحين صاروا في النص، أجوا في المنطقة هذه لابدهم يسحبوا هذه دخلت المي، خلاص فيش مجال يعني، والناس مش متحركة، كل واحد في ناس ما تعبش عرضه ولا خلي تروح الله لا يرده، خلاص في ناس تعبت ومش عارف كيف نسوي احنا، والله ما نعرف كيف نسوي. والله الحين لا تقف المي عن زيتون اسبوع ليش، والله والله كل سنه بدفع 50,000 شيكل حق مي، شايف؟ وتراكتري شغال واولادي شغالين يوم يوم يوم يوم، سالت الى العالم سالت الى ربنا، شو يعني لازم تقف الناس كل واحد له حته ارض يدافع عن يعني، مش بس انا بس، راحت الدنيا كلها يعني. بكرة لما دب غنم في زيتون بدي أدوها زي بطخ لأ بطخ يعني، خلص يعني ما أجي هنا وظل حدا ساكن من مرة يعني، مش راحت من هنا لخلت المي يسحبها كلها، ما فيش مجال يعني. إذا الناس ما بقوا حرق الدنيا كلها، هذا المستوطن ما ظل مجال لا كل إشي.

هذا هو الواقع في منطقة حوارة في مناطق شرق يطا، والصورة هنا في هذه المنطقة هي أيضا في مناطق أخرى ونفس هذه الصورة ومشابهة لها. الاستيطان هو نفسه ومحاولة سرقة الأراضي ومحاولة طرد الفلسطينيين وإرهاب الفلسطينيين ومحاولة اتباع كل السبل من أجل سرقة هذه الأرض لبناء المشاريع الاستيطانية على حساب التواجد الفلسطيني وعلى حساب أراضي المواطنين. نلقاكم في حلقات جديدة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

شيء. قاعد طايت موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا. ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

نتيجة تواصل الهجرات اليهودية لفلسطين وإغراق يافا بالمهاجرين اليهود ومحاولتهم الدائمة رفع أعلامهم وفرض وجودهم بالقوة، وبعد أن أدرك الفلسطينيون تواطؤ الاحتلال البريطاني مع المشروع الصهيوني لتثبيت أقدامهم والتمكين لهم في البلاد، وقعت ثورة يافا في صباح الأول من أيار مايو 1921. دخل اليهود الشيوعيون الذين هاجروا حديثا إلى فلسطين حي المنشية متظاهرين ورافعين أعلامهم. دخول اليهود هذا لم يمر مرور الكرام، فقد تصدى لهم أبناء الحي ووقعت اشتباكات عبرت عن غضب الفلسطينيين المتراكم نتيجة الهجرات اليهودية المتواصلة المدعومة من قبل سلطات الانتداب البريطاني. تدخلت قوات الانتداب البريطاني بعد استدعاء قوة من اليد والقدس لأجل فرض الأمن في المدينة. انتهى اليوم الأول من ثورة يافا بمقتل 40 شخصا منهم 30 من اليهود واستشهاد 10 من الفلسطينيين، بينما أصيب العشرات من كلا الطرفين. عاود اليهود مهاجمة يافا صباح اليوم التالي، وكان من بينهم مسلحون، فنشبت معركة عنيفة مع الفلسطينيين أسفرت عن وقوع إصابات كثيرة. هاجم اليهود في نفس اليوم قرية العباسية المجاورة ليافا وقتلوا عددا من النساء والأطفال. لم تلبث هذه الاصطدامات مع اليهود والإنجليز أن امتدت إلى قلقيلية وطول كرم والرملة واللد، وقامت مظاهرات صاخبة قرر على إثرها الكثير من الشباب حمل السلاح والتوجه إلى يافا. تحت وعد إعادة النظر في سياستها تجاه العرب، لجأت حكومة الانتداب البريطاني إلى الرؤساء الدينيين وطلبت منهم المساعدة في وقف الثورة وإخمادها. مطالب تبين أنها استهلاك للوقت حتى وصول الدعم العسكري من السويس وقبرص. دعم عسكري أدى لوقوع مواجهات دامية أسفرت عن إخماد ثورة يافا بعد 15 يوما على اندلاعها. استشهد في انتفاضة أو ثورة يافا 157 فلسطينيا وجرح 700 آخرون، سقط أكثرهم برصاص البريطانيين، لتخلد ثورة يافا في التاريخ الفلسطيني بأحرف من دم.

حلقة جديدة وعنوان آخر للصمود والمواجهة نرصده هنا في بلدة دير شرف الواقعة إلى الغرب من مدينة نابلس والتي تشهد اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال عدا عن إغلاق الحاجز العسكري المقام على مدخلها الذي أثر على كافة مناحي الحياة منها الاقتصادية والاجتماعية جراء سياسات الاحتلال المتبعة.

احنا بالمنطقة هاي يعني طبعا يعني كل لحظة في ما فيش لها وقت محدد، يعني كل لحظة في شكل جديد. عندك في بوابات هون يعني 10 دقائق ربع ساعة بتشوفها ما لها تسكر البوابة روح من هون، في امر يصير يعني بصوب عليك في الليزر انه انت ممنوع توقف باب محلك، ممنوع انه الناس بتختصر بتحب يعني زباينك من الكرة المجاورة هون من البلد ما حدا بحب يختصر وما حدا بيجي عليك، يعني شغلة فيها صعوبة. الناس يعني شغلنا بنشوف تقول 20% 80% رجع لورا، طبعا مع الحالة الاقتصادية يعني صار الوضع دمار. يعني شو بدنا نسوي؟ بدنا نتحمل الفترة هاي تاني نشوف الحلول اللي بتصير يعني احنا امران احنا بنسكر ومنروح ما بنظل هون، يعني المحلات هاي امران بيجي بقول لك انبتح على بطنك على الارض وممنوع تطلع لورا، يعني بكت عندنا بواب صار بوابتين، يعني كله مضايقات. هاي السيارات بتيجي توقف باب المحلات ممنوع توقف باب المحلات، إن شافوا 2-3 بيصوب عليهم في الليزر ممنوع توقفوا باب محل، فالناس بتختصر. طبعا احنا اللي زينا احنا اقرب الناس اقرب نقطة على الحاجز بدنا نتضرر، يعني هذا كله جاي احنا اللي بندفع ثمنه. اجوا الزملاء قبلك يعني المرة هاي يمكن التصوير هذا يكمل يمكن ما يكمل، اجا ناس يصوروا من تلفزيون ثاني هنا، اجانا تبع الجبن منعهم التصوير حتى تلفزيون ثاني والله ما بعرف تلفزيون الفجر ولا ايش، اجا هون قال بدنا نصور معك وش اجا الجب عندنا هون منعنا ومنع الجب قال له ممنوع بكسر لك الكاميرا وش ممنوع تصور يلا روحوا من هون. يعني بيجي مذايقات هاي دائما، يعني اذا بتطلع التصوير على الحيطان هناك بتلاقيها مخزك الابواب في محل رصاص بطخوا عشوائي اذا صار اي حاجه، يعني انت انت انت بحق يعني بجبهه انت بمحل هون يعني في امل تنتخب اي لحظه ما بتعرف شو اللي بصير معك. طبعا يعني هذا شيء قبل الشغل التجاري باعتبار انتهى ما في شغل، غالبية المحلات هنا بتخسر، هذا المحل جارنا هاي سكر، المحل اللي منه تحت بيشتغلش، محلنا نفس الاشي، المحل السوبر ماركت نفس الاشي، المحل اطلع على المطاعم يعني بتجيبش كهربتها، فعنا المحلات كلها الناس بتصلها هون، تصلها كل صعوبة، انت بدك تروح بدك تخاطر بحالك، ما في، اللي بدوش يخاطر ما بيجيش على محل، بده يجي بده يقعد في محل، مجبر يستنى، ما فيش حل يعني. في زمان بكى في حلول إلها إنه الواحد يمكن يدور عبديل يشتغل، اليوم ما فيش بدل كل الناس قاعدة، إسرائيل مسكري الموظفين ما فيش، يعني كل هذا الحكي سبب الاحتلال. السيارات هنا ممنوع إذا بتصير سيارتين ثلاثة توقف هون بالشارع بيجيك الجيش بيقول لك ممنوع توقف هون في الشارع، فكل هذا بسببه جنب المخصوم احنا، يعني شو ما فيش حل بديل لنا، يعني لو في بديل لنا بتلاقيناه شون، بدنا نتحمل يعني شو بقول لك احنا المحلات لنا، لو المحلات مش لنا بنقدرش ندفع اجارها، يعني هذا الزلمه بكى مستاجر عند ابن عم لنا هون سكر لانه ما بقدرش يدفع ما فيش دخل عنده، مواد غذائيه بتخرب يعني لها تواريخ شيء، يعني الوضع عندنا صعب للغايه. مثل ما بقول لك اي دقيقه بيجي بقول لك روح من هون، اي دقيقه بسكر البواب ما فيش ولا حدا بروح ولا بيجي، فهي حياه يعني صعبه على الجميع.

اولا احنا عندنا 8 16 32 عائله تسكن غرب مخصوم دير شرف، وهذه العائلات من قبل 67 موجوده، يعني اجدادنا كانوا موجودين قبل 67، كل واحد كان له غرفتين وتطورت صار يبني، ولانه ما في تصريح فصار واحد ايش يلزق تلزيق، لانه اذا بتبعد لو متر بتنهدم البيت. اللي بدنا نحكي على الاساسي اللي هو الحاجز هذا اللي يبعد عنا حاليا 200 متر، المعاناه ما تسالش عنها. في عندنا معاناه اول شيء اجتماعيه، قطعت الاواصر الاجتماعيه، يعني في اصحابه اصدقاء غير الاقارب بتمر سنه ما بشوفوا وجه على وجهي، لا كله على وسائل التواصل الاجتماعي. هاي واحده. اثنين، هجمات المستوطنين عانينا منها، وبتوقع عملتوا لقاء ما يزيد عن سنتين، صار حرق محلات وحرق سيارات عندنا هون، وحاولوا يهجموا على البيوت، يعني لولا لطف الله سبحانه وتعالى كان حرقوا البيوت. معاناة نفسية لا تسأل، لأنه تقطع أواصر اجتماعية بتشعر بحالك أنت قاعد في سجن كبير نسبيا، هو مفتوح هو مغلق. والمعاناة نفسية لسه أنت اللي بتسمع على المخصوم، كثير من الشباب اللي بتنحجز والصياح حتى في الليل، يعني خدها من 9 بالليل للساعة 5 الصبح، زوامير سيارات، صياح جنود على كيفه بسكر المخصوم. كمعاناة هاي العائلات اللي ما تقارب 32 عائلة موجودة، المعاناة ما تسألش عنها. اللي بيجي بقول لك فيش خوف وفيش رعب، مش صحيح، لأنه ما بتعرف أنت مناطق، أنت إذا بدك تصور بتشوف مناطق كلها تاريخية مفتوحة، يعني بيقدر أي واحد يدخل على أي بيت يصل لأي نافذة ويحرك المنزل، وما في يعني لا رقيب ولا حسيب. فاللي وصلنا له درجة ليس أمامها إلا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حدا مرض من الأفضل تطلع بسيارتك أنت، لأنه تتصل على أي إسعاف تسألش كده بده، يعني من نص ساعة وطلع ساعة ساعتين الله أعلم، فأنت بتغامر بسيارتك وتطلع تودي وربنا يلطف. ومنعرف أنه الغرب من هون في عنا دوار اللي بيجي عند الطنيب شافي شمرون، وكثير بتسمع على وسائل التواصل الاجتماعي ضربات الحجار وضرب على السيارة التكسير، وحاجز الناب اللي بيفتح الساعة 10 بسكر على 12، يعني احنا هنا محصورين، وبدك تطلع على تلك القيلة كريجيت، فاحنا هنا متضررين من اي حدث امن صغير. اول اشي بهاي في منطقة نابلس الغربية هذه العائلات هي اللي بتتضرر اول شيء. الإغاثة أجت عملت بعد ما صار لنا الحرق قبل سنتين، عملت حراسات عملت كذا، مشكورين وربنا يجزيهم الخير رغم أنه هذا غير كافي، حقيقة هذا غير كافي، لأنه لما طلعنا وياك على البيت قبل شوي بتعرف أنه من غاد بقدر واحد يفوت ويفر فوق كل سطوح البنازل. احنا بدنا اهتمام عن جد بهذه المنطقة، نطالب المسؤولين أنه يهتموا بهاي المنطقة اللي غرب المخصوم، يعني خصوصا غرب المخصوم، وانت مغرب المناطق اللي على ايدك اليمين، اللي على ايدك الشمال محلات تجارية، بس عنا ان الروح البني ادم اهم من المال. ف اذا بتوجه الكاميرا شفت الدرون ذكي نزلت غاد، جوز حدا البرج شاف انك بتصور وجاب الدرون غاد. ف نسأل الله اللطف يعني فقط مش اكثر، بسجن كبير ما فيش حدا مسؤول عنك فيه، ولن تستطيع أن تشعر بالأمان لثانية واحدة، لن تستطيع، يعني إذا تم الهجوم عليك ما تستطيع أنك أنت تهرب على دير شرف، لأنه في عندك حاجز، ومن هون في عندك مجرى وادي مسكر، وناهيك عن أزمة الخنازير والكلاب الضالة. ابنائنا لما نروحنا على الدوام والموظفين والمدرسة ممنوع تبرك على وين الحاجز، بلفوا من بين الزيتون، وهذه مليئة بالخنازير والكلاب الضالة، هذا بشكل خطر على حياتهم يوميا. أنا اليوم الساعة 8:40 دقيقة وصلت المدرسة، وقعت، اتصل علي على 8:10 المدير وديته الفيديو واقف على الحاجز. طبعا هذه مش شكل يومي وانت طالع، لكن لما بيعملوا أزمة هم السبب الرئيسي، السبب الثانوي عدم التزام بعض السائقين، بيجي بعكس السير بسكر الدوار، في كين سكر الثلاث مخارج على الدوار، كان جنين أو طول كرم أو نابلس. فلازم احنا برضو نتحلى بالمسؤولية ومزيد من التكاتف ومزيد من الصبر، والله المستعان يا أخي.

أطفال شيوخ مرضى نساء طلع هاي المعاناة كل يوم كل يوم بنعاني فيها بس نستنى رحمة الله يوم هاي المعاناة بتضلها للساعة 1:00 و2:00 بالليل امبارح ضلت للساعة 4 الصبح نستنى رحمة الله أثر نزلت المبيعات الحمد لله رب العالمين ل 5% مش ل 70 ولا 80 5%

يعني هذا الحاجز كباقي الحواجز المنتشرة في جميع مدن جميع مداخل مدن الضفة الغربية، وهذا لا يخفى على أحد. يعني حوالي 800 حاجز الآن اللي بتقطع أوصال الضفة من شمالها لجنوبها. إحنا هون على حاجز دير شرف بنعاني معاناة كبيرة. الأزمة المرورية قاتلة جدا. يعني في أيام بيكون الأزمة بتوصل لبفرق زواتها على سبيل المثال. هذه الأزمة قاتلة للمحلات وللناس جميعا اللي بتسهل على شغله اللي مروح من شغله. شايف هذه يعني أولا. ثانيا تخوف الناس من الحواجز العسكرية. يعني احنا بلا ما أخذ هون احنا مشاوي وادي الشعير، مطعم وملحمة وادي الشعير. طبعا هذا المطعم أول مطعم بدير شرف. هذا المطعم كان يبيع كل يوم 20 خروف وعجلين، الآن بنبعش عشر الكمية هذه اللي بحكي لك عنها. هذا نتيجة الضغط اللي والمضايقات اللي بيكون فيها الجيش قريبا من المنطقة هذه. احنا بنعاني اقتصاديا، بنعاني نفسيا. يعني بلا ما اخذ كل ما بصير صوت او بصير اشي بنفكر انه يعني انه حصل اشي على الحاجز او وقف حدا او ضرب حدا، فمنضل متخوفين. يعني نفسيا بنضل تعبانين، اقتصاديا مثل ما حكيت لك ملحمة مثل هيك كانت تبيع 20 خروف، اليوم بتبيعش بلا ما اخذ خروفين. يعني الناس بتتخوف من الحاجز. حتى عرب الداخل احنا يعني اعتمادنا يعني 80% على اخواننا بال 48 المنطقة هذه تقريبا، يعني 80-70% على اخواننا بال 48. اخواننا بال 48 بعد الحاجز والبوابات، طبعا كانوا حاطين بوابة للخارج، الان اضافوا بوابة للداخل على نابلس. فلما بسمعوا انه في بوابة للخارج وللداخل ناس بتتخوف ما بتيجي. يعني ما غير اللي يعني اللي مضطر او له شغل ضروري على نابلس، لا منه يجي يميل يوكل.

ومن الحركات هاي اللي يعني اللي ما بتخفاش عليك ولا بتخفى يوم يوم بنشاهدها وبنشوفها على التلفزيونات. احنا طبعا متجذرين كشجر الزيتون، باكونا كشجر الزيتون، ما بقي الزعتر وال كلها محمود درويش، احنا متجذرين. ورغم عن اللي بدعموا الاحتلال، احنا شعب فلسطيني، ان تاريخنا، ان عراقتنا، ان وجودنا، إلنا أرضنا، إلنا وطننا. الأرض بتحبنا وإحنا بنحبها، إحنا الأرض بتحبنا وإحنا بنحبها، ما بنفاركها، ما بنطلع من أرضنا، ما بنتزحزح كي الدنبلي. إحنا باقيين هون، ولا بنهاب ولا بنخاف مهما عملوا، إحنا مش سائلين. هذه رسالتي لكل واحد بسمعني، لكل فلسطيني ولكل عربي حتى خارج فلسطين بحب فلسطين، إنه يدعم الثبوت الثبات هذا، ويدعم الوجود هذا، ويدعم هذا الشعب المظلوم اللي العالم كلياته، كل العالم، كل المؤسسات الإنسانية والأخلاقية والأممية مش قادرين يفوتوا كزازة مية على الضفة أو على غزة.

0: يعني قال تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل امكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش ونتحدى ظروف الحياه.

Ай, блядь, ай, блядь.

0: تعاني من مرض السكر من النوع الأول، هي بتحتاج لتغذية منتظمة، بتحتاج لجهاز فحص السكر، لأنها كل يوم والتاني بنام فيها في العناية المركزة عشان فيش عندي جهاز أقيس لها في البيت أشوف سكرها بوصل لقديش. يعني بدخل فيها في المستشفى بوصلها 700 سكرها، لأن ما في عندي جهاز أتابع سكرها في البيت. لما الأنسولين كمان مقطعات، ما فيش أنسولين يعطيني بديل إلهن، هيها كل يوم يعني بطلع من القسم الصبح آخر النهار بدخل عناية. اكتشفت مرض شفاها وهي عمرها 4 سنوات، وكنت من 4 سنوات ل11 سنة وأنا أجي فيها من مستشفى لمستشفى، وكانت تعاني من عدم توفر الأقلام الأنسولين. ويعني إيش بدنا نعمل؟ يعني البنت الدكتور بيقول لي لو ظلت بنتك على الحال هذا ممكن يضرب عندها الطحال، الرئة، يعني إلا بنتك حصير فيها إشي إذا ظلت على الحال هذا من عدم توفر الأنسولين.
1: للأسف الشديد إنه الأنسولين السريع اللي هو النوفورابيد، هذا الأنسولين مفقود حاليا في قطاع غزة. منذ 6 أشهر لم يتم توريد هذا الأنسولين لمرضى السكر أو الأطفال الذين يعانوا من مرض السكر في قطاع غزة، وإذا تواجد للأسف الشديد أنه يكون إكسباير، يعني تاريخه 1/2026. للأسف الشديد أغلب هؤلاء الأطفال يضطروا إلى القدوم إلى المستشفى ودخول المستشفى لإعطاء أنسولين عن طريق الوريد بدلا من هذه الأقلام. الأنسولين طويل المدى للأسف الشديد اللانتوس كمياته شحيحة جدا، وحتى المتوفر منها نهايته في شهر 8 القادم، يعني نحن مقدمون على فترة قاسية جدا بالنسبة لهؤلاء الأطفال. لا أشرطة فحص السكر ولا أجهزة فحص السكر متوفرة لديهم. أيضا يعانون كذلك من عدم توفر التحاليل الخاصة بهم، بمعنى قياس نسبة التحكم في سكر الدم في آخر 3 أشهر من حياة الطفل. كل المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، جلها تعرف أن هذه الأدوية أرصدتها صفرية حاليا، لكن المشكلة لديهم أن لديهم أدوية وشاحنات محتجزة على المعابر لا يسمح الاحتلال بدخولها، والاحتلال يعاقب سكان قطاع غزة. ما يتوفر من الأسواق من سكريات يساعد على ارتفاع السكر لديه بأرقام خيالية. هو يحتاج إلى غذاء غني بالبروتين، غذاء غني بالخضار والألياف، لكن للأسف الشديد إذا توفرت هذه الأشياء أسعارها خيالية وليست من تناول يد الأهالي للحصول عليها.

0: فيش. يلا خطوري. بسم الله
1: بسم الله.
2: الفترة هذه يعني بتسلط علينا كثير يعني. كل

المستوطن، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي، يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش. والمستوطن بس يشوف الحد بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز

أهلا بكم. أصيب 9 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في سوق البلاطة بمخيم انصراط وسط قطاع غزة. مجمع العودة الطبي في انصراط أفاد بوصول 9 إصابات إلى المشفى جراء القصف دون كشف تفاصيل هذه الإصابات. كما أصيب 3 مواطنين جراء قصف مسيرة للاحتلال على سطح بناية بحي الرمال غرب مدينة غزة. صعدت سلطات الاحتلال في اليومين الماضيين من إجراءاتها الاستيطانية في محافظة جنين بإصدار سلسلة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على حوالي 200 دنم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. مسؤول ملف الاستيطان في جنين طارق إخبارية قال إن الأوامر العسكرية تستهدف أراضي بلدات عرابة واليمون وقباطية ومسلية ومركة وجربة. وبينت هيئة مقاومة جدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال خصصت 14 أمرا منها لإنشاء وتوسعة طرق عسكرية بطول إجمالي يزيد على 11 كيلومترا في مناطق جنوب شرق وجنوب غرب وجنوب المحافظة لخدمة منظومة المواقع الاستيطانية الجديدة التي أقرتها حكومة الاحتلال على حساب أراضي محافظة جنين، في حين استهدف أحد الأوامر تخصيص 22 دنما من أراضي اليمون لإقامة موقع عسكري مع طريق وصول إليها شمال المحافظة. الهيئة أضافت أن الخرائط المرفقة بالأوامر تكشف أن هذه الحزمة لا تتعلق باحتياجات عسكرية موضعية ومنفصلة، بل تشكل مشروعا مترابطا لإعادة هندسة الحركة والسيطرة العسكرية على محافظة جنين من خلال إعادة هندسة 3 مقاطع طرقية تنتشر على المحور الجنوبي من المحافظة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا توقيع أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. ووفق نص بيان المكتب الأممي فإنه يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة في الأيام الأخيرة. المكتب قال إنه منذ الخميس الماضي قتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين بينهم طفل، كما أن منازل ومساجد وأشجارا ومنشآت زراعية تعرضت للحرق أو التخريب ودمر بعضها بالكامل، فيما أجبرت 10 عائلات فلسطينية على الأقل على النزوح بسبب موجة العنف الأخيرة. أوعز وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس باحتلال مخيم إضافي للاجئين في الضفة على غرار جنين وطول كرم ونور شمس. وزارة جيش الاحتلال قالت في بيان لها إن المخيم الجديد الذي لم يذكر اسمه سيحتل على غرار نموذج التعامل مع مخيمات شمال الضفة التي تم إخلاؤها وتطهيرها من البنية التحتية الإرهابية حسب قول وتعبير بيان الجيش، يتمركز فيها بشكل دائم كما قال جيش الاحتلال. قال نادي الأسير إن التحول البنيوي مستمر في سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وأكد أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل والتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأوضح النادي في ورقة حقائق حول قضية الأسرى في النصف الأول من عام 2026 أن الاعتقال لم يعد يقتصر على تقييد الحرية، إنما أصبح جزءا عضويا من منظومة الإبادة التي ينفذها الاحتلال من خلال السياسات الممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني جسدا ونفسا وكرامة ووجودا عبر منظومة متكاملة تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزلة والاعتداءات الجنسية والإخفاء القسري. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت في الفترة المذكورة توسيع حملات الاعتقال الجماعي والتوسع غير المسبوق في استخدام الاعتقال الإداري إلى جانب احتجاز مدنيين رهائن ضمن سياسات العقاب الجماعي. ولفت نادي الأسير إلى أن هذه الممارسات لم تشكل أو لم تعد تشكل انتهاكات منفصلة، بل أصبحت أدوات ثابتة لإدارة السجون والمعسكرات. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام بكل الخير. حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم نقدمها لحضراتكم عبر شاشة تلفزيون فلسطين. سنقسم هذه الحلقة في هذا اليوم إلى قسمين نتحدث فيها. في القسم الأول حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نرحب في هذه الأثناء بالدكتور سمير الخطيب الكاتب والمحلل في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك. يعني عقد اللقاء ما بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكنه كان أقصر مما كان متوقع. كيف تنظر إلى هذا اللقاء في البداية؟
1: هو ليس فقط أقصر وإنما هو كان بدون إعلام وبدون مؤتمر صحفي وبدون أي تعليق
0: وبدون بروتوكول أيضا.
1: هذا يعني نعم بدون يعني لا يعرف حتى الآن ما جرى تحديدا وبشكل دقيق ما جرى في الاجتماع، ولكن كعادته ترامب غدا سينشر بعض التصريحات وغدا ستظهر التسريبات. ولكن مما شاهدته يعني مهم جدا، حركات نتنياهو بعد خروجه من المقابلة هي حركات كان يفكر قبل أن تلقى كلماته. يبدو أن المقابلة لم تكن جيدة بما يكفي لكي يعود بها بالإسرائيل، ولكنه خرج بما يريد بمعنى الصورة. هو كان يبحث عن هذه الصورة لأن بالنسبة لنتنياهو هذه الصورة مهمة جدا، وأنه يخوض انتخابات قريبة جدا، وهو يدعي دائما أنه هو الأقدر والأجدر والأقوى على القول لأمريكا لا وعلى إدارة السياسة الإسرائيلية ومواجهة يعني الإدارة الأمريكية. ولهذا هذه المقابلة كانت مهمة، مع أن الترشيحات تقول أن مقابل ما سمح له بمقابلة ترامب هو قدم بعض التنازلات أو بعض الرشوات يعني. ومن ما شاهدناه يعني كل الناس راقبت أنه ما هذا التغيير الذي جرى خلال أسبوع واحد قبل الزيارة أن يسمح لمجلس السلام بدخول أو القوات الدولية بالدخول إلى غزة ولو بشكل رمزي، والانسحاب من قرية إضافية في لبنان. حسب الإعلام في قناة 12 أن هذا كان يعني شرط أمريكي أن يقدم شيئا ليسمحوا له في مقابلة الرئيس الأمريكي. ولهذا يعني أعتقد أنه لن يكون هناك تقدم أو تحسن في العلاقات بين أمريكا وإسرائيل على المستوى الشخصي والإعلامي، خاصة وأن يعني 50% من المستطلعين في الولايات المتحدة في استطلاع نشر قبل بدء اللقاء أن 50% من الولايات المتحدة يريدون يطالبون باعتقال نتنياهو. هذا أولا على المستوى الأمريكي، يعني لا تريد الإدارة الأمريكية التورط مع شخص نتنياهو. ثانيا أمريكا يعني بالتصريحات والتلميحات بدأت تشير أنها يعني لن تدعم أو لن تبدي دعمها لنتنياهو في الانتخابات القادمة. المؤشرات تشير أن هذه اللقاء كان فقط للإعلام ولن يكون هناك
0: بسبب ضغوطات عربية ودولية رافضة لما يحدث في الضفة.
1: أنا أعتقد أن هذا

0: الملف تم طرحه بدون شك، تم طرحه، ولكن لنقل أن اللقاء كان مدته ساعة وعشرين دقيقة يعني، والملف في الإيراني حسب إسرائيل هو الذي أخذ الحصة الأكبر وقد تقديم معلومات، وبقي الملف الفلسطيني والملف اللبناني. ربما يعني أعتقد أنه تم التطرق، لأن الإعلام الأمريكي والإعلام الإسرائيلي أيضا تطرق أن يعني جزء من النقاط التي سيتم بحثها هو الاعتداءات المستوطنين، ويعني السياسة الإسرائيلية الجديدة التي تتبعها، وتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي بأنه سمح مرة أخرى باحتلال أحد المخيمات كما فعل مخيم جنين وعين شمس ونور شمس في نابلة في طولكرم. فيعني هذا الملف هو حارق جدا الآن، ويزيد مما يزيد الطين بلة أيضا تصريحات يعني بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يهاجمون نتنياهو مثل بن كفير بالأمس، وكما معروف أن هذا الرئيس ينتبه لهذه التفاصيل وأي مس شخصي به. أعتقد أنه تم طرحه، ولكن إلى أي مدى كانت الإدارة الأمريكية جادة بوقف هذه الاعتداءات لا أدري حقيقة. إذا كان وصلهم عريضة من 600 شخص أمني سابق في إسرائيل قبل أسبوع يطالب ترامب بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، لأن هذا يجر المنطقة إلى ربما انتفاضة ثالثة وإلى يعني حرب واسعة، ولكن حتى الآن الإدارة الأمريكية لم تعلق بشكل كافي أو يعني جدي على الموضوع.
1: طب دكتور، يعني هل تتوقع بأن بنيامين نتنياهو تمكن من إقناع الرئيس الأمريكي بأن يعود إلى الحرب بشكل واسع مع إيران؟
0: كل هدف الزيارة كما ذكرت في البداية هو الصورة والدعم الأمريكي لنتنياهو للصورة الداخلية، وثانيا الملف الإيراني، خاصة وأن نتنياهو يذهب إلى الانتخابات بإنجازات صفر، ورجل الأمن كما يسمه سيد أمن بإنجازات صفر، إن كان في الملف الإيراني أو الملف اللبناني أو الملف الفلسطيني نفسه. لا يوجد هناك أي تقدم للمجتمع الإسرائيلي، وكل الوعودات التي قدمها هي ما زالت حبر على ورق، ولهذا هو يسعى، بقي يعني أمامه الملف الذي يستطيع أن يضغط فيه على الإدارة الأمريكية هو الملف الإيراني، لأن كما ذكر أحد يعني المرافقين لنتنياهو بعد اللقاء أن يعني إسرائيل على في مفترق طرق مهم جدا، وخاصة بالملف الإيراني، وعليها أن تسمع الولايات المتحدة رأيها بما يتعلق بالملف الإيراني، وأن تقنع الولايات المتحدة بالاستمرار بالحرب. إلى أي مدى استطيع ذلك؟ أنا أعتقد أنه لن يستطيع ذلك، خاصة أنه لم يعد يحظى بهذا الاهتمام وهذا الصدق في بين الشعب الأمريكي، وحتى بين إدارة المصغرة للرئيس ترامب. هناك الفانس نائب الرئيس الذي يعني مجرد حضوره في هذا الاجتماع هو مؤشر، ويعني مؤشر أن الولايات المتحدة لن تستمع بعين الرضا إلى نتنياهو. وويتكوف الذي له رأي مغاير وهو من القيادة المصغرة لهذه الحرب أو في الولايات المتحدة، ولهذا وجودهم لا أعتقد أن نتنياهو يستطيع تمرير أكاذيبه أو ادعاءاته كما كان يفعل ذلك ويؤثر على ترامب، خاصة وأنه لم يكن لقاء بأربع عيون بين الاثنين على انفراد.
1: طب دكتور، يعني هل تتوقع ما بعد هذا اللقاء، وخاصة وأن الملف الإيراني كان هو الأبرز في نقاش ترامب ونتنياهو، هل تتوقع بأنه كل نتائج هذا اللقاء ستؤثر على المنطقة بتصعيد أكبر كما شهدناه قبل أشهر؟
0: يعني اللي المتعارف عليه سابقا، كل زيارة لنتنياهو للولايات المتحدة كانت يأتي بعدها تصعيد أو اتفاقيات مشحفة باتجاه الفلسطينيين أو اللبنانيين أو حتى الإيرانيين، يعني بشكل عام دائما تكون مصائب وراء زيارة نتنياهو. ولكن هذه الزيارة الحقيقة تختلف عن باقي الزيارات، يعني هي زيارة مجبرة يعني بحياء الولايات المتحدة تستقبل نتنياهو، ويعني لنكون دقيقين، في ساعة وعشرين دقيقة مع كل هذا الطاقم يعني لا يمكن بحث ملفات، وأمام الجميع ملفات دقيقة جدا، أو حتى إعطاء أوامر أو تعليمات للولايات المتحدة أو يعني لإسرائيل كيفية التنفيذ. هذه الزيارة

0: ستنتهي بالنهاية على ستنتهي بنهاية زيارة نتنياهو هناك، ولن يكون لها أي تأثير على المنطقة، لأن الولايات المتحدة هي نفسها أيضا على مفترق طرق، خاصة بعد تورطها في الحرب في إيران وفشلها بإحراز أي تقدم بالملف الفلسطيني، أو يعني ظهرت حتى في الملف اللبناني ظهرت وكأنها لا يعني لا تستطيع التأثير على إسرائيل بأي شيء. ولهذا الزيارة باعتقادي حتى الآن يعني، أو ما رشح منها أو ما يظهر وشكلها وترتيبها وتنظيمها، لن يكون لها أي تأثير أو تصعيد على المنطقة.
1: طب تتوقع بأن يكون هناك عقوبات جديدة ضد إيران بعد هذا اللقاء؟
0: الولايات المتحدة الآن تقف على مفترق طرق كما ذكرت، هي ما بين التصعيد أو بين الانسحاب أو بين اتفاق أمني، وهناك ثلاث احتمالات يعني أمام الولايات المتحدة، كلهم احتمالات صعبة جدا، أحدها الدخول بالحرب وهو الأكثر، والاستمرار بالحرب، وربما الدخول بريا، وهذا سيكلف الولايات المتحدة تكلفة باهظة جدا. ثانيا اتفاق يعني بدون اتفاق أو تفاهمات، وهو ما سيظهر الولايات المتحدة على أنها يعني دولة ضعيفة ولا تستطيع حسم أي ملف. وثالثا الاستمرار بهذا الملف مفتوح إلى ما لا نهاية، حرب استنزاف للولايات المتحدة طويلة الأمد، وهو ما لا تريده الولايات المتحدة. الثلاث خيارات هي ليست مفيدة للولايات المتحدة بل تضر بها، وهل هذا هي حتى الآن مرتبكة ولم تقرر حتى الآن، وتحاول إنهاء الملف ببعض الإنجازات. ودخول نتنياهو على الصورة ودخول إسرائيل الآن بالذات على الملف الإيراني سيعيق الجهود الأمريكية التي تسعى من خلالها بداية تشكيل تحالف دولي، ودخول إسرائيل إلى هذا التحالف هو سيمنع تشكيل تحالف دولي، ولهذا وإسرائيل مصممة بنفس الوقت على الدخول إلى هذا الملف، لأن نتنياهو مضطر أن يصل إلى الانتخابات وهو مستمر في الحرب. وتصريح كاتس اليوم يعني بشكل غريب، مع أن الرقابة العسكرية كانت تمنع نشر معلومات محددة مثل أن الطائرات الأمريكية تخرج من إسرائيل وتقصف إيران، هو وزير الحرب الإسرائيلي يعلن أن الطائرات الإسرائيلية تقصف إيران من المطارات الإسرائيلية ولا تستطيع إيران الرد لأننا دولة قوية، هو يستفز إيران حتى إيران ترد على هذا الموضوع، وربما تضرب إسرائيل حتى يعود للدخول إلى الحرب. ولكن الولايات المتحدة مصممة وتمنع إسرائيل بأي ثمن، لأن دخولها سيضر بكل مساعيها، إن كان مع الدول العربية أو مع تركيا أو دول أخرى حتى عالمية، بسبب سمعة إسرائيل بعد حربها في غزة ولبنان والاعتداءات المستوطنين الآن في الضفة.
1: طب دكتور، يعني برأيك إلى أي مدى من الممكن أن يستطيع بنيامين نتنياهو إقناع الإدارة الأمريكية بمواقفه، إن كانت فيما يتعلق بالملف الإيراني وإيران، وإن كان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ لسؤال هذا أخير في هذا الموضوع، لننتقل لحديث أكثر بتفاصيل أكثر حول ما يجري في الضفة.
0: الحقيقة أنه يعني مع كل ما نراه من خلافات ما بين نتنياهو وترامب، أو ما بين يعني ما يذكر في الإعلام حول خلافات عينية في كل القضايا الإقليمية، ولكن تبقى العلاقة قوية بين إسرائيل والولايات المتحدة، فإسرائيل هي ربيبة الولايات المتحدة، مع أنها بالفترة الأخيرة تحاول التمرد على هذا الموضوع وتتصرف كدولة وازنة ولها قراراتها واستقلاليتها، ولكن حبلها قصير في الولايات المتحدة. إلى أي مدى يستطيع؟ دائما هناك تأثير للعلاقات الشخصية، وبالرغم مما نراه هناك ما زال بعض المحبة والمودة بين ترامب ونتنياهو، وربما نتنياهو الأخبر بكل زعماء العالم بالتأثير على شخصيات ترامب وأسلوب التعامل معه وكيف ينفخ بشخصيته المجلومانية المتغطرسة حتى يستطيع التأثير عليه. يعني يذكر أن يعني وجود فانس كان مهم جدا لوجود لجانب ترامب، ولهذا الزيارة الأخيرة عندما أقنع نتنياهو ترامب بدخول الحرب إلى إيران استغل توقيتا يكون فيه فانس خارج الولايات المتحدة.

0: المتحدة عندما كان في أذربيجان ليعود ويقنع الرئيس الأمريكي، وهذا أحد الأسباب يعني اللي فانس لم ينساها. يبدو أن هناك تأثير لنتنياهو، ولكن الآن المسألة مسألة أصبحت لم تعد قرار شخصي لترامب بقدر ما هو تأثير، هي سياسة أمريكية دولة عميقة، وبدأت يعني المصالح الأمريكية تهتز، ولهذا عندما تهتز المصالح الأمريكية لا يوجد تأثير لنتنياهو. وما ذكره فانس في مقابلته الأخيرة أن يعني إسرائيل بدأت تبدو عبئا، بدأت تتحول لعبء على الولايات المتحدة، هذا كلام خطير جدا، والأخطر منه أن ترامب لم يعلق عليه، لم يعلق عليه ولم يحاول تصحيحه أو تجميله، وكأن الحديث لم يكن. ولا أنا لا أعتقد أن فانس تحدث بهذا الحديث مجرد رأيه الشخصي بدون التشاور أو بدون موافقة الرئيس الأمريكي. لهذا الآن يعني العلاقات ما زالت قوية، والولايات المتحدة تدعم إسرائيل، وإن دخلت اليوم في حرب لن تتركها الولايات المتحدة. وأما بما يخص الملف الإيراني، يبدو أن الولايات المتحدة جادة جدا بعدم إدخال إسرائيل في هذا الملف.
1: طيب دكتور سمير، يعني فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، برأيك كيف تم تناول الحرب على غزة وعملية وقف إطلاق النار التي إسرائيل تقوم باختراقها منذ أشهر طويلة يعني، ولم تلتزم بهذا الاتفاق؟ كيف يمكن أن الطريقة التي تم تناول ملف غزة وفلسطين في هذا الاجتماع؟
0: أنا أعتقد كما ذكرت لك أن يعني الولايات المتحدة هي أيضا في ورطة، بعد أن يعني ترامب هو الذي أعلن عن خطة السلام في غزة، وهو الذي تفاخر بأنه استطاع وقف الحرب على غزة، ولكن كعادة إسرائيل هي لم تلتزم منذ قيامها حتى اليوم بأي اتفاقية، وكل اتفاقية توقع عليها هي تبدأ بتقسيمها لبنود، وكل بند إلى أقسام أخرى ومراحل أخرى، ويبدأ البحث بعد التوقيع. حتى مسألة غزة، طالما لا يوجد ضغط على الولايات المتحدة لتمنع إسرائيل من الاستمرار بخرق الاتفاق والاستمرار باحتلال غزة وتقسيم غزة وقتل، يعني هناك قتل مستمر، هناك إبادة مستمرة ولكن بشكل بطيء، لم تكن إذا لم تكن بالمئات فهي بالعشرات يوميا، وأصبح هذا الأمر معتاد. واليوم يعني قصف مسجد في غزة، يعني حتى الأماكن الدينية لم يسلم منها، لم يسلم الحجر ولا البشر ولا الأماكن الدينية ولا الأماكن المقدسة ولا الأثارات في غزة، هم يريدون إبادة غزة بالكامل، والولايات المتحدة هي التي تستطيع إيقاف إسرائيل إذا تم التأثير والضغط عليها. وللأسف الشديد حتى الآن الولايات المتحدة لم تجد من يضغط عليها بالشكل الكافي والصحيح لتقوم بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، إن كان في غزة أو في الضفة. الحقيقة أن يعني دولة إسرائيل كدولة منذ أقامت هي بحاجة دائما لغطاء لدولة عظمى تكون الحاضنة لها عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا، والولايات المتحدة يعني حتى الآن بعد أن يعني منذ سنوات الخمسينات وحتى اليوم هي تقوم بدور هذه الحاضنة. لن يكون هناك تغيير حاليا في السياسة الإسرائيلية ما لم يحدث تغيير داخلي، وهو باعتقادي بعيد جدا، خاصة بعد استفحال اليمين بالسلطة وتغير المجتمع الإسرائيلي إلى يمينية أكثر، أو لنقل تحديدا لم يعد، لكن أصر أكثر وضوحا بالتعبير عن يمينيته، ويعني محو القضية الفلسطينية وإنهائها وظهور شعار مثل إنهاء الصراع وليس إدارة الصراع، هذه المصطلحات الحديثة جدا لن يستطيع أي تأثير يؤثر على إسرائيل إلا الولايات المتحدة، أو تأثير داخلي وهو البعيد. بقي الأمل يعني الإرادة أن تتحرك الولايات المتحدة، وهو ما لا نراه خاصة في عهد هذه الإدارة، ربما بإدارات سابقة بعد تغير المجتمع الأمريكي وأنماط التصويت واهتزاز صورة إسرائيل هناك، ويعني أصبح التعامل مع الأيبك والعلاقة مع إسرائيل بعدما كان هو سبيل النجاح للمرشحين أصبح اليوم عارا وعبئا على المرشحين، وهم يبتعدوا عن نتنياهو وعن إسرائيل كي يفوزوا بالانتخابات. نأمل أن تستمر هذه الموجة، وإذا تغيرت الإدارة الأمريكية أو تغير أعضاء الكونغرس أو وصول رئيس أمريكي يعني لا نريد منه أن يميل إلى فلسطين ولكن يكون أقرب إلى العدل، ربما سيتم تحقيق ويتم الضغط على إسرائيل بما يكفي لكي تقوم الانسحاب من غزة وتنفيذ اتفاقيات السلام إن كان ما كان سابقا، وتم يعني اتفاقيات أوسلو واتفاقيات مع السلطة والخليل التي إسرائيل انسحبت منها جميعا.
1: طب دكتور سمير، يعني ما يحدث في الضفة الغربية والمدينة المقدسة لا يقل عن من خطورة مما يحدث في قطاع غزة، يعني برأيك هل من الممكن أن تؤثر الضغوط إن كانت الأمريكية أو الدولية بمواقفها ضد إسرائيل بما تفعله من تصعيد على أرض الواقع، هل من ممكن أن تؤثر على إسرائيل؟
0: يعني من خبرتنا بالسنوات الطويلة بعد إذا مررنا بالمجزرة التي حدثت في غزة والقتل بالمئات والتفجير والتهديم وما جرى سابقا في مخيم جنين ومخيمات الضفة الغربية والاحتلال، رد الفعل العالمي حتى الآن هو ضعيف جدا وخجول وانتقادات لا تسمن ولا تغني عن جوع. التأثير المباشر على إسرائيل قد يكون يعني مؤثرا هو التأثير الأمريكي. إسرائيل بعد 7 أكتوبر يعني اتخذت منهجا جديدا وقحا بشكل كبير، أنها لا تهتم لا للقانون الدولي ولا الرأي العالمي إن كان الدولي أو الشعبي، وهي مستمرة بسياستها وبدأت أكثر وقاحة بالحديث عن شرق أوسط جديد والتوسع ورجعوا إلى الأصول التوراتية ومن النيل إلى الفرات ومناطق في سوريا وكل هذه الترهات القديمة التي يعود إليها. هذا يعني إسرائيل دخلت في مسار من الفاشية المتضخمة جدا، وهذا لن يتم وقفه يعني بمجرد إما بعقوبات أو يعني بانتقاد دولي شديد أو بوقفة حسب القانون الدولي. ويعني ما يجري بالضفة باعتقادي هي ليست من يعني قطعان مستوطنين تعتدي على سكان القرى الفلسطينيين، إنما هي سياسة مبرمجة. يعني المستوطنون باعتقادي هم جنود بلباس مدني، يعني هم يقوموا بسياسة إسرائيلية طالما يدعمهم بعض الوزراء بشكل علني على أعمالهم ويحتفلوا معهم، والحكومة الإسرائيلية لا والقضاء الإسرائيلي أو الشرطة الإسرائيلية لا تقدمهم إلى القضاء، والجيش الإسرائيلي أحيانا يكون متفرج على ما يجري. فهي سياسة مبرمجة لإشعال الضفة الغربية لسببين: السبب الأول أن يعني أن تستمر حالة التوتر في إسرائيل والمنطقة ويصلوا إلى انتخابات وهي يعني الوضع متوتر ومشتعل، وثانيا للقضاء بشكل تام على القضية الفلسطينية، وحتى يعني ولا يبقى أي شيء من لذكر لما يسمى دولة فلسطينية، وعن طريق إذا لم يكن فقط عن طريق التهرب من الاتفاقيات وإنما يعني ضغط على السكان لكي يرحلوا ولا يغادروا وتقليل عدد الفلسطينيين ما بين النهر والبحر إلى أقل عدد ممكن. وهذا ما جرى في غزة عن طريق القتل، وربما في بالضفة ما يجري بالضفة هو لا فعلا لا يقل خطورة عن ما جرى في غزة، خاصة أنه يعني يطول باسم المستوطنين وكأن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بذلك، ومع أنها يعني التهديدات مستمرة أنهم سيقوموا بأكثر من ذلك وسيستمروا بما فعلوه حتى الآن. يعني ما يجري في الضفة نأمل يعني أن لا يتوسع أكثر، ولكن التخوفات والتخطيط من الحكومة الإسرائيلية يشير إلى غير ذلك.
1: طب دكتور، يعني برأيك بنيامين نتنياهو خرج من هذا اللقاء من واشنطن بمكاسب سياسية تعزز موقفه الداخلي أم مع اقتراب طبعا الانتخابات، أم أنه خرج بضغوط أكبر مما كانت عليه من الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: نتنياهو يعرف المجتمع الإسرائيلي أكثر واحد في إسرائيل وأكثر من كل السياسيين الآخرين، ويدرك كيف يتلاعب بالألفاظ والمصطلحات وكيف يجر اليمين الإسرائيلي التي اليمين الإسرائيلي الذي يدعمه ويسير وراءه بدون تفكير. لا شك أن هناك صحفيين وهناك سياسيين الذين سيحاولوا يعني إثبات أن ما جرى هو مجرد صورة في البيت الأبيض، وأن نتنياهو خضع، وحتى أنه بدأوا الحديث عن هذا الموضوع قبل الزيارة، أنه خضع لترامب وأنه نفذ ما يريده بمجرد ليقبل به في البيت الأبيض. ولكنه يعني التصريح الأول كان، هذا اللقاء كان مثمرا، وهو من أفضل اللقاءات التي جرت مع الرئيس الأمريكي. نتنياهو حصل على ما يريد، أولا أن لا يكون اللقاء مفتوحا، وهذا مهم جدا له كي لا يتم يعني لا يسمع الصحفيون أي شيء، أي إهانة أو أي صراخ أو أي تعليق يمس به، وهو يستطيع أن يقول ماذا يريد الآن للمجتمع الإسرائيلي. وهناك مصوتوه الذين يعني يؤمنوا به، وما حصل على ما يريد، حصل على الصورة، وأنه هو الوحيد القادر على التعامل مع الإدارة الأمريكية. يبقى الآن ماذا سيتسرب من هذا الاتفاق، وهل سيستغل السياسيون المنافسون هذه التسريبات ضد نتنياهو أم لا؟ مع أنهم بدأوا يشككوا في مصداقية هذا اللقاء، وماذا استفاد أم لا من هذا اللقاء، وهل استفادت إسرائيل؟ طالما لا يوجد بروتوكول رسمي أو تصريح رسمي من الولايات المتحدة، تبقى هذا الأمر مجرد يعني آراء، ونتنياهو في هذه الأجواء يده العليا الإعلامية.
1: اتضحت الصورة. الدكتور سمير الخطيب، الكاتب والمحلل في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الجزء الأول من برنامج ملف اليوم في هذه الحلقة. سننتقل إلى موضوع آخر، وفي ظل استمرار تصعيد الاحتلال والمستوطنين بحماية جيش الاحتلال لمختلف المناطق في الضفة الغربية، نستضيف في هذه الأثناء الدكتور رمزي عودة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: يعني من المؤكد بأنه تم التطرق إلى كل هذا التصعيد في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس خلال لقاء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. برأيك كيف كان التطرق؟ هل كان هناك ضغوطات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتخفيف من شدة هذه الاعتداءات؟
2: يعني أعتقد ذلك، أنه على الأقل الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في انفجار الأوضاع، وهي تدرك تماما أنه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من ضرب المزارعين وتشجيع المستوطنين على القتل والتدمير والسرقة، هذا سوف يؤدي إلى انفجار الأوضاع ليس فقط في الضفة، وإنما أيضا في القدس وداخل الإسرائيلي وفي غزة وفي كل المناطق العربية. لذلك يبدو انه ترامب يعني اوعز لنتنياهو بانه غير راضي عن حاله التصعيد، وهو كان اصلا غير راضي عن حاله التصعيد التي حدثت في لبنان الشهر الماضي، وهذا يبدو انه الاسرائيليين يستخدمون ورقه التصعيد العسكري والعنف ضد العديد من المناطق العربيه والفلسطينيه كورقه مساومه مع الاداره الامريكيه. يعني هم يريدوا ان يسوقوا نفسهم عند الاداره الامريكيه بانهم يقومون بحمايه المصالح الأمريكية، بحماية ما بين قوسين الشعب اليهودي في المنطقة، أنهم الضحية إلى آخره، من القضايا التي لم تعد تروق كثيرا إلى الإدارة الأمريكية، لم تعد تعجبها، وهي تدرك تماما أن الإسرائيليين يريدون أن يجعلوا المنطقة منطقة نزاع من الصعب السيطرة عليها. والدليل على ذلك أن الإدارة الأمريكية استثنت إسرائيل من حرب إيران، وحتى استثنتها من الملف اللبناني وفرض الضغوط عليها، لأنها أصبحت تدرك أن إسرائيل تريد مزيد من التصعيد. إذا إسرائيل تريد مزيد من التصعيد، هذا واضح، واضح حتى في الضفة الغربية، هم قلبوا الرواية واستغلوا ما حدث في تل وقاموا بمجزرة ومجازر في كل نابلس، في كل مناطق وقرى نابلس وشمال الضفة الغربية وحتى جنوبها والقدس. هذا ما الذي يعني ماذا ندرك من هذه الدلالة؟ وأنا يعني قلتها سابقا، هذه الدلالة واضحة أنه حكومة اليمين الإسرائيلية تقتات على الدم وتقتات على الحروب، وتريد أن تقنع الشارع اليهودي أولا وأخيرا بأن

0: تقوم بحمايته وتقوم بين قوسين بطرد الفلسطينيين من أرض إسرائيل التاريخية اللي هي ما يسمونه يهودا أو السامرة، وأنهم لا يريدون قيام دولة فلسطينية. هذا على الأقل بالنسبة لهذه الحكومة هو عامل موحد، عامل موحد لأحزاب اليمين لجماعات المستوطنين، ويبدو أن المصالح مشتركة في هذا الموضوع. أما النقطة الثانية فهم يريدون أن يسوقوا أنفسهم أمام دول الغربية بالذات الولايات المتحدة كحليف استراتيجي لهم، بأنهم يدافعون عن إسرائيل، دولة إسرائيل اللي هي الحليف الاستراتيجي للغرب، وأنه هناك هجمة من الإرهابيين العرب والفلسطينيين ضدها، وهم يقومون بذلك تحقيقا لمصالحهم. لكن هذه الرواية لم تعد مقبولة تماما، كما لم تعد مقبولة فكرة معاداة السامية والإرهاب اليهود، الإرهاب العربي والإرهاب الفلسطيني وآخره. ولهذا يعني تعقيبا حتى أنه كانت زيارة نتنياهو لترامب زيارة فاترة، وأصر نتنياهو نفسه أن يقوم بها، لأنه يريد أن يبين للشارع اليهودي أنه في إسرائيل أنه علاقاته قوية مع الإدارة الأمريكية، وبالذات وهو بهذا يستحق أن يعاد انتخابه مرة أخرى لأنه الرئيس الأمريكي استقبله. هذا كله قضايا انتخابية، ولكنها يعني تخرج عن المنطق السياسي، منطق القتل والتصعيد هذا يخرج عن المنطق السياسي العقلاني.
1: طب دكتور، يعني بناء على تصريحات من الأمم المتحدة بأنه من المستحيل بأن يكون هناك أي اتفاق في لأي مسار سياسي صحيح في حال استمر الحال كما هو في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، برأيك إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر مثل هذه التصريحات من قبل هيئة مثل الأمم المتحدة على الوضع الراهن الذي نعيشه؟
0: هذا استنتاج متأخر، نحن ندرك ذلك والجميع يدرك، كل دول العالم تدرك. يعني كيف يمكن أن ندخل في مفاوضات حقيقية تؤدي إلى مسار سلمي كما كانت خطة الرئيس ترامب تتحدث عن ذلك في شرم الشيخ، وقطاع غزة 70% محتل من الإسرائيليين، وقطاع غزة مدمر بالكامل، والضفة الغربية تعيش في حالة تصعيد. كلنا ندرك أن إسرائيل بكل هذه التصرفات وهذا السلوك العدواني الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني لا تريد تسوية حقيقية، لا تريد سلام، وتحاول أن تضع اللوم على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية، لأنها كأنها يعني خارج هذه التغطية وهي ضحية. هذا أصبح مكشوف كما قلت لك. الأمم المتحدة والدول الغربية، الدول الصديقة حتى للشعب الفلسطيني مثل الصين وروسيا تؤكد دائما أنه حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يؤدي إلى الأمن والاستقرار، وأن بقاء القوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة وقيام المستوطنين باحتلال مناطق كبيرة هم وجيش الاحتلال في الضفة الغربية معناه ببساطة قتل حل الدولتين. على ماذا نتفاوض؟ على ماذا نتفاوض؟ لم تعد هناك أراضي اليوم المستوطنين يعني ينتشرون في كل مناطق جيم وب، وحتى أطراف مناطق ألف، وهذه المناطق يقوموا بطرد الفلسطينيين منها. يعني أكثر من العام هذا أكثر من 2560 فلسطيني هجر من مناطقه، وبدأوا فيما يسمى بالاستيطان الرعوي وكأنهم أصل هذا البلد. يعني قوات الاحتلال تنتقم من الشعب الفلسطيني، يعني ما حدث في تل هو ما بعد تل هو انتقام كامل من الشعب الفلسطيني وتدمير لكل مقدراته وإغلاق كامل للمدن والقرى الفلسطينية، وكأننا نعيش في معازل كاملة. فبالتالي إسرائيل اختارت نظام الفصل العنصري، لم تختار حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة. هذا النظام يكفل بالنسبة لها أن تكون في إطار الدولة اليهودية المتناسقة الموحدة، وأنه يعيش الفلسطينيين في كانتونات صغيرة ومعزولة وأماكن غير قابلة للحياة أصلا، مما يشجعهم أو يحفزهم أو يجبرهم، وأعتقد يجبرهم أفضل على الهجرة من فلسطين. إذا نحن أمام مأزق، نقدر ما قامت بما تصريحات الأمم المتحدة، لكن نقول للأمم المتحدة ولجميع الدول الصديقة في أوروبا التي تدعو لحل الدولتين وما زالت متشبثة بهذا الموضوع، أنه التصريحات لا تكفي، القلق لا يكفي، التعاطف لا يكفي، يجب اتخاذ خطوات عملية لإجبار إسرائيل على الدخول في تفاوض ومفاوضات سلمية، والانسحاب من قطاع غزة ولجم المستوطنين عن التصعيد في الضفة الغربية. بدون هذا لن يكون هناك أي حل أو أي حتى بيئة مناسبة للمفاوضات ولتحقيق السلام والاستقرار.
1: دكتور رمزي، يعني بالأمس الأمم المتحدة واليوم فرنسا وغدا دول أخرى، بات المشهد واضح أمام العالم أجمع، ليس فقط الدول العربية وإنما نحن نتحدث عن الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى، باتت إسرائيل مكشوفة تماما أمام العالم، وبالرغم من ذلك هي مستمرة في كل سياساتها على أرض الواقع. يعني كيف تترجم ذلك؟
0: لماذا؟ السؤال الأساسي لماذا؟ صحيح أنه
1: صحيح.
0: معظم دول العالم، غالبية دول العالم تؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة، لكن يبدو أن هذا التأييد أصبح للاستهلاك الإعلامي. حتى تبدو هذه الدول أخلاقية، لأنها حتى الآن ترفض أن تفرض عقوبات على إسرائيل. بدون فرض عقوبات على إسرائيل كما حدث في جنوب أفريقيا في النظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لن سوف تستمر إسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني وفي تشجيع قتل الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته. أعطيك مثال، فرنسا احنا نقدر موقفها، موقفها تاريخي مناصر للقطاع
1: طبعا
0: الفلسطيني، وصرحت وقالت بوضوح انه نحن يعني نؤيد حل الدولتين وما زال حل الدولتين ممكن. فرنسا فقط فرضت عقوبات، هي وكندا واستراليا واعتقد يعني بعض الدول الاوروبيه الاخرى فرضت عقوبات على المستوطنين، على بعض المستوطنين، اسماء بعض المستوطنين، وتم تطوير هذه القضيه او هذه العقوبات الى فرض خلينا على كيانات استيطانيه مثل شبيبه التلال وغيرها، لكن هذا لا يكفي. النقطه الاساسيه فرض عقوبات على اسرائيل، هؤلاء المستوطنين لا يقومون باعمالهم من راسهم، هم يأخذون دعم من الحكومة الإسرائيلية، يأخذون حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يأخذون أموال، لديهم شرعية من قبل حتى قوانين إسرائيل تطبق عليهم، يعني هم بالتالي العقوبة الأساسية التي تجبر إسرائيل على الامتناع عن المضي قدما في مسار عدوانها هو فرض عقوبات اقتصادية شاملة على إسرائيل، بمعنى تؤدي إلى عزلها. اللي صار إنه فرنسا وبعض الدول أيدت فرض عقوبات في مشاورات الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، لكن للأسف بعض الدول الأخرى الجميع يعرفها رفضت إنه فرض عقوبات على إسرائيل، وبالتالي لم يحظى هذا الموقف من دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع. في الاتحاد الأوروبي يجب هناك حصول إجماع. لذلك ماذا نقول نحن؟ إنه صعب هذه الدول أن تجمع لأن مصالحها مختلفة، على الأقل أن تقوم الدول فرادى بفرض عقوبات. هولندا في السابق يعني طرحت مبادرة هي ثم تلتها إسبانيا، إنه فرض عقوبات على إسرائيل حتى فك الشراكة، طرحوا فك الشراكة، لأن فك الشراكة معناه فرض عقوبة. لماذا؟ لأن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من ميثاق الاتحاد الأوروبي، اتفاقية روما. طيب هذا جيد، ولكن بسبب مخالفتها لحقوق الإنسان طبعا واحتلالها للأراضي الفلسطينية. لكن عندما طرحت أكثر من مرة، يعني كل 6 شهور يطرح هذه المبادرة، ولكن لا تحظى بالإجماع. اليوم المجتمع الدولي ليس فقط أوروبا، المجتمع الدولي مسؤول عن فرض عقوبات على إسرائيل. إذا تم فرض عقوبات على إسرائيل سوف يعني ذلك أنه الاحتلال كلفته ستزداد على الإسرائيلي، لا تستطيع تحملها إسرائيل. إسرائيل تعتاش أيضا على فتح الأسواق الغربية لها، فتح أسواق آسيا وأفريقيا لأسلحتها ولمنتجاتها. إسرائيل تعيش على المنح أيضا والمساعدات من اللوبيات الصهيونية المنتشرة والجماعات الصهيونية، كل هذا سوف تفقده إسرائيل، وبالتالي سوف تضطر أن تسير بمسار سلمي معتدل وأن تبتعد عن مفهوم الدولة المارقة. اليوم إسرائيل تصنف في العالم أنها الدولة المارقة، على فكرة

0: طلبوا باعتقال جالانت ونتنياهو، كان هذا إنجاز وما زال إنجاز تاريخي للنظام القانوني القضائي العالمي.
1: طب دكتور، ملف فرض العقوبات على إسرائيل، على من يقع العاتق الأكبر لإقناع هذه الدول لفرض عقوبات على إسرائيل؟
0: النقطة الأساسية على شعب الدولة، يعني يجب أن يكون هناك حراك دولي جماهيري، لا ليس فقط للمطالبة بوقف الحرب على غزة مثلا أو وقف إطلاق النار أو كذا، هذا مهم لكنه لا يكفي، يجب أن تكون هناك مظاهرات تضامنية، وقفات احتجاجية، لوبيهات عربية ودولية مناصرة للشعب الفلسطيني ترفع مطالبها لبرلمانات الدول الأوروبية وتطالب الحكومة، تسأل الحكومة عن مواقفها وتقوم برفع قضايا في محاكم الدولة نفسها على الحكومة، إنه الحكومة تنتهك المبادئ العامة الأخلاقية للنظام الوطني في هذه الدولة لحقوق الإنسان. هذا جربوه بعض المناصرين في ألمانيا، رفع قضايا لكن فشل في ألمانيا، فشلت بعض المحاكم في اتخاذ قرارات، لكن إذا صار في موجة عارمة من القضايا التي ترفع ضد الحكومة وضد حتى الجماعات والشركات التي تتعامل مع إسرائيل ومع الاستيطان، كما يحدث اليوم في فرنسا، يعني فرنسا في جماعات مناصرة كثير عمالها بتطالب الحكومة الفرنسية بمقاطعة الشركات والكيانات التي تتعامل مع الاستيطان، هذا جيد، هذا إذا يحتاج إلى جهد تراكمي. فبالتالي نبدأ أولا بالشعوب هذه الدولة المؤمنة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أيضا في اللوبيهات العربية والمناصرة للقضية الفلسطينية، يعني كثير هناك من لوبيات عربية وجماعات عربية وجاليات فلسطينية لديها مؤسسات تضامن ومؤسسات لوبي قادرة على أنها تحرك البرلمانات وتتحدث معهم وتقنعهم بالتغييرات أو بما تقوم به إسرائيل. وأيضا النقطة يحتاج أيضا هذا المواقف إلى ضغط فلسطيني، يعني يجب أن نكون نحن نطالب كفلسطينيين أيضا هذه الدول، ونطالب شعوب العالم بأن تقف معنا وتظل القضية الفلسطينية قضية يعني حاضرة أمام الرأي العام الدولي وأمام الرأي العام العربي، لأن إسرائيل ماذا تقول؟ الفلسطينيين لا يريدون دولة، الفلسطينيين إرهابيين، الفلسطينيين يريدون، الفلسطينيين عرب ويعملون بالعودة إلى السعودية وغير ذلك، هذا رواية إسرائيل. فبالتالي إحنا يجب دائما أن قضيتنا تكون حاضرة، يجب أن يكون موقفنا متناغم مع موقف القيادة الفلسطينية في التمسك بالثوابت الوطنية وإجبار دول العالم على الوقوف معنا، هذا مطلب مهم وطني ودولي وإنساني، وهذا أيضا يترك المجال أيضا حتى للمنظمات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان وغيره أن تكون يعني حاضرة أمام حقية وعدالة المشهد النضالي الوطني الفلسطيني.
1: يعني ودليل على كل كلامك دكتور، يعني منذ 7 أكتوبر من عام 2023 ومع بدء حرب الإبادة، فعلا يعني كان هناك تحركات من قبل الشعوب والجاليات العربية وأيضا الطواقم الدبلوماسية الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم، وكان هناك فرض للعقوبات من بعض الدول نتيجة ما تفعله إسرائيل بقطاع غزة حتى هذه اللحظة. طب دكتور، يعني برأيك المشهد العدواني المستمر على الضفة الغربية إلى متى سيستمر؟ هل هو مرهون مع الانتخابات الإسرائيلية أم أن مخطط سيستمر حتى إنهاء الوجود الفلسطيني؟
0: لا، لن
1: كما
0: يستطيع انهاء
1: تفكر دولة
0: الفلسطيني.
1: الاحتلال والحكومات الإسرائيلية
0: صحيح
1: المتعاقبة طبعا.
0: صحيح صحيح، الفلسطينيين متشبثين بأرضهم،
1: طبعا.
0: واحنا هنا بنمر يوميا بمصائب كبيره وبمشاكل من قبل الاحتلال وعرقله، ولكن ما زلنا نذهب الى العمل، يعني ما زلنا يوميا نذهب الى اعمالنا حتى خارج مدننا. هذا ماذا يعني؟ انه الفلسطيني غير مهتم بكل ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي وهو متمسك بوجوده، لكن موقف صعب، يعني لا ننكر انه احنا نعيش بازمه حقيقيه اكثر من ازمه، هذه نوع من انواع الاباده تقوم بها اسرائيل، منع التنقل، منع الحركه، قتل المدنيين الفلسطينيين، سرقه المواشي للفلاحين، الهجمات على القرى الفلسطينيه، التمييز العنصري، بناء توسع في المستوطنات، هذا كله شكل او اشكال من الإبادة الجماعية.

التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. فإحنا بنعيش في أزمة، بنعيش في حرب لا ننكرها، ولكن بالمقابل نتوقع، لا نريد أن نحبط. أولا نتوقع أن الشعب الفلسطيني، وأعتقد أن توقعنا صحيح، سوف يعز صموده في أرضه، ولن يتخلى عن أرضه ولا عن قيادته، ولا القيادة تتخلى عن شعبه. وهذا يعني إحنا مرينا في ظروف أصعب حتى في الانتفاضة الثانية وكذا، وما زالت الثوابت الوطنية عالقة في مخيلة الفلسطيني والقائد الفلسطيني والحزب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية. النقطة الثانية، نعم ننتظر إلى حد ما أنه نتائج الانتخابات الإسرائيلية، لا نتوقع تغيير جذري في سياسة هذه الحكومة. هذه سياسة حكومة هي تقوم على الاستيطان والدم والقتل، وأنا سميتها في مقالاتي أنه حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة تعتاش على الدم. يعني هذا اللي بيحدث اليوم في الضفة الغربية هو يعني من أجمل اللحظات التي تعيش بها. حتى لو لم تنجح هذه الأحزاب الائتلافية بالفوز بالانتخابات، لكنهم سيسجلوا في تاريخهم العنصري أنهم قاموا بقتل وتدمير واحتلال وبناء استيطان وهجمات على الأقصى، لأن هذول ما يسمى بالقادة الإسرائيليين، عربدة الإسرائيليين، هم أيديولوجيين. الأيديولوجيا المتطرفة هي التي تحكمهم وليس السياسة العقلانية. لكن مع ذلك كما قلت لك، نتوقع أنه تحدث انتخابات. استطلاعات الرأي لا تشير بأي حال من الأحوال إلى أن نتنياهو وأحزاب اليمين الإسرائيلية سوف تنجح في الانتخابات القادمة. هناك فارق على الأقل 10، وأنا من الناس المؤيدين لهذه الفكرة، أو على الأقل الذين توقعوا هزيمة نتنياهو قريبا. آيزنكوت وأحزاب اليمين ليسوا حلا سحريا، لكن على يعني هم يمين وسط، لكن على الأقل لن يعني يستمروا أو يمضوا قدما في السياسات التي يقوم بها نتنياهو في هذا الموضوع. أريد أن أنوه القضية أنه يعني ما الذي جعل نتنياهو يصر أن يذهب إلى الرئيس الأمريكي ترامب وهو يعني يصعد ويقول أنه في حرب والإرهاب الفلسطيني والخوف الإسرائيليين المستوطنين من العرب، وكأنه يريد أن يعيد إنتاج فكرة 7 أكتوبر. كان هناك يعني حادث تل كأنه 7 أكتوبر جديد. الإعلام الإسرائيلي كله يبث خطاب الكراهية والحقد والقتل والانتقام وكذا. ما الذي دفعه للذهاب في هذه اللحظة حتى يقايض؟ يعني هي مسألة مقايضة. أنا إذا أردتني أن أنهي هذا الملف، أولا استقبلني في البيت الأبيض، أنا أحتاج لهذا الاستقبال حتى أقول لحزبي وأحزاب اليمين أنني ما زلت رقما مفضلا عند الإدارة الأمريكية. هذا أولا وأخيرا. لذلك الرئيس الأمريكي استقبله ببرود، ولكن على الأقل أخذ مساومة أو مقايضة للحصول على بعض المزايا، خلينا نقول التي تفيده في العملية الانتخابية القادمة. فإحنا يعني كشعب فلسطين نعيش في حالة حرب، وعلينا الصمود، علينا التفكير بعقلانية أن نبقى في أرضنا، وعلينا أيضا أن لا نعطي مبررا للاحتلال أن يقوم بنتائج أو بردة أفعال تشابه ما حدث في 7 أكتوبر من تدمير كامل. لأنه اليوم الاحتلال يتحدث عن ما حدث في تل برغم أنه هو صاحب المجزرة الكبرى، يتحدث وكأنها يعني حرب من الفلسطينيين مسلحه ضد الاسرائيليين. وبالمناسبه انا قرات يعني تقرير اسرائيلي اليوم قراته، يقول انه الشاب الشهيد اللي قتل الجندي الاسرائيلي قتله، يعني قتل وهو واضع السلاح، يعني لم يكن يحمل السلاح، هو وضع السلاح ويريد تسليم نفسه وتم قتله. هذا تقرير اسرائيلي، ليس لا دفاعا ولا قضيه. فاحنا بنقول انه الاسرائيليين يحاولوا أن يصوروا أنهم الضحية وأنهم يعيشون في حالة استنزاف، وأن عليهم أن الحرب تماما كما فعلوا في لبنان وكما فعلوا في غزة. هذه الحالة تعتاش عليها هذه الحكومات اليمنية، لذلك اليمينية. لذلك نتوقع إن شاء الله في شهر 10 أن تحدث يعني نوع من الانفراج، خاصة أن الولايات المتحدة أصبحت أقرب إلى موقف السلطة الوطنية الفلسطينية. يعني بدأت تتبنى وتدرك أنه ما قالته السلطة الوطنية في السابق، أنه لا يمكن حل دائم في غزة بدون وجود السلطة الوطنية وبدون وجود الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولا يوجد حل في الضفة الغربية بدون وجود السلطة الوطنية. أصبح هذه القضايا أصبحت ثوابت عند الإدارة الأمريكية. أدركوا أنه هذا هو، أنه لا يمكن تجاوز السلطة الوطنية، وأن أفضل طريقة هو النقاش معها والتفاوض.

0: معها، حتى لو الإسرائيليين رفضوا، حتى نستطيع أن نصل إلى حل دائم، حل استقرار ويوفر الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
1: دكتور رمزي عودي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة الخاصة، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

تأسس مخيم نور شمس للاجئين في عام 1952، يقع فوق مساحة من الأرض تبلغ 23 كيلو مترا مربعا، على مسافة 3 كيلومترات إلى الشرق من مدينة طول كرم. سمي مخيم نور شمس بهذا الاسم نسبة إلى معتقل نور شمس الذي استخدمه الإنجليز منذ احتلالهم لفلسطين عام 1919. ومن المرجح أن المعتقل استمد تسميته من موقعه المكشوف طوال النهار لأشعة الشمس. تعود أصول اللاجئين في المخيم إلى القرى الواقعة حول حيفا. قبل عام 1952 عاش اللاجئون في خيام في وادي جنين بالقرب من الجنزور، لكن عاصفة ثلجية في ذلك العام دمرت خيامهم، مما اضطرهم للجوء إلى المناطق المحيطة بوادي الشاعر، بما في ذلك السجن البريطاني القديم في نور شمس. في عام 1956 بدأت الأونروا ببناء المساكن في المخيم لتوفير مأوى دائم للاجئين. يعاني مخيم نور شمس من ارتفاع معدلات البطالة، كما يعتبر الاكتظاظ السكاني مشكلة أخرى في المخيم، مما يفاقم من ظروف المعيشة الصعبة. استهدف جيش الاحتلال مخيم نور شمس خلال العام 2002، حيث دخل المخيم وأطبق عليه حصارا مشددا ضمن عملية السور الواقي.

شهد مخيم نور شمس تصعيدا واسعا من قبل الاحتلال باعتداءات مستمرة في 18 من نيسان من العام الجاري، حيث دخلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية ترافقها جرافات، وبدأت بتنفيذ عدوان واسع النطاق موقعة العديد من الخسائر والأضرار. تعمد الاحتلال استهداف المواطنين حيث استشهد ما يزيد على 40 مواطنا وأصيب أكثر من 160 آخرين وتم اعتقال أكثر من 80 مواطنا. فرض جيش الاحتلال حصارا على مخيم نور شمس ونفذ عشرات الاقتحامات، دمر خلالها كامل البنية التحتية حيث قام بتجريف الشوارع وتدمير شبكة المياه والكهرباء وحرق المنازل وهدمها، ودمر خلال عدوانه نحو 110 منازل بشكل كلي أو جزئي. تسبب جيش الاحتلال بتدمير المحال التجارية داخل المخيم وسيارات المواطنين، وسجلت العديد من الاستهدافات المباشرة للطواقم الصحفية والطبية.